0: يلزمه فعلها بماذا؟ في الخطاب الأول، في الخطاب الأول، لا على أنها بدل عن هذه التي أسر عنها. تبال، فمثل رجل شرع في حج الفريضة ثم أحصر عن إتمامه، تحلل، ذبح الهدي وتحلل، يجب عليه الحج ولا لا؟ يجب الحج عليه على أنه قضاء؟ لا، يجب الحج عليه على أنه مخاطب به في الأصل. في الأصل فإيجاب الحج عليه إنما هو بالخطاب، بالخطاب الأول، لا على أنه بدل عما أحصر عن إتمامه. فإن قال قائل: كيف تقولون إنه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت بماذا؟ عمرة القضاء، عمرة القضاء، وتسميته بهذا دليل على أنها قضاء. فالجواب أن يقال: لم تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها، ولكنها عمرة القضاء من المقضاة، فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاضى عليه، هذا ما قاضى عليه. فالمعنى عمرة القضاء من باب إيش؟ المقاضاة، يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش. والدليل على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم من الذين سابقا، هم كلهم من الذين حصل، فدل هذا على عدم وجوب القضاء، وهو الصحيح أن من حصل عن إتمام النسك وكان قد أدى الفريضة فإنه لا قضاء عليه. واضح؟ فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد أمر بإتمامه وأتم؟ فإذا لم يحصل إتمام وجب القضاء. قلنا: إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام، كفارة ذلك الإتمام وجعله الهدي، الهدي، فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للأمر بالإتمام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدى، بأن يكون بالغا للسن، سالما من العيوب المانعة في الإجزاء. نعم، لقوله تعالى: من الهدي، والهنا للعهد، أي العهود؟ الذهن، الهدي المعلوم عندكم، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. طيب، هل يؤكل من هذا الدم؟ من هذا الهدي ولا ما يؤكل؟ يؤكل، كل شيء فيه ما تيسر فهو يؤكل، وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل. جزاء الصيد يؤكل ولا ما يؤكل؟ فدية الأداء لا يؤكل، لأنه جعلها كفارة. أما ما استيسر من هذه هنا وفي التمتع فإنه يؤكل ويؤكل. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المعجن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم، بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم. وهل النهي عام لكل رأس أو للرأس ولبعضه؟
1: عام،
0: للرأس ولبعضه، يعني إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم ولا لا؟ نعم وقع في الإثم، لأنه سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه. فإذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة وأكلت منها، امتثلت أو لا؟ ما امتثلت. طيب، لكن كذلك لا تحلق رؤوسكم يشمل الحلق، حلق الرأس كله أو بعضه، لا تحلق رؤوسكم. وقوله فيستفاد من تحريم حلق الرأس على المحرم. وهل يستفاد من تحريم حلق شعر غير الرأس؟ لا، ما يستفاد. إن خص النهي بحلق الرأس فقط، وأما الشارب والأبط والعانة والساق والذراع فلا يدخل في الآية الكريمة، لأنه ليس من الرأس. وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. داود الظاهر قال ما يحرم على الإنسان أن يحلق شيئا من شعره إلا الرأس، لأن الله خصه لا تحلق رؤوسه. ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن، ألحقوا به شعر بقية البدن، وقالوا إنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه. تتبع لكم حتى حلق العانة ونتف الإبط، حلق الساق، حلق الذراع حرام عليه. القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها إيش؟ شعر، أن كل منها شعر، فيلحق هذا بهذا. ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس أن يمنع هذا القياس، ويقول هذا قياس غير صحيح، لأنه إنما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به. أولا، لأن حلق الرأس نسك، فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه أو يقصر منه؟ لا، فلهذا نهي عنه. أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسك، فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. طيب، على الأظافر هل تلحق بشعر الرأس؟
1: لا،
0: ما تلحق الأظافر لا هي بشعر ولا هي في الرأس أيضا، فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن، يعني إلحاق الأظافر بشعر الرأس أضعف من الحق إيش؟ شعر بقية البدن. وواجه الضعف أنها ليست من نوع الشعر، ليست من نوع الشعر. صحيح أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل، لكنها لا تشبه، ليست من نوع الشعر. ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى، وش لا يرى؟ تحريم فصل الأظافر من باب أولى. ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق على أن تقليم الأظافر محرم، قياسا على تحريم شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وش العلة؟ يقول لما في ذلك من الترفع، لما في ذلك من الترف والتنعيم. نعم، ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضحة. السبب أن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس، أليس كذلك؟ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس وترجيله وتسريحه ودهنه والعناية به. ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفعوا بحلق شعر الرأس، فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس الترفع. ثانيا أن العلة لا بد أن تضطرب في جميع معلولاتها وإلا كانت باطلة، وهذه العلة لا تضطرب، بدليل أن الإنسان لو ترفع هو محرم فتنظف تغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديدا غير الذي أحرم به، هل يكون مترفعا؟ يكون مترفعا. وهل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام. فالعلة في الحقيقة من هي ظاهرة في هذه المسألة، أي أن الحاق الأظافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليست بظاهرة، ولكن نظرا إلى أن عليها جمهور أهل العلم لا بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا، اتركوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور. نعم. طيب، وقوله لا تحلقوا رؤوسكم، لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق، فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ما يقال إنه حلق، لا يقال إنه حلق. وهذه مسألة مما تنازع فيه أهل العلم، فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر واحد فقد حلق فعليه فدية، لكن الفدية إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين، وإن أخذ ثلاث شعرات فدم أو إطعام ست مسافين في المسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس، بربع الرأس. نعم، فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه. وهذا لا شك أنه متحكم ما عليك إلا، فلا يكون صحيحا بل هو ضعيف. وقال آخرون تتعلق الفدية بما يماط به الأذى، بما يماط به الأذى، ومعنى يماط يعني يزال، أي بما يحصل به إزالة الأذى، وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس، إلا بجزء كبير من الرأس. وعللوا ذلك قالوا لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو إيش؟ ما يماط به الأذى، وهذا مذهب مالك، وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى، صحيح أن من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط، لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط، بل التحريم يتعلق بما يسمى حلقا، والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. فإن قال قائل مش هذا التحريم على التحريم غير معروف، هذا غير معروف، فأين دليلك على هذا التحريم؟ العلماء ما قالوا هالكلام. نقول دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا عام لكل حلق ولا لا؟ كل ما يسمى حلق، ما يسمى حلقا فإنه منهي عن هذه الآية. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به الأذى، بقوله أو به أذى، إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه به الهوام، حلق له مقدار سنتيمتر يزول به الأذى ولا لا؟ ما يزول به الأذى، والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى، ويدل لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في آل رأسه احتجم وهو محرم. ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون به الآلة آلة الحجامة. ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ابتدع، ما نقل أنه ابتدع، فدل ذلك على أن الحلق محرم. وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى، فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة للإمام مالك. موافقة للجمهور في ماذا؟ في تحريم ما يسمى حلقة، وموافقة للإمام مالك في أنه لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى. فيما يزال به الأذى نعم. ويستفاد من الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا؟ جائز، إلا على قول من يرى الحاق بقية شعر البدن بحلق الرأس. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يبلغ يصل. أظن شرحنا يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر، بقوله حتى يبلغ الهدي محله إلا بعد النحر. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى إيش؟ يحل، نعم، فلا يحلق حتى ينحر، يقول حتى يبلغ الهدي محله. وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وعندهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل، فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. طيب، وهذا صحيح لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر. صلي ركعتين، صلي ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة وقت حلول متى؟ يوم العيد، وليس معنى حتى يذبح، بل المعنى حتى يصل إلى زمانه ومكانه. نعم، لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث، فلا أحل نعم حتى أنحر.
1: قال ولا تحلق رؤوسكم يا شيخ،
0: نعم،
1: يتابع القبلة ولا بعد، يعني لا الحصار ولا عامة الحصار
0: لا، الله أنه مستقل، الله أنه مستقل، ويحتمل أنها تابعة. طيب نعم،
2: قول الجمهور مسألة الجمهور قول الفتية، لأن فدية معناها أن هذا بدون كذب،
0: نعم.
2: طيب ما اللي دون ما لا يمر، اللي دون ما يمر،
0: نعم،
2: ما ذكر معناه ما في،
0: لا في إثم ولا تحلق رؤوس
2: كيف تخلص؟
0: قد يكون الإثم يتخلص بالتوبة، ولا دم من الإثم. قول فإذا أمنتم شرط، فمن تمتع بالعمرة شرط آخر. وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيكون جواب الشرط الأول جملة جواب جملة الشرط الثاني وجوابه. وتقدم المعنى فمن تمتع بالعمرة الحج أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام بالعمرة أي بسببها، وذلك أن المحرم إذا أحرم في أشهر الحج فالأصل أن يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد، لكن إذا جعلها عمرة فتمتع بها إلى الحج فعليه الهدي، فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل. شكرا لله تعالى على نعمة التحلل، لأنه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة فكان محرما ممنوعا من محظورات، ممنوعا من مما يحرم في الإحرام، أو ممنوعا بما يحرم في الإحرام، ولكن هذه العمرة أحلت له هذه المحظورات، فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بذبح الهدي، ولهذا قال فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر. وعلى هذا فيكون ماء اسما موصولا في محل رفع مبتدع، والخبر محذوف تقدير فعليه ما استيسر من الهدي أي ما تيسر وسهل. والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي، فأل فيه للعهد الذهني، والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم.
2: إذا مثلا الآن هو معروف سن الهدي معروف أنه في الشرع، كيف نطلب ما تيسر منه وهو ما يتغير واحد؟
0: اي نعم، ما استيسر منه، لانه بعضه غالي وبعضه رخيص، والانسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم لا يدرك بها الغالي، فعليه ما تيسر، ما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد، هذا شرح فسرناه على كلامكم اولا، فمن لم يجد، فمن لم يجد قول فمن لم يجد المفعول محذوف، وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه، والمفعول محذوف، والفائدة من حذفه العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا، وربما تجلب في الأسواق الهدايا ولكن ليس عنده ليس عنده دراهم يشتري بها، ولهذا حذف المفعول به، أي فمن لم يجد هديا أو ثمنه. نعم. فصيام ثلاثة أيام أي فعليه صيام، أي أو فالواجب صيام. إن قلنا أن التقدير فعليه صيام أعربنا صيام على أنها مبتدع والخبر محذوف، أي فعليه صيام، وإن قلنا فالواجب صيام أعرفنا صيام على أنها خبر مبتدا محذوف والمبتدا محذوف. صيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قوله تعالى في الحج أي في سفر الحج، فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج. فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال، وأراد أن يصوم الثلاثة الأيام بعد أن حل من العمرة في ذي القعدة، جائز؟ نعم جائز، لأنه الآن في سفر الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحج، دخلت العمرة في الحج. ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي، بل هي السبب الوحيد في الواقع، وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا؟ جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد ابن رجب. تمام. إذن في الحج لنا فيها ثلاث توجيهات. أولا في الحج أي في سفر الحج، فتدخل فيه العمرة ولا لا؟ تدخل. ثانيا نقول في الحج لو فرض أنه في الحج أي في أفعال الحج لكانت العمرة منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، فيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفعال الحج. شيء ثالث نقول العمرة أحد السببين، بل قد نقول هي السبب الأوحد لإجاب الهدي، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة، فجعل العمرة هي السبب في وجوب الهدي. وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا؟
3: جائز.
0: كاليمين تقدمها قبل أن تحنى، تقدم كفارتها قبل أن تحنى. إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمتع، ولهذا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. ويجوز أن يصومها في أيام التشريق كذا. نعم، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص. والصحابة إذا قال يرخص أو رخص أو ما أشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفض، في حكم الرفض. طيب، وأيضا ثلاثة أيام أيام التشريق كلها حج، وش فيها من الحج؟ فيها المبيت، فيها الرمي، فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج. نعم.
3: قل لو واحد أخر الهدي، شخص أخر الهدي الأيام الأخيرة من أيام التشريق ثم تعذر عليه ما حصل هدي، متى يصوم؟
0: يصوم وقت التعذر،
3: يعني يصوم بعد،
0: ولو بعد أن تمضي أيام التشريق لأنه معذور.
3: لكن لازم أنه في مكة يصوم ولا
0: لا؟ ما هو بلازم، لو خرج ما خرج،
3: هنا في سفر.
0: نعم.
3: طيب يمكن غلق المدة وما وصلها له، أو يصلها
0: لو وصلها له قبل تلق مهما
3: قول في الحج،
0: هذا معذور، قلنا هذا تأخير معذور، وما يجوز أنه يأخر عن أيام التشريق، محرم، لكنه معذور في هذه الحالة التي قلت. نعم. يعني كان معه دراهم يظن أنه يلقى.
3: نعم.
0: يظن أنه يلقى ولكن ما لقى، إما عدمت الهدايا أو أنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعلي أجل اليوم، ولكن مثل الحالة ما ينبغي أن يفعل، ينبغي أنه يعرف أنه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم 11، وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إلى الهدي ولو بعد أن صام، ما يضر. نعم. نعم. الدين أنه انتهى تمام الحج، والله يقول في الحج. ها؟ كيف؟
2: يجوز أن يصوم لو لم يشعر
0: بالحج. إيه، ما قلنا لأن العمرة من الحج. تمام، قبل
2: العمرة.
0: قبل العمرة ما يجوز.
2: بعد الإحرام.
0: بعد الإحرام يجوز، لأنه تلبس بالعمرة فقد دخل فيها. فصح أن يقال في الحج. أما قبل إحرامه بالعمرة فلا يجوز.
2: ولا يجوز بعد أيام التشريق.
0: ما يجوز بعد أيام التشريق. ما يجوز. فله الحق في أن يترك الصيام ويشتري الهدي لأنه هو الأصل. لا، ما يلزم، ليس يلزم، لكن له أن يفعل. فصيام ثلاثة أيام في الحج، مع أن الأسئلة هذه يا إخواني ترى الأسئلة هذه ما تناقش الآن، هذه في غير محلها. متى نناقش هذه؟ في وقت الفوائد.
3: الفوائد ممنوعة.
0: الفوائد ممنوعة. ممنوع ما دمنا نتلقاها، لكن إذا انتهت يمكن تسأل. طيب، على كل حال، فما استيأس من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. كلمة الصيام ثلاثة أطلق الله فيها، فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة، وسبعة إذا رجعتم، يعني وصيام سبعة إذا رجعتم. رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم، وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أجزأ. وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج، لأن الله قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج، إذا رجعتم يعني من الحج. فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم، لا سيما وأنه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع إلى أهله. وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى الرجوع إلى أهل لأنه لا ينبغي أن يصوم الإنسان وهو مسافر، فلو ألزم بأن يصومه مسافر لكان في ذلك مشقة عليه، ويكون تقييدها بالرجوع لا من باب الإلزام ولكن من باب إيش؟ من باب الرخصة والتسهيل، من باب الرخصة والتسهيل، وأنه لو صام فلا حرج. وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، لأن اللي قبله في الحج أي إذا رجعت من الحج، فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق. وربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسككم، لأن الخروج إلى الحج، الخروج إلى الحج سفر، والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليكم السلام صلوا ركعتين، كانوا يقصرون ويجمعون، يكون المراد إذا رجعتم من الحج لأنه سفر. نعم. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك المشار إليه الأيام التي أمرنا بصيامها، أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة. طيب، قوله تلك عشرة وقوله كاملة، نحن نعلم أن القرآن الكريم ما في شيء حشو أبدا، ما في كلمة إلا ولها معنى. فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول قائل هذا مفهوم، ثلاثة أيام وسبعة عشرة مفهوم، فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم أن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة؟ نقول الحكمة في هذا لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقد يتوهم واهم أنها بتفرقها صار كل واحد منها إيش منفردا عن الآخر، ولا لا؟ لأن مثلا لو صمت ثلاثة أيام قبل شهرين هم يصوم اليوم سبعة ما يقال صمت عشر، لأنه منفصل بعض عن بعض. وهنا وإذا رجعتم ولا سيما في زمن السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة أربعة إلى ستة أشهر، فقال الله تلك عشرة لئلا يتوهم وتؤهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها إلى بعض بل تتجزأ، فقال تلك عشرة. طيب إذن تلك عشرة ما الفائدة من قوله كاملة؟ ألا يكفي أن يقول عشرة؟ فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن العشرة المتفرقة، أن هذه العشرة المتفرقة يكون فيها نقص بسبب إيش؟ بسبب التفريق، يكون فيها نقص بسبب التفريق. فقال الله تعالى كاملة حتى لا يتوهم واهم أنها لتفرقها تكون ناقصة، فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك عشرة كاملة. وقال بعض العلماء إنه قال تلك عشرة كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي، وأنكم إذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملا، كانما أتيتم بهدي كامل السلام. ولكن المعنى الأول أوضح، المعنى الأول هو الأول، قال تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن، ذلك المشار إليه الحكم المستفاد مما سبق، أي ذلك الحكم لمن لم يكن، أي ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى لمن لم يكن أهله، أهله من المراد بهم؟ قيل المراد به نفسه، لمن لم يكن أهله أي نفسه، أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام. وقيل المراد بالأهل سكنه الذين يسكن إليهم من زوجة وأب وأم وأولاد وما أشبه ذلك، فيكون معنى ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام، وهذا أصح، لأن التعبير بالأهل عن النفس بعيد بعيد، ولكن أهله يعني الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأولاد، هذا هو الواقع. وقوله حاضر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام مسجد مكة، والحرام صفة مشبهة، حرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، بمعنى ذي الحرمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها بالأمس. فمعنى الحرام أقول هي من حيث العربية صفة مشبهة بمعنى ها بمعنى إيش؟ بمعنى ذي الحرمة، الحرام يعني ذي الحرمة. وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. من المراد بحاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام روي عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم، أهل الحرم يعني ما أدخلت الأميال، نعم ما أدخلت الأميال، فمن كان خارج الحرم فليسوا من حاضر المسجد الحرام. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونه، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة دون المسافة، دون مسافة القصر وهي يومان، وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وأهل حدة على هذا القول أهل حدة، حدة بلدة دون جدة يكونون على هذا القول من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المسافة. أهل الشرائع إيه مسافة يومين على المذهب، جدة يومين عن مكة إيه على مع في الإبل. طيب أهل الشرائع من حاضر المسجد الحرام، ولكن الأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هم حاضرون، وأما من كان من غير الحرم فليس من حاضرين، بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينضبط. فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا؟ على هذا القول عليهم الهدي، إذا تمتع أهل الشرائع فعليهم الهدي، أما أهل مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم هدي. فلو فرض أن أحدا من الناس محاذ لمزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا؟
4: لا
0: لا لا، لأنه من حاضر المسجد الحرام، كل ما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، وليس لهم متعة، ليس لهم متعة، إنما المتعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، فإن كان شخص في مكة للدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع، فعليه الهدي؟
4: عليه.
0: ها؟ عليه الهدي؟ طيب، هو أكثر وقته في مكة، لكن أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والمراد أن يكون مستوطنا في مكة. طيب، إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة، فيه سكن، يعني هو من أهل مكة وأهل الطائف، في أيام القيض يروح للطائف يسكن، وفي أيام غير القيض يكون في مكة، هل هو من حاضر المسجد الحرام؟
4: نعم.
0: لا، ما هو من حاضر المسجد الحرام، والآن بين بين، والآن بين بين، والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام. فهنا نقول إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام، فنعتبر الأكثر. إذا كان أكثر إقامته في الطائف، نعم، فليس من حاضر المسجد الحرام، وإن كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. نعم.
3: طيب، القول الثاني يا شيخ مثل ذو الحليفة.
0: نعم.
3: مثل ذو الحليفة.
0: نعم.
3: يعني من حاضر المسجد الحرام.
0: هم يقولون من كان دون المواقيت، كذا تعبيره، مظاهر اللي دون المواقيت معناها اللي في الميقات نفسه ليس من حاضر المسجد الحرام.
4: شيخ، كم مسألة؟
0: ها؟
4: مسافة الأميال كم؟
0: هي الأميال.
4: أميال مكة.
0: لا، ترى قصد الأميال العلامات، يسمونها أميال، وتختلف، أقربها إلى مكة التنعيم، أقربها إلى مكة التنعيم، ولهذا الآن يقولون إن مكة تعدت التنعيم، الآن فيه بيوت متصلة بمكة وراء التنعيم، نعم، يعني خرجت عن حد الحرم مكة، ومن جهة عرفة بعيدة جدا لأنها مزدلفة كلها من الحرم، ومن جهة جدة إلى الحديبية بعيدة هي. نعم،
4: يذبحون
0: لتسليم مكة، وشلون يذبحون؟
4: يذبحون
0: هدية. والله فيها نظر، لأنه في الحقيقة هم من أهل مكة، فقد يكون تبعا لها، هم من أهل مكة صحيح، هم من أهل الحرم الآن، لكنهم يعتبرون من أهل مكة، والظاهر أنه لا شيء عليهم. إيه، وقال هذا من أهل مكة، والآن من أهل مكة، لكنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما تصل ولا نصف الحرم ولا شيء عليهم.
2: شيخ، واللي وضع الأميال منه،
0: اللي وضع الأميال يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله، اتقوا الله تقدمت وتأتي كثيرا، معناه اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أحسن ما قيل في التقوى وأجمعه، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله شديد العقاب، الله أكبر، بعد أن أمر بالهدي بل أمر بكل ما سبق من المناسك، أمر بتقواه وحذر من مخالفته فقال واعلموا اعلموا مثل كلمة انتبه انتبه فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال واعلموا يعني اعلموا علم يقين

ثم قال الحج أشهر معلومات. الحج أشهر، نعم. هنا فيه إشكال، لأن الحج أعمال والأشهر زمن، نعم. الحج أعمال والأشهر زمن، فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل؟ لأن العمل قائم بالعبد، والزمن ظرف ليس هو العمل، نعم. فلو قلت مثلا صلاتي يوم، يصح هذا ولا لا؟ أن تخبر بالصلاة عن باليوم عن الصلاة؟ لا، صلاتي عمل، واليوم زمن العمل. الحج عمل والأشهر زمنه. لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لكن ما في إشكال. لكن هنا قال الحج أشهر، فعبر بالأشهر أو أخبر بالأشهر عن العمل. قال بعضهم إنه على حذف المضاف، والتقدير الحج حج أشهر معلومات. الحج حج أشهر يعني معلومات، ولا يكون في غيرها، ولا يكون في غيرها، بخلاف العمرة، فإن العمرة تكون في كل وقت. وقيل إنها على تقدير مضاف، ليس تقدير حج، وإنما الحج ذو أشهر معلومات. الحج ذو أشهر معلومات، فحذف المضاف ويقيم المضاف إليه مقامه، وهذا كثير باللغة العربية. إنما على كل حال الحج أشهر، يعني لا يكون الحج إلا في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر أهل العلم. وقيل الحجة كلها، كل ذي الحجة عند آخرين من أهل العلم، وهو مذهب مالك وهو الصحيح، لأن كلمة أشهر جمع، وأقله ثلاثة، هذا المعروف في اللغة العربية، ولا يطلق على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة. وهنا لا قرينة تدل على ذلك، لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشر أيام يرد على هذا إشكال، ولا لا؟ متى يبدأ الحج؟ يبدأ الحج فعلا من الثامن، ما نخرج إلى الحج إلى مشعر الحج إلا في اليوم الثامن، وأيضا ينتهي بالثالث عشر، مو هو بالعاشر. فلذلك كان القول الراجح أنه 13، لأنه موافق للجمع. وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر، هذا الفائدة. لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر محرم، قلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما هو في أشهر الحج، والله يقول الحج أشهر، لا بد أن يقع في أشهر الحج. لو أخرت الحلق إلى محرم فهذا لا يجوز، لأنه تعدى أشهر الحج. فالصواب أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، القعدة بالفتح أفصح، والحجة بالكسر أفصح، على العكس. طيب، هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ ها؟ اثنان من أشهر الحرم، وهما ذو القعدة وذو الحجة.

0: وواحد ليس منها وهو شوال. شوف رمضان شهر صيام، شوال شهر حج، وذو القعدة شهر حج وحرم، وذو الحجة حج حرم ومحرم حرم وليس بحج. هنا
1: ما يمكن نوجه الآية بدون تقدير حج.
0: نعم، وظهر الآية أن الحج هو الأشهر نفسه. ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فمن فرض، من اسم شرط وفرض فعل الشرط، فيهن فيهن الضمير يعود إلى الأشهر، أشهر الحج. وقد أجمع العلماء في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض، إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر، ما يمكن، أو يمكن؟ هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذي الحجة؟
1: لا،
0: ما يمكن، لأنه فات الحج عرفة ويفوت بطلوع الفجر. إذن فمن فرض فيهن، هذا ليس على على على عمومه، ليس عاما لكل أشهر، لأنه لا فرض للحج بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من اليوم العاشر. متى يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة، هذا اللي يمكن فرض الحج فيه. طيب، فلا رفث، جملة فلا رفث جواب الشرط. فلا رفث، أين خبر لا؟ بل فيها قراءتان، فيها فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق، هذه قراءة. قراءة أخرى فلا رفث ولا فسوق. أما جدال فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين، فالقراءتان في الكلمتين الأوليين فلا رفث ولا فسوق، وقراءة فلا رفث ولا فسوق، أما ولا جدال فهي بالفتح. نعم، فلا رفث أي فلا رفث منه، أو فلا رفث فيه. إن قلنا فلا رفث منه فالضمير يعود على الفارض، الفارض، وإن قلنا فيه فالضمير يعود على الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فيه، أي في الحج، أو فمن فرض فيهن الحج فلا رفث منه، أي من الفارض. ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج، لا سيما على قراءة الفتح في الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، ما هو الرفث؟ يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، هذا الرفث. مقدماته كاللمس والنظر، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح، وحرم أيضا خطبة النكاح، يعني كل ما يمكن أن يوصل إلى الجماع فهو محرم في باب الحج. باب الحج أعظم من باب الصيام، باب الصيام يجوز فيه التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز الخطبة، خطبة النكاح، لكن في الحج لا، كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنوع، والحكمة من ذلك ليبقى القلب فارغا

0: الرفث قلنا إنه جماع ومقدماته، وكل ما يثيره حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح وحرم الخطبة، خطبة المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عرفتم؟ إذن لا رفث، الجماع ومقدماته ووسائله. نعم، جماع ومقدماته ووسائله. الجماع معروف، مقدماته كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك، ووسائله كالعقد والخطبة. وهل الكلام الذي يتعلق بالنكاح من ذلك أو لا؟ يحتمل أن يكون من ذلك، كما لو تحدث الناس بما بينهم بالجماع وما يتعلق به، ويحتمل أنه ليس منه إلا بحضرة النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد أنشد بيتا فقيل له: كيف تقول هذا وأنت محرم؟ فقال: إنما ذلك بحضرة النساء. وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن تحرك الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة. فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخلا في قوله تعالى فلا رفث، وإن كان الأولى التنزه منه لا سيما للشاب. نعم. وقوله: ولا فسوق. ما هو الفسوق؟ قال بعضهم: إن الفسوق هو الذبح لغير الله. نعم، هو ذبح لغير الله، لقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، حتى تبالكم. وقال بعضهم: بل الفسوق المعاصي، الغيبة والنميمة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال آخرون: بل الفسوق كل المعاصي، لقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا أقول أصح. وقال آخرون: إن المراد بالفسوق محظورات الإحرام فقط، لأن الله قال: لا رفث، والنهي عن الرفث خاص بالإحرام، فلا فسوق يعني في تناول محظورات الإحرام. ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية صالحة للعموم فهو أولى. فنقول: المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو الخروج عن طاعة الله بأي معصية من المعاصي. نعم، فيشمل في ذلك، يشمل ذلك في أول مرتبة محظورات الإحرام، مثل حلق الرأس والطيب، تغطية الرأس وما أشبه ذلك، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، لا تقتل الصيدة وأنتم حرم، فيدخل فيه محظورات الإحرام. يدخل فيه الغيبة ولا لا؟ يدخل الغيبة، يدخل الغش في البيع والشراء، يدخل الكذب، يدخل النميمة، يدخل الاستهزاء بالمسلمين، يدخل الاحتقار المسلمين، مثل أن ترى شيخا كبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما أشبه ذلك، كل هذا داخل في قوله ولا فسوق. وقوله: ولا جدال في الحج. قوله: ولا جدال، نعم، لا جدال في الحج، لا جدال في الحج. اختلف المفسرون في معنى قوله لا جدال في الحج، هل المعنى لا جدال في أحكامه، أو أن المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس؟ والصواب العموم، صواب العموم، سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحج أو في غيره. في أحكام الحج مثل ما يتنازع أهل الجاهلية يقول نحن حجنا أكمل من حجكم، نحن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم، وما أشبه ذلك. نعم، أو يجادل في أحكام الحج بأن هذا حرام أو هذا حلال أو ما أشبه هذا. ولا جدال أيضا منازعات بين الناس فيما بينهم، وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج. أولا اللي يحج يعرف النزاع وكثرة الخصومات، لو يقفون عند الماء أو عند الخباز ينتظرون الخبز، نعم تجادل، يقلط واحد على الثاني يجلس قبله فيحصل الجدال. السيارات أيضا إذا تزاحمت حصل جدال. فالجدال في الحج من أكثر ما يكون، ولهذا خص الله تعالى النهي عن الجدال فيه، فقال ولا جدال في الحج. والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورث الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن العبادة اللي هو فيها. والجدال كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدال فقط، وإنما ينسحب على ما بعده. تجد يفكر ليتي قال انسدح حتى أني أرغمه وخليه يسكت، نعم ليتي ضاربه على وجهه، ليتي فعل كذا، ليتي فعل كذا، نعم، فيبقى مع نفسه في صراع ويذهب عنه الخشوع الذي من أجله جاء تاركا أهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل. نعم، ولهذا منع الشرع من كل معاملة تؤدي إلى النزاع وإلى العداوة والبغضاء. فالنجش محرم سبب يؤدي إلى النزاع، والغش محرم كذلك. نعم، ولا جدال في الحج. طيب هل هذه الآية على عمومها؟ فإن قلت نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادعو إلى رب إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، إن قلت إن قوله ولا جدال في الحج المراد المنازعات في أمور الدنيا فقط فلا إشكال ولا ترد عليها الآية، وإن قلت إنه عام وردت عليك الآية وجادلهم بالتي هي أحسن. فنقول طريق الجمع بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا، مطلقا ولا وجهيا أو ما نعرف الوجه ولا العموم والخصوص الوجهي اللي معناه وحده عامة من جهة وخاصة من جهة. نعم، والعموم والخصوص المطلق اللي وحده أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا. عرفتم أو نحتاج إلى مثال؟ يحتاج إلى مثال، ما يخالف نمثل لو حنا ماذا ما هو بدس أصول لكن لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء فيكون الأول عاما والثاني خاصا، فلا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أو ستة أكثر. وقال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في الولد سواء كان موافقا لأبيه في الدين أو مخالفا. وقال في الحديث الآخر لا يرث المسلم، وفي الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا خاص. العموم الخص الوجهي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا لا صلاة عام في كل الصلوات، وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في جميع الأوقات، وفلا يجلس حتى يصلى ركعتين، خاص بماذا؟ بتحية المسجد. فهذان بينهما عموم وخصوص من وجه، واضح؟ هذه الآية لا جدال في الحد، عامة في جميع الجدال، وخاصة بماذا؟ في الحد. وجادلهم بالتي هي أحسن، عامة في كل الأحوال، ولكنها خاصة في الجدال في الدين. فأيهما نقدم؟ نقول الظاهر أننا نقدم هنا آية الدعوة إلى الله، وأن الجدال في الدين إذا لم يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء النسك فإنه لا بأس به، لأن الجدال في الدين فرض لدحض الباطل وإثبات الحق. فإذا لم يمكن تأجيله، إن أمكن تأجيله فهو الأولى. كيف أمكن تأجيله؟ بحيث لا يتعلق بعمل في النسك يفوت بفواته، وبحيث يكون هذا المجادل موجودا معي حتى أتم النسك. فإن كان هذا اللي بجادل في الدين ما أجله إلا الآن، أو كان في مسألة تتعلق بالنسك وتفوت، فإنني أجادله، ولكن لماذا؟ بالتي هي أحسن. نعم، إذا وصل الحد جدال إلى مراء ومكابرة، وعرفت من صاحبي أنه لا يريد إلا الانتصار لرأيه، فحينئذ أمسك، لأن المسألة وصلت إلى أي شيء؟ إلى الممراة، ما صار المراد بها الوصول إلى الحق. ثم قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. لما نهى عن هذه الشروع انتقل إلى الأمر بالخير، فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه. هذه الجملة الشرطية كما ترون، فعل الشرط تفعلوا، وجواب الشرط يعلمه الله، ولهذا جزم خير يعلمه الله. وإنما قال الله عز وجل لنا هذا حتى لنا على فعل الخير، لأننا نعلم إذا كان الله يعلمه أنه إيش لن يضيع وسيبقى لنا خير يعلمه الله. نبدأ الدرس إن شاء الله الآن. وما تفعل من خير، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط فيها تفعل، وأداة الشرط ما. ومن خير من بيانية تبين المبهم بالشرط، لأن ما شرطية مبهمة فالموصول، وهذه بيانية. وما تفعل من خير، وخير نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل خير سواء كان قليلا أو كثيرا. يعلمه الله، هذا جواب الشرط، يعلمه الله عز وجل. وليس الغرض من هذا بيان إحاطة الله به علما، لكن المقصود بذلك الحث على فعل الخير، لأن الله تعالى إذا كان يعلمه فإنه لا يظلم فاعله، بل يجازيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما تفعل من خير يعلمه الله، فالغرض إذن أو المقصود بهذه الجملة الحث على فعل الخير. ولهذا قال بعدها: وتزودوا، تزودوا اتخذوا زادا. وليست من الزيادة، لو كانت من الزيادة لقيل وازدادوا أو وزيدوا، ولكنها من الزاد، يعني اتخذوا زادا لأنفسكم، زادا للجسد وزادا للقلب. زاد الجسد مثل الطعام والشراب، وزاد القلب الإيمان والعمل الصالح. وأيهما أفضل؟ قال: فإن خير الزاد التقوى. كأنه قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن في الزاد خيرا، ولكن خير الزاد التقوى، أي تقوى الله عز وجل، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في التقوى،
1: أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.
0: وقول فإن خير تزودوا فإن خير زاد التقوى يشبهها من بعض الوجوه، قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا اللباس الحسن، ولباس التقوى ذلك خير، هذا اللباس المعنوي، نعم، الذي يكسو به الإنسان عورته الدينية. قال فإن خير الزاد التقوى، ثم قال واتقوني اتقوني فعل الأمر، والنون الوقاية والياء المفعول به محذوف للتخفيف، واتقوني يا أولي الألباب، لما حث على التقوى ورغب فيها أمر به طلبا لخيرها. وقوله يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول، فأولي بمعنى أصحاب، كما قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة، أي أصحاب الفضل والسعة. والألباب جمع لب وهو العقل، وهو العقل. ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها، أما السفهاء فلا يدركونها. فالخطاب إذن موجه لأولي الألباب، لا لأن التقوى لا تجب إلا عليهم، ولكن لأنهم هم الذين يقدرون الأمور ويعرفون ثمراتها ويمتثلون أمر الله. واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
2: فتقون
0: الياء
2: محذوفة
0: للتخفيف؟ نعم، لا للتخفيف، لأن الياء المفعول به ما تحذف علشان الجزم، تحذف للتخفيف. وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما أمر بالتزود وبين أن خير ذات التقوى وأمر بالتقوى، قد يقول قائل أنا إذا حملت تجارة أثناء حجي صار علي في ذلك إثم، ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج، فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر وأنه ليس فيه إثم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد به أن تبتغوا الرزق، أي تطلبوا الرزق بالتجارة، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكقوله تعالى فإذا قضت الصلاة حمد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رب، أي أن تطلبوا زيادة من الله عز وجل في أموالكم. وهذا الإطلاق مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لا بد من أن يكون الاتجار على سبيل الحل، فلو اتجر الإنسان وطلب فضلا من الله بمعصيته فعليه جناح. لو قال إنه سيتجر في الدخان عليه جناح؟ عليه جناح. فالإطلاقات هذه مقيدة بالنصوص الأخرى. إذن لو أن الإنسان في أثناء حجه حمل
1: شيئا يبيعه هناك جائز؟
3: نعم جائز. صار مباح.
0: اي نعم جائز اذا كان مباح. كانوا بالاول يحملون التمر الى مكه يتجرون به ويحملون الدهن، والى الان وهم يحملون انواع الاقمشه وانواع الفرش والسجاجيد يبتغون الفضل من الله عز وجل، لا باس به. وكذلك لا باس ان تشتري من مكه في أثناء أدائك الحج لطلب التجارة ولا حرج، فهذا مما رخص الله فيه. هل مثل ذلك أن يؤجر الإنسان سيارته وهو يريد الحج؟ نعم. لو قال قائل أبا أروح فأجر سيارة، هل يجوز أأجرها وأنا بحج عليها؟ الجواب نعم جائز ولا حرج. نعم، بعض الناس يتوهم إن ماله أجر إذا صرفني بدور الأجر، يقول بل لك أجر لأنك لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعالم ولم تحج أنت، فلما حججت إذن كنت أردت الحج
2: ما يصير ينقص أجره في العمل.
0: الله أعلم بالنيات، قد ينقص وقد ينقص، إنما لا شك أنه الخالص أكمل. نعم. طيب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. إذا أفضتم، أصل الإفاضة الاندفاع، ومنه إفاضة الماء، ومنه الإفاضة في الحديث أي الكلام والاستمرار فيه. ومعنى أفضتم أي دفعتم من عرفات. والتعبير بأفضتم يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع. نعم، وهو كذلك الآن، حتى إلى الآن حتى في السيارات تشاهد هذا المشهد كأنها أودية وشعبان تجري. إذا أفضتم من عرفات، عرفات جمع وليس بجمع، جمع لفظا غير جمع مسمى، فالاسم جمع والمسمى واحد. ولهذا يقول النحويون إن مثل إن عرفات ملحق بجمع المؤنث السالم وليس جمع مؤنث سالما. نعم. وقوله إذا أفضتم من عرفات، عرفات اسم موقف معين معلوم للمسلمين، وسمي عرفات لعدة مناسبات. قيل لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم ويسألون الله عز وجل أن يغفرها لهم، وقيل لأن الناس يتعارفون بينهم، إذ أنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار فيعرف بعضهم بعضا، وقيل لأن جبريل لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال عرفت، فقال عرفت، وقيل لأن آدم لما أهبط إلى الأرض وزوجته تعارف في هذا المكان، وقيل لأنها مرتفعة على غيره، والشيء المرتفع يسمى عرفا، ومنه أهل الأعراف. نعم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ومنه عرف الديك لأنه مرتفع، وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. وعندي والله أعلم أن هذا هو الأقرب، هذا والأول، أنه سمي لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب، ولأنه أرفع ما حوله، أرفع الأماكن التي حوله. هذا المشعر حلال ولا حرام؟ هذا المشعر حلال خارج الحرم، ومع ذلك فهو الحج. شوف الحكمة، هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحكمة من ذلك لأجل أن يرجع الناس إلى البيت العتيق من الحل، أن يرجع الناس إليه من الحل، يقصدونه من الحل. لولا وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت من الحرم، ولكن الله عز وجل فرض الوقوف بعرفة ليقصد البيت من الحل. ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما أرادت العمرة أن تحرم منين؟ من التنعيم، لأجل أن تأتي إلى الحرم منين؟ من الحل، فيصح القصد. نعم. إذا أفضت من عرفات، طيب فيه واحد يسأل يقول إنه محرم بعرفات وأنه وجد شجرة فقطعها، فهل عليه بدنة أو بقرة أو شاة؟ ولا واحد من ذولي. لماذا؟ لأنه حل، والشجر يتعلق التحريم فيه إذا كان في داخل الأميال. نعم. إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ألف هنا واقعة في جواب الشرط، جواب والشرط إذا، فاذكروا الله. وقوله إذا أفضتم فاذكروا، اذكروا الله باللسان، عمل باللسان ولا بالدماغ؟ والقلب والجوارح. ولهذا قال إذا أفضتم فاذكروا. ومن ثم لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ليبول في أثناء الطريق قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، لأن الصلاة من أعظم الذكر، الصلاة من أعظم الذكر، كما قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني الذي فيها من ذكر الله أكبر وأعظم، فهي أفضل ما يكون من الذكر. والله عز وجل أمرنا أن نبادر بذكره من حين الإفاضة. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أذن لصلاة المغرب وأقام وصلى المغرب فورا قبل حط الرحل، وبعد انتهاء من صلاة المغرب حط رحله ثم صلى العشاء. إذن فيشمل، فاذكر الله يشمل ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، ومنه الصلاة، ومنه الصلاة، صلاة المغرب والعشاء أول ما فصل، ثم صلاة الفجر والدعاء بعدها عند الانصراف. وقوله عند المشعر، المشعر مكان الشعيرة، فهو مفعل اسم مكان، وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل، وهو المبيت مزدلفة. وقوله الحرام يعني ذو الحرمة، حرام يعني ذو الحرمة، لأنه داخل الأميال. نعم، شف مشعر حرام، سمى الله مشعرا، لكن المسجد يسميه الله تعالى المسجد الحرام، وهنا قال المشعر الحرام. فقد يستفاد منه أن المسجد الحرام الذي تضاع فيه الصلاة إنما هو المسجد نفسه، وإلا لكان هذا أيضا مسجدا لأنه مكان عبادة. وقول الحرام قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس وصفا كاشفا، وأظن مر علينا الفرق بين الوصف الكشفي يكشف صفة كاشفة، وبين الوصف التقييدي الذي يراد به القيد. هنا يراد به القيد ليخرج المشعر الحلال وهو عرق، ولهذا قال العلماء إن المشعر مشعران، حلال وهو عرفة وحرام وهو مزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كلمة عند، قد يقول قائل لماذا لم يقل فاذكروا الله في المشعر بل قال عنده؟ ذلك لأن المشعر الحرام والله أعلم هو الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليه حينما صلى الفجر، فيكون الذي عنده كله من المشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. ومزدلفة عامة الناس الآن يظنون أنها ما حول المشعر، وليس كذلك، فإن مزدلفة واسعة تصل إلى قريب من منى، ما بينه وبين منى إلا وادي محصن. عند مشعران واذكروه كما هداكم، أمر بالذكر مرة أخرى لكن لأجل التعليل الذي بعده، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لا تظن أن هذا تكرار لا فائدة منه، بل هو تكرار لفائدة، وهو بيان العلة من الأمر بالذكر. وش العلة؟ الهداية. ولهذا الكاف هنا للتعليل، اذكروا الله لهدايته إياكم، فالكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل. وماء، شراب ماء مصدرية، مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر. فإذا قال قائل أثبت لنا شاهدا على أن الكاف تأتي للتعليل، نعم، فهل يمكنكم أن تأتوا بشاهد؟
2: تحيات.
0: نعم.
2: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما صليت على
0: إبراهيم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم، وكذلك مر علينا فيما سبق في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا، تذكرون أذكركم واشكروا لي لا كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. فالكاف للتعليل تأتي في اللغة العربية بكثرة.
2: هذا ما يظهر من التحيات يا شيخ.
0: نعم.
2: التحيات يمكن يقول قائل أنها صلى عليك
0: كصلاتك عليه
2: وأنت قد صليت على إبراهيم.
0: أي
2: هذا ما يظهر في القرآن.
0: إذا للتعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد، فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق من نظير ما سألت. وقوله كما هداكم، نعم، واذكروه كما هداكم، قوله هداكم يمر علينا كثيرا أن الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. قال الله تعالى فأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذه هداية إيش؟
3: دلالة.
0: وهنا كما هداكم يشمل المعنيين جميعا، يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق. فأنت تذكر الله عز وجل لشكر نعمته عليك بالهدايتين، هداية العلم وهداية التوفيق. ثم قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إن شرطية، ولا تستعجلوا، خلينا نشوف، إن شرطية وكنتم فعل الشرط، صح؟
2: لا
0: كيف؟ وش؟ وإن كنتم من قبله من الضالين فقد هداكم، هم محذوف
2: مخفف من الثقيل بدليل اقتران اللام.
0: نعم صح، إن هذه مخفف من الثقيل بدليل وجود اللام الفارقة. إذن التقدير وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين مخففة من الثقيل. نعم، اسمها ضمير الشأن محذوف، وسبق أن بعض النحويين يقدر ضمير الشان بضمير مفرد مذكر غائب، ويقول التقدير وإنه أي الشان، وسبق أن الصواب أن ضمير الشان يقدر بما يناسب المقام، يعني وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين. وفي قول واذكروه كما هداكم وإن كنتم فيه تذكير لنعمة الله تعالى بهذه الهداية، حيث إنكم كنتم قبل ضالين. والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم، والضال عن جهل معناه اللي ما علم بالحق أصلا، والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد، وهو الرشد. العرب من قبل هذا الدين ضالوا ضلال عن جهل ولا عن علم؟ منهم من هو عن جهل ومنهم من هو عن علم. فمثلا قريش ما تروح العرفة، ما تفيد من عرفة، وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة. ليش؟ قالوا لأننا نحن أهل الحرم، كيف نروح نقف هناك في الحلم؟ نخرج عن حرم آمن ونقف في حل، لا ما يمكن، هذا غير ممكن. فيقفون في مزدلفة ولا يفيضون من حيث أفاض الناس، ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا من جهلهم، قد يكون عن عناد، وأنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقف هناك، وقد يكون عن جهل، وقال وإن كنتم من قبله، قبل من؟ الضمير يعود على من؟ أي من قبل الله؟ من قبل الله ما يمكن، ما يمكن اسم قبل الله. من قبله من قبل القرآن، ها؟ من قبله من قبل القرآن صح؟ من قبله من قبل الرسول يصلح؟ طيب من قبله من قبل الهدى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذا الهدى لمن الضالين. كل ذلك يحتمل وكله متلازم. فالهدى من أين جاء؟ من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني يقول باختلاف مرجع الضمير مؤداه واحد للتلازم بين هذه المراجع، مراجع الضمير. نعم.
2: الهدى من مرجع يا شيخ أنه حتى أن الله ينزل على الرسول وعلى إبراهيم كلهم عارفين
0: لا بعضهم جاهل،
2: ما احتدوا إلا
0: بعضهم جاهل، هو من قبله من قبل إنزال القرآن أو من قبله من قبل محمد. وكما قلت لك قلت لها متلازمة لأن القرآن فيه الهدى ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى. نعم.
1: قلنا يعني
0: أنها ليست شرطية
1: لأنها
0: لا هذه شرطية، لا مهمة إن عزم الطلاق مهمة خطر من الطلاق شرطية
1: هي هم خطر
0: أي
1: هذا
0: إن عزم الطلاق لا هذه شرطية
1: لقب هذا
0: مو مثل هذه لا بينهم فرق لأن إن المخفف هتجد فيها لا هنك الأفواه إن الشرطية وإن المخففة وإن النافية تفضى واحد نعم لكنها بس تختلف حسب العمل. إن المخففة هي إن فقط هي إن لي التوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر ولهذا نقول إن كنتم إن مخفف من الثقيلة وجملة كنتم من قبله من الضالين خبره هنا
2: شوف له فائدة له فائدة يعني بلاغية
0: هنا تخفيف على اسم تخفيف على اسم في التخفيف لنفس العام اللي هي إن وفي التخفيف من جهة حذف اسمه وإن كنت من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم قوله ثم أفيضوا هذه الجملة اختلف فيها المفسرون فمنهم من قال أفيضوا من عرفة أفيض من عرفة بدليل قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس من حيث أفاض الناس ويكون الخطاب هنا لمن؟ لقريش وهذا الرأي هذا الرأي من جهة واضح ومن جهة مشكل فمن قوله من حيث أفاض الناس واضح أن المراد أفيضوا منين؟ من عرفات لكن قول ثم أفيضوا بعد أن قوله فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مشكل نعم طبعاً وجه الإشكال أن ثم للترتيب والإفاضة من عرفات قبل المشعر الحرام ولا بعده؟ قبله وظاهر السياق إذا قلنا إن أفيض من عرفات أن الإفاضة من عرفات تكون بعد مزدلفة والواقع خلاف ذلك فأجابوا عن هذا بجوابين الجواب الأول أن الترتيب هنا ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي أنتم معي؟ يعني أن الله عز وجل ذكر هذا رتبه في الذكر فقط لا أنه مرتب عن ذاك بالزمن والحكم، لأنه بالزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه، فيكون كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. نعم، وأبوه وجده عكس التام. أبوه وجده قبله ولا بعده؟
2: قبله.
0: طيب، ثانيا أن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس هذا عطف على قوله فإذا أفضت من عرفات، كأنه قال ثم لتكن إفاضتكم من عرفات، ثم لتكن إضافتكم من عرفات من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. وسيأتي إن شاء الله بيان القول الراجح. كان منكم مريضا أو به على من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يستفاد من هذه الآية جواز حلق الرأس للمرض أو الأذى، لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخره. ويستفاد منه أن فديته على التخيير، لقوله ففدية من صيام أو صدقة. ويستفاد به أن كفارات المعاصي فدا للإنسان، لقوله كفارات المعاصي فدا للإنسان من العقوبة، لقوله ففدية من صيام أو صدقة. ويستفاد من الآية الكريمة أن محظورات الإحرام لا تفسده، من أين تؤخذ؟ أن الله لم يوجب بحلق الرأس مع أنه من محظورات الإحرام إلا الفدية، ومعنى ذلك أن الحج صحيح. فهمتم؟ فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله إن محظورات الإحرام تفسده كسائر العبادات، فإن العبادات تفسدها محظوراتها إلا الحج. لكنه يستثنى من هذا الجماع قبل التحلل الأول، فإنه يفسد الحج، لكنه يفسده ولا يفسده، يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم، فهو مفسد لا يخرج منه، ولكنه يلزمه القضاء. ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان السنة للقرآن، بيان السنة للقرآن من أين تؤخذ؟ من صيام أو صدقة أو نسك، ما ندرك وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن الصيام 3 أيام، والإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. نعم. وألحق العلماء، ألحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين، وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه، وجزاء الصيد يجب فيه إيش؟ مثله أو عدل ذلك صياما، أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس، كل المحظورات المباشرة فديتها كفدية حلق الرأس، الإنزال ولو قبل التحلل الأول فديته كفدية حلق الرأس، كل المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس إلا الجماع، وإلا وإلا جزاء الصعيد. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد منها البداءة بالأيسر في الأيسر، وانتظروا خلينا نشوف الفائدة هذه. البداءة بالأيسر في الأيسر من صيام أو صدقة أو نسك. أولا تختلف الحال، قد يكون الصيام أشق، وقد يكون الإطعام أشق، وقد يكون النسك أشق. لا ما بقى كل حال، ما التيسير من جهة التخييف، من جهة التخييف. طيب، إذن يستفاد من الآية الكريمة التيسير على العباد، وذلك بوقوع الفدية على التخيير. نعم. ثم قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا معطوف كما قلنا على قوله فإن أحصلتم، يقابله فإذا أمنتم، أي زال عنكم الخوف. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز التمتع في أشهر الحج، أو جواز العمرة في أشهر الحج، لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد سبق أن أهل الجاهلية يرون أن العمرة في الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور. ويستفاد من الآية الكريمة أن التمتع تيسير من الله على العباد، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وإلا فالمفروض أن من أحرم في أشهر الحج المفروض أنه يتم الحج، يبقى على حامه إلى أن يحل منه يوم العيد. ولكن من تيسير الله عز وجل أنه جعل للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. ويستفاد منها أنه إذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء. من أين تؤخذ؟ من قول فمن تمتع، لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك. ويستفاد من الآية الكريمة أن من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعا، لا يسمى متمتعا، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع، القارن ليس بمتمتع، وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع. فالمتمتع هو الذي يحل من العمرة، والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحج. لكن ذكر كثير من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعا في لسان الصحابة، وذلك لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولا ما حل؟ ما حل. ولهذا قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. عرفتم؟ ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع، ووجوب الهدي على القارن عند أكثر أهل العلم. وقد نص الإمام أحمد أن القارن ليس كالمتمتع، لكن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه كالقارن. نعم. وأصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع نعم، هل هو الجمع بين النسكين في سفر أو هو التمتع بين العمرة والحج بما أحل الله؟
2: تمتع.
0: فمن قال إن العلة هي التمتع قال لا هدي، ومن قال إن العلة هو الترفه بترك أحد السفرين وجمع النسكين في سفر واحد قال إن عليه الهدي. وهذا كما قلت لكم هو رأي جمهور أهل

0: ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، لقوله من الهدي ال، لأن الهدي ال فيها للعهد الذهني، أي العهد أي الهدي المعهود ذهنا وهو الهدي الشرعي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسلما. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع أو أن ما يجب بالتمتع على الترتيب، على الترتيب من أين يؤخذ؟ من قول فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فصيام. ومن فوائدها نعم الفائدة هذه أن ما يجب بالتمتع على الترتيب، الهدي أولا فإن لم يجد فالصيام، بخلاف ما يجب في الفدية فقد سبق أنه على تخير. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في قوله فلمن لم يجد، ما وجه ذلك؟ لأن حذف المفعول للعموم، فهنا استفدنا زيادة المعنى مع اختصار اللفظ، لأن قوله فمن لم يجد أي من لم يجد هديا أو ثمنه. إيش الآن مع الحذف استفدنا زيادة المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب صيام 10 أيام بدلا عن الحد، لقوله تلك 10 كاملة. ومن فوائدها أن هذه الأيام موزعة، 3 في الحج و7 إذا رجع. ومن فوائدها جواز صيام هذه الأيام في أيام التشريق، هذه الأيام الثلاثة، جواز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق. من أين تؤخذ؟ من قوله في الحج، فإن أيام التشريق من أيام الحج، ويجوز قبل ذلك. نعم. نعم ويجوز قبل ذلك
1: يوم العيد،
0: ما يجوز يوم العيد قبل ذلك. قبل ذلك يعني قبل العيد. من متى يبتدئ الجواز؟ من الإحرام بالعمرة، من الإحرام بالعمرة، لأنه من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عمرة في الحج. ومن فوائدها أن هذه الأيام الثلاثة لا يجب فيها التتابع، وكذلك 7. الدليل إن الله إنما ذكر عددا ولا اشترط، ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام 2 شهرين متتابعين. فلما لم يشترط الله التتابع علم بأن هذه 3 يجوز أن تصومها متتابعة وأن تصومها متفرقة، لكن لا تخرجها عن أيام الحج. أفهمتم؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن تفريق هذه الأيام 3 و7 لا يجعلها متفرقة حكما، ولم تصوم 7 إلا في شهر جمادى، ما نقول إنها تفرقت ولكل واحد حكم، فنقول تلك 10 كاملة كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن صيام الأيام 7 لا يجوز في أيام الحج، لقوله و7 إذا رجعت. ومن فوائدها أنه يشترط لوجوب الهدي أو بدله أن لا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام، لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والحكمة من ذلك

0: لأن اللي من حاضر المسجد الحرام ما تمتع في الحقيقة، خصوصا إذا قلنا إن المراد بالتمتع الترفه بترك أحد السفرات، لأن من حاضر المسجد الحرام ما سافر أصلا بخلاف الذي هو بعيد عنه، فإنه بدل أن يسافر مرتين، مرة العمرة ومرة الحج، صار في سفره واحدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أو من فوائدها فضيلة المسجد الحرام لوصف الله له بها أنه حرام. ثم قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله، استفادوا من الآية الكريمة وجوب التقوى، وما أكثر ما أمر الله به بالتقوى في القرآن، لأنها هي والبر كل الدين. ومن فوائدها التهديد والوعيد لمن لم يتق الله لقوله واعلموا أن الله شديد العقاب، فإن الغرض من الأمر بهذا العلم أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن شدة العقاب ليست نقصا في المعاقب. وجهه إيه؟ أن الله تعالى وصف نفسه به، ولا يوصف الله تعالى إلا بالكمال، فأمرنا بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا. وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال. إذن فإذا عاقبت ولدك بما يستحق، وكانت الجناية كبيرة، فأكبرت العقوبة، هل تحمد أو تذم؟ تحمد، نعم. ولهذا قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأنه إذا بلغ عشرا صار تركه إياها والإخلاء بها أعظم.
1: نعم. ما يصير فيها فرق بين
0: المخلوق والخالق؟ لا، ما فيها فرق، لأن هذا نفس الوصف، العقوبة عقوبة من يستحقها كمال، سواء من مخلوق أو من خالق.
1: في ناس يزيدون بالعقوبة
0: إذا زادوا في غير محل ما يجوز، ولهذا ما يظلم الله أحد، يعني مع كونه شديد العقاب ما يعاقب أحدا أكثر مما يستحق. نعم. اي نعم.
2: ضميت
0: ذلك
2: على التمتع او على الهدي؟
0: لا، الظاهر لانه شف فما استلزم الهدي فمن لم يجد فسام، ذلك لمن لم يكن اهل عهد حرام، يحتمل انه عائد على الجميع او عائد على وجوب الهدي. المشهور من مذهب الحنابله انه عائد على وجوب الهدي فقط، وان اهل مكه لهم تمتع.
2: بالنسبه لصام بعض الايام،
0: ما يلزمه الانتقال، ما يلزمه الانتقال، لكن إن انتقل فلا حرج، إلا إذا قدم الصوم، لأن محل الوجوب هو فجر يوم العيد، فلو قدم الصوم بناء على أنه ما يجد، ثم مات له قريب في ليلة العيد وورثه، فوجد أو وهب له مال في ليلة العيد، فإنه بذلك يكون واجدا فيجب عليه الهدي، لأنه هو وقت الذبح. ثم قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهرا مع أنه أيام. كم هم؟ 8، 9، 10، 11، 12، 13، 6، وقد جعل الله له أشهرا، أشهراً 3، حتى يأمن الناس ويتأهبوا لهذا الحج. ولهذا شف ما بعد الحج أقصر مما قبله، اللي قبله كم؟ شهران وسبعة أيام، واللي بعده 17 يوماً فقط، لأنه إذا حج انتهى غرضه فطلب منه العودة، بخلاف ما إذا كان قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أشهر الحج ثلاثة، من أين تؤخذ؟ من قوله أشهر، وهي جمع، وهي جمع قلة، والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة الإحالة على المعلوم، الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوما، لقوله تعالى معلومات. وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا والعلماء كلهم يقولون هذا معلوم بالضرورة من الدين، وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك، فلا يقال إنه لم يبين، لأنه ما دام الشيء مشهورا بين الناس ومعروفا بينهم يصح أن نعرفه بأنه معلوم. ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق، يقول باع فلان على فلان كذا وكذا وهو معلوم بين الطرفين، يجوز ولا لا؟ يجوز لو ما فصلت، ما دام معلوما فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تلبس بالحج وجب عليه إتمامه وصار فرضا عليه. من أين يقال؟ من قوله فمن فرض فيهن الحج، ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسمى الله تعالى الحج نذورا. نعم. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار. ويستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب إتمام النفل في الحج، من قوله فمن فرض، والفرض لا بد من إتمامه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحج، أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد. وجهه لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه. ولكن هل يلغو أو ينقلب عمرة؟ في ذلك قوله عندهم. أما عندنا مذهب الحنابلة فيقولون إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ولكنه مكروه، يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره ولكنه ينعقد. ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة، وأنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد، والظاهر أيضا أنه لا ينعقد ولا ينقلب عمرة، لأن العبادة لم تنعقد، وهو إنما دخل على أنها حج فلا ينعقد لا حج ولا عمرة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجماع ومقدماته لمن أحرم بالحج. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا رفث. ومنها، من فوائدها أن المحظورات تحرم بمجرد العقد، وإن لم يخلع ثيابه من قميص وسراويل وغيرها. من أين تؤخذ؟ من قوله فمن فرض فلا رفث، يعني جواب الشرط. وجواب الشرط يكون مطلوبا أو يكون تاليا لفعله، يكون تاليا لفعله، وبمجرد أن يفرض الحد تحرم عليه المحظورات. أخذنا آخر ما أخذ من الفوائد أن الإحرام ينعقد بمجرد العقد وتثبت فيه الأحكام، لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الجماع ودواعيه بعد الإحرام، لقوله فلا رفث. وجواب الشرط يكون عقب الشرط، جواب الشرط يكون عقبه، فبمجرده يحرم الرفث. ويستفاد منها أيضا تحريم الفسوق، لقوله ولا فسوق. فإن قال قائل الفسوق محرم في الإحرام وفي غير الإحرام، فالجواب أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره، يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. ومنها من فوائد الآية الكريمة تحريم الجدال، لقوله ولا جدال في الحج. والجدال إن كان لإثبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم ولا جدال، لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم. فإن قلت أليس محرما في هذا وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويش الفكر، فالجواب أنه في حال الإحرام أو كذا. ويستفاد من قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يستفاد منها الحث على فعل الخير. كيف ذلك؟ لأن قوله يعلمه الله يدل على أنه سيجازي على ذلك ولا يضيعه. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الخير سواء قل أو كثر فإنه معلوم عند الله. من أين يؤخذ؟ من قوله من خير، فإنها نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء، بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويستفاد منها الرد على القدرية المنكرين للمشيئة والخلق في أفعال العباد، لأن القدرية على طبقتين، غلاة ومقتصدون. فالغلاة ينكرون حتى علم الله ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، والله تعالى لا يعلم حوادث العباد التي يفعلونها إلا بعد وقوعها. وأما المقتصدون منهم فيقولون إن الله يعلمها ولكنه سبحانه لا يشاؤها ولا يخلقها، والعبد على رأيهم مستقل بعمله، له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وفعل مطلق. ولكن هذه الآية ترد عليه، كيف ذلك؟ لأننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما لله فإما أن يقع فعل العبد على حسب معلومه أو على خلاف معلومه، فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا على خلاف معلومه فقد أنكروا العلم، وإن أقروا به فإن هذا هو المطلوب، يكون هذا على مراده. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ويستفاد من هذه الكريمة الحث على التزود من الخير بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد منها أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسي من طعام وشراب ونفقة، لئلا يحتاج في حجه فيتكفف الناس، لقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد من ذلك أن التقوى خير زاد، كما أنها خير لباس، فهي خير لباس باطني وظاهري. من أين يؤخذ أنها خير لباس؟ من قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ويؤخذ من أنها خير زاد نعم من قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد عبارة عن لباس الباطن، وأما الثياب فهي لباس الظاهر. ولهذا قارن الله تعالى بينهما في سورة طه، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإنه لقائل أن يقول: لماذا لم يقل سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، حتى يكون الجوع مناسبا للظمأ؟ ولكن الجواب أن يقال: إن قوله ألا تجوع فيها هذا نفي للتعري الباطني، ولا تعرى تعري الظاهر باللباس، لا تظمأ فيها الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظاهر. فكان المقابلة في القرآن أبلغ مما يتوهمه الإنسان. فنقول: لباس التقوى ذلك خير من اللباس الظاهري، وزاد التقوى خير من الزاد الباطن. قال: ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله بقوله: واتقون. والتقوى مرت علينا كثيرا لأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله. لماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل التقوى لقوله: يا أولي الألباب. ويستفاد منها أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله. أي العقلين؟ عقل الإدراك ولا عقل الرشد؟ عقل الرشد. بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فإن المراد بنقص العقل هناك عقل الإدراك. أيهما مناط التكليف وأيهما مناط المدح؟ مناط التكليف عقل الإدراك، ومناط المدح عقل الرشد. ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون، نقول هم عقلاء عقول إدراك، لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد. ولهذا دائما ينعى الله عليهم عدم عقلهم، والمراد العقل الرشد الذي به يرشدون. ثم قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. هذه في الحقيقة لا يعرف معناها إلا من عرف سببها، لأنك إذا قرأتها لأول مرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهل أحد يشك في أنه ليس عليه جناح أن يبتغي من فضل الله؟ وش الجواب؟ لا أحد يشك. إذا كان كذلك فيكون هذا الكلام لغوا وتحصيل حاصل. لكن إذا عرف الإنسان السبب عرف لماذا قال الله هذا. ولهذا من كلامهم المألوف المعروف إذا عرف السبب بطل العجب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت كما قلنا في التفسير في قوم يتحرجون من أن يبيعوا ويشتروا في أثناء الحج، فأنزل الله هذه الآية مبينا أنه لا حرج عليهم في ذلك. حينئذ نقول يستفاد من الآية الكريمة جواز البيع والشراء أثناء الحج. نعم، من أين يؤخذ؟ من قول ليس عليكم جناح أي إثم. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله، لفضل الله، لا معتمدا على قوته وكسبه، لقوله أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويستفاد من الآية الكريمة ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب، وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، حيث قال نعم فضلا من ربكم، ثم قال فإذا أفضتم من عرفات إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية الوقوف بعرفة. من أين تؤخذ؟ هل يؤخذ من أن الوقوف بعرفة ركن؟ لو قال قائل إن قوله فإذا أفضتم من عرفات دون أن يذكر الأمر بها كأن قضية الوقوف بعرفة أمر مسلم لا يمكن حج إلا به، لأنه قال إذا أفضتم من عرفات، لأنه ما تقدم الأمر بذلك، فكأن القضية قضية مسلمة لا يمكن حج إلا به. قد يقول قائل بهذا ويكون هذا موجها للقول بأنها ركن، لأن الوقوف بعرفة ركن، وقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحج عرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة. من أين يؤخذ؟ إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند مشرحه. فلو أن أحدا مر بمزدلفة في الليل ووقف بها يدعو، ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها، ثم رجع منها إلى منى، قلنا له لا يجزئك وقوفك بمزدلفة، لأن الله ذكره بعد الوقوف بعرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الصلاة من ذكر الله. فاذكروا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالصلاة، حتى قال له أسامة لما نزل يبول وتوضأ وضوءا خفيفا قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، ليكون أول ما يبدأ به من الذكر في هذا المكان أفرض ما يكون من الأعمال البدنية وهي الصلاة. ولهذا بدأ بصلاة المغرب قبل حط رحله، كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى بالذكر. ولا شك أن الصلاة من ذكر الله، بل هي روضة من رياض الذكر، فيها قراءة تكبير تسبيح ودعاء وقيام ركوع سجود قعود، كل ذلك من ذكر الله، ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به وعبادة تتعلق به. نعم، من فوائد الآية الكريمة بيان أن المزدلفة من الحرم، عند المشعر الحرام. وهل يستفاد من تقييد ذلك بالمشعر الحرام أن عرفة مشعر حلال؟ نعم، وعرفة من الحل، ولهذا يجوز للمحرم بعرفة أن يقطع الأشجار، صح؟ وأن يقتل الصيد. لا، لماذا؟ لأنه محرم، صح؟ نعم. ها؟ بعض العلماء يرى أنها يجب أن تكون في مزدلفة، حتى إن بعض العلماء قال لو خرج وقتها لا يصليها إلا في مزدلفة، ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة، إنما هذه الأفضلية، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ويستفاد من آية الكريمة أن الوقوف بمزدلفة مشعر من المشاعر، أو أن مزدلفة مشعر من المشاعر، فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف بها سنة. وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بأن الوقوف بها سنة، والقول الثاني بأنه حكم لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة، والقول الثالث أنه واجب يجبر بدم، واجب يجبر بدم. والله أنا أتوقف بين كونها ركنا وواجب، أما أنها سنة فهو ضعيف، لا لا يصح. نعم، حديث عروة بن المواقص قد يدل على ذلك. نعم، فتوقف يعني. إن كان له عذر يفوته الحج، كما لو كان في عرفة له عذر يفوته الحج ويقضي في سنة قادمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى بنعمته بالهداية، لقوله واذكروه كما هداكم، إذا جعلنا الكاف للتعليل أي واذكروه لهدايتكم، وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى اذكروه على الوجه الذي هداكم، فيكون فيه دليل على أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله. وأيهما أولى؟ أنتم فاهمين الفرق بينهما ولا لا؟ ها؟ الفرق بينهما إن يكون أذكر الله لهدايته إياكم يكون مطلقا، الذكر مطلقا، يكون الذكر مطلقا، والعلة في الأمر به الهداية. أما إذا قلنا إن الكاف التشبيه يكون المعنى أذكر الله تعالى على الوجه الذي هداكم له، يعني على حسب ما شرع. وأيهما أولى؟ طيب، نحن قلنا فيما سبق من قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا تناقض بينهما تحمل عليه، تحمل عليه. وإذا احتملت لوجهين لكن لا يمكن اجتماعهما يطلب المرجح. نعم، هذا لا يمكن التناقض بينهم، يمكن أن الله أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا، ويمكن أن يكون أمرنا أن نذكره لأنه هدانا ولا تنافي بينهم. ويستفاد من الآية الكريمة تذكير الإنسان بحاله قبل كماله، تذكير الإنسان بحاله قبل كماله ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه. من أين يؤخذ؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأن إن هنا مخففة من الثقيلة، لأنكم كنتم قبله ضالين فهداكم الله. نعم، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به. ومنه قول الملك للأبرص والأقرع: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله. فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص، هذا مما يوجب للإنسان أن يزداد في شكر نعمة الله عليه.
2: ومن
0: نعم
2: خاص بالله
0: وشلون؟
2: يعني بنعم الله على غيره من المنعمين.
0: لا غيره من المنعمين أخشى أن يكون في ذلك منا، فيكون من المنانين. وتعرف أن المنان من لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. نعم، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة تأييد مذهب الجبرية ولا لا؟
2: لا
0: اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا أنتم على كل حال، هل يمكن أن يستدلوا بهذا؟ يقولون إن كانوا بالأول ضالين وهداهم الله. نعم، فيكون هذا فضلا محضا من الله عز وجل، فيكون هو الذي أجبرهم على أن يهتدوا. على كل حال يمكن أن يستدلوا به. نعم، أي ما خلق اذكروها توجيه الأمر لهم على أن لهم فعلا اختيارية. لكن قولوا وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم هداكم. ولكننا نقول إن الجبرية والقدرية وغيرهم من المبتدعة في هذا الباب وفي غيره يكون لهم شبه، لأنهم إذا لم يأتوا بشيء يتوكؤون عليه ما قبل منهم شيء، لكنهم ينظرون بعين واحدة، ومن أجل ذلك يضلون. تجدهم يأخذون هذه النصوص ويدعون النصوص الأخرى فيضلون بذلك. عرفتم؟ تعرفون أن السنة والجماعة في صلاة الله وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل رأوا إلى النصوص الدالة على نفي المماثلة فعطلوا، ظنا منهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. نعم، وأما أهل التمثيل فأثبتوا الصفات بالتمثيل ظنا منهم أن حقائق هذه الصفات التي أضافها الله لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق، وعموا عن النصوص الدالة على نفي المماثلة، عموا عنها. نعم،
3: إذا حملناها على الوجه الثاني وهو تذكره على الوجه الذي هداك له، ثم يكون ردا عليه.
0: إلا ما يصرف هذه الدلة إلا في الجملة الثانية. نعم،
2: يكون في استفادة الآية على الاعتماد على
0: الجبرية. الرد على الجبرية نستفيد الرد على الجبرية بأن نقول هذه وإن كان فيها شبهة لكم، لكن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على بطلان مذهبه. ثم إن قوله واذكروه توجيه الأمر إليهم يدل على أنهم فاعلون بالاختيار، لأن الفاعل بغير الاختيار ما يصح توجيه الأمر إليه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، ما يستطيع. فلو قلت للإنسان المتوحد في طين يلا أخرج، هذا لو يحرك رجله ازداد غوصا، ما يستطيع. نعم، ثم أفيض من حيث أنفطر الناس، هذا اللي وقفنا عليه، انتهى الكلام على الكواعد. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ذكرنا أن لأهل التفسير في قوله ثم أو ليس، القول الأول أن الترتيب حقيقي وزمني، حقيقي زمني، وأن الله تعالى لما أمر بذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات أمر بأن يفيض الناس من مزدلفة جميعا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعلى هذا التفسير لا إشكال في الآية. والقول الثاني أن ثم للترتيب الذكري، يعني أمر الله بالإفاضة من عرفة بعد أن أمر بذكره في مزدلفة، وهذا من حيث الزمن على العكس ولا مرتب؟ على العكس، لكنه ترتيب ذكر، يكون الله عاد عز وجل عاد إلى التحدث عن الوقوف عرفة، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبناء على هذا التفسير يكون الواو عائدة على قريش مو على كل الناس، لأن قريشا هم الذين يقفون يوم عرفة في مزدلفة. شوف الحمية الجاهلية يقولون ما نقف بعرفة، ليش؟ قالوا لأننا أهل الحرم فلا يمكن أن نخرج عنه، نقف بهذا في مزدلفة، وإذا جاء الناس وباتوا بها أفضنا جميعا إلى منه. فعلى هذا يكون الآية ترتيبها ترتيبا ذكريا. وقد مر علينا مثال للترتيب الذكري أنشدناه إياكم،
3: إن الذي ساد،
0: إن من،
3: إن من ساد ثم ساد أبوه.
0: نعم،
3: ثم ساد من بعد ذلك جد.
0: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم ساد من بعد ذلك جده. معلوم أن الجد يسود قبل الأب والأب يسود قبل الابن. نعم. طيب، قول من حيث أفاض الناس، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن. وقول من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه، من المكان الذي أفاض الناس منه، وهو مزدلفة على القول الأول أو عرفة على القول الثاني. واستغفر الله اطلب المغفرة منه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يحصل به الستر والوقاية، وليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية. إن الله غفور رحيم، هذه جملة تعليل للأمر، استغفر الله لأنه أهل لأن يستغفر، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. إعراب رحيم وليد،
3: إن الله
0: غفور رحيم
3: معطوف على خبر ثاني.
0: خبر ثاني لإيش؟
3: لإن.
0: خبر ثاني لإن، والخبر الأول،
3: الخبر الأول غفور،
0: غفور صح؟ نعم. قوله إن الله غفور رحيم، غفور صيغة مبالغة، وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم. وقوله رحيم أي ذو رحمة واصلة إلى المرحوم الذي يرحم فعلا، وهو أيضا وهو إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة. والرحمة، رحمة الله عز وجل، صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. وهل تشبه رحمة المخلوقين؟ لا، لأن القاعدة عندنا أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، فكل نقص يعتري رحمة المخلوق أو يعتري المخلوق بسبب رحمته فإن الله تعالى منزه عنه. وقد فسر الأشاعرة ونحوهم من أهل التعطيل، فسروا الرحمة بأنها إما الإحسان وإما إرادة الإحسان، إما الإحسان ففسروها بشيء مخلوق بائن عن الله عز وجل الإحسان، وإما إرادة الإحسان. والإرادة صفة معنوية، الإرادة صفة معنوية بخلاف الإحسان فإنه صفة فعلية، والإحسان نفسه ثواب بائن منفصل عن الله، ففسروها بشيء المخلوق أو بإرادته. لماذا يا حسين؟ لماذا لا يفسرون الرحمة بمعنى الحقيقي؟
4: خوف من وقوع التشبيه.
1: إنه يقولون أن الرحمة تقتضي رقة الرحمة.
0: نعم.
1: والله منزه عن هذا.
0: المهم فيه معلل في القول هم ما يثبتون لله من الصفات إلا سبع صفات فقط. أولى جمعها السفارين في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر فقط، هذه السبع هي التي يثبتونها على خلاف بينهم وبين أهل السنة في إثباتها كما تقدم. فنقول أنتم أثبتتم الإرادة، أثبتتم الإرادة بأي دليل؟ قالوا بدليل السمع والعقل. السمع تحفظون دليلا لإثبات إرادة الله بالسمع؟ ها؟ والله يريد أن يتوب عليكم ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، إن الله يحكم ما يريد. العقل طريق إثباتها عندهم بالعقل، يقولون إن التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص؟ يعني مثلا السماء سماء والأرض أرض والكل مخلوق لله، لماذا جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ بالإرادة. فقالوا إن التخصيص دل على الإرادة، وذكرنا فيما سبق أن لأهل السنة عن ذلك جوابان ولا مانع من إعادتهما هنا لأن بعضكم ما سمع ذلك. ما هما الجوابان؟
5: نقول يمكن أن نثبت الصفات بطريقة العقل كما تثبت صفات الإرادة
0: وغيرها،
5: وكذلك نقول بعض الصفات من صفة الرحمة ظاهرة للناس أظهر من ظهور تخصيص على الإرادة.
0: نعم، وغير
5: وكذلك السمع أكثر.
0: نعم، نقول جوابان. الجواب الأول أن ما نفيتموه قد أثبته السمع، وانتفاء الدليل العقلي عنه لا يلزم منه انتفاؤه، لأنه من المعلوم عند كل أحد أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. بمعنى إن الشيء إذا لم نجد هذا دليلا له يمكن نجد له دليلا آخر، ليس كذلك؟ فمثلا وجوب الركوع، لو قال قائل إن حديث المسيء في صلاة لا يدل على وجوب الركوع، مع أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام اركع حتى اطمئن، نقول سلمنا أنه لا يدل على وجوب الركوع، لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يدل على وجوب الركوع. يعني لو سلمنا أن هذا الدليل لا يدل عليه فإنه يدل عليه الدليل الآخر، مفهوم؟ وهذا كما أنه في الأمور المعنوية فهو في الأمور الحسية. لو أنك سافرت إلى مكة ووجدت الخط مسدودا لكن مكة لها طرق أخرى معينة، هل معناه أنه تعذر الوصول إلى مكة؟ لا. كيف نصل إلى مكة وقد انسد الطريق؟ نروح من طريق آخر، نذهب من طريق آخر. فنقول مثلا هب أن العقل لا يدل عليها لكن دل عليها السمع، فثبتت بماذا؟ بدليل السمع. حطوا بالكم يا جماعة لجل تنتفعوا في هذا الباب وغيره. هب أن العقل لا يدل على ثبوت رحمة الله عز وجل لكن دل عليها السمع فثبتت بدلالة السمع، هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول يمكن أن نثبت الرحمة ونحوها مما نفيتم بطريق العقل، بطريق العقل. كيف ذلك؟ تأمل الخلق تجد أن الرحمة ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الغيث ينزل برحمة الله، النقم تندفع برحمة الله. دلالة نزول الغيث على رحمة الله ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة للعام ولطالب العلم، لكن كون التخصيص دالا على الإرادة هل هو ظاهر لكل أحد؟ لو قال لك قائل أثبت الإرادة بدلالة التخصيص، يصعب عليك أن تفهم وأنت طالب علم. فإذا كانت الرحمة قد دل عليها العقل دلالة أبين وأظهر من دلالة التخصيص على الإرادة، فإن إنكاركم للرحمة مع إثبات الإرادة إيش؟ مكابرة وتناقض. ولهذا الحقيقة أن المعتزلة أنا أقول المعتزلة أن المعتزلة أقوى مقاعدة من الأشاعرة. لماذا؟ لأن المعتزلة يطردون كلامه، ما يتناقضون، يقول الصفات ما نثبتها لا هذه ولا هذه طردا، لكن أولئك الأشاعرة يتناقضون تناقض مبين ظاهر. والسبب في ذلك أن مذهب الأشاعرة مجموع، فالأشعري رحمه الله كان على طريق المعتزلة، ثم صار على طريق الكلابية، ثم في آخر أمره على طريق أهل السنة والجماعة، فصار مذهبه رحمه الله مزيجا من عدة مذاهب، ثم إنه هو خلص مذهبه على مذهب أهل السنة، لكن أتباعه ما بقوا على مذهب الأخير، صاروا يأخذون من هذا وهذا، فصار هذا المذهب مذهبا ملفقا، لا في باب الصفات ولا في باب أسماء الإيمان والدين، نعم ولا غيره، كما يذهب ذلك لمن تأمله. نعم، عندك مثل في الكلام، ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمع أو يكتب فهو عبارة عن مخلوق، عبارة عن هذا الشيء. نعم، ولهذا يقول لهم المعتزلة: أي فرق بيننا وبينكم ونحن متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق؟ أي فرق؟ متفقون على أن ما سمعه موسى وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعه جبريل من الله مخلوق، أي فرق بيننا وبينه؟ ولهذا حقيقة إن هؤلاء عندهم تناقض، فمذهب المعتزلة من وجه أنه مضطرد ما يتناقض أقعد وأقوم، لكنه لا شك أنه أفضل من مذهبهم، لأن إثبات البعض أهو من إنكار الكل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا قضيتم أي أنهيتم مناسككم فاذكروا الله، وذلك أن الإنسان إذا قضى نسكه فقد قضى من عباده، فهو حري أو قريب بأن يترك ذكر الله عز وجل، لأنه يقول انتهت العبادة فأنا أنتهي من العمل، فأمر الله تعالى بذكره. ونظير هذا قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. فلما كان انتهاء الإنسان من عبادته مظنة الغفلة أمر الله تعالى بذكره بعد انتهاء العبادة، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وقول قضيتم مناسككم أي فرغتم منها، والمناسك جمع منسك، وهو فيما يظهر اسم مصدر، يعني مصدر ميم، أي قضيتم نسككم، والنسك بمعنى العبادة، وهو كل ما يتعبد به الإنسان، ولكنه خص بشيء واحد بل بشيئين: بالحج، كثر استعماله في الحج، وكثر استعماله في الذبح. ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله إذا قضيتم مناسككم، هل المراد إذا تحللتم لقوله واذكروا الله في أيام معدودات؟ فإن ذكر الله في أيام المعدودات من الحج، لكنه بعد التحلل، بعد التحلل، وهذا هو الأظهر. وقوله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ذكر هنا مصدر مضاف لفاعله، وآباء مفعول به، أي كما تذكرون آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أو أشد ولم يقل أو أكثر ليشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص، والشدة في الصوت أيضا، يذكر الله في الكثرة، في الكثرة فيذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، ويذكره ذكرا قويا مع حضور القلب. وقول كذكركم آباءكم لأنهم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك، فيذكرونهم، كل يفخر بنسبه وحسبه، فأمر الله أن يذكره سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله أو أشد، أو قال كثير من النحويين إنها بمعنى بل، يعني بل أشد، وهو هنا متوجه ويشبهها من بعض الوجوه. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقد سبق أن ابن القيم ذكر في قوله تعالى أو يزيدون إن أو هنا ليست بمعنى بل، ولكنها لتحقيق ما سبق، يعني إن لم يزيدوا فلن ينقصوا. وبناء على هذا نقول بمثله في هذه الآية، أي كذكركم آباءكم إن لم يزد فلا ينقص، إلا أنه هنا إذا جعلناها بل تكون أبلغ، لأن ذكر الله يجب أن يكون أشد من ذكر الآباء. ثم قال تعالى فمن الناس من يقول، ومنهم من يقول، من للتبعيض، فمن الناس، والدليل أنها للتبعيض أنها قوبلت بقوله ومنهم، فتكون معنى بعضهم كذا وبعضهم كذا، وهذا من باب التقسيم، يعني ينقسم الناس في أداء العبادة ولا سيما الحج إلى قسمين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا يعني أعطنا في الدنيا، والمفعول محذوف، المعنى آتنا نصيبنا في الدنيا بحيث لا يسأل إلا ما يكون في ترف دنياه، ولا يسأل ما يتعلق بالدين، يسأل ما يتعلق بالدنيا فقط. وربما يكون قوله يقول ربنا آتنا في الدنيا شاملا للقول باللسان والقول بالحال، يعني بلسان المقال ولسان الحال، يعني قد يقول صراحة ربنا آتنا في الدنيا، أعطنا مثلا سكنا جميلا، سيارة جميلة، وما أشبه ذلك. وربما يكون قاله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنه إذا دعا في أمور الدنيا أحضر قلبه وأظهر فقره، وإذا دعا بأمور الآخرة لم يكن على هذه الحال. قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق، ما نافية، ومن خلاق مبتدأ، وخبره الجار مجرور له، ولكنها دخلت من على المبتدأ من أجل توكيد العموم، لأن خلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا دخلت عليها من كان ذلك تأكيدا للعموم. والخلاق بمعنى النصيب، يعني ما له في الآخرة من نصيب، لأنه لا يريد إلا الدنيا. وهل المراد أنه ما له من نصيب في كل شيء، أو ما له من نصيب مما دعا به فقط، لأنه هو مسلم ليس بكافر، إذ أن الكافر لا يحج، لكنه

0: ليس له نصيب، لأن العمل إذا دخل الرياء أفسده. ومنهم أي من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة مفعول آتي الثاني، وأما الثاني حسنة فهي معطوفة على الأولى. يعني من الناس من تكون همته عليا يريد الخير في الدنيا وفي الآخرة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني آتنا حسنة في الآخرة. ما هي حسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان منها، هذه حسنة الدنيا. كل ما تستحسنه من الدنيا فهو داخل في حسنة الدنيا. مثل إيش؟ كالصحة وسعة الرزق وكثرة البنين، وكذلك الزوجات، وكذلك القصور والمراكب الفخمة والأموال. المهم أن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من الدنيا. وأما حسنة الآخرة فقيل إنها الجنة، لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقال بعضهم إن المراد به الجنة. ولا شك أن الحسنة العظمى في الدنيا في الآخرة هي الجنة، لكن في الآخرة في حسنات، يعني يستحسن المرء وقوعها غير الجنة. مثل أن يبيض وجهه، وأن تثقل موازينه، وأن يعطى كتابه بيمينه. فإنه كما تعلمون إذا أعطى كتابه بيمينه ماذا يقول؟ هاء مقرأ كتابه، فرحا مسرورا. هذه حسنة، أنه يري الناس كتابه الذي كتب من أعماله، فيكون هذا حسنة. كذلك إذا حشر يوم القيامة ووجهه أبيض، وأهل السوء وجوههم سود، فإن هذا من الحسنة التي تسره. وكذلك إذا عبر على الصراط، وكذلك إذا ثقل موازينه، وكذلك إذا دخل الجنة، كل هذا من حسنة الأخرى. نعم. وقوله وقنا عذاب النار، قي فعل أمر ووزنها الصرفي، هي لا عي، وزنها عند صرف عي، لأن فاها محذوفة والموجود الآن العين. إذ أن قي من وقع أو محذوفة فتكون وزنها عي. وإذا أمرتك أن تعي القول وش أقول؟ عي ووزن الصرفي عي. نعم. طيب وقنا عذاب النار، قنا يعني اجعل لنا وقاية منه، إما رحمتك أو حسنات نفعلها أو استغفار المؤمن لنا أو ما أشبه ذلك. وقول عذاب النار أي عقوبتها، ونسب إلى النار لأنها مكان العقوبة والعياذ بالله. الآن سألوا الله عز وجل الحسنى في الدارين، وسألوا الوقاية مما يضر من النار. فإن قال قائل أليس قولهم وقنا عذاب النار من باب الاعتداء؟ لأن الله يقول وإن منكم إلا وارده، يعني وارد النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا. ها؟
1: يعني هذا المرور على الصراط،
0: يعني يحمل الورود على المرور على الصراط. هذا قول إن المعنى أنهم يمرون على الصراط، وهذا ورودها لأنهم من فوقها، إذ أن الصراط جسر ممدود على

0: جهنم عليه السلام، فإذا مشوا عليه فقد وردوه. وقيل إن الورود الدخول كما قاله ابن عباس وجماعة من أهل العلم، قالوا لأن الله يقول في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. نعم، فيقتضي هذا أوردهم النار يعني أوصلهم إليها فقط ولا أدخلهم إياها؟ أدخلهم إياها. فقالوا فالورود بمعنى الدخول، ومنه ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه. نعم، ولكن هذه الآية قد تكون دليلا لمن قال إن ورود المرور، يعني ورد ماء مدين ولم يشرب. ومثل فيها خلاف، والذين قالوا إن المراد بالورود الدخول قالوا إنهم يدخلونها ولكنهم لا يحسون بعذابها، بل تكون بردا عليهم وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم بردا وسلاما. وعلى هذا فلا ينافي الآية، حتى لو قلنا بأن الورود الدخول فلا ينافي الدعاء هذا، لأنهم قالوا قنا عذابها ولم يقولوا قنا دخولها، فيمكن أن يدخلوها ولا يعذبون بها. فهذا الدعاء إذن ليس فيه اعتداء، بل هو دعاء مفتقر إلى الله عز وجل، معترف بضعفه، محسن للظن بربه. قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك اسم إشارة، فما هو المشار إليه؟ هل المشار إليه مورد التقسيم كله أو قسم منه؟ نعم، في خلاف. فقال بعض العلماء إن الإشارة تعود إلى مورد التقسيم كله، يعني أولئك المذكورون الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا، والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. نعم، ويكون كل له نصيب مما كسب، كقوله تعالى ولكل درجات مما عمل. نعم، ولأنه قال والله سريع الحساب، وهذا يقتضي أن يكون المشار إليه القسمان، كلا القسمين. وقال آخرون بل إن الإشارة تعود إلى القسم الثاني الذي يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهؤلاء لهم نصيب مما كسب، لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فالأعمال الصالحة لك نصيب. وعلى هذا فيكون معنى قوله لهم نصيب مما كسبوا من للسببية وليس للتبعيض، لأن الإنسان يجزى بكسبه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والمعنى لهم نصيب بسبب كسبهم، إن كان كثيرا فالنصيب كثير، وإن كان قليلا فالنصيب قليل. الآية إذن محتملة لكلا القولين، فأيهما أرجح؟ أن نرجح أنها شاملة للقسمين لتكون أعم، أو أنها مختصة بالأخير لأنه أقرب إلى الإشارة؟ نعم، الأول أولى، ما دام أن اللفظ صالح له فإننا إذا أخذنا به صار عاما لهؤلاء وهؤلاء، يعني أولئك الناس الذين يقولون هذا والذين يقولون هذا لهم نصيب مما كسب. فمن أراد الدنيا لم ينل من الآخرة شيئا، ومن أراد الدنيا والآخرة نال الدنيا والآخرة إذا شاء الله عز وجل. وقوله مما كسبوا والله سريع الحساب، سريع الحساب، هل السرعة هنا سرعة الزمن؟ بمعنى أن حساب الله قريب، كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والمعنى كما يقال ما أسرع الحساب أن يأتي، أو أن المعنى أن الله عز وجل في حساب عباده سريع، سريع يعني نفس حسابه سريع. نعم، أو الأمر لجميعا، جميعا لكن الثاني أبلغ، أن يكون الله عز وجل يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد، يحاسبهم نعم في يوم واحد، ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك الحساب. وفي قوله نعم الفوائد تأتي بعد. وقول السريع الحساب مر علينا هذا التركيب، هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أم ماذا؟
1: صفة مشبهة
0: لأنها مصوغة من فعل لازم، سرعة أي صار سريعا، والحساب فتكون إذن الحساب يكون فاعلا أي سريع فاعلا بالمعنى مو بالإعراب. أما بالإعراب فإن سريع مضاف والحساب مضاف إليه، والله سريع الحساب. والحساب هو محاسبة الله تعالى الخلائق، ومحاسبة الله الخلائق لها وصفان، الوصف الأول للمؤمنين والوصف الثاني للكافرين. أما وصف الحساب للمسلمين فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف، فيقول الله عز وجل له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حساب المؤمنين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب أو عذب. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، يعني تعرض الأعمال على الشخص حتى يقر، فإذا أقر بها قال الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما غير المؤمنين فإنهم لا يحاسبون كذلك، وإنما الأمر كما قال شيخ الإسلام لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، ولكن تحصى أعمالهم، تحفظ وتحفظ، فيوقفون عليها ويقررون بها ويخذون بها والعياذ بالله، يخذون بها يعني ينادى عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين إيش كذبوا على الله على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال الله تعالى نعم
1: وراء أحاديث القبر إذا وجد يعني منتهى له قدر الله يعني ورد
0: أنه
1: يقول ربي أقل والله سبحانه وتعالى يقول وإليكم إلا ورد، هل هذا يعني يرجح ما يذوقون الأحداث؟ كيف ربي أقل يعلم فيه ورود على
0: ما نتعرفه؟ قد يكون ذاك الساعة ينسى أو يذهل الله أعلم، لكن هو قال ربي أقم الساعة لأنه لما رأى نعيم القبر وفتح على باب الجنة أراد أن يدخل هذه الجنة العظيمة. نعم.
2: القول لا يسمع حشيشة لا تمسهم النار وهم عنهم
0: بعيدون.
2: الآية تقول لا تمسهم النار، كيف الدخول؟ يقول لا تمسهم النار.
0: أي نعم يدخل لكنه ما تؤثر عليه.
2: يعني ما تمسهم.
0: أما ما تمسه أو مسته لكن تكون بردة وسلامة. يعني نفس الله والعياذ بالله ما يأثر عليه. هنا
1: هذا الجمع
0: أي إذا قلنا بأن ورود الدخول، أما إذا قلنا أن المرود العبور على الصراط فلا إشكال فيه، ما في إشكال. نعم
1: القول بأن الورود هو الدخول،
0: نعم،
1: بحيث أنهما لا يحسن بالعذاب.
0: نعم
1: وما هي ما الحكمة في ذلك؟
0: الحكمة ليعرفوا بذلك فضل الله عليهم لإنقاذهم منها، هذه هو الحكمة. وإلا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل فقد حرم الله لا قد حرم في الجنة هذه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا في الحديث، يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار. وهذا مما استدل به من قالوا إن المراد بالورود العبور على الصراط، قالوا لأن الله حرم هؤلاء على النار كيف يدخلونها. والذين يقولون بذلك ويتمسكون بلفظ الورود يقولون إن قوله حرم الله عليه حرم الله إيش؟ حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقولون إن المراد حرمه عليها أن تعذبه أو أن تناله بعذاب.
1: هو الأرجح
0: الأرجح أنه الورود، أنه العبور على الصراط، هذا هو الأرجح.
2: المؤمنين اللي يعملون الكبائر،
0: نعم،
2: هل هم يشملهم قول الله أنا سترت عليكم الدنيا وأنا أغفر
0: لكم الآن؟ لكن لحد لا، لأن الله عز وجل يقول في أهل الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيمكن أن يكون هذا المؤمن إما ممن شاء الله تعالى أن يغفر له، وإما أن يكون هذا المؤمن ممن لم ترتح سيئاته على حسناته فتغفر له.
2: ما يكون الصغائر لقوله إلا لمن،
0: ويمكن أن يراد به الصغائر، لكن الصغائر تكفر بالصلاة والصوم ويخرج من الدنيا وليس عليه شيء. نعم نعم
3: بالنسبة
0: لأول آية
3: التي
0: غانت،
3: نعم، إن الذين
0: سبقتهم من الإسلام والأشعار يبعدون، نعم،
3: ما
0: يعين
3: أنهم
0: أمراض الصراط؟ قوله بعدون، يعني هذا مما يرجح أنها ما يرجح أن المراد ورود على الصراط. نعم
1: المقصود من قول من كتب فقد حسب،
0: إيه المقصود إنه لو أن الله حسبه لكان يهلك، لأنه ما يجد مقابل لنعمة واحدة من نعم الله، كل عمله لا يقابل به نعمة من نعمة الله استوعبت فبقي بدون أعمال. لا نعم هو هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه يقيد بالحديث الثاني، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجهولة بالكبائر.
2: يقول بعض العلماء أن هذا الحديث جاء بعد هذا
0: الحديث.
2: دارت تفضل الله
0: عز وجل. دارت الصلاة لأن كلمة درني هي شيء لا شك أنها عامة، لأن مفرد مضاف، والعام قد يراد به الخصوص في بعض الأحيان. ما في شك السبب في ذلك، لأن الصغائر أيضا إذا كثرت صار إدارا كثير، قد تملأ الجسم وإن كانت في القوة ليست كالكبائر. الحديث نقول من دران شيء يعني من صغائره كما في سورة الحديث الثاني. وأيضا تأيل الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم، لأن يعني بعضهم يقول أن تجتنبوا مع قيامكم بالصلاة والجمعة ورمضان، وليس المعنى أن تجتنبوا ولا تصلوا. ثم قال واذكروا الله طيب توافقون على هذا ولا نمشي؟
3: ها؟
0: نحن فائل ذي آخر مكتب في الفوائد
3: وما فيه وشيء وما فيه وما فيه وما فيه
4: سابنا الرحمة الله أكبر كنت مقبلة من الضالين
0: أين مثله؟ نعم على آخر شيء طيب إذن ثم أفيض من حيث الناس قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب المبيت بمزدلفة لقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ومتى أفاض الإنسان من حيث أفاض الناس فإنه يلزم من ذلك أن يكون قد بات بمزدلفة. ويستفاد من الآية الكريمة أن هذا النسك كان أمرا معلوما يمشي الناس عليه من قديم الزمان وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويستفاد منها أن الإنسان لا يخصص بالعمل لشخصه، ما من أحد يثبت له حكم خاص لأنه فلان أو لأنه من قبيلة فلانية أبدا، ما خصص أحد بحكم الأحكام لشخصه، وإنما الأحكام تخصص أو تعلق بماذا؟ بالأوصاف. إلا أنه يشكل على هذا مسألتان بل عدة مسائل، لكن من أبرزهما مسألتان، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة حين أذن له أن يذبح العناق من المعز وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك، إنها لن تجزي عن أحد بعدك. فظاهر هذا أن الحكم خاص به لشخصه. نعم، فما هو الجواب؟ الجواب قال بعض أهل العلم إن هذا من باب النفع، إن هذا من باب النفع، فيكون ثبت الحكم في هذا الرجل ثم نسخ، ولا مانع من أن يثبت الحكم لشخص ثم ينسخ ولا يثبت لأحد بعده ولو اتصف بمثل حاله. وقال آخرون إن النسخ في مثل هذه الصيغة بعيد، لأنه كيف يكون النسخ بدليل الوجوب أو بدليل ثبوت الحكم الأول المنسوخ، وإنما المراد بقوله لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، يعني لو وقعت مثل هذه الحال لشخص إلى يوم القيامة فإن الحكم يثبت له، مثل ما يقال ما بعد حالة فلان شيء، يعني في الشدة، وهم أنه ما يمكن يقع بعدها حال تشابهها، لكن في الشدة وفي الوصف التي كانت عليه. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ذلك إرضاع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة، قال لها أرضعيه يعني سالما تحرمي عليه. فإن أكثر أهل العلم يقول إن هذا الحديث منسوخ، وقال الشيخ الإسلام ليس بمنسوخ، لكن لو وقعت حال مثل حال سالم فإنه يثبت بها الحكم، يثبت بها الحكم. ومرة قال يتبعض الحكم، حال سالم كان أبو حذيفة قد تبناه فكان عندهم مثل الابن، مثل الابن، فإذا وجد أحد تبنى شخص ثم احتاج إلى أن يبقى في بيته وتكشف له امرأة ثبت ذلك. ونحن الآن علقناه بماذا؟ بشيء مستحيل التبني. يقول شيخ الإسلام أن غيره لا يوافقه لأنه ما يمكن يشابهه في الحال، ما يشابهه في الحال أبدا. مو لأن هذا سالم مولى أبي حذيفة، لكن لأنه عنده من الصغر قد تبني والمشقة منه أو التحلز منه مشقة عظيمة، بخلاف الكبير اللي في السوق تمسك امرأة تقول أبرضاك. ومرة قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حكم الرضاع هنا يتبعه، بمعنى أنه يثبت به جواز النظر والخلوة فقط دون المحرمية، لأنها هو موضع الحاجة. نعم، ولكن هذا بعيد، فكلامه الأول أصح. وهل من هذا النوع قيام الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة أو لا؟ تعرفون القصة؟ نعم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فهل هذا من باب التخصيص بالعين؟
2: لا.
0: كيف؟ لأن هذا ليس تخصيصا بحكم شرعي، ولكنه تخصيص بفضيلة، بفضيلة، وهو أن يكون من هؤلاء الجماعة، مثل ما خص أبو بكر بفضيلة وعمر بفضيلة وعثمان بفضيلة وعلي بفضيلة لم يشارك غيره فيها. لكن ليس هذا حكما شرعيا قيل إنه لعكاشة بن محصن دون غيره. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أنه يشرع استغفار الله عز وجل في آخر العبادات لقوله واستغفر الله، أي يطلب منه المغفرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من الحكم بمقتضاهما وهو أنه يغفر ويرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة قرن الحكم بالعلة لقوله استغفر الله إن الله غفور رحيم، وقرن الحكم بالعلة في مثل هذا يفيد الإقدام والنشاط على استغفار الله عز وجل. ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا قضى من العبادة لا يغفل بعدها لقوله فإذا قضيتم فاذكروا الله، وهذا مشروع فيما بعد الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لأنه لما كان انتهاء الإنسان من العبادة مظنة الغفلة والتقصير ذكره الله عز وجل بأن لا أعلم. لا، عام عام ذكر الله يشمل كل طاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة تقديم ذكر الله تعالى على ذكر الوالدين لقوله أو أشد ذكرا، ومن فوائدها أن الأجداد داخلون في مسمى الآباء، لأن العرب كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، فيكون الآباء يشمل الأجداد. ويتفرع على هذا مسألة حكمية، أن من قال هذا وقف على آبائي شمل الأجداد، وأن من مات عن أب وأخ عن جد وأخ فالمال للجد لأنه أب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان انقسام الله، انقسام العباد فيما يطلبون من الله، وأن منهم ذوي الغايات الحميدة العالية، ومنهم ذوي الغايات الذميمة النازلة، لقوله فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا، لقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن فوائد الآية أن الثواب يكون بالعدل، لقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ولكنه بالعدل في العقوبة وبالفضل في المثوبة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب، لقوله والله سريع الحساب، ومنها تمام قدرة الله، قوله والله سريع الحساب، ومنها إثبات علم الله، لأن المحاسب لا بد أن يكون لديه علم يقابل به من يحاسبه، ومنها الرد على الجبرية لقوله مما كسبوا. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، هنا أمر الله تعالى بذكره اذكروا، فعل الأمر، وفعل الأمر كما سبق يقتضي الوجوب، وقد يكون مشتركا بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الأدلة الأخرى. وقوله اذكروا الله يتناول كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل، يعني ليس المراد أن نقول لا إله إلا الله فقط، بل هو شامل لكل قول أو فعل يقرب إلى الله. فإن قال ما دليلك على ما تقول وما وجه ذلك، قل دليل على ذلك قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله الذي تضمنته هذه الصلاة أكبر. ودليل أيضا من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما وجه ذلك، وجه كون كل قول أو فعل يقرب الله فإنه من ذكره، لأن كل قول أو فعل يقرب إلى الله مقرون بنية القصد أن يكون لمن؟ لله، وهذا ذكر لله. عندما تفعل شيئا تتقرب به إلى الله، أو تقول شيئا تتقرب به إلى الله، يكون في قلبك النية
5: كريمة
0: والله يرزق من يشاء، لأن ذاكرت بذلك
5: أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته، قوله والله يرزق من يشاء، وتسمى هذه الأفعال والجواب كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة.
0: والثاني عشر والثالث عشر
5: في القرآن كثيرة
0: من ذي الستة. وقوله تعالى فيها يتناول
5: من يشاء فيها إثبات المخلوقين
0: كل قول أو فعل يقدر الله. وعلى هذا فالتكفير المطلق
5: كون فإنه
0: المقيد
5: واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية. أما هذه فلا تنقسم بل هي وظيفة المراد يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان.
0: لهذا
5: كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان نعم وما لم يشأ لم يكن.
0: ويدخل فيه الطواف بالبيت
5: وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه
0: حتى إذا الصفا والمروة إذا كُرِّ نعم. فيها للأيام
5: نعم. قال الله تعالى من يشأ الله يذنبه.
0: قال الله تعالى فمن تعجل في يومين
5: ومن يشأ بالأذى والقدر فلن ناقص وضعونه عليه وهو
0: ثابت. وهذا لم
5: أمر قضية.
0: إذا من تعجل في يومين تعجل
5: ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغير.
0: قال أهل العلم تعجل أي
5: فيبقى خرج من ويقصر
0: خرج من منى.
5: أنا أعتقد
0: في يومين
5: الإنسان نفسيا
0: أي في هذا الظرف
5: إلا من عصمه الله وثبته
0: في يومين
5: في هذا
0: الظرف فلا إثم عليه.
5: ليش يفعل بهذا
0: إذا تعجل؟
5: وعلى الأقل
0: من قال يجب أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر؟
5: اصبر
0: يعني الله قال
5: واعلم أن
0: في أيام مردات والأيام
5: يعني مهما كان الأمر
0: فقد يفهم
5: أحدهم
0: أن البقاء
5: وإذا
0: الأيام الثلاثة
5: على الصبر في الله عز وجل
0: واجب.
5: انتقلت من جاهل
0: قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
5: إلى خير
0: لا حرج عليه
5: إلى خير منه.
0: وقول لا إثم عليه هذا هو جواب
5: أولى في الله
0: وهو كما نعرف
5: جعل فتنة الناس فعذاب الله
0: نقول بالفاء الرابطة للجواب لأن الجملة
5: واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع الصابرين وأن لك أقواما من إخوانك يرغبون ما يحصل منك
0: إثمية
5: فإذا صبرت شجعتهم
0: طلبية
5: وصبرتهم
0: وبجانب وبناء
5: وتعلمون أن الأمة أفراد
0: وبالتنفيذ تبع
5: إذا صلح
0: فرد
5: وفرد وفرد
0: كلها كونوا إذا وقع الجواب
5: المفرد
0: فإنها تقترن بالفاء. الإمام الآن ناهي
5: اسمية ويصح أن نقول اسمية أو مقرونة بلا
0: أولى
5: وبلا هي مقرونة بلا وهي اسمية أيضا وبما إيه نعم بما اسمية طلبية وبجامد وبما مهي بلا إذن اسمية هذه اسمية فقط نعم فلا إثم عليه. وقول عليه هو الخبر ومن تأخر فلا إثم عليه. تأخر إلى متى ما قيد تأخر لكن نعلم تأخر في هذه الأيام المعدودات يعني إلى اليوم الثالث. فلو بقي أحد إلى اليوم الرابع قلنا هذا غير مشروع. فإن احتج علينا بالآية وقال الله قال فمن تأخر ولم يقيد قلنا لكن أصل الذكر مشروع متى في ثلاثة أيام في أيام معدودات أي ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه. فنفى الإثم عن المتعجل وعن المتأخر عنهما جميعا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد الآية أيهما أفضل التعجل أو التأخر. وقوله لمن اتقى هذه جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف التقدير ذلك أي نفي الإثم لمن اتقى أي نفي الإثم بالتقدم أو التأخر لمن اتقى يعني الذي يكون قد صاحب التقوى في حده. وذلك أن الله عز وجل لما قال فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قد يتوهم الواهم
0: أنه لا إثم عليه مطلقا، حتى لو أذنب في حجه أو خالف التقوى. فقال نعم لمن اتقى حتى يزول الوهم الذي حصل بنفي الإثم، لأن لا نافي الجنس تنفي كل إثم، لكن الله قيده لمن اتقى. واتقى فعل ماضي مأخوذ من التقوى. وما هي التقوى يا خالد؟
6: التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، اتخاذ أمره فعل أمره وتكنوره.
0: أحسن، بارك الله. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، لأنها مأخوذة من الوقاية. وأصلها على ما قال النحويون أصلها وقوى لمن اتقى. ثم قال واتقوا الله في جميع أحوالكم في الحج وفيما بعد الحج. وليست التقوى لمن كان متلبسا بالطاعة فقط كحال الغافلين. الغافلون تكون التقوى عندهم في حال التلبس بالطاعة، إذا كان صائما عنده تقوى، إذا كان في الحج عنده تقوى. نعم، لكنه إذا انتهى من هذا العمل، فبعض الناس لا يتقي الله، يعود على الغفلة فينسى هذا الأمر الواجب وهو التقوى. ولهذا قال واتقوا الله ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكر الله عز وجل بالمعاد إليه، كأننا لما انتهينا من المناسك ذكرنا أننا سننتهي أيضا من الدنيا كلها. وقال واعلموا أنكم إليه تحشرون، والحشر معناه الجمع والضم، أي تجمعون إليه تعالى يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. والغرض من هذه الجملة الأخيرة واعلموا أنكم إليه تحشرون، الغرض منها التهديد والتحذير من المخالفة والمعصية، لأن من علم أنه سيحشر الله يتقي الله ولا لا؟ نعم يتقي الله، إذا علم أنه سيحشر إليه ويجازيه على عمله اتقاه سبحانه وتعالى. وقوله واعلموا تصديرها بالأمر بالعلم يدل على أن هذا العلم له أهمية في إصلاح قلب المرء ومنهجه ومسلكه. نعم، وقولها أنكم إليه تحشرون فيها تقديم المتعلق على المتعلق، إليه تحشرون. فماذا تفيد؟ ماذا يفيد التقديم؟ يفيد الحصر، يعني تحشرون إليه لا إلى غيره، فإليه المرجع كما أن منه المبتدأ. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يشري نفسه. فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى قسمين، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهؤلاء لهم نصيب مما كسب. هنا قسم الناس أيضا إلى قسمين، إلى مؤمن وإلى منافق. فقال في الأول في المنافق قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من الناس من هنا للتبعيض، وهي بمعنى بعض الناس، ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدأ، قال لأنها حرف بمعنى الاسم، إذ أنها بمعنى بعض الناس، فيقول من مبتدأ ومن يعجبك خبره. لكن المشهور أن من حرف جر، والجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ومن يعجبك مبتدأ مؤخر، يعني ومن الناس الذي يعجبك قوله. وقوله من الناس من يعجبك، الخطاب في قوله يعجبك
5: إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه، وأيهما أولى؟ الثاني العموم، يعني من يعجبك أيها المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس، من يعجبك قوله، وقوله من يعجبك قوله. ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل أعجبني كذا فهو لما يستحسن، وإذا قلت عجبت من كذا فهو لما ينكر، لما ينكر. فتقول مثلا أعجبني قول فلان إذا كان قولا حسنا، وعجبت من قوله إذا كان قولا سيئا منكرا. فقول من يعجبك أي من تستحسنه، تستحسن قوله. وقوله في الحياة الدنيا أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا، كأن يتكلم بشيء يتوصل به إلى نجاته من القتل والسبي وما أشبه ذلك. لأننا قلنا الآية هذه في من؟ في المنافقين. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله من حسنه وفصاحته، ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب. فإن آية المنافق ثلاث إذا حدث منها إذا حدث كذب. نعم. قال من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كلمة في الحياة الدنيا متعلقة بمحذوف حالا من قول، أي قوله حال كونه في الحياة الدنيا، أي فيما يتعلق بالدنيا، لأنه لا يتكلم بما يعجب في أمور الدين. نعم. ويحتمل أن المعنى من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني القول الذي يعجب حتى في الدين لكن لا ينتفع به في الآخرة، إنما ينتفع به في الدنيا فقط. قال ويشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله على ما في قلبه. اختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول يشهد الله على ما في قلبه من النفاق، يعني أن باطنه خلاف ظاهره. الذي يشهد عليه أي على باطنه من؟ الله. فهو بإضماره النفاق مشهد لله على ما في قلبه من النفاق. هذا قول. القول الثاني يشهد الله على ما في قلبه، أي يقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق، وأن الذي في قلبه هو هذا. يشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان والتمسك به، وهو كاذب ولا صادق؟ كاذب. ويدل لذلك قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في أنك رسول الله ولا في دعواهم أنهم يشهدون بذلك؟ في دعواهم أنهم يشهدون بذلك. طيب، يقول الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه. هذا فيها قولان. أقول القول الأول أنه يشهد الله على ما في قلبه من النفاق، أي أن قلبه منطوي على ذلك، متمكن من قلبه ولا يشهده إلا الله عز وجل لأنه باطن. والقول الثاني يشهد الله على ما في قلبه أنه يحلف ويشهد علنا أمام الناس بأنه مؤمن ويحب الإيمان وملتزم، وهو في ذلك كاذب. وعندي أن المعنيين لا يتنافيان، كلاهما حق. فهو منطوى على الكفر والنفاق، وهو أيضا يعلن الناس ويشهد الله على أنه مؤمن.
0: أما حقيقته قال الله فيه وهو ألد الخصام. ألد الخصام يعني أعوجهم وأكذبهم. والخصام يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون جمعا. إن كان مصدرا ففعله خاصم يخاصم خصاما، مثل جادل يجادل جدالا وقاتل يقاتل قتالا. المهم أن فعال تأتي مصدرا لفاعل، وابن مالك أعطانا تلك القاعدة في قوله
2: وفاعل
0: لفاعل مهب وفاعل لفاعل الفعال والمفاعلة. فهنا خاصم لها الخصام والمخاصم. وعلى هذا ألد الخصام تكون الإضافة لفظية لأنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها، أي وخصامه ألد الخصام. وأما إذا قلنا أن الخصام جمع خصم، خصام جمع خصم يعني بمعنى الخصوم، يعني معنى هو أعوج الخصوم وأشدهم كذبا، فهو كذلك يصح ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى وهو من الخصوم الأشد الأقوياء في خصومتهم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليدحض بالحق، هذا أبغض الرجال إلى الله. وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم. الإنسان اللي يعطى الجدل يحرم بركة العلم، لأن غالب من أوتي الجدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة قوله فقط، وبذلك يحرم العلم. أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب، ما يحتاج إلى مجادلة كبيرة لأنه واضح. ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم تجدهم علومهم ناقصة البركة، ناقصة البركة ما فيها خير، وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، ما ينتهون إلى حق، لأنهم ما قصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه. فكل إنسان جادل، نسأل الله السلام والعافية، كل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم. وأما من جادل ليصل إلى العلم فهذا محمود مأمور به، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن راجع ما نقل عن أهل البدع في خصومهم لأهل السنة والجماعة، تجد جدالا طويلا عريضا ومنطق وفلسفة لكن ما تصل فيها إلى شيء. نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلق لا يزالون يتساءلون من خلق الله، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولون من خلق الله. إذا بلغ إلى هذا ماذا يقول الإنسان؟ يستعيذ بالله وينتهي. نعم، لكن هؤلاء الفلاسفة أو المناطق لو تذهب إليهم شوفوا شلون يجيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثيرة، وفي النهاية لا يصلون إلى ما وصل إليه الحديث. فالمهم إن الإنسان الخصم الغالب، ولا أقول كل المخاصمين، الغالب أنه يحرم بركة العلم لأنه إنما يريد بذلك فتل خصمه وانتصار قوله، وهذا حرمان للبركة.
5: وقوله وهو ألد الخصام. شف هذا الرجل الآن صار ألد الخصام لأن قوله جيد وبين، فيه بيان وفيه فصاحة، يجيبك قوله فتجده لاعتماده على فصاحته وبيانه، تجده ألد الخصام، يخاصم ويجادل. نعم. نعم. إيه
1: ما يرد
5: عليه. إيه هذا ما ينبغي منه. هذا لا ينبغي منهم أن يقنطوا منه مع أنه سبحانه وتعالى قريب التغيير.
1: يعني هذا أمر
5: ما هو محمود. هذا ليس محمودا من الخلق أن يقنطوا من رحمة الله وهو قريب التغيير سبحانه وتعالى. نعم. تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.
2: يعني ما في قراءة الشيخ.
5: نعم. لا ما فيها قراءة سبعية. لا نعم ما هي سبعية. ها أنا ما هي عندي جواب. ما كتب ما كتب عندي.
2: نعم قرأ حمد الزيات.
5: ما أدري على كل حال تأكدوا منها لأن ما كتبت، والغالب إني متتبع القراءة السبع. بس تأكدوا منها. أقول تأكدوا منها التأكد طيب. قال وإذا تولى عندي وهو، هذه معروفة فيها قاعدة، وهو يعني سكون الهاء، هذه في كل القرآن يقال وهو ويقال وهو. نعم
2: على قراءة أقول على قراءة الناس
5: أيها يشهد الله على ما في قلبه. هذا يرجح المعنى الثاني أن يشهد الله ما في قلبه من النفاق. قال وإذا تولى سعى في الأرض. إذا تولى يعني عنك وذهب. سعى في الأرض المراد بالسعي هنا مطلق الحركة، وليس المراد بالسعي الركض بالرجل، المراد أنه يتحرك. نعم للفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها، اللام هنا للتعليل ولا للعاقبة؟ للتعليل، يعني أنه يطلب الفساد ويحرص عليه ويسعى له بقدر ما يستطيع ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. كيف يهلك الحرث والنسل؟ قال بعض المفسرين إن الآية نزلت في شخص معين وهو الأخنس بن شريق، وأنه ذهب إلى قوم من الأنصار وأحرق عليهم زروعهم وعقى وقتل ما عندهم من الحمر الحمير. ولكن الصحيح أن معنى يهلك الحرث والنسل أنه بسبب فساده في الأرض تنقص البركات وتحل الآفات، وبذلك يكون هو السبب في إهلاك الحرث والنسل. لأن الصحيح كما قلنا إن الآية عامة ما في شخص معين، في كل من كان هذا وصفه، لأن الله يقول ومن الناس من يعجبك. فعلى هذا يكون يهلك الحرث والنسل أن يكون سببا لهلاك الحرث والنسل. الحرث المراد به المحروث، وهو الزروع كما يقال الغرس يعني المغروس، وقولها النسل مثلها أيضا. النسل بمعنى المنسول يعني الأولاد والذرية يعني. فيكون سعيه هذا سببا لفساد الأرض ولفساد الحيوانات، لأنه إذا حصلت المعصية والعياذ بالله، إذا حصلت المعصية قلت البركات ونزعت من الأرض وحلت الآفات
0: ونقصت الأمطار. نعم، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذ

الزروع ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بيان أن عمله هذا محبوب إلى الله ولا مكروه إليه؟ مكروه إليه، لأن الله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به، ولهذا جاء في آيات أخرى والله لا يحب المفسدين. فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، فالفساد نفسه مكروه إلى الله، والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبهم. وإذا علق انتفاء المحبة على وصف فقد يؤخذ منه أن المحبة تثبت فيما يقابله من ذلك من الوصف، فإذا كان لا يحب الفساد فهو يحب الصلاح، يحب الصلاح، وكذلك المصلحون، حتى قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فهو تعالى يحب المصلح ويحب الصلاح أيضا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. إذا قيل له اتق الله، من قاله؟ أي قائل، لأن قيل فعل مبني المجهول، وأصل قيل قويل قويل على وزن ضرب، لأنه فعل ثلاثي مبني المجهول، لكن حدث فيه إعلال بقلب الواو يا أن ثم كسر ما قبلها. قيل إذا قيل له اتق الله، يعني أمر بأن يتقي الله عز وجل فيتجنب ما يسعى فيه في الأرض من الفساد الذي هو سبب لهلاك الحرث والنسل، كان جوابه والعياذ بالله أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة، العزة هنا بمعنى الأنفة والحمية والترفع، والعزة قد تكون وصفا محمودا وقد تكون وصفا مذموما. فالمعتز بدينه هذا محمود، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة من الأمر بالدين هذا مذموم. فتأخذه العزة بالإثم، أي تحمله على الإثم. والباء هنا قيل إنها للسببية، أي أخذت العزة الأنفة بسبب إثمه، فلإثمه لم يوفق للاهتداء ولم يوفق لقبول الأمر بالتقوى. وقيل إن الباء للتعدية، أخذته بكذا يعني حملته عليه، وهذا هو الأقرب. وقوله بالإثم، وش معنى الإثم؟ أي الذنب الموجب للعقوبة، فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم. يقول الله عز وجل فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه جهنم أي كافيه، وهو وعيد له بها والعياذ بالله. والحسب بمعنى الكافي، قال الله تعالى فقل حسبي الله أي كافين، وقالوا حسبنا الله أي كافين. فحسبه جهنم أي كافيته، والمعنى أنه يكون من أهلها والعياذ بالله. ولبئس المهاد، جهنم اسم من أسماء النار، قيل إنها اسم معرب أو كلمة معربة، وأنها ليست من العربية الفصحى لكنها معربة، وقيل بل هي من اللغة الفصحى، وأن أصلها من الجهمة وهي
الظلمة

0: ولكن زيدت فيها النون جهنم للمبالغة. وعلى كل فإن جهنم اسم للنار التي أعدها الله تعالى للكافرين اسم لها، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها والعياذ بالله. وقوله ولبئس المهاد، اللام هنا ماذا نعربها؟ اللام للابتداء. ليش؟ أو موطن القسم، أي والله لبئس المهاد، وهذا أقرب. وقوله بئس المهاد هذه فعل جامد لإنشاء الذنب، بئس فعل جامد لإنشاء الذنب، وفاعلها المهاد، وهي من الأفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالذم. أين المخصوص؟ لا، المهاد فاعل محذوف. أي ولبئس المهاد مهاده، ولبئس المهاد مهاده حيث كانت جهنم. نعم، تسمحون لأن الأخ بده يمشي ونبي نكتب له ورقة
1: يومين إلى آخره.
0: يستفاد من هذه الآية الكريمة مزية الذكر في هذه الأيام المعدودات لقوله واذكروا الله، لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل الوقت، لكن هذا على سبيل الخصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز في هذه الأيام الثلاثة التعجل والتأخر لقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن فوائدها سعة فضل الله عز وجل وتيسيره في أحكامه، حيث جعل الإنسان مخيرا أن يبقى ثلاثة أيام أو أن يتعجل في اليومين. ومن فوائدها أنه لا بد أن يكون خروجه من منى قبل أن تغرب الشمس، لأن فيه الظرفية، والظرف يحيط بالمظروف، فلا بد أن يكون التعجل في خلال اليومين. ومن فوائدها أنه لا يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر، لأنه لو تعجل في اليوم الحادي عشر لكان تعجل في يوم لا في يومين. واضح؟ وهنا أنبهكم إلى أن كثيرا من العامة يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، ويظنون أن الإنسان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وهذا ليس بالصحيح، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، وأيام التشريق إنما تبتدئ الحادي عشر. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية، أن الأعمال المخيرة فيها إنما ينتفي الإثم إذا كان الإنسان فعلها على سبيل التقوى لله عز وجل دون التهاون بأوامره، لقوله لمن اتقى، فمن فعل ما يخير فيه على سبيل التقوى لله عز وجل والأخذ بتيسيره فهذا لا إثم عليه، وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم المبالاة فإن عليه الإثم بترك التقوى وتهاونه بأوامر الله. وهل يستفاد من الآية جواز التأخر إلى اليوم الرابع عشر والخامس عشر أو لا؟ الآية يقول من تأخر، ما قال في ثلاثة أيام أطلق، ها؟ لكن أصل الذكر في ثلاثة أيام، في أيام معدودات، فيكون معنى من تأخر في هذه الأيام المعدودات وهي الثلاثة، الأيام الثلاثة. أي، لأن الله قيدها قال لمن اتقى.
2: كيف
0: يتصور؟ يتصور أن الرجل يكون يفعل هذا على سبيل التهاون وعدم المبالاة، لا على سبيل أن الله تعالى يسره له ورخص له فيه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله واتقوا الله، وقد سبق لنا أن التقوى هي والبر إذا ذكر جميعا، إذا ذكر جميعا افترق في المعنى، وإن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن فوائدها قرن المواعظ بالتخويف لقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الإنسان إذا علم بأنه يحشر الله عز وجل وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي الله ويقوم بما أوجب الله. وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات بالإيمان بالله، ففي كثير من الآيات يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله دون بقية الأشياء التي يؤمن بها، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك اليوم، وهو القيام بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون إلى طرق، منهم من هذا وصفه ومنهم من يأتي وصفه أيضا، ويستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظواهر الأحوال. من أين تؤخذ؟ من يعجبك قوله، وكذلك من الناس من يعجبك فعله ولكنه منطوي على الكفر والعياذ بالله، فهذا لا تغتر بظاهر الحال، ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما تقتضيه الظاهر، لأن ما في القلوب ما نعلمه، ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في القلوب، وإنما نحاسبهم على حسب الظواهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه إما مما أظهره وإما مما أبطنه، لأن قلنا أن فيها معنى يعني. إما فيما أظهره يعني يظهر لك أنه يتكلم بالكلام الذي يشهد الله على ما في قلبه من ظاهر حاله، أو أنه يشهد الله على ما في قلبه من الكفر والنفاق، فهو منطوى عليه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ترك الجدل والخصام بقوله وهو ألد الخصام، فإن الخصومات في الغالب ما يكون فيها بركة، ولكن هذه الآية كما قلنا سابقا مقيدة بما أمر الله به من المجادلة، مجادلة أهل الباطل بالحق، فإن هذا أمر لا بد منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور بقوله ويشهد الله على ما في قلبه، لأن ما في القلب ما أعلمه إلا الله عز وجل، ومن كان في قلبه هذا الشيء. ومن فوائد الآية التي بعدها أن هذا الرجل الذي يعجب قوله ويشهد الله على ما في قلبه أنه إذا تولى سعى في الأرض، يعني طيب إذا تولى سعى في الأرض بما يفسده، بماذا؟ بالمعاصي، فإن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل والعياذ بالله. الدليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية أيضا أن هذا الذي يعجب قوله يتولى ما يبقى ولا يمكث لقوله وإذا تولى. وقد مر علينا في أول سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بين إن وإذا بأن إن الشرطية لأمر قد يكون مستحيلا ولا يمكن، والغالب أنه يكون غير واقع. أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقعا. ولهذا قالوا في قوله تعالى كلما أظلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ما قال وإن أظلم، فلما قال وإذا أظلم علم بأنه لا بد أن يظلم. هذا إذا تولى ليست كقوله إن تولى، إن تولى ساعة، ولكنه إذا تولى يعني سأكون منه التولي لأنه غير ثابت. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله لا يحب الفساد. فإن قلت هذا نفي وليس بإثبات، قلنا إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح. أولا، فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض لقوله والله لا يحب الفساد. ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله. طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟
2: نعم.
0: معلوم، لأن الوصف إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله، على أنه ورد في آية أخرى والله لا يحب المفسدين. نعم. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذته العزة، فهو يأنف كأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل. نعم. وهذا لا شك أنه ذل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بأن يتق الله، أمر نبيه وهو أتقى الناس لله أن يتقي الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف أنت أيها الإنسان ما يقال لك اتق الله، لكن والعياذ بالله في هذا دليل على أنه أن عنده أنفة عن الحق واستكبارا وعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله، لم يقل إذا قال له فلان أو فلان، ليشمل كل من قال له ذلك، لأنه لا يرد هذا الأمر لشخص القائل ولكن لكراهة ما أمر به. طبعاً لأنه لو إذا قال له الرسول كان يقول هذا أنف، من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل، أو إذا كان اللي قال له فقير يقول هذا وش الفقير يقول لي، لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه، وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من رد الناصحين، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين، فمن رد آمرا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين. والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطع، من مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقول سمعنا وأطعنا، مو لهذا الرجل ولكن لوجوب لوجوب التقوى لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم بقوله أخذت العزة بالإثم، وسبق لنا أن العلماء ذكروا لها معنيين وهما صالحان، إما أن المعنى أنه لإثمه تأخذه العزة ولا ينصاع للأمر بالتقوى، أو أن المعنى أن عزته أوقعته في الإثم، يعني هل الإثم سابق العزة أخذته العزة بسببه، أو أن العزة سابقة حملته على الإثم. ذكرنا في هذا قولين وقلنا إن كلاهما أو إن كليهما صالح. ومن فوائد الآية الكريمة وما في السؤال حتى ننتهي، ومن فوائد الآية الكريمة أنه أي هذا الرجل من أهل النار بقوله فحسبه جهنم، ومنها الثناء على النار بالقدح بقوله فلا بئس المهاد ولا بئس المهاد. ولا شك أن الأرض أن جهنم أنها بئس المهاد لما ذكر حال المنافقين الذين يجب قولهم في الحياة الدنيا وهم على الدور الخصام، والذين إذا تولوا فعوا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ذكر حال قوم على ضده. وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا، القرآن مكان تثنى فيه الأمور، يؤتى بذكر الجنة ثم النار وبذكر المستقيم ثم الفجار، وهكذا لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة ما يقل ولا يمل ولا يمل، ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. الخوف إذا رأى النار ووعيدها وعقوبتها، والرجاء إذا رأى الجنة ونعيمها وسرورها. ثم يبقى ينظر إلى حال الناس جميعا، أهل الخير وأهل الشر كأنهم أمامه في مرآة، بخلاف ما لو كانت السياقات واحدة. ثم انتهى الكلام عن أحوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدى الكلام في أحوال الآخرين. فترتيب القرآن لا شك أنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه هو الموافق لإصلاح القلوب. ولهذا نرى أنه ليس من المستحسن، بل إنه من الذي نرى أنه محرم، هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن المتناسبة، جمعوا بعضها إلى بعض، كما يوجد في تفصيل آيات القرآن الحكيم. فصورة القرآن الحكيم للذي كتب المفهرس المعجم المفهرس لآيات القرآن، المعجم المفهرس سليم لا بأس به، لكنه كتب
2: كتاب آخر تفصيل آيات القرآن الحكيم، وجمع آيات التوحيد جميعا وآيات الصلاة جميعا وآيات الزكاة جميعا وآيات المتقين جميعا إلى آخر. وقرآن مصحف لكنه مرتب بحسب المعاني، هذا بالحقيقة لا يليق، ونرى أنه إلى التحريم أقرب، لأنه إخراج بكتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي أرتب عليه. والترتيب بين الآيات اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبك، ثم قال ومن الناس من يشري نفسه. نعم على كل حال لا يجوز إخراج القرآن يعني يؤلف كله على هذا التفصيل إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم. ما في مانع هذا، لأنه مجزأ، يعني يأخذ الموضوع المتحد ويحطه في كتاب مستقل، ما في شيء. وما زال العلماء يفعلونه، أكتب تفسيرات الأحكام للقصار وغيره موجود. والقرب هذا جمع القرآن كله في مصحف، وخلى الآيات هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة. إذا
1: لو عاد
2: ترتيبه كان مرتب من جديد. هنا
1: إذا لم
2: يكن القرآن
1: هو
2: قصر كل واحد، ما دام أن القرآن كله موجود على هذا الترتيب، فمعنى ذلك أن فيه شبه اعتراض على الترتيب الإلهي. نعم. هذه مشكلة. ما يخالف. إحنا نقول لو أنه قال جزء في قصة موسى وكتب كل ما ورد في قصة موسى لا بأس، جزاؤه منفرد. لكن كونه يكتب جميعا ومشكل كأنه مصحف ثم يقال في هذا الكلام الحكيم، هذا لا شك. ما إيش معنى أن توقيف الترتيب؟ يعني مش الفرق تسمية فقط؟
1: لا بقول في هذا
2: يا أخي ما أبد ما لو قال كلنا يقول أنا مؤلف وبيألف
1: هذا
2: إيه ما يجوز. نقول أنت اجعل مثل موضوع معين لا بأس نوافقك في هذا، أما أن تريد القرآن كله من أول لآخر ترتب على ما تريد أنت هذا حرام، سمه ما شئت. المهم قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته، هذا هو القسيم الثاني، أو القسيم بقوله ومن الناس من يعجبك، فعلى هذا تقول من للتبعيض من الناس، ومن مبتدأ وجر مجرور قبله خبره. وقال بعض أهل النحو إن من التبعيضية اسم لأنها في معنى بعض، وعليه فتكون هي مبتدأ ويكون من يشري خبره. وقول من يشري نفسه أي يبيعها، لأن شرى بمعنى باع، فقوله تعالى وشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه بثمن بخس. أما اشترى فهي التي بمعنى تاع، فإذا جاءت التاء فهي للمشتري للآخر، وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي. نعم. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني ذاته، يعني يبيع نفسه ابتغاء مفعول من أجله، أي طلب مرضات الله أي رضوانه، أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل، ليكون قد باع نفسه مخلصا لله عز وجل في هذا البيع. ثم قال والله رؤوف بالعباد. كلمة من الناس هل تعني شخصا معينا أو هي عامة؟ قال بعض المفسرين إنها تعني شخصا معينا وهو صهيب الرومي، لما أراد أن يهاجم مكة منعه كفار مكة وقالوا ما يمكن تهاجم أبدا إلا أن تدع لنا جميع ما تملك، فنحن نأذن لك بالهجرة، فوافق على ذلك وأنقذ نفسه بالهجرة جاء مضات الله. وقال بعض العلماء بل هي عامة، وهم أكثر المفسرين، عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله. قالوا ودليل ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذا القول أصح أنها للعموم، حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهيب فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله تعالى والله رؤوف بالعباد، يعني معناه أن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله فإن الله تعالى يشملهم برأفته بقوله والله رؤوف بالعباد. قال العلماء والرأفة أرق الرحمة، يعني أعلى درجات الرحمة في الرقة، إذن فهي رحمة في غاية ما يكون من الرقة فتكون رأفة. فمن أسماء الله تعالى الرؤوف، ومن صفاته الرأفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة أو صفتين أو أكثر كما مر. وقوله بالعباد أل هنا للعموم، فهي نائبة مناب كل، أي بكل العباد. والمراد بالعباد هنا من كانوا عبيدا له بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي، فرافة الله تعالى ورحمته شاملة لكل أحد، لكن من كان مؤمنا حصلت له الرأفة الخاصة والعامة، ومن كان غير مؤمن فله الرأفة العامة، فالرأفة العامة. واعلم أن العبودية لها معنى خاص وعام، والخاص له أخص وهو خاص الخاص. فمن العام قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قوله. ومنه قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، على القول بأن الاستثناء هنا متصل. وأما إذا قيل أنه منقطع فإن قوله إن عبادي من قسم خاص. وأما الخاص فمثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، من المراد بهم كل العباد؟ لا، الذين عباد الرحمن المختصين بهذه الصفات، فيخرج من لم يختص بها. والذي أخص مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه عبودية أخص، عبودية الرسالة. قال يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قول رؤوف عندي فيها قراءة ثانية وهي رؤوف بدون واو، والله رؤوف بالعباد. نعم، يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم فيه قراءتان، السلم والسلم، نعم. وخطوات فيها قراءتان، خطوات بضم الطاء وخطوات بسكون الطاء.
0: نعم.
2: قال يا أيها الذين آمنوا والسلم بفتح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين. وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدأ الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به، لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب، ولا يقتضي التنبيه إلا ما كان مهما. طيب عليكم، لأنه الآن لو أقول انتبه يكون أقل مما لو قلت يا فلان انتبه. قوله، لأن الخطاب له دفع للتنبه، فالنداء الحكم المصدر بالنداء يدل تصديره بذلك على أنه هام، ولهذا صدر النداء الموجب للتنبه. ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد كما سبق. فائدة الأولى يا مصطفى،
3: أن هذا المثال من
2: شر أو من التصف، أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثانية
3: أنه ما ينهاهم عنه الشر ولا
2: لا،
3: يعني
2: أن الحث والإغراء. نعم صح، الحث والإغراء. لأنك إذا قلت يا مؤمن تحثه، يعني مقتضى إيمانه يفعل. نعم، مثل ما لو قلت يا أيها الكريم جد على الفقير، هذا ما مقصود الإغراء بكرمه حتى يتذكر صفته وهي الكرم، هذا حتى يتذكر صفته وهي الإيمان. الفائدة الثالثة أن فعل هذا إن كان أمرا من كمال الإيمان، وتركه من نقص الإيمان، وفعله إن كان ناهيا ينقص الإيمان، واجتنابه لله يزيد في الإيمان. هنا نشوف اللي معنا أمر ولا نهي. يا أيها الذين آمنوا إيش بعده؟ أمر، ادخلوا، فيكون الدخول في السلم من مقتضيات الإيمان، ويكون الدخول في السلم مكملا للإيمان، ويكون عدم الدخول في السلم منقصا للإيمان. كل هذا استفدناه من الخطاب يا أيها الذين آمنوا. قال ادخلوا في السلم، السلم والسلم بمعنى الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فإن قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكيف يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم؟ قلنا إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله في السلم، وهو قوله كافة. فهنا يتوجه الأمر، أو إلى هنا اللي كافة يتوجه الأمر، يعني نفذوا أحكام الإسلام جميعا، نفذوا أحكام الإسلام جميعا، لا تفرطوا في شيء منها، لأن هذا مقتضى كمال الإيمان. فيكون هنا الأمر منصب على مجرد الدخول في السلم، وإلا منصب على قوله كافة، على قوله كافة، على قوله كافة. وقوله كافة، كافة اسم فاعل، اسم فاعل، نعم، يطلق على من يكف غيره، من يكف غيره، فتكون التاء فيه للمبالغة، مثل راوية وساقية وعلامة وما أشبهها. التاء هنا في هذه الأمثلة الثلاثة ساقية وراوي وعلامة من مبالغة، فيقول كافة بمعنى كاف، وتكون كافة بمعنى كاف والتاء من مبالغة. قالوا ومنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة للناس معناها أي كافة لهم، كافة لهم عما يضرهم، نعم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمعنى كافة أي كافة لهم عما يضرهم، نعم. والتاء هنا من المبالغة، التاء هنا من المبالغة. ومثلوا لذلك أيضا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقالوا إن قاتلهم كافة أي كافين لهم عن الشرك كما يقاتلونكم كافين لكم عن الإسلام، لقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فهم يقاتلوننا ليكفونا عن ديننا، فنحن نقاتلهم لنكفهم عن الشرك والكفر. وتطلق كافة بمعنى الجماعة، بمعنى الجماعة مثل العامة، كما يقال كافة الناس أي عامتهم وجماعتهم، أي عامتهم وجماعتهم. ووجه ارتباطها في المعنى الأصلي الذي هو الكف أن الجماعة لها شوكة ومنعة، تكف بجمعيتها من أرادها بسوء، لهذا سميت الجماعة كافة، سميت الجماعة كافة. طيب لكم وش المثال اللي قلنا مثل كافة الناس وعامة الناس أي جماعتهم، نعم. قالوا ومن وبعثت إلى الناس كافة ولا عامة؟ عامة، لكن وأرسلناك كافة للناس، وأرسلناك إلى ما هو دليل هذا كان أنت تكف يعني. على كل حال يقال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، كافة يعني جميعا جميعا. هنا ادخلوا في السلم كافة، هل المراد ادخلوا في السلم جميعا وتكون كافة حالا من السلم، أو ادخلوا أنتم جميعا في السلم وتكون كافة، وتكون كافة حالا من الواو في قوله ادخلوا، أيهما أقرب؟ الأقرب المعنى الأول، أقرب المعنى الأول، لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني ادخلوا جميعا في السلم، نعم ادخلوا جميعا في السلم، صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام، وحينئذ فلا صح أن يتوجه إليه النداء بوصف الإيمان. والمعنى الثاني هو الصواب، أن كافة حال من السلم، من الوقت من السلم، يعني ادخلوا في الإسلام كله جميعا، لا تدعوا شيئا من شعائره، وهذا هو المعنى الصحيح للآية، وهو الذي ينطبق على مقتضى الإيمان، يعني مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع الشرائع، ما يترك ما يأخذ بشريعة ويدع شريعة. نعم
4: يقولون من قرأ السلم،
2: نعم
4: معنى الصلح، من قرأ السلم معنى الصلح،
2: نعم. الصواب أنه معناها عن كل واحد، أنها المراد بها الإسلام، لكنها تأتي بمعنى الصلح صحيح، مثل قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لا صحيح. نعم يقول ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أمر بعده نهي، لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة. لا تتبعوا، المعنى واضح فيها، يعني لا تتبعوه. وخطوات جمع خطوة، ويصح فيها خطوة، يصح فيها خطوات وخطوات. والخطوة هي عبارة عن منتهى نقل القدم عند المشي، هذه الخطوة منتهى نقل القدم عند المشي. تمشي مثلا نقل قدمك من هذا إلى هذا يسمى خطوة. والمعنى واضح أننا لا نتبع الشيطان في سيره، لا نتبعه في سيره خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الله بيّن في آية أخرى أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يتبع. هل يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؟ لا. أيضا الشيطان لنا عدو، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو، ثم قال فاتخذوه عدوا. إذا كان عدوا لكم اتخذوه عدوا. إذن هل أحد من العقلاء يتبع عدوه؟ ما أسمع إلا صوتين ضعيفين، كأنكم تستخيرون الله في الجواب. نعم ما أحد يتبع عدوه، لا أحد يتبع عدوه، واضح؟ طيب إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وكان عدوا لنا، فليس من العقل فضلا عن مقتضى الإيمان أن يتابعه الإنسان في خطواته. طيب ما هي خطوات الشيطان؟ إذا قال قائل بينوا لنا خطوات الشيطان، نقول بينا الله عز وجل يأمر بالفحشاء وهي عظائم الذنوب والمنكر. نعم فكل معصية فهي من خطوات الشيطان، سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور أو من ترك المأمور، فإنها من خطوات الشيطان. لكن هنا أشياء بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان نص عليها بعينها، مثل الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، هذه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان. وكذلك الالتفات في الصلاة لا تختلف الشيطان من صلاة العبد، فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة. وغير منصوص عليها نقول كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقول الشيطان قدم لنا هل هو مشتق من شطنة أو من شاط؟ من شطنة بمعنى بعد لبعدها رحمة الله، أو من شاط بمعنى غضب غضب وحمق، لأنه هو لا شك أنه أحمق ما يكون من عباد الله. نعم نعم لا هو لا شك أنه من وساوس الشيطان، أما أن نقول من وساوس الشيطان فإن ظاهر التكريم أنه ليس منه، لأنه قال لا تتبع خطوة الشيطان، ومن يتبع خطوة الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله إنه لكم عدو مبين، هذه الآية مؤكدة بمؤكدين، إن ولا كذا متأكدون؟
5: مؤكدين
2: بمؤكدين، وهي إن ولا
5: مبين.
2: إنه وش؟ لا
5: تقديم الخبر،
2: لا ما فيها التأكيد واحد، وهي إن. لكن فيها تأكيد معنه بغير الحروف المؤكدة وهو قول عدو مبين. نعم. وقول إنه لكم عدو مبين، إنه لكم، كأن الشيطان ما جعل عدوا إلا لنا بني آدم. نعم. ولا شك أنه عدو لنا بخبر الله عز وجل، وهو دليل نظري، دليل أثري واضح، وبالدليل العقلي النظري، لأن آدم، لأن الشيطان ما استحق اللعنة إلا لعدم خضوعه لأبيه بأمر الله. فهذا الذي طرد وأبعد عن رحمة الله بسبب أبينا، بسبب عدم سجود لأبينا، يصير عدو لنا ولا لا؟ نعم، لأنه يقول هذا لهم اللي كانوا سببا لي في الطرد والإبعاد عن رحمة الله واستحقاق اللعنة. فلهذا كان عدوا لنا بمقتضى الدليل عن السمعي شباب والعقل. وقوله إنه لكم عدو مبين، كلمة مبين مفعل، يجوز أن تكون من أبان بمعنى أظهر، ومن أبان بمعنى بان، لأن بان يبين فهو بين، وبان وأبان يبين فهو مبين، بمعنى واحد. إلا أن أبان الرباعية تأتي بمعنى أظهر لا بمعنى ظهر. نعم. إنه لقرآن، لا، إنه في سورة ياسين، إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. قرآن مبين هنا بمعنى بين ولا مظهر؟ إن كان الله سيحظون الفعلان فاليوم لا ترمون إنا، والله ودي أقرأ آية تنام لأني ما ربطها بالحين. في آخر سورة هو القرآن المبين يعني مظهر. الدليل قوله لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافر. وأما مبين بمعنى بين فمثل قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. طيب كلمة مبين هنا إنه لكم عدو مبين، هي بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ يعني بمعنى ظاهر ولا بمعنى مظهر؟ نعم، ظاهر ومظهر أيضا. نعم، ظاهر ومظهر، لأن كونه يأمرنا بالفحشاء والمنكر معناها أنه أظهر العداوة، وكذلك كونه لم يسجد لأبينا ويقول إنه خير منه، هذا أيضا أظهر عداوته، فهو صالح للأمرين. طيب ومن هو العدو؟ وش هو العدو؟ العدو من المعاداة، وهي البعد والتنافر. قال الفقهاء ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو، يعني عدوك من يحزن لسرورك ويسر لحزنك، هذا عدو. نعم، هذا هو العدو. الشيطان هو كذلك. نعم، الدليل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله. وفي قولهم لا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ختم الآية في هذه أو ختم هذا النهي في هذه الجملة فيه فائدتان. الفائدة الأولى تعليل الحكم السابق، والفائدة الثانية التحذير من اتباع
0: خطوات الشيطان. ثم قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم قال بعض العلماء أي عدلتم، وقال آخرون أي ملتم ملك، وهذا الأخير أقرب إلى معنى اللفظ، لأن الزلل مثل الزلق في الدحر، نعم، زلت به قدمه يعني هوت به من دحر أو من عار من درج وما أشبه ذلك، وهذا أبلغ من عدلتم، يعني إذا ملتم عن الحق واتبعتم خطوات الشيطان من بعد ما جاءتكم البينات. البينات يعني هذه صفة للموصوف المحذوف، أي الآيات البينات والنصائح الظاهرات. إذا زللتم عن الحق وملتم، وسمى الله تعالى ذلك زللا لأن في الميل والعدول عن الحق فيه هلكة ولا لا؟ نعم، مثل ما لو زل الإنسان وسقط في بئر مثلا، أو زل الإنسان زلق وطاح في الشارع. نعم، وقول من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عز وجل، هذا جواب الأمر، جواب إن فاعلموا. والمراد بالعلم ليس أن يبلغ ذلك إلى قلوبنا، ولكن أن نحذر ممن له العزة. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والختم في هذين الاسمين يدل على أن الإنسان معرض للعقوبة أو واقع في العقوبة، وهنا يكون معرضا للعقوبة ولا لا؟ نعم، إذا ذل بعد أن جاءت البينة وقد عرض نفسه للعقوبة. وأما كون ما ختمت به الآية عقوبة، فمثل قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقال إن أعرابيا كان عند قارئ يقرأ هذه الآية، وكان القارئ يقول: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قالوا الأعرابي: لا، ما هو صحيح، اقف. قال: فإن فقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ما يصير سيدة عيسى، أنت معنا ولا إيش قلنا؟ بس ما قلنا قبلها شيء ولا بعدها شيء؟
6: لا قبلها.
0: قلنا
6: عن الأعراب
0: اللي نقرأ عليها. طيب، أقول إن العربي قال: ما يمكن هذا. فلما قرأها في الثالثة قال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. نعم، وهذا استنتاج صحيح. ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا قال العلماء: إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقطت عنهم العقوبة التي لله. واضح؟ فهنا يقول: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذن فأنتم قد عرضتم أنفسكم بعد الزلل الذي زللتم به من بعد ما جاءتكم البينات، عرضتموها للهلاك. ثم قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ينظرون أي المكذبون الذين زلوا من بعد ما جاءتهم بينات. هل ينظرون؟ هل استفهام بمعنى النفي، أي ما ينظرون، وينظرون بمعنى ينتظرون، وتأتي بمعنى
2: النظر بالعين، فإن عديت بإلى فهي النظر بالعين، وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار.

ومثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد ناظرة والثانية بالضاء، لأن الأولى ناظرة إن حسنة والثانية من النظر في العين. أما التي لا تتعدى بإلى فهي بمعنى ينتظرون، مثل هذه الآية هل ننظرون إلا أن يأتيهم، أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم. ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم الله في ظلل. هل معنى الآية يأتيهم الله في ظلل يعني تأتيهم ظلل من الله؟ كما لو قلت إلا أن يأتيهم الله بعذاب من عنده، مثل ونحن نتربص بكم أن يأتيكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، هل هي مثل هذه الآية؟ لا، لأنها عديت بفي، بفي أن ظلال الله يأتيهم الله في ظلال من الغمام، نعم، ولم تكن فلم يكن المعنى أن يأتيهم ظلال من الله، لا، وقول أن يأتيهم الله أضاف الفعل إلى الله، وهو على جادة أهل السنة والجماعة على ظاهره وحقيقته، أي أن الله نفسه يأتي، يأتي. وأما أهل التحريف فيقولون إن معناه أن يأتيهم أمر الله في ظلم من الغمام، وهذا تحريف للقرآن عن ظاهره بغير دليل إلا بدليل زعموه عقليا وهو وهمي وليس عقليا. فنحن نقول الذي نسب فعل الإتيان إليه من هو؟ الله عز وجل، وهو أعلم بنفسه، وهو يريد من عباد يريد أن يبين لعباده أو أن يضلل عباده، أن يبين، حاشاه أن يريد الإضلال، يبين الله لكم أن تضلوا، نعم. طيب، إذا كان الله يريد أن يبين وهو أعلم بنفسه، فهل في كلامه عي وعجز عن التعبير بما في نفسه؟ لا. هل كلامه فيه نقص البلاغة؟ لا. إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم، وغاية ما يكون من إرادة الهدى، وغاية ما يكون من الفصاحة والبلاغة. فهل بعد ذلك يمكن أن نقول إنه لا ورد به ظاهره؟ أبدا لا يمكن، إلا إذا قال الله هو عن نفسه إنه ما أراد ذلك فنعم. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ما ينتظر المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، وهو الذي يأتي فيه الله عز وجل الفصل بين عباده. نعم، يقول إلا أن يأتيهم الله، هنا يأتي فعل مضارع والفاعل الله، وهو مضاف، وهو الفعل هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، يعني مضاف المعنى مو في الإعراب، فهو فالفعل مضاف إلى الله. إلا أن يأتيهم الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد به حقيقة ذاته، استوى على العرش يعني لذاته، استوى فعل ماضي يعود على الله، ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ما دام أضيف إلى الله فالمراد هو ذاته سبحانه وتعالى. وكذلك يضحك يعني هو، يعجب هو، يأتي هو،

0: يمشي نعم أتيته هرولة يأتي هرولة وهكذا. فكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد إليه ذاته نعم، إلا إذا قام الدليل على أن المراد غيره، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عبدي جعت فلم تطعم أو استطعمتك فلم تطعم، فهذا بينه الله عز وجل أن المراد استطعام أحد من عباده الصالحين. طيب فإن قلت ماذا تقول في قوله تعالى حديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، كنت التهادي اسم كان وهي في الأصل مبتدأ، وسمعه خبر كان وهي في الأصل خبر، ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، فإذا قلت زيد قائم فالقيام لمن؟ لزيد. فكيف تقول في هذه الآية في هذا الحديث القدسي كنت سمعه؟ نعم، هل تقول إن الله عز وجل إن المراد كان الله ذاته سمعا لهذا؟ ها؟ نقول كنت سمعه على القائد، لكن ليس معنى ما قال الله إن السمع يكون هو الله، فقال كنت سمعه، والمعنى أن الله تعالى يسجل في سمعه وبصره وجوارحه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيدنه ولئن استعاذني لأعيدنه. والحديث كله من أول إلى آخره يدل على أن هذا أمر مستحيل. نعم، ما تقرب إلي عبدي، إلي عبدي، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون العابد هو المعبود. أحب إلي مما افترضت عليه، افترضت عليه لا يمكن يكون الفارض هو المفروض عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، فهنا لا يزال عبدي، فالعبد لا يكون هو المعبود. قول يتقرب إلي ما يمكن يكون متقرب هو المتقرب إليه. حتى أحبه هناك حاب ومحبوب، فإذا أحببته كنت سمعه، ما يمكن يكون إن الله يكون هو سمع هذا المخلوق، ما يمكن. أما اليد قال ويده التي يبطش بها، لأن العمل باليد ورجله التي يمشي بها، فتبين أن القاعدة هي القاعدة، لكن يمنع من أن يكون هذا الشيء هو الله، يمنع هنا مثل ما قلنا قبل قليل الضمائر تدل كلها على أن هذا على أن هذين شيئان متباينان. طيب إذن يأتيهم الله نطبقها على القاعدة ولا لا؟ من اللي يأتي؟ الله نفسه. الذين يقولون يأتي أمر الله، نقول هذا خطأ، قلتم على الله ما لا تعلم، بل صرفتم كلام الله عن ظاهره بغير دليل. الله يقول يأتيهم الله وأنتم يقول يأتيهم الله، جناية عظيمة على الله عز وجل. كيف يثبت لنفسه إتيانا وأنتم تقولون لا يأتي، وإنما الذي يأتي أمره؟ لو كان الأمر كما قلتم لازم أن يكون ظاهر كتاب الله عز وجل أمرا مستحيلا على الله، فيكون القرآن بعد أن كان بيانا للناس صار تعمية للناس وتضليلا للناس ولا لا؟ لأن الإنسان عندما يسمع أن يأتيهم الله ويقرأها يقول يأتي الله عز وجل نفسه، فإذا قلت يأتي أمره فقد جعلت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليلا، وجعلته أيضا تعمية الخلق بعد أن كان موعظة وذكرى. ولو أن هؤلاء المتأولين فكروا في نتائج ما تأويلهم هذا ما استقرت عليه أقدامهم أبدا، لأنه لا يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا في تفسيره: ما أحد يقوله وفي قلبه حبة خردل من الإيمان. هذا تضليل عظيم يلزم عليه لوازم من أفضل اللوازم. والسنجيد رحمه الله أيضا في تفسيره قال: إنه لا يصرف مثل هذه الآيات عن ظاهرها إلا من تنجس قلبه بقدر التشبيه، لأنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه، قال: هؤلاء المؤولة إنما أولوا لاعتقادهم أن ظاهرها تشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. فنحن نعتقد أن ما قال الله عن نفسه فهو حق، لأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد من عباده أن يريد أن يبين لعباده. والدليل على ذلك: يبين الله لكم أن تضلوا، ما يريد أن يخفي الأمر على عباده وأن يظهر لهم القول بخلاف ما أراد. فإن هذا تعني، فإذا قال قائل: كيف يأتي؟ كيف يأتي؟ يقول: كيف هنا لا يخلو هذا الاستفهام، إما أن يكون استبعادا من الإنسان فليتوب الله عز وجل لأنه أنكر، يعني قالوا شلون يجي؟ كيف يجي؟ يعني قد تأتي الاستفهام للاستبعاد والإنكار، فهذا أمر خطير. وإما أن يسأل عن الكيفية، يعني أنا أؤمن بأنه يأتي لكن كيف يأتي؟ شلون؟ على أي كيفية؟ فنقول: هذا سؤال مبتدأ. وأظن الفرق بين السؤالين واضح. الأول إذا قال كيف يأتي منكرا فهذا معناه التكذيب أو الشك. أما إذا قال كيف يأتي مؤمنا بالأصل والمعنى سائلا عن الكيفية، فماذا نقول له؟ نقول: هذا بدعة ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأنه سؤال عما لا يمكن الجواب عنه. واضح؟ ما يمكن أحد يجيب. ولهذا اشتهر عن مالك رحمه الله أنه قال في الاستواء على العرش، قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تبين رحمه الله أن الكيف غير معقول، أي لا تدركه عقولنا، ولم يأتي به الخبر السمعي الدليل السمعي. فإذا انتفى عنه الدليلان السمعي والعقلي فموقفنا أن نكف عن ذلك. وقال: السؤال عنه بدعة، لأن هذا ما كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنه، والصحابة أحرص منا على الخير، نعم، وأفهم منا وأعقل، فقد جمع الله لهم الحرص والفهم والعقل، ولذلك ما سألوا، لأنهم يعلمون أن هذا أمر لا يحاط به، كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وهكذا بقية الصفات، هكذا بقية الصفات ما يسأل عن كيفية أبدا. ولهذا قال بعضهم، بعض أهل العلم قال: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل في النزول، يعني في حديث النزول، فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب تمام. أولا فنقف على ما أخبرنا به ونسكت عما لم نخبر به. وقال آخرون: إذا قال لك الجهمي كيف صفته صفة كذا وكذا من صفات الله، فقل له: كيف ذاته؟ كيف ذاته؟ هل يكيف ذاته؟ لا. يقول: إذا كنت لا تعرف كيفية ذاته فإن كيفية الصفة فرع عن كيفية الذات، فالعلم بكيفية الصفة لا يكون إلا بعد العلم بكيفية الذات. وكما لا تعلم كيفية ذاته فلا نعلم نحن كيفية صفاته. نعم، والأمر في هذا واضح. إذا نؤمن بالإتيان حقا وأنه يأتي سبحانه وتعالى حقيقة، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم. وهل هو على كيفية؟ نعم على كيفية، لكنها غير معلومة. ولهذا الإمام مالك قال الكيف غير معقول، ما قال لا كيفية له، لا كيفية له، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في معناه مع، معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، لأننا لو أخذنا على أنها الظرفية صارت محيطة بالله عز وجل، والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ونظير ذلك أن تقول جاء فلان في الجماعة الفلانية، يعني معهم. وإن كان هذا هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة، ولكن الله لا يمكن أن نحيط به الظلل. وقوله في ظلل من الغمام، هذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام. السماء تشقق، وشف ما قال تنشق، قال تشقق، كأنها تنبعث من كل جانب. تشققوا بالغمام، والغمام قالوا إنه السحاب الأبيض الرقيق، سحاب أبيض رقيق، لكن ليس كسحاب الدنيا. الاسم هو الاسم، ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لأن المسميات في الآخرة وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم فإنها تختلف، مثل ما تختلف الدنيا عن الآخرة. نعم، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، في ظلل من الغمام والملائكة. قوله والملائكة بالرفع عطفا على قوله يأتيهم الله، يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم، كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي حديث الصورة الطويلة الذي ساقه ابن جرير وغيره أن السماوات تشقق، وتشقق السماء الدنيا في الغمام، وتنزل الملائكة، تنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة كل من وراء الآخر. ولهذا قال صفا صفا، يعني صفا بعد صف، صفا بعد صف، ثم ينزل الرب عز وجل لقضاء بين عباده. نعم، ذلك النزول الذي يليق بعظمته وجلاله، ولا أحد يحيط به، لأنه تعالى لا يحاط به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. فالملائكة تحيط بالخلائق، ثم ينزل الرب عز وجل فيقضي بين العباد. ولكن متى يكون هذا؟ ما يكون إلا بعد أن يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى من يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم فيريحهم من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه، ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة فعصى، يعتذر مع أنه تاب إلى الله واجتباه ربه وهداه، لكن مقام الشفاعة ليس بالأمر الهين. الشافع لا يمكن أن يتقدم إلى الشفاعة وهو يذكر أنه قد أذنب في جانب المشفوع إليه، لأنه كما يقول العامة يعني وجهه ما يستطيع عقابه، كيف يعصيه بالأمس ويجي اليوم يشفع لغيره؟ لهذا يعتذر. ثم يأتون إلى نوح وهو أول الرسل، هذاك أول البشر وهذا أول الرسل، يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا. لماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم، فقال رب إن ابني من أهلي. نعم، وهل استغفر نوح؟ استغفر؟ وش قال؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا استغفار، استغفار على سبيل الاعتراف بأنه لا بد له من أن يغفر الله له، وإلا لكان خاسرا. يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم فيعتذر. بماذا؟ بأنه كذب ثلاث كذبات، هي كذب لكنها تورية، تورية كذب باعتبار المخاطر، ولا حقيقة ليست بكذب. نعم. ثم يأتون إلى موسى فيعتذر. بماذا؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، ما يعتذر بذنب، لكنه يعتذر بفضل محمد عليه الصلاة والسلام عليه، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا شك أن هذا من المقام المحمود العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. الأنبياء يعتذرون، منهم من يذكر شيئا مثلبة يخجل بها أن يكون شافعا، ومنهم من لا يذكر شيئا لكن يرى أن من هو أن في المكان من هو أحق منه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إلى الله، ومع ذلك ما يشفع إلى الله مع كونه أوجه الخلق عند الله، ما يشفع إلا بعد إذن الله. نعم، وهكذا الملك والعظمة والسلطان أقرب الخلق إليه، ما يستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغيره وهو لمصلحته أيضا إلا بعد إذن الله. أكبر ملك من الملوك يمكن زوجته اللي هي محل وطئه تشفع ولا لا؟ بدون أن تستأذن. لكن رب عز وجل لعظمته وسلطانه ما حد يشفع إلا بعد أن يأذن، فيأذن فيستأذن من الله عز وجل فيأذن له فيسجد سجودا طويلا، سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه عليه من قبل. ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع الله عز وجل، فيأتي رب عز وجل كما ذكر هنا في ظلل من الغمام والملائكة. الملائكة تقدم لنا الكلام عليهم عند قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين، وبينا أن الملائكة عالم الغيب وأنهم رسل بشر مخلوقون خلقهم الله عز وجل لعبادته، وأنهم يسبحون الليل والنهار. ولا في الليل والنهار؟ بينهم فرق، ها؟ الليل والنهار يعني دائم مستوعبين، أما في الظرفية يحتمل في بعض الليل، الليل والنهار. والملائكة وقضي الأمر، وقضي الأمر، كلمة وقضي الأمر اختلف فيها المعربون فمنهم من قال إنها معطوفة على أن يأتيهم فتكون في حيز الأمر المنتظر، انظرنا إلا أن تأتيهم وإلا أن يقضى الأمر، وإلا أن يقضى الأمر، ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق إيش؟ وقوعه، هكذا قال بعضهم. وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب، لأن أن تأتيهم الملائكة محلها النصب، ينظرون يعني لا هل ينظرون إلا إتيان الله، إتيان الله في ظل الغمام وإتيان الملائكة وانقضاء الأمر. هذا الوجه الثاني، أن قوله وقضي الأمر جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، هل ينظرون إلا إتيان الله في ظل من الغمام وانتهى الأمر، يعني وقد انتهى الأمر ولا عذر لهم بعد ذلك ولا حجة لهم. وقوله الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الشأن، وكما تقدم لنا أن الأمر مفرد الأوامر ومفرد الأمور، فهنا مفرد إيش؟ الأمور ولا الأوامر؟ الأمور، يعني قضي الشأن وانتهى كل شيء، نعم، وصار أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ولهذا قال بعده وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور، وفي قراءة ترجع الأمور. وهنا المتعلق مقدم على المتعلق به، لأن إلى الله متعلق بماذا؟ بترجع. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة كذا، شؤونها كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء، كما قال الله تعالى في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر، فالأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم، وهذه الآية تفيد كما سأتي إن شاء الله في الفوائد، تفيد تهديد هؤلاء المكذبين. نعم
1: شيخنا، في آية أو يأتي أمر ربك
0: إلا فيه،
1: هذه
0: بعضهم يحتج بها هذه، ما صحيح هذا احتجاج باطل، وذلك لأنه يجب أن نقول إن كل آية تفسر بحسب ما فيه.
1: ما معنى الآية؟
0: نعم أمره بعذابه،
1: يعني بعد هذا الفصل،
0: لا أمر يعني أمرهم في أن الله يأمر بعذاب في الدنيا، عذاب في الدنيا.
1: الملائكة.
0: نعم الملائكة لقبض أرواحهم، الملائكة لقبض أرواحهم، هذا الفرق بينهم. نعم أيهن؟ لا بعيدة بعيدة. ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آت بينة. سل أصلها اسأل، فنقلت حركة الهمزة إلى السين الساكنة ثم حذفت تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا، ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها. فعندنا الآن همزتان محذوفتان، همزة الوصل اللي في أول الكلمة، والهمزة التي هي عين الفعل. أما همزة الوصل فحذفت لعدم الحاجة إليها، لأن همزة الوصل يؤتى بها لتسهيل النطق بالساكن، اسأل. ليش ابن اسأل الهمزة؟ لأن ما يمكن ننطق بالساكن حتى يتقدمه الهمزة. اسأل. أما الثانية اللي هي عين الفعل فحذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا بعد أن نقلت الهمزة، بعد أن نقلت حركتها إلى السين فصارت سل. إذن كيف وزن سل بالميزان الصرفي؟ ها؟ فل وزنها فل. ها؟ أصلها افعل، افعل. فحذفت العين وحذفت همزة الوصل فصارت فل. بني إسرائيل تقدم لنا قاعدة أن بني إن أضيفت إلى قبيلة شملت الذكور والإناث، وإلى فرد فهي في الذكور. فتقول مثل بنو محمد إذا كان علم شخص من قبيلة، وتقول بنو تميم في الذكور والإناث. فالبني إسرائيل هنا مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى قبيلة. نعم. ها؟ لا لا، أنا أصبح اسم قبيلة. حتى تميم أصل واحد لكن صار اسما للقبيلة، فهو الآن اسم للقبيلة. فالبني إسرائيل، وإسرائيل كما تقدم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقال إن إيل في العبرية بمعنى الله، بمعنى إسرائيل يعني عبد الله. نعم. وقوله كم آتيناهم من آية بينة، كم آتيناهم هذه استفهامية، علقت الفعل سل عن العمل فصارت هي وجملتها في محل نصب. نعم. وأصلا سل فلانا عن كذا وكذا. نعم. فعلقت الفعل عن المفعول الثاني. وقولك كم آتيناهم من آية بينة، تعرفون أن كم تحتاج إلى مميز، إلى مميز، لأن كم اسم مبهم تدل على عدد. فما هو هذا المعدود؟ المعدود قوله من آية بينة، من آية بينة. نعم. وكم هنا هي تكثيرية ولا خبرية؟ تكثيرية. نعم. يعني كم بمعنى آيات كثيرة أعطيناهم. وقوله كم آتيناهم أعطيناهم. نعم. وآتيناهم كما عرفنا تنصب مفعولين، المفعول الأول أله، والمفعول الثاني محذوف، محذوف. والتقدير كم من آية بينة آتيناهموها، آتيناهموها. نعم. وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظا لأنه متقدم رتبة، إذ أن من آية كان حقها أن تكون بعد من، بعد كم، كم من آية. وقول كم آتيناه من آية، الإيتاء هنا يشمل الإيتاء الشرعي والإيتاء القدري الكوني، لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت بها التوراة، وأوتوا آيات بينات كونية كالعصا واليد. وقول كما من آية بينة، الآية بمعنى العلامة على الشيء، العلامة على الشيء كلها تسمى آية. وقول بينة أي ظاهرة في كونها آية، ظاهرة في كونها آية. مثل إيش؟ في القرآن ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ومنها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، ومنها أن الله رفع فوقهم الطور حتى يأخذوا ما أوتوا بقوة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. حتى إن الله تعالى أنزل عليهم بأنه فضلهم على العالمين، قال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فما أكثر الآيات والنعم التي أعطاها الله بني إسرائيل، ومع ذلك كفروا به وأنكروها، حتى إنهم بعدما أنجاهم الله من فرعون مروا بقوم يعكفون على أصنام الله، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا لا شك من الجهل العظيم، ولهذا قال: إنكم قوم تجهلون. كما أتيناهم من آية بينة، والخطاب في قوله سل هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه؟ تقدم لنا أن مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خاصة به، وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره فتكون عامة، وتارة لا يقوم دليل على هذا ولا على هذا، فالظاهر أنها عامة، الظاهر أنها عامة لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة. وش مثال الذي قام الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثال أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والتي قام الدليل على أنها عامة مثل قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا قال: يا أيها النبي، لكن وجه أو أمر بحكم عام، إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت. وأما العام وأما المحتمل فهو كثير في القرآن ومنه هذه الآية. طيب سلهم، هل المراد سؤال استعلام أو أن المراد سؤال تبكيت وتوبيخ؟ أيهما؟ الأخير، والظاهر الظاهر أنه الأخير، لإقامة الحجة عليهم ببيان نعم الله التي كان من حقه عليهم أن يشكروها لكن بدلوها كفرا. وإلا فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما أنزل الله عليه ما آتاهم الله من الآيات البينات. قال: من آيات بينة: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا ختم الآية بهذه الجملة، يدل على أن الآيات من النعم، وأن بني إسرائيل كفروا وبدلوا، كفروا بها وبدلوها كفرا، ولهذا قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، ولهذا جزمت الفعل. وأين جوابه؟ جوابه مفهوم من قوله فإن الله شديد العقاب، فالجملة هنا دالة على الجواب وليست هي، لأن ليست هي الجواب، لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا، لكنها دالة على جواب الشرط. وقول: من يبدل نعمة الله، وش معنى يبدل؟ أي يغير، يغير. وبناء على ذلك فإن بدل هنا لا تحتاج إلى مفعول، ويكون تغييرهم لنعمة الله أنهم كفروا بها فزالت عنهم، فصار زوالها إلى النقمة، صار تبديل. قول. طيب انت فاهمين الآن كيف بدل نعمة الله؟ من يبدل نعمة الله، قلنا يبدل يعني يغير، كيف يغيرونه؟ إذا كفروها زالت عنهم، هذا التبديل. الآن بدلوها بنقمة، جعلوها تؤول إلى نقمة لأنهم كفروها. نعم، يكون معنى من يبدلها بنقمة، من يبدلها بنقمة، ويكون ذلك فيه إشارة إلى أن الذين يكفرون النعم معناها أنهم رضوا لأنفسهم بأن يحل بدلها النقم. أما إذا جعلنا المعنى كما في آية إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فهنا نقول المفعول يبدل الثاني محذوف، والتقدير ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. ويكون معنى هنا التبديل النعمة تبديل الشكر، يعني من يجعل بدل الشكر كفرا فإن الله شديد العقاب. وكلا المعنيين حق وكلاهما متلازم، فإنه يلزم من الكفران تغيير النعمة، يلزم منها تغيير النعمة، فالمعنيان مؤداهما واحد، أي من يفعل أفعالا تنافي الشكر فإنه سيعاقب. وقول فإن الله شديد العقاب، شديد بمعنى قوي، والعقاب الجزاء بالعقوبة، وسمي الجزاء عقوبة وعقابا لأنه يقع عقب الذنب، يقع عقبه، نعم، مؤاخذة به. وقول شديد العقاب هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أولا مثل ما تقول حسن الوجه، يعني ذو الوجه الحسن، فهي صفة مشبهة. ثم قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين، التزيين جعل الشيء بهيا في عين الإنسان أو في سمعه أو في مذاقه أو في فكره، المهم إن أصل التزيين عليكم السلام صليت ركعتين، جعل الشيء بهيا جميلا جذابا. وقوله زين مبني المجهول ونائب الفاعل الحياة الدنيا، وهنا قد يقول النحوي منكم لماذا لم يؤنث الفعل مع أن الحياة مؤنث وهي نائب الفاعل؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن التأنيث غير حقيقي، وبمالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر، نعم، تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرف، نعم، هذه واحدة. الوجه الثاني الفصل المالك يقول متصل، فيه ما تجب التاء إلا إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرف. وهنا هنا ما أفهم ذات حرف. نعم، زين للذين كفروا، زين الفاعل محذوف، قول فمن المزين؟ هل هو الشيطان أو الله عز وجل؟ فيه آيتان، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وفي آية أخرى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا زين مبني المجهول، فعلى أي الآيتين تحمل؟ وهل بين الآيتين منافاة؟ الجواب ليس بين الآيتين منافاة، فإن الله تعالى زين لهم سوء أعمالهم لسوء أعمالهم، كما يفيده قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والتزيين من الله باعتبار التقدير، باعتبار التقدير. أما الذي باشر التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان، فهو الشيطان. وقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما قال زين للناس كما في آية أخرى، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة إلى آخره. فهل نحمل الناس على الذين كفروا وهناك عام أريد به الخاص، أو نقول إن بين الآيتين فرق، أو نقول إن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، يكون زين الناس عموما وهنا ذكر الله تعالى تزينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم الذين كفروا. الحياة الدنيا، الحياة ضد الموت، والمراد به هذه الدار. والدنيا فعلى، يعني أنها اسم تفضيل مؤنث، مأخوذة منين؟ من الدنو الذي هو ضد العلو، وسميت بذلك لوجهين: لدنو مرتبتها ودنو زمنها. أما دنو زمنها فلأنها قبل الآخرة، أقرب من الآخرة لنا، نعيش فيها الآن. وأما دنو مرتبتها فظاهر، أين ظاهر جدا واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن موضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط، تعرفون موضع السوط مقدار متر تقريبا، خير من الدنيا وما فيها. ما هو الدنيا التي فيها أنت الآن؟ الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها. إذن فرق بين هذه وهذه، فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لتأخرها كثيرا عن الآخرة. ولهذا سبحان الله العظيم ما تجد فيها حال سرور إلا مشوبا بتنغيص قبله وبعده. نعم، لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير، وإن كان فيه تنغيص وألم وأذى لكنه خير له، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: عجب للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو النفسي يقول هذه نعمة من الله يكفر الله بها عنه، يكفر الله بها عنه. فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم صار نعمة، صار نعمة، لأن الإنسان خطأ دائم. هذه الأشياء لا شك أنه والحمد لله تكفير للسيئات، فإن صبر واحتسب صارت زيادة في الدرجات. فالألام والأبلايا والهم والغم تكفير بكل حال، لكن مع الصبر والاحتساب يكون عملا صالحا يثاب عليه ويؤجر عليه. طيب، إذن صارت الدنيا دنيا كما وصف الله عز وجل، دنيا مهما كان فيها من النعيم فهي دنيا. ولهذا أنا أذكر لكم دائما قصة الحافظ بن حجر رحمه الله مع اليهودي الزيات في مصر. كان ابن حجر رئيس القضاة هناك، ويسمونه قاضي القضاة، ويأتي يمر بالسوق ومعه العربة، على عربة تجرب البغال في محفل. فمر بذلك اليهودي الزيات الوسخ من الزيت، وأوقفه الرجل اليهودي وقال له: كيف يقول النبي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن فيما أنت فيه من النعيم في الدنيا، وهو اليهودي هذا فيما فيه من الأذى والبلاء في الدنيا، كيف يصير هذا؟ فقال له: على الفور قال إنما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة في المؤمن سجن، ما هو شيء. وما أنت فيه من البؤس بالنسبة لعذاب الآخرة اللي ستلقاه جنة، صحيح ولا لا؟ فالرجل في الحال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبين له الأمر. فالمهم أن الدنيا رسمة الحياة الدنيا، وإنما سماها الله تعالى دنيا حتى لا نرفع بها رأسا ولا نهتم بها، وأن نشمل ونجعل الغرض الأسمى والمقصود الأعلى هو الدار الآخر، الدار الآخر. ويكفي الإنسان العاقل إذا سمع هذا الوصف الدنيا.
2: الله
0: زين
2: لهم سوء أعمالهم.
0: نعم.
2: يسوء
0: أعمالهم. نعم.
2: فنقول
0: زين
2: لهم
0: سوء أعمالهم يسوء
2: لهم
0: من أول تفسير حافظ. إيه؟ لا لأن التزيين نوعان، تزيين ابتدائي واستمراري. التزيين الاستمراري مبني على الأول، والأول مبني على النية، فساءت النية ثم ساء الفعل ثم زيدوا والعياذ بالله ساء. وقوله ويسخرون من الذين آمنوا، الجملة هذه يقولون أنها حالية، يعني زينت لهم، والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا. يسخرون يعني يجعلونهم محل سخرية وازدراء واحتقار من المؤمنين. خروج المؤمنين هذا سيارته خشرقة، نعم، وداره من سعف ولا من طين وما أشبه ذلك، ثيابه ممزقة، نعم، كتابه غير جميل، وهكذا يسخر منه.
2: أشرفت
0: على الميلة العربية هذا عامية. وش تقول فيه؟ يعني متكسرة خربانة. طيب لا ثوب قصير ما علشان الفقر. وربما يشمل هذا أيضا، نشوف يسخرون من الذين آمنوا باعتبار أنهم ما أوتوا شيئا من الدنيا، هذا سخريتهم. وربما نقول ويسخرون من الذين آمنوا أيضا من أعمالهم الصالحة التي يتعبدون لله بها، ويقولوا شهادة تزمت وشهادة تشدد وما أشبه ذلك، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فيحتمل السخرية لما حرموا من الدنيا أو لما كانوا عليه من الدين أو للأمرين جميعا كما هو الواقع. فهو فيه خصلة من خصال الكفر، فيه خصلة من خصال الكفر، وكما سبق لنا في باب من استهزأ بشيء في ذكر الله على التفصيل السابق جاءت أنه يكفر أو لا يكفر. وقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وين يسخرون من النعم ذكر وجهين، الوجه الأول إنه الجملة حالية، لكن الوجه الأول من السخرية هو ما ذكرنا أنه يسخرون بحرمانهم مما أوتي هؤلاء من زينة الدنيا. والسخرية الثانية الوجه الثاني يسخرون بهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. ويقول قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا من الله عز وجل، كلام هذا من الله. قالوا الذين اتقوا، لأنه بابه ومع الإيمان من الفقر، ولهذا يرتب الله سبحانه وتعالى الثواب على الإيمان والعمل الصالح الذي هو التقوى. ومجرد العقيدة لا تنجي الإنسان من عذاب النار حتى يكون معها عمل صالح. ولهذا الصحيح أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن المله، هذا لا بد من العمل الصالح، بل لا يمكن أن تكون العقيدة صحيحة إلا بعمل صالح. هنا يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ولم يقل أحسن حالا منه بل فوقهم، تدل على العلو الفارق العظيم بينهم. فوقهم في المكان وفوقهم في النعيم. فوقهم في المكان لأن هؤلاء في الجنة في أعلى عليين، وهؤلاء في سجين في أسفل السافلين. وفوقهم من حيث النعيم فإن هؤلاء أعد الله لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وأولئك أعد لهم من الإهانة ما لا يتصوره الإنسان. لو لم يكن من إهانتهم إلا قول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، بعد ما يدعون يتضرعون الله بالدعاء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يتضرعون لله عز وجل بالدعاء، وكان الجواب جواب الرب الرحيم الغفور اخسأوا فيها. الكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية. البشر يقول للإنسان اخسأ لا تتكلم، لكن ربما يكلمه، أليس كذلك؟ لكن رب اخسأوا فيها أمر كوني ولا تكلموا، ما يبقى لهم أمل ولا رجع، يتوسطون بالشفعاء يا مالك ليقضي علينا ربك. ينفع؟ الجواب قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم أكثرون. إذن صدق قول الله عز وجل، أو تبين وجه قول الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة رتبة ومكانا. وكما تعلمون أن الجنات درجات، نسأل الله أن يهب لنا ولكم أعلاها، هذه الجنات أعلاها الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن، ما فوقه شيء من فضله. وهذه دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوله يوم القيامة، المراد بالقيامة هي يوم الحساب، وسمي بيوم القيامة لثلاثة أمور ذكرناها فيما سبق ولعل عندكم منها علما. نعم،
3: قيام الناس من قبورهم،
0: نعم،
3: وقيام
0: الأشهاد، نعم، قيام العدل، نعم. لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، ويقفون ذلك الموقف العظيم الذي قال الله تعالى فيه يوما يجعل الوردان شيبا السماء منفطر به. ثانيا يقام العدل حتى انه يقتص للشاة قرن عافية الجلح من الشاة القرن، ويقام ايش الاشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الاشهاد. الاشهاد منين؟ من الملائكة، وكذلك من بني آدم بعضهم على بعض، وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس، بل من الجوارح والجلود يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، حتى الجلود تشهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم، قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق يعني يعطي بغير حساب أي بغير تقدير، لأن سبحانه وتعالى كرمه لا ينتهي ويأتي صدقه. تزيين سابق والسخرية مستمرة دائمة. نعم، على القول بأن الواو للحال تحتاج إلى تقدير، ومن يشاء بغير حساب، الله مبتدأ وجملة يرزق خبره، والرزق بمعنى العطاء، ورزق الله تعالى ينقسم إلى قسمين عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن ويصلح

والجن والإنسان والبهائم، عرفتم؟ وشامل أيضا للرزق الحلال والرزق الحرام، فالذي لا يتغذى إلا بحرام كالربا والسرقة والنهب يقال هذا من رزق الله، هذا من رزق الله لكنه حرام. ولهذا قال السفاري في العقيدة: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. أو ما مرت هذا؟ مرت، نعم. طيب، إذن نقول الرزق العام ما يقوم به البدن ويصلح، وهو شامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والبهائم والنافع والضار والحرام والحلال، كذا؟ طيب، الثاني ما يقوم به الدين، ما يقوم به الدين وهو ما فيه صلاح القلوب، وهذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، مثل العلم النافع والعمل الصالح والإنابة إلى الله والتوكل عليه وما أشبه ذلك. هذا رزق خاص يرزقه الله من؟ المؤمنين. وقوله يرزق من يشاء، من هذه عامة معلقة بالمشيئة، وقد مر علينا كثيرا أن كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فهو تابع للحكمة، ليست مشيئة الله مشيئة مجردة، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة. فكل ما مر عليك شيء معلق بالمشيئة أو معلق بالإرادة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، يعني فمن اقترت حكمة الله عز وجل أن يرزقه رزقه، ومن لا فلا. وقوله بغير حساب، أي بغير تقدير أو بغير محاسبة، يعني بغير منه، أيهما؟ بغير حساب بلا تقدير، واضح، فإن رزق الله لا نهاية له، لا سيما الرزق في الآخرة، رزق الجنة، فإنه ما له من نفاد كما قال الله عز وجل. وهل نقول بغير حساب بغير منه؟ قد نقول ذلك أيضا، إنه ما يحاسب، يعني ما يطالب بالعوض، لأنه لو طالب بالعوض لكنا هالكين. لو أن الإنسان حاسبه الله على نعمة واحدة من نعمه وش يسوي؟ أعتقد لو توجع الإنسان منا عيناه ليلة من الليالي وقال له: إما أن تفقد البصر ولا تعطينا كل اللي عندك من المال، وش يقول؟ يعطين كل اللي عنده، كل اللي عنده من المال، أم بغزر ولا لا؟ طيب، إذن هذه نعمة واحدة، ما بالك بما هو أعظم منها؟ نعمة النفس اللي ضروري للحياة تحصى ما تحصى، ومع ذلك بدون تعب الإنسان يتكلم ويصعد نفسه وينزل ويتكلم ويأكل، نعم. ثم لو ضيق عليه نفسه لمرة واحدة يقول: والله ما احنا فاتحين النفس إلا كانت بتعطينا مالك كل شغل، يقول خذ. إذن يرزق بغير حساب أي بغير محاسبة، أي ما يطلب يعني معاوضة، وإن كان واجبا علينا أن نشكر الله على هذه النعم، لكن عز وجل نعمه أكثر، لو أنه حاسبنا على ما أنعم به علينا لكنا ضائعين. والله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب، تقول ناخذ الفوائد ولا نمشي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد منين؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.

0: موسى ليش يمشي في الغابة مفقود؟ أنا هديكم كل هذا رحم عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. من فوائد الآية الكريمة تقسيم الناس إلى قسمين، القسم الأول سبق ومن الناس من يعجبك قوله، والقسم الثاني هذا ومن الناس من يشتري نفسه. ومن فوائدها بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور يجعلها مثاني، إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده. ومن فوائد الآية الكريمة فضل من باع نفسه لله بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها الإشارة إلى إخلاص النية. من أين تؤخذ؟ ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها إثبات الرضا لله بقوله: مرضات. والرضا كما تقدم لنا صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته، وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل، يحرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله إما إثابته أو إرادة الثواب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم مرضاة الله على النفس. وجوبه ولا جوازه؟ من أين نأخذ الوجوب؟ تمام. اللي يأخذ منها الجواز الظاهر. لا ما نبي بالآية، من الآية يأخذ منها ما هو جواز فقط، أيضا استحباب تقديم مرضاة الله على النفس، لأن الله تعالى ذكر ذلك في مقام إيش؟ المدح والثناء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله بقوله: والله رؤوف بالعباد. والرأفة هي أرق الرحمة، يعني رحمة خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم رأفة الله عز وجل بقوله: بالعباد. هذا إذا كان العباد بالمعنى العام، أما إذا قلناه بالمعنى الخاص فلا يستفاد منها ذلك. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فضل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا نداء تشريف وتكريم. ومن فوائده من فوائدها أن الإيمان مقتضي لامتثال الأمر، لأن الله صدر الأمر بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. نعم. والحكم لا يقرن بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه، وهذه فائدة مهمة. لا يقرن الحكم بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه. ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال أمر الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلا بقوله: ادخلوا في السلم كافة. نعم. طيب، ومن فوائدها أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه. الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه. كيف هذا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. قلنا إنه كيف ينادي المؤمنين وهم داخلين وهم مؤمنين؟ قلنا المراد الاستمرار عليه وعدم الإخلال بشيء منه. نعم، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني استمروا على ذلك. ولا في الأصل أن الإنسان لا يؤمر بالشيء وهو متلبس به. فلو وجدت رجلا قائما قلت كم شو بيقول؟ يقول هذا قائم. نعم، فإذا يكون هنا توجيه الأمر بالشيء إلى من هو متلبس به باعتبار إيش؟ باعتبار استمراره عليه وعدم الإخلال بشيء منه. ولهذا قال كافة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الشيطان وخطواته لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هل يؤخذ من آية الكريمة تحريم التشبه بالكفار؟ لا تستعجلوا، أنتم تأملوا. هل يؤخذ من الآية تحريم التشبه بالكفار؟ الجواب نعم، يؤخذ منه، لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان ولا لا؟ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ولا أنكر من الكفر والعياذ بالله. فعلى هذا يؤخذ من الآيات الكريمة تحريم التشبه بالكفار، لأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان. طيب، هل يشمل ذلك ما لو هنأهم بعيدهم؟ يهنيهم بعيدهم. إذا قال واحد كما يهنئوننا بعيدنا نهنيهم بعيدهم جزاء وفاقا، نقول لأن عيدنا مرضي عند الله وعيدهم غير مرضين عند الله، ونحن إذا هنأناهم بعيدهم فمعنى ذلك أن هنأناهم بشعائر الكفر، ولا يجوز أن نهنئ أحدا بالتزامه بشعيره من شعائر الكفر. نعم، والذي يهنئهم بعيدهم خطر على دينه، ربما يمرق من دينه وهو لا شعر، لأن الرضا بالكفر كفر، وليس هذا من باب المجازات، لأن نحن لسنا كهم طرفي نقيض، يعني حنا على فكر وهم على فكر، لا، نحن ربنا واحد. نعم، ربنا وربهم واحد، والذي خلقنا جميعا وهو الذي أمرنا ووجه الأمر إلينا جميعا، فنحن امتثلنا ما أمر به وهم خالف، وليست المسألة اختيار، نحن أسسنا فكرا ومشينا عليه وهم أسسوا فكرا ومشوا عليه حتى نقول نتبادل معهم التهاني كما يتبادل معنا ذلك. نحن نقول لا، كلنا بشر وكلنا خلق لله، والرب واحد، أمرنا فسمعنا وأمرهم فعصوا. هذا فرق بين هذا وهذا، أليس كذلك؟ وهذا هو الخطر الداهم الذي أصاب كثيرا من المسلمين اليوم، حيث ظنوا أن المسألة مسألة فكر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. مسألة ما هي مسألة فكر، نقول والله هم لهم فكرهم ولنا فكرنا، مسألة دين تعبدنا به الخالق وحده، فسمعنا وأطعنا وسمعوا وعصوا، وحينئذ نقول لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم. هنا طيب، واستفاد من الآية الكريمة شدة عداوة الشيطان لبني آدم، إنه لكم عدو مبين. كذا طيب. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير، إذ أن عدوك يسره مساءتك ويغمه سرور، ما يمكن أمرك بخير أبدا. ولهذا قال في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو مجرد خبر فقط. نعم
1: قد يأمر بخير الاستدراك،
0: ما يمكن لا ما هو الاستدراك، هذه الحكمة من الله عز وجل، والله ما أمره بخير لنفسه، لكن لما خاف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو رفعه الرسول افترخ أو ربما يحصل له شيء أكبر، فدله على ما فيه حفظ. طيب ثم قال فإن زللتم. طيب ويستفاد من هذه الكريمة أيضا، ويستفاد من هذه الكريمة قرن الحكم بعللها، قرن الحكم بعللها من أين تؤخذ؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم علل إنه لكم عدو مبين. فيستفاد من فائدة متفرعة على هذا أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس، إن كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل من الشرع، وإن كانت ذات دليل من العقل والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس. الله أكبر. أعلموا أن الله عزيز حكيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه بقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما جاءتكم البينات. فإن قلت من أين الوعيد؟ قلنا من قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لأن من معاني العزة الغلبة، والحكمة تنزيل الشيء في مواضعه، فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى أنه سينزل بكم ما تتبين به عزته، لأن هذا هو مقتضى حكمته. ظاهر؟ طيب مرة ثانية نعيدها. إذا قال قائل كيف، ما هو الدليل على الوعيد؟ قلنا لأن من معنى العزيز الغلبة، من معانيها الغلبة، فإذا كانت غلبة مقرونة بحكمة دل هذا على أنه سينزل بكم من عزته ما تقتضي حكمته. ومعلوم أنه بعد مجيء البينات انقطعت الحجة. وقد مر علينا قصة الأعرابي الذي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، هكذا يقرأ الرجل. فقال الأعرابي أعد الآية، ما هي هذه الآية؟ فأعادها على التلاوة الأولى، فاعلموا أن الله نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال أعد الآية، فأعادها على الصواب، قال تعالى والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو أنه غفر ورحم ما قطع. ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أقام البينات للعباد لقوله من بعد ما جاءتكم البينات، ومنها أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يسحق العقوبة إلا بعد قيام البينة. بقوله من بعد ما جاءتكم البينات. ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بأسماء الله وما تضمنته من صفاته لقوله فاعلموا علم اعتراف وإقرار، ما هو مجرد علم فقط، علم اعتراف وإقرار، فمجرد العلم لا يكفي. ولهذا أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه رسول الله، لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلهذا نفعه إيمانه ولا لا؟ ما نفعه، وليس بمؤمن. وليس الإيمان مجرد الاعتراف بدون إذعان وقبول. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة. والعزيز ذكر أهل العلم أنه أن له ثلاث معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة الامتناع، فعزة القدر يعني أنه عز وجل عظيم القدر، والشيء العزيز الشيء النادر الذي لا نظير له. أما عزة القهر فمعناها الغلبة، وهذا أظهر معانيه. وأما عزة الامتناع فمعناه أنه يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة ما تؤثر فيها الأقدام. ولهذا قال ابن مالك ابن القيم في النونية: فالعز حينئذ ثلاث معاني، ثلاث معاني. أما الحكيم فقد تقدم أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان: كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان: غائية وحالية. الحالية أن يكون الشيء على هذا الوجه المعين موافقا للحكمة، والغائية أن يكون المقصود به غاية محمودة. نعم، فكون الشيء منظما على هذا الوجه هذه حكمة لا شك، وكون المقصود به كذا وكذا من الغايات الحميدة هذا أيضا حكمة. فصار الحكيم له أربع معاني في الحقيقة: حكم وإحكام، وحال وغاية. نعم، فالحكم فيه حكمة، وكل منهما له حكمة في صورته التي وعليها وفي غايته المقصود التي تقصد به. نعم، ثم قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وعيد هؤلاء بيوم القيامة، لأن هذا الذي ذكر الله ووصفه متى يكون؟ يوم القيامة. وفيه أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام، لأن الله جعل وعيد المكذبين متى؟ يوم القيامة. ويدل لذلك آيات وأحاديث. قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر: والساعة قبله سورة القمر، نعم في سورة القمر: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ويستفاد من الآية أيضا إثبات إتيان الله عز وجل، إثبات إتيانه عز وجل لقوله: إلا أن يأتيهم الله. والمراد إتيانه نفسه أو أمره؟ إتيانه نفسه، لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فالمراد نفسه. خلق السماوات أي هو نفسه الذي خلق، استوى على العرش أي هو نفسه، يكيدون وأكيد أي نفسه. كل شيء يضاف إلى الله فالمراد نفسه، إلا أن يقوم دليل على أنه لا يراد به نفسه فيتبع الدليل. ففي الحديث جعت فلم تطعمني، هذا بين الله عز وجل أن المراد أن عبدا من عباد الله استطعمه فلم يطعمه. إذن المراد إتيان الله نفسه، ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره، مثل قوله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله، ومثل أو يأتي أمر ربك، لأننا نقول إن هذا من أمور الغيب والصفات توقيفية فنتوقف فيها على ما ورد. فالإتيان الذي أضافه الله لنفسه يكون إتيانه لنفسه، والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون إتيان أمره، لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم، علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله والملائكة، ومنها قبل إثبات عظمة الله عز وجل بقوله في ظلال من الغمام، بظلال، ظلال نكرة تدل على أنها ظلال عظيمة وكثيرة، ولهذا جاء في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام. يعني لو تصورت الحالة تشقق كأنه من كل جانب، يعني تثور ثورانا بهذا الغمام العظيم، كل هذا تقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى، وهذا يفيد العظمة، عظمة الباري سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن الملائكة أجسام، أن الملائكة أجسام، خلافا لمن قال إن الملائكة قوى وأرواح. والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير. أولى نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء، ما بعده شيء، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما فيه أمل إن الإنسان يستعتب إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة، بقوله وقضي الأمر. قضي الأمر الذي قضاه من؟ الله عز وجل، لكنه أتى بالبناء للمجهول لعظمة هذا الأمر، وهذا كقوله وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذا الأمر يقضى في بعض يوم، في بعض يوم، لأن الله يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والمقيل يكون في نصف النهار، في نصف النهار انتهى كل شيء. نعم، هذا على أحد التفسيرين في الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده لقوله وإلى الله ترجع الأمور. أي الأمور، الكونية والشرعية؟ الكل، الكونية والشرعية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله. فيه أشياء مرجعها إلى الخلق، فالحكم بين الناس مرجع القضاة، لكن بماذا كان القضاة مرجعا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل نأخذ من هذه الآية قاعدة إثبات الأفعال لله؟ لأن عندنا الآن نوع من أنواع الأفعال وهو الإتيان، فهل نقول إنه يدل على إثبات الإتيان لله، على إثبات كل فعل لله؟ الجواب لا، لأن النوع أخص من الجنس، وثبوت الأخص لا يقتضي ثبوت الأعم، لكنه نعم يدل على ثبوت جنس الفعل لا كل فعل، وأن الله سبحانه وتعالى تقوم به الأفعال الاختيارية، مثل الاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والقرب من عباده كيف يشاء والضحك والعجب ووضع قدمه على النار وهي تقول هل من مزيد، وغير ذلك من الأفعال التي جاءت في الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها على أنها أفعال، أفعال متعلقة بذاته، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. وأما أهل التعطيل والتأويل فلا يقرون بذلك، ولا يرون أن الله تقوم به الأفعال الاختيارية، ويحرفون ما جاء في الكتاب والسنة على المعاني القديمة أيضا، ولهذا الكلام عندهم المعنى القائم بنفسه وهو قديم أيضا، كقدم العلم والقدرة. ما يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام حادث يحدثه ويتكلم بما شاء. هنا نعم
2: قولنا مقبع
0: نعم
2: أهل الفتح أهل الأعراف تأخرون يعني بعد اليوم،
0: الله أعلم عن هل يتأخرون كل اليوم هذا أو بعض اليوم بقيته، ما أدري.
2: الأعراف يعني يرون أهل النار،
0: إيه يرون أهل النار ويرون أهل الجنة، لكن ما الجائز أن يكون في بقية اليوم؟ لكن أنا عندي في هذه المسألة إشكال، إلا أنه عند التأمل ما فيه إشكال، هو حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة، كلما برد في يده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإنه قد يتبادر من هذا الحديث أن اليوم يتم، أن اليوم يتم، لكنه ليس بلازم أن يتم، أقول ليس بلازم لأن الحديث يقول في يوم وفي والظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف، فمن الجائز أن يعذب إلى نصف اليوم الذي تكون به انصراف كل أحد إلى مكانه. نعم نعم، منين؟ إيه؟ من اللازم؟ إيه نعم، يستفاد منها، ويستفاد أيضا إذا بغينا نجيب اللوازم إثبات المشيئة، لأن المشيئة لا يكون إلا بمشيئة، ويستفاد أيضا عظمة الله عز وجل وتمام سلطانه وملكه من قوله وإلى الله ترجع الأمور. نعم،
3: ما يصير مقضي لهم يعني بالجنة لكن يبقون بالأعراف بعد القضاء هذا و...
0: لا يرجع. يعني أهل الأعراف قصدك؟
3: يعني في بعض الوقت.
0: الله أعلم، الله أعلم، يعني أصحاب الجنة أصحاب الأعراف ما يطلق عليهم أنهم من أصحاب الجنة على الإطلاق، ولهذا في سورة الأعراف ذكر الله 3 أصناف، أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الأعراف. والله أعلم كم يبقون بالأعراف هذه.
3: الشورى يقولون طريق الجنة وطريق
0: الشر. صحيح، هذا المآل النهائي. المآل النهائي هذا هو. نعم. لا، ما هو بالظاهر، لأن نقول حتى يقضى بين العباد، وإذا قلنا أنه يقضى بين العباد في نصف اليوم فمعناه إلى نصف اليوم. له هو، ما هو بالظاهر، لأن حتى يقضى غاية، الغاية إلى أن يقضى بين العباد. إيه ما اليوم كان مقدار 50,000 سنة، لكن ما يلزم أن يكون كل اليوم يعذب، لأن تقييده حتى يقضى هو صحيح. لو عذب أول النهار أول اليوم اللي مقداره 50,000 سنة لصدق أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهو قد عذب في هذا اليوم إلى أن يقضى بين العباد. أقول الحديث في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم اللي مقداره 50,000 سنة يقضى بين العباد في نصفه، والحديث يقول حتى يقضى، فمعنى ذلك أن عذابه يمتد إلى أن يقضى بين العباد وهو نصف اليوم. وكلمة في يوم ما يمنع أن يكون في أوله فقط. لو قلت لشخص زرتك في يوم الخميس، هل يلزم أن تمتد الزيارة من أول اليوم إلى آخره؟ ما يلزم، يمكن زرتك في أول يوم إلى نصف النهار أو إلى ثلث النهار. هنا فهو يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يقضى، تعذيبه إلى أن يقضى بين العباد. فإذا كان يقضى بين العباد في النصف انتهى تعذيبه بالنصف، معناه عظمة هذا اليوم، وليس معناه امتداده 50,000 سنة، بيان عظمة هذا اليوم ولازم من هذا امتداده. هو لولا كلمة حتى يقضى بين العباد لكان ظاهر الحديث أن تعذيبه من أوله إلى آخره، لكن لما قيدت حتى يقضى بين العباد وقلنا إنه يقضى بين العباد في نصف اليوم بناء على قول أصحاب الجنة يوم الخير مستقرا وأصلا مقيلا، نعم، تبين أن عذابه إلى نصف اليوم. وما أطوله؟ 25,000 سنة. نعم.
4: ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يتم الحساب في بعض يومه.
0: نعم.
4: قلت في مقال الآية فقلت الله سبحانه وتعالى حيث أن هذا الأمر يقضى في بعض يومه.
0: لا، ما أقول، ما هو في استفاد منها، استفاد من آيات الفرقان.
5: شيخ.
0: نعم.
5: اليوم مقصود هذه الآية المقصود اليوم عند الله سبحانه وتعالى.
0: أي يوم القيامة.
5: يوم القيامة.
0: ضاروا 50,000 سنة.
5: نعم.
0: أي وضح. 50,000 سنة. قال هل ومن ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية بيان كثرة نعم الله على بني إسرائيل وقوله كم آتيناهم من آية بينة. ومن فوائدها تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بنعمة الله وتوبيخهم، لأن مراد السؤال هنا سؤال استعلام ولا سؤال توبيخ؟ سؤال توبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من تبديل نعمة الله عز وجل بقوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. ومنها إثبات شدة العقاب من الله بقوله فإن الله شديد العقاب. والعقاب في موضعه محمود.
2: نعم،
0: فالمأمور به فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اجلدوا، الرجم عقوبة. نعم، عقوبة إيش يسمونها المتأخرين إعدام، وهذا غلط، عقوبة قتل. وفرق بين القتل والإعدام، إذا قتلنا واحد هل نحن أعدمناه؟ لا، جسمه باقي، لكن بما لا يسمى به، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية. فمثلا يجوز لنا أن نخبر بأن الله متكلم، ها؟ يجوز؟ نسميه؟ ما نسميه. يجوز نقول إن الله مريد ولا لا؟ نخبر أنه مريد ولا نسميه. ولهذا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعده، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فشدة العقاب شديد العقاب، الحقيقة أن هذه صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل. العقاب هو الله شديد العقاب، الشدة في عقابي، الشدة في عقابي، لكن الغفور الرحيم من أسمائه كما في آية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
6: الآن في ضابط إطلاق الأسماء والصفات على الله عز وجل.
0: نعم.
6: طيب ما هو الضابط للإخبار عن الله عز وجل؟
0: نعم، الضابط للإخبار عن الله أنك تخبر عن الله بكل ما، كل صفة اتصف الله بها، كل صفة اتصف الله بها تخبر بها عنه، لكن إن كانت مطلقة فمطلقة، وإن كانت مقيدة فمقيدة. هناك أشياء ما يصح الإخبار بها عن الله لأنها لا تليق به، كالنائم مثلا، أو العاجز، أو الجاهل، أو ما أشبه ذلك، لأنه ما تليق بالله عز وجل. لكن في أشياء ما تسمى الله بها لكنه يخبر بها عنه، لأنها هي ما تصح أن تكون اسما، لكون أسماء الله حسنى ما فيها احتمال للسيء أبدا، كل الأسماء حسنى ما فيها سوء ولا بالاحتمال. لكن الذي يخبر به عنه قد يكون في بعض الأحيان يكون فيه يتضمن السوء، لكن بالنسبة لله ما يتضمن السوء. مثل المتكلم، المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، لا تقول له كلام خير، والمريد أيضا إرادة خير وإرادة شر، ولهذا ما جاءت على اسمه لكن جاءت خبرا، لأن باب الأخبار أوسع. الصانع مثلا يخبر بالله، يخبر به عن الله لكن لا يسمى به، لا يسمى به.
6: نعم.
0: خبر لا بأس، خبر لا بأس. والله هذه مهندس. نعم نعم، في من يقول هكذا يتجاسر، أنا ما أتجاسر أن أقولها، وإلا ما نقول معناها صحيح، لأن الهندسة وش معناها؟ التصميم والإتقان، التصميم بإتقان، لكني ما أتجاسر أن أقولها لله. أما الطبيب فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه مرض، فقيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال إن الطبيب رعاني وقال أنا أفعل ما أريد. أما مسألة مهندس، وقد تشعر مهندس إن لم يكن فهمي خطأ، قد تفهم بأنه متعلم، متعلم يعني مكتسب للصنعة اكتساب. نعم. وقد يقول قائل والطبيب أيضا باعتبار إضافته للآدمي أيضا مكتسبة، لكني لا أتجاسر أن أقول مهندس الكون، ما أستطيع. نعم. مخترع يصلح، يطلق عليه لأن المخترع مثل المبدع. نعم. ولهذا توجد هذه في كلام بعض أهل العلم أنه قاطع الاختراع، ما أشبه ذلك. ثم قال نعم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة انخداع الكافرين بالحياة، قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ويستفاد منها أن الكفار عاشقون لها وأنها هي همهم وغرضهم، لأن ما زين للشخص فلا بد أن يكون الشخص مهتما به طالبا له. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئا بقوله للذين كفروا واضح؟ طيب، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. كلمة عظيمة دي، إذا رأى ما يعجبه من أي شيء يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. لماذا؟ لأن النفس إذا رأت ما يعجبها بطبيعته تطلب هذا الشيء، فيقول لبيك لتوجيه النفس إلى إجابة من؟ إلى إجابة الله، لا إلى إجابة رغبتها. قل للنفس هذا الشيء الدنيا مزينة في قلوب الناس إلا من عصم الله، فالنفس تطلبها تتجه إليها فيقول لبيك، ثم يقنع النفس أيضا بأني ما صددتك وأجبت الرب عز وجل إلا لخير. لماذا؟ إن العيش عيش الآخرة، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، العيش عيش الآخرة. والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا، ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة. نعم، قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسارة، خسروا أنفسهم لأنها راحت عليهم، ما لهم النار والعياذ بالله، وأهليهم أيضا الذين في النار ما يهتم بعضهم ببعض، كل والعياذ بالله شقي فيما هو فيه. والحاصل أننا نقول إن هذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل إنسان، إن نرى في الدنيا ما يعجبنا لا شك، نرى ما يعجبنا من المراكب والقصور وغيرها، لكن حط هذا على بالك، لبيك إن العيش عيش الآخرة، تجد كل اللي أمامك تضاءل إذا قلتها بصدق وإخلاص ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ترى كل اللي أمامك يجب تراه متضائلا ما كأنه شيء. نعم، طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حقارة الدنيا منين أخذها؟ من وصفها بذلك، الدنيا، الحياة الدنيا، وقد سبق لنا أنها من الدنو زمنا ورتبة، زمنا لأنها قبل الآخرة أولى، ورتبة لأنها قليلة بالنسبة للآخرة. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين لقوله ويسخرون، لكن أنا أقول لا يزالون يسلطون، منين أخذت لا يزالون؟ من قوله ويسخرون بالفعل المضارع، شف زين ويسخرون، ما قال وسخر، يسخرون، لأن المضارع يدل على الاستمرار والحال والاستقبال، فهم دائما في سخرية من الذين آمنوا. نعم، يقولش هذولا خلاصين، سيارة دردع وبيت من الطين وما أشبه ذلك. شف يسخر. لكن العبرة بالنهاية. والذين اتقوا فوقهم. ومتى؟ يوم القيامة. اللي ما فيه رجوع إلى الوراء أو نزول إلى الأرض. ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة تثبيت المؤمنين وتصديق أقدامهم في إيمانهم بقوله يسخرون من الذين آمنوا، يعني اصبروا اصبروا، فأن هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم، ولكن ما دمتم تعرفون إن هذا طبيعة في الكفار أو شيء كالطبيعة فإن الإنسان يصبر حقيقة. أن الإنسان إذا عرف من هذا الشيء لا بد من يكون مستعدا له وقابلا له وغير متأثر فيه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى للمؤمنين للذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة. واتل قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. رجعيون ذلك، ما عندهم سنة، ما أصلحون لهذا العصر. نعم. بعدها وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا، اليوم يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا والله ضحك ما قال بكاء، لكن ضحك أولئك المجرمين بعده بكاء. على الأرائك ينظرون. وش ينظرون؟ ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجهه تعالى. الله يجعلني وإياكم منه. النظر إلى وجه الله. وينظرون أيضا إلى ما فعل الله بهؤلاء. نعم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قرين في الدنيا، فرآه في سواء الجحيم. قال له يكلمه، هذا في آل عليين وهذا في أسفل السافلين. قال له نعم، قال تالله إن كدت لتردين. شف هذا القرين الخبيث محاول إضلال هذا الرجل. إن كدت، إن هذه مخففة من الثقيلة للتأكيد، وكدت بمعنى قاربت، يعني إنك قاربت أن ترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن يطلعون عليهم ولا لا؟ يطلعون عليه ويطلبون ممن معهم في الجنة أن يطلعوا، هل أنتم مطلعون؟ ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء. الله أكبر. إشاء إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته وقوله والله يرزق من يشاء. وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله، وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة. وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله، وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما هذه فلا تنقسم، بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان، ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم نعم. قال الله تعالى من يشاء الله يضلله، وهذا لا يحبه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهذا يحبه، فهي متعلقة بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إذ ليس لمجرد المشيئة فقط، بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك الشرع سمع وعقل. السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مش بعده إن الله كان عليما حكيما، فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله بغير حساب، يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة. نشوف الإعراب أولا، أمة ما الذي نصبها؟ خبر كان. مبشرين وش إعرابها؟ حال من الفاعل أو من المفعول به؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر. لا لا، من المفعول به لأنها جمع. وقوله من قوله النبيين، وبعث الله النبيين، وقوله وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعرابه مفعول أنزل. طيب قوله بالحق الباء مصاحبة، قوله ليحكم الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف الآن، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب ليحكم، أي هو الله، لأن الحكم إليه، أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب. ولكن هنا فيه إشكال، وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع، لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم، أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بما أنزل الله. طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين وشرابة، الذين فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم، وش متعلق به؟
7: يعني
0: بعد ما جاءتهم البينات.

0: شرابة مفعول مفعول لأجله، وبقية الآية أظنه واضحة. يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي نوحا إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب نعد الآن. أمة بمعنى طائفة، مثاله هذه الآية. أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب أمة بمعنى زمن، قوله والذكر بعد أمة أي بعد زمن، هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ذلك مثل. طيب الخامس ها؟ متعب السبيل كيف مثل ها؟ إلا مها هذا بمعنى طائفة. الخامس وين يا حسين؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربع. ها؟ بمعنى إيش؟ بمعنى جيل الأمة الطائفة من الناس. ها؟ الأجل مثل مثل إذا
1: يا
0: أمة معنى الاسم يقول
1: إنما
0: نحن أجهر كشان المذابة إلى أمة. نعم نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى
1: الأجل،
0: إلى الزمن
1: الأجل،
0: إلى زمن
1: الأجل.
0: أقول ما يمكن أجعل أمة بمعنى زمن، مثل والذكر بعد أمة. طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟ لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية. وعلى كل حال مهم، ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة. هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا. إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال: فبعث الله النبيين. بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة

0: والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين بالهمس، وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، هناك فرق، والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح، ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من؟ آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور، وهو فرق جيد جدا، لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، يقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها فهو نبي، وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقد علينا بماذا؟ بآدم، لأن آدم ما هو مجدد. نعم، فرأي الجمهور جيد في هذا المسألة. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار، والمنذر به العذاب، المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين، هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد، كل لا يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، فالكل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصل نار حامية. هذه أحق الناس بها من؟ الذين يدعون إلى دين الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات، ما نأخذها مجردة ونقول والله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير، كثر فيها التبشير، المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين. المسيحيين معناه أنك الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم، يتبرأ من هذا الدين، يتبرأ من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه المسائل الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها، وأن لا يقول إن هذا اصطلاح عرفي، لا يقول هذا، الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه خطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى، أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون، شو يقولون الناس؟ يضجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي لا فرق. نعم، مبشرين ومنذرين. نعم،
1: قول الجمهور عندما فرق بين النبي والرسول.
0: نعم،
1: البعض يعترض عليهم بأن المؤمن يعني الدعاة يبلغون، وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون.
0: لا، لأنه فقد الوحي، فقد الوحي.
1: بس الدعاة يبلغون.
0: إيه؟
1: الأنبياء على هذا التعريف، على هذا الفرق.
0: نعم نعم.
1: لا يبلغون.
0: نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون. أصل كمال العبادة في امتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد. ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم نعم، لا، هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب، لأنه قال من رسول، كما نقول القمران والعمران. دليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الرسول قال إنه نبي مكلم، هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه، وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تدرك بالعقل، لا بد فيها من وحي.
2: وشيخ أيضا لو قلنا النصارى بدل المسيحيين يقولون النصارى نعم نحن نصارى
0: لا، أصل النصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معناه جمع ناصر، لا، لكن نسبة إلى هذا.
3: شيخ بعض المزيد تعرف الرسول يقول وأمر بالجهاد عليه، نوح عليه بشرع أنه أمر بالجهاد عليه، فهذا
0: ليس صحيح. لا، هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. نعم.
2: الإشارة التخويفية.
0: نعم. الله تعالى
2: يقول
0: أبشرهم بعذاب. إيه. وش الجواب على هذا؟
2: الجواب
0: الجواب أن البشارة إذا قيدت فهي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس، أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب. نعم
1: قال الشيخ بالنسبة للروافض يجب عليهم جعفريين، لأن هذا قال جعفريين نسبة إلى جعفر الصادق وبريء منهم.
0: على كل حال كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب، وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس. ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب. وقول الكتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أو طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يوحي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقوله أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب أولا. وقد ذكرنا فيما سبق أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معه الكتاب بالحق، يعني الكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق؟ هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمة، ما دام أنه متلبس بالحق أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت الثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا الخبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان قوله متناقضا فليس بصحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح. إذا وجدته يتناقض فاعلم أنه غير صحيح، وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق، يعني الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول بالحق، هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل، يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب؟ قلنا كلا أمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها، وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، ذكرت أن فيها ثلاثة آراء: هل الفاعل الله؟ نعم، أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب. منهم من قال إن الفاعل هو الله، أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد، فبعث الله وأنزل معه ليحكم، تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، يكون السياق متسقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه. والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، مرجع إلى الله. أما قوله يحكم أي النبي فهذا أوردنا عليه إشكال من جهة أن النبي جمع وهذا مفرد، ولو كان عائلا إلى النبي لقال ليحكموا بين الناس ليحكموا، وأجبنا عن ذلك بأن النبي جمع والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين أئمة، مع أن تدل على الجمع، قالوا جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم. نعم نعم معلوم من الناحية الشرعية الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما هو موضوع هذا الآن. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كريمة والله يرزق من يشاء. إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته وقوله والله يرزق من يشاء، وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية لأنها متعلقة بمشيئة الله، وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة، وأمثلتها في القرآن كثيرة. وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله، وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله، والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية، أما هذه فلا تنقسم بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان. ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم نعم، قال الله تعالى من يشاء الله يضلله وهذا لا يحبه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وهذا يحبه، فهو متعلق بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إذ ليس لمجرد المشيئة فقط بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك شرع سمع وعقل، السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله بعده إن الله كان عليما حكيما، فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله بغير حساب، يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى والله يرزق من يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، نشوف الإعراب أولا أمة، ما الذي نصبها؟ خبر كان مبشرين شرابها، هل من الفاعل أو من المفعول به؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر؟ لا لا، من المفعول به لأنها جمع. وقوله من قوله النبيين، فبعث الله النبيين. وقوله وأنزل معهم الكتاب، الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعرابه مفعول أنزل. طيب قوله بالحق، الباء مصاحبة. قوله ليحكم، الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف الآن، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب ليحكم، أي هو الله، لأن الحكم إليه، أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب. ولكن هنا فيه إشكال، وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع. لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد، صار ليحكم أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بناء على الله. طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين وشرابه، الذين فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت، إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم، وش متعلقة به؟ في أوتوا، لا، لأنه يفسد المعنى، لكنها متعلقة في قوله وما اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. نعم. بغيا شرابه مفعول، مفعول لأجله. وبقية الآية أنه واضح. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب نعد الآن، أمة بمعنى طائفة، مثاله هذه الآية، أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب أمة بمعنى زمن، قوله وادكر بعد أمة أي بعد زمن، هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. طيب الخامس متعب السبيل كيف مثل إلا مها هذا بمعنى طائفة. الخامس وين يا حسين؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربع. ها؟ بمعنى إيه؟ بمعنى جيل الأمة الطائفة منها. ها؟ الأجل؟ ها؟ مثل؟ مثل؟ لا جمع مذابة إلى إلى أمة. نعم نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى إلى الزمن، إلى زمن. أقول ما يمكن أجعل أمة بمعنى زمن، مثل والذكرى بعد أمة. طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟ لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذور، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله. واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية. وعلى كل حال ما يهم، ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة. هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا. إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين بالهمس، وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم هناك فرق، والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح. ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من؟ آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور.
4: وهو فرق جيد جدا، لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، تقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب، وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة، متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها، فهو نبي، وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقض علينا بماذا؟ بآدم، لأن آدم ما هو مجدد. نعم، فرأي الجمهور جيد في هذا المسألة. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بيّنت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار، والمنذر به العذاب، المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين، هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد، قل لا، يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، بل كل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصل نار حامية. هذه أحق الناس بها من؟ الذين يدعون إلى دين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات، ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير، كثر فيها التبشير، المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين. المسيحيين معناه الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم، يتبرأ من هذا الدين، يتبرأ من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها، وأن لا يقول إن هذا اصطلاح عرفي، لا يقول هكذا، الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه الخطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى، أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون شو يقولون الناس؟ يضجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي هي لا فرق. نعم، مبشرين ومنذرين. نعم،
5: قول الجمهور عندما فرقوا بين النبي والرسول.
4: نعم،
5: البعض يعترض عليهم بأن المؤمن الدعاء يبلغون، وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون.
4: لا، لأنه فقد الوحي، فقد الوحي.
5: بس الدعاة يبلغون.
4: إيه؟
5: الأنبياء على هذا التعريف، على هذا الفرق.
4: نعم نعم.
5: لا يبلغون.
4: نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون. أصبح كمال العبادة بامتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد. ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم نعم. لا، هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب، لأنه قال من رسول، كما نقول القمران والعمران. الدليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الرسول قال إنه نبي مكلم، هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه، وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تدرك بالعقل، لا بد فيها من وحي.
1: أيضا لو قلنا نصارى بدل المسيحيين يقولون نصارى. نعم نحن نصارى.
4: لا، أصل نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معناه جمع ناصر، لا، لكن نسبة إلى هذا.
1: شيخ بعض المزيد بتعريف الرسول يقول وأمر بابن الجهاد عليه بشرائم وأمر بابن الجهاد
4: عليه. لا لا، ما هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. نعم وش الجواب على هذا؟ الجواب أن البشارة إذا قيدت فهي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس. أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب. نعم
1: نعم. هذا الشيخ للروافض أن يطلق عليهم جعفريين، فهم هذا الباب جعفريين بالنسبة إلى جعفر الصادق، وهو بريء منهم.
4: على كل حال، كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل إنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب. وإلا فلكل نبي، لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس. ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب، وقول كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب. فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يحيي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقول أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب أولى، وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معهم الكتاب؟ بالحق يعني الكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق؟ هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمان. ما دام أنه متلبس بالحق، أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت، الثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا الخبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان القول متناقضا فليس بصحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح، إذا وجدته يتناقض فأعلم أنه غير صحيح. وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فأعلم أنه ليس بحق، يعني الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول في الحق، هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل، يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب؟ قلنا كلا الأمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها. وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، ذكرت أن فيها ثلاثة آراء، هل الفاعل الله؟ نعم، أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب. منهم من قال إن الفاعل هو الله، أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد. فبعث الله وأنزل معه ليحكم، تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، يكون السياق متسقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه. والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، مرجع إلى الله. أما قوله يحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبيين جمع وهذا مفرد، ولو كان عائدا إلى النبيين لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا. وأجبنا عن ذلك بأن النبيين جمع، والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين أئمة، مع الناء تدل على الجمع، قالوا جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم، ليحكم. نعم،
6: القول الأول
4: نعم معلوم من الناحية الشرعية، الحكم الشرعي ما يعاف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما هو موضوع هذه الآية. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلف الناس، فبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، وبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، خصما لا بد بينهما من حكم. فما هو الحكم؟ هو ما جاءت به الرسل. ولهذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله فيما اختلفوا، فيما، ما هذه اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين، من الدقيق والجليل في مسائل الدين. نعم، لعلكم تقولون لماذا لم تقل من أصول الدين وفروعه؟ نعم، هذا التقسيم الذي اشتهر عند أهل العلم أبطله شيخ الإسلام وابن القيم، وما فيه دليل على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ولا فيه ضابط مستقيم، والتقسيم هذا حادث، وفي الدين ما هو أصول بالإجماع وهو عندكم فروع كالصلاة والحج والزكاة والصيام، أركان الإسلام أصول وهي عند هؤلاء تسمى فروع. وفيه من الأشياء العلمية ما لا يعد أصلا.

لهذا فروعا، منها أن المخالف في الأصول يضلل والمخالف في الفروع لا يضلل، ومنها أن الأصول لا تقبل إلا بخبر يقيني والفروع تقبل بخبر الظني، وما أشبه ذلك مما ذكروه مفرعا على هذا. ومن أراد زيادة البحث فيه فليرجع إلى كتاب شيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ذكر قد هذا القول من وجوه متعددة. المهم أن قوله فيما اختلفوا فيه ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما اختلفوا فيه من الدقيق والجليل في الدين فإن مرجعه إلى الله ورسله. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه أي في الكتاب أي في جنسه، إلا الذين أوتوه أي أعطوه، وهنا قال إلا الذين أوتوه، والمراد هنا الأمم للرسل، لأن الإتيان مباشرة إلى من؟ إلى الرسل. وآتيناه الإنجيل وآتينا داود زبورا، نعم. ولكن حقيقة الأمر أنه يأتي إلى الرسل ثم يعود إلى الأمة. فقول إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغير عذر، لأنهم أوتوه وعرفوه ومع ذلك اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قول من بعد ما جاءتهم قالوا إنه متعلق باختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه. وبغيا هذه مفعول مؤجل متعلق عاملها إيش؟ اختلف أيضا، يعني اختلفوا بغيا، وليس عاملها أوتوه لفساد المعنى. لو قلت أوتوه بغيا هل الله آتاهم إياه ليبغوا به؟ لا، لكن اختلفوا بغيا، اختلفوا بغيا، فعلى هذا يكون التقدير واضحا. وما اختلف فيه إلا يعني من وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أوتوه. وفي قوله إلا الذين أوتوه دليل أو الإتيان بهذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما هو ظاهر، لأنه كان الأوجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه إيش؟ أن لا يختلفوا فيه، كان الأوجب أن يتفقوا عليه، لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه، فيكون هذا أشد في اللوم والتوبيخ. تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. انظر إلى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم وأرشدناهم ولكنهم لم يهتدوا. وانظر إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه للهداية، فهي هداية توفيق. وهنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، هل المراد هداية التوفيق

0: لأن الكل قد هدوا بدلالة ما جاءت به الكتب من التي جاءت مع الرسل أو هداية الدلالة والتوفيق جميعا. التوفيق، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم، لكن ما اهتدى منهم إلا الذين هداهم الله، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق إيمانا. لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو لهب مؤمنا، أبو طالب قصدي، أبو طالب مؤمنا، لأن أبا طالب كان يقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا. إذن فالإيمان في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإدعان، وليس مجرد التصديق. وقولها الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي للذي اختلفوا فيه، والضمير في قول اختلفوا يعود على الناس، يعني هدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فإن الناس اختلفوا بالحق، فمنهم من قبله ومنهم من أنكره ورده، فالمؤمنون هداهم الله لهذا الحق الذي اختلفوا فيه. وعلى هذا فيكون قوله من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لإيش؟ لما الذي هي اسم الموصول، ويبين لك أن الجار مجرور بيان لها، أنك لو قلت فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى ولا لا؟ يستقيم المعنى. فبهذا نعرف أن قوله من الحق ليست للتبعيض ولكنها للبيان، أي بيان الإبهام الكائن فيما الموصولة لما اختلفوا فيه من الحق. وقول من الحق سبق لنا عدة مرات معنى الحق، وأنه في الأصل الشيء الثابت، الشيء الثابت المنافي للباطل. وقلنا إنه إن وصف به الخبر فالمراد به الصدق، وإن وصف به الحكم فالمراد به العدل. وعلى هذا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى بإذنه، بإذنه أي بمشيئته، هداهم بمشيئته وإرادته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا مشيئة مقرونة بالحكمة، إذ أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أشرنا إليه من قبل، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تبين الله عز وجل أن مشيئته تابعة لحكمته، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة لتكون أتم مشيئة. وقوله بإذنه، الإذن التي اتخذ الله بها نوعاً كونية وشرعية. الكونية هي المتعلقة بالقضاء والقدر، والكونية هي المتعلقة بالشرع. الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والشرعية هي المتعلقة بالشرع. مثال الكونية قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر. فالمراد بإذن الله هنا إيش؟ الإذن الكوني، وليس الإذن الشرعي، لأن الله لا يمكن أن يأذن بالسحر وما يترتب عليه من ضرر، ولكن هذا إذن كوني. ومثال الإذن الشرعي قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا يتعين أن يكون الإذن الشرعي. لماذا؟ لأنه أذن فيه كونه، وقع فهو كون مأذون فيه، لأنهم شرعوا لهم من الدين، لكن شرعا لم يأذن فيه. فيتعين أن يكون بقول، أن يكون قوله شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، أن يكون المراد به إيش؟ الإذن أو الإذن الشرعي. أولا لأنه مقرون بالشريعة، شرعوا لهم من الدين، شرعوا من الدين يكون مراد الإذن الشرعي. ثانيا أنه لا يمكن أن يراد به الإذن الكوني، لأنه قد وقع، فيكون ما شرعوه مأذونا فيه إيش؟ كونا لا شرعا. هنا في قوله تعالى: من الحق بإذنه، أي المعنيين يراد؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، المراد الكون. نعم. قال الله تعالى: والله يهدي بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في صراط قراءتان، بالصاد وبالسين، سبعيتان. وقوله والله يهدي، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها جملة. وقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي بمعنى يدل ويرشد، ولا بمعنى يدل ويرشد ويوفق؟ نعم، الجميع. فهي هداية كونية شرعية. نعم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله من يشاء يعني ممن يستحق الهداية، لأننا ما دمنا قد قررنا أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته. إذن يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية، فهو سبحانه وتعالى كما أنه يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل شريعته وتوفيقه. وقوله إلى صراط مستقيم، الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع، الطريق الواسع، وسمي صراطا، وقد يقال زراطا بالزاي. قالوا لأنه يبتلع سالكه، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة شو قال؟ زرطه. نعم، لأنه لما كان واسعا يبتلع السالك بسرعة يمشون، سمي صراطا. فالصراط هو الطريق الواسع، وبعضهم قال الطريق الواسع المستقيم، لأن المعرج ما يحصل فيه العبور بسهولة، وجعل قوله مستقيم صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. وعلى كل حال، الصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والهداية، بين العلم والهداية. وإن شئت فقل بين الهدى والرشد، بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى، أو يحرم فيه الرشد كطريق اليهود. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال نعم من أين هي؟ القضاء كلامه متقارب، حتى القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كون، إيه متقاربة. كل هذه معناها متقارب متلازمة بعضها مع بعض، لأنه سبحانه وتعالى إذا قضى أذن يعني أمر، وإذنه حكم وأمره حكم، فهي معاني متقاربة مثل الغضب والسخط والرضا والقبول. لا مو الأسباب مباشر. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، إلى آخره. أم هذه من حروف العطف، ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة؟ منقطعة. ترى اللي بيقول منقطعة أنا بنسأله وش الفرق بينها، وإلا كان مثل الصبي. الصبي إن قلت تحب أباك كل أمك قال أمي، ولقد تحب أمك كل أبوك قال أبوك، يجعلها الأخيرة. فالآن نشوف أن تقول أنها منقطعة. طيب وش السبب؟
1: لأنها لم يذكر معها المعادل.
0: أم إذا لم يذكر معها المعادل فهي منقطعة. زين، فرق آخر
1: بمعنى بل.
0: بمعنى بل، والمتصلة بمعنى
1: العطف،
0: بمعنى أو. صح. من الفرق بين المتصلة ومنقطعة من وجهين. المتصلة يذكر فيها المعادل في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والمنقطعة لا يذكر فيها المعادل. ثانيا المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. نعم. هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قالوا إنها منقطعة يقدر فيها همزة بعدها همزة الاستفهام، أي بل أحسبتم، فهي إذن للإضراب. الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، هنا الانتقالي، انتقال من كلام إلى آخر. بل أحسبتم، وحسبتم بمعنى ظننتم، وعلى هذا فتنصب مفعولين، ولكن أين مفعولها؟ قال بعض النحويين إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين، وقال آخرون بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، المفعول الأول، ويكون المفعول الثاني محذوفا. كلام مفهوم. طيب إذا قلنا إنها إن مفعوليها يسد مسدهما أن وما دخلت عليه، فالأمر واضح ما يحتاج إلى تقدير شيء آخر. وإذا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، فكيف نقدر الثاني؟ يكون التقدير أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا، إن حسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما يعلم الله. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الخطاب في قول أم حسبتم يعود إلى من؟ إلى كل من يتوجه إلى الخطاب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى من بعدهم. وقول أن تدخلوا الجنة، الجنة تقدم لنا مرارا أنها في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأنه سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه، أي يستره ويغطيه. وأن أصل هذه المادة الفيم والنون أصلها الاستتار، ومنه سمي الجن، ومنه سميت الجنة التي يتترس بها المقاتل في قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فعندنا جنة وجنة وجنة، جنة وجنة وجنة كلها موجودة في القرآن. أولى اتخذوا أيمانهم جنة من الجنة والناس وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أما الجنة فكثير. طيب، لكن هل نقول في الجنة التي وعد الله المتقين إنها البستان الكثير الأشجار؟ نعم، قلنا لكم لا نقول هذا، لأنك لو قلتها لكان فيها توهين لأمرها وتهوين لشأنها. نعم، لكن إذا قلت هي الجنة التي أعدها الله، هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم، أيما أعظم في النفس أن تقول مثل هذا الكلام أو أن تقول هي البستان الكثير الأشجار؟ في ظني أن الأول أبلغ، لأنك إذا قلت في البستان الكثير الأشجار قال لي هذا موجود، روح للبستان فلان، نعم كثير الأشجار. لكن إذا قلت الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان هذا أعظم النفوس. نعم نعم نعم صحيح، أي لكن غراس غير الغراس هذا، لأن كثير من الناس ما يتوهم عندما تقول لها البستان كثير الأشجار إلا ما يشاهد في الدنيا فقط. ثم قال حسب أن ولما يعلم الله الذين، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخره. لما هنا جزمت الفعل ولا لا؟ الدليل حذف الياء. نعم، ولما يأتكم، لو كان لم يجزم لقيل يأتيكم. ولما يأتكم مثل، هل لما هنا على معناها وعلى ظاهرها أو هي بمعنى لم يأتكم؟ قال بعض المعربين إنها بمعنى لم، وقال آخرون بل هي على ظاهرها بمعنى لما، لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره. نعم، طيب، هل هناك فرق بين القولين؟ نعم، إذا قلنا بلم ما دلت الله على انتفاء ذلك الشيء أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا، لكن إذا قيل لما يأتكم صار هذا الأمر متوقعا من أجل أن تهيئ النفوس لوقوعه، والمتوقع قد يقع وقد لا يقع أليس كذلك؟ لكن إذا سيق مساق المتوقع فإن النفوس تتهيأ له، تهيأ له، وهذا الوجه أصح، أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها. وقد تقدم أنك إذا قلت سرت إلى البلد ولم أدخلها فهذا نفي للدخول لكن ما يتوقع أن تدخلها، لكن إذا قلت سرت إلى البلد ولما أدخلها سرت قريبا منها ويتوقع دخولك إياها. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مثلهم أي صفة ما وقع لهم، صفة ما وقع لهم، والمثل يطلق على الصفة يعني يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، الصفة كذا وكذا. طيب، إذن مثل الذين خلوا من قبلكم أي صفة ما وقع بهم. وقولها الذين خلوا من قبلكم، خلوا بمعنى مضوا، فما فائدة قوله من قبلكم ما دامت خلوا بمعنى مضوا؟ نقول هذا من باب التوكيد، والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الإفساد هو العثو، ومع ذلك جاء حالا من الواو فهو مؤكد لفعله لعامله. هذه خلوا من قبلكم، من قبلكم مؤكدة لقوله خلوا من قبلكم. ثم لما كانت مثل مبهمة، مثل الذين خلوا من قبلكم، ما هذا المثل؟ بينه الله تعالى بقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم، المس كما تعرفون هو المباشرة، مباشرة الشيء، فقل مسسته مثلا بيدي، نعم، مس ثوبه الأرض وما أشبه ذلك. مستهم يعني أصابتهم إصابة مباشرة، نعم. وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ثلاثة أشياء. البأساء قالوا إنها شدة الفقر، مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد. الضراء قالوا إنها المرض والمصائب البدنية. وزلزلوا بالمخاوف والقلق، فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال والبدن والنفس. زلزلوا، نعم، زلزلوا بماذا؟ هل المراد زلزلت بهم الأرض؟ لا، زلزلوا بالمخاوف والفتن العظيمة. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، زلزلوا ولا لا؟ نعم زلزلوا وفتنوا، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالزلزلة هنا ليست زلزلة الأرض، لكنها زلزلة القلوب بما يحصل لها من المخاوف والفتن الشبهات والشهوات. وقد حصل ذلك للمؤمنين، حصل ذلك للمؤمنين في غزوة الخندق، أولى أتل الآية هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، وهو كذلك واقع. وبهذا نعرف أن قوله تعالى ولما يأتكم أن الصواب فيها إبقاؤها على ظاهرها. نعم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في يقول قراءتان، يقول ويقول، يقول ويقول. أما قراءة الرفع فعلى إلغاء حتى، نعم، وأما قراءة النصب فعلى إعمالها. وقد سبق هل هي التي تعمل بنفسها وإلا أن مضمرة بعدها، لكنها لا تعمل يا غالب، لا تعمل إلا في المستقبل، نعم، إلا في المستقبل. أولى. طيب، هنا حتى يقول الرسول، هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا، فكيف يصح أن ينصب وهو قد خلا؟ انتبه، كيف يصح أن ينصب؟ قال المعربون إنه نصب على حكاية الحال، وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار يقول مستقبلا بالنسبة لها، فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأس والضراء مستقبل ولا غير مستقبل؟ مسته البأس والضراء وزلزل حتى يقول، مستقبل بالنسبة لما سبقه ومستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن بالنسبة لنا غير مستقبل لأنه ماضي، لكن باعتبار حكاية الحال يكون مستقبلا، يكون مستقبلا. وعلى هذا فنقول إنه مستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن الحال الواقع بالنسبة لنا كلها ماضية. وأما على قراءة الرفع حتى يقول فهو على حكاية الحال الماضية. ما معنى حكاية الحال الماضية؟ يعني أن الله تعالى يحكي لنا ذلك وهو شيء مضى، يعني حتى إنه لا يقول، حتى إنه لا يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخره. فصار في الآية قراءتان، النصب بعد والرفع. أما النصب فعلى تقدير حكاية الحال الحاضرة، كأنها حال حاضرة الآن فنقول حتى يقول النصب. وأما الثاني فعلى حكاية الحال الماضية، يعني أن الله كأن الله يخبرنا عن هذا القول. وقول حتى يقول الرسول، من الرسول؟ المراد به الجنس، يعني حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا وأصيبوا ومستهم البأساء والضراء. وقوله متى نصر الله، متى نصر الله؟ متى اسم استفهام، وترد للإنكار وللاستبعاد وللسبطة وللرجاء، نعم، ولعدة معاني. فهنا هل هو للإنكار؟ لا. للاستبعاد؟ لا. طيب للإنكار مش مثاله، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا للإنكار، لكن هذه لا يمكن أن تكون للإنكار ولا يمكن أن تكون للاستبعاد. طيب لماذا؟ قالوا للاستبطاء، نعم للاستبطاء، يعني أنهم استبطأوا النصر، وهم استبطأوا وقوعه، يعني هم سيقع لكن يريدون تعجيله، يريدون تعجيله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهم يريدون تنجيزه، يعني يقول يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأنجزه لنا. وهذا يدل على شدة ما نزل بهم، حتى إنهم يقولون هذا الدعاء دعاء الملهوف الطالب للإغاثة، متى النصر، متى النصر، متى النصر، يعني أنهم في شدة ولهف لطلب هذا النصر من قوة الأمر الذي أصابهم. حتى يقول الرسول والذين معه، والذين آمنوا معه. كلمة معه هل هي متعلقة بيقول ولا متعلقة بآمن؟ حتى يقولوا معه، وإلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا، آمنوا معه. إذا قلنا يقول معه صار قولهم جميعا، صار قولهم جميعا، يعني يقول جميعا متى نصر الله. وإذا قلنا والذين آمنوا معه سمعناها أن إيمانهم إيمان مصحوب بمعيتهم له، يعني ما هو آمنوا وتخلوا عنه، بل آمنوا معه، فيكون دالا على أنهم مؤمنون مصاحبون لهذا النبي ولا يعني ذلك أنه لا يفهم أنهم يقولون، لا يقولون، لأن العطف والذين يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو القول، ولكن تعلقه بقوله آمنوا أقرب من تعلقه بقوله يقول. والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، هذا الجواب من أين؟ من الله، يعني أن الله يقول ألا إن نصر الله قريب. ولكن هل إنه يقول لأولئك الذين قالوا متى نصر الله، أو أن الله يخبرنا الآن أن نصر الله قريب؟ وكونه يخبرنا أن نصر الله قريب أبلغ، يعني أن الأمر مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى تصل الحال بهم إلى هذا، مع أن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، أظن سبق لنا في البخاري في التفسير الكلام على هذا، وقلنا إن بعض المفسرين يقول إن قوله ألا إن نصر الله قريب من كلام الرسل، وأن المعنى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الذين يقوله المؤمنون، ويكون الرسول يقول ألا إن نصر الله قريب. ولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب، لأنه يقتضي تشتيت الآية وتفريق معناها، والصواب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن قول الرسول والمؤمنين متى نصر الله
2: واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يستفاد من الآية الكريمة أن دين الإسلام هو الفطرة، بقوله كان الناس أمة واحدة، فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد، دين الإسلام. ويستفاد من ذلك الحكمة في إرسال الرسل، وهو التبشير والإنذار، نعم، بقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويستفاد من ذلك أن النبوة لا تنال بالكسب، وإنما هي فضل من الله، بقوله فبعث الله، قال السفاري في عقيدته: ولا تنال رتبة النبوة بماذا؟ بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والدليل هذا فبعث الله النبيين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أحق وصف للتبشير إنما هو لأتباع الرسل بقوله مبشرين. وأما أخذ النصارى قاتلهم الله هذا الوصف لدعاتهم الآن بكونهم يقولون للداعية إلى النصرانية يسمونه مبشرا، فهذا عدوان وظلم منهم، وغفلة ونوم من المسلمين، وإلا فالمسلمون متبعون للرسل هم أحق الناس بهذا الوصف. أما أولئك فإن أحق وصف لهم أن نقول هم منصرون أو مضللون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي. من أين تؤخذ؟ كيف؟ لأن الإنذار عن الوقوع في المخالفة، والبشارة لمن امتثل وأطاع. ويستفاد من الآية الكريمة أن الكتب نازلة من عند الله لقوله وأنزل معهم الكتاب، ويستفاد منها علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت الكتب من عنده نازلة لازم أن يكون هو عاليا أولى، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. نعم نعم. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإلا لضاعت فائدة الكتب المنزلة. ويستفاد من الآية أيضا رحمة الله عز وجل بالعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة بقوله بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا ما قامت الدنيا، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحن الصادق من الكاذب. نعم. واستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب بقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم بقوله إلا الذين أوتوا، وكان عليهم لما أوتوا الكتاب أن لا يختلفوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد أو بيان ضعف الحديث الذي يروى عن رسول عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول عليه الصلاة والسلام، والاختلاف ليس برحمة، ولهذا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم دخول الجميع تحت عفو الله رحمة، حيث إن الله عز وجل لم ينتقم من المخطئ، فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن ذلك إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا الحق أن فعلهم باغي وعدوان، قوله باغيا بينهم، اليهود الذين علموا الحق واختلفوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به ومنهم من كفر، الذين كفروا كفروا باغيا وعدوانا، وكذلك الذين أنزل الله عليهم القرآن من قريش وغيرهم فاختلفوا فيه، فإن المخالفين له إنما خالفوه بغيا وعدوانا. ويستفاد من هذا أن كل مخالف للحق بعد أن يتبين له فهو باغ. وإن قال أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان نقول إنك باغ. إذا تبين لك الحق فالواجب عليك أن تتبعه وأن لا تخالفه، وإلا فإنك باغ. وبهذه المناسبة أود أن ما رتب على وصف معين من الأحكام فإنه لا يشترط فيه النية، فإذا حصل البغي فهو بغي وإن لم ينوه الفاعل. لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو لباس المشركين وقال أنا ما قصدت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حصل التشبه، التشبه نفسه حصل، نويت أم لم تنوي. ولهذا لا يشترط للتشبه قصد النية ما دام الفاعل يعلم أن هذا من فعله، أما إذا كان لا يعلم فهو إذا علم يجب أن يزيل ما تشبه به. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ومن فوائدها أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته، لقوله فهدى الله ثم قال بإذنه أيضا بأمره الكوني وقدري، ولولا ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أصحاب مثل أولئك القوم الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومن فوائد الآية الكريمة الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية ممن؟ من الله، لقوله فهدى الله الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق، لما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. من أين تؤخذ؟ لأن الله علق الهداية على الإيمان على هذا الوصف، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقرب لإصابة الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لا في تفسير القرآن ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا، الصحابة أقرب الناس إلى الحق، لأن الهداية الحق علقت بالإيمان. ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيمانا، خير الناس قرني، يقول رسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، فإن خالف النص فليس بحجة، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب للصواب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات صفة الإذن بقوله بإذنه يعني بأمره، ما هي صفة الأذن؟ الإذن، نعم بإذنه. ويستفاد منه إثبات الأفعال الاختيارية لله، بقوله فهدى، فهدى الله وكذلك بإذنه. ويستفاد منه أن يستفاد منه الرد على القدرية لقوله فهدى الله وبإذنه. نعم الهداية ظاهرة في أفعالهم، فإذا كان ذلك من فعل الله دل ذلك دل على أن الله هو الذي خلق أفعاله، وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن الله هو الذي شاء أفعالهم. والقدرية يقولون إن العبد لا يتعلق فعله بالله في حال من الأحوال، فهو الذي أراد فعله وهو الذي أوجد فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من الرد على الجبرية لقوله لما اختلفوا فيه، فأضاف الفعل إلى من؟ إليه. والجبرية يقولون الإنسان ما له فعل، الإنسان مجبر على فعله، فهو فحركات كتحرك الأغصان، أغصان الشجرة بالهواء، ما له فيه اختيار. فهمتم؟ أنت الآن تكتب غصبا عليك تكتب، نعم مجبر على أن تأخذ القلم وتكتب، لو تركت الكتابة غصبا عليك. نعم الآن تضع الشريط المسجل غصبا عليك، الآن أنا أكلمكم غصبا عليك. نعم هذا مذهب الجبرية وهو جنود الحقيقة. نعم والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل بغير مشيئة الله ولا إرادة ولا قدرته، هذا أيضا نوع من الجنود. أنت مخلوق الله عز وجل، صفاتك مخلوقة لله. هنا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والله يهدي من يشاء، إثبات المشيئة. وعندي سؤال، هل المشيئة تنقسم كالإرادة؟ ما تنقسم، لأن المشيئة قسم واحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج إلى صراط مستقيم. ويستفاد منها أيضا أن الشرع لا ضيق فيه ولا اعوجاج ولا تعب، لأنه صراط واسع ومستقيم. ويستفاد منه الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة، وهي الطريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم، والمغضوب عليهم اليهود وأمثالهم، والضالون النصارى وأمثالهم. وهذا عن القول بأن الضالين هم النصارى وأمثالهم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صاروا من المغضوب عليه من قسم اليهود، لأن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق، وبعدما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضل، فصاروا ضالين. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من المغضوب عليه. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم تكمل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع لغيرها، قل لا نعم. وهكذا كما جاء في القرآن جاءت السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه يشكون إليه في مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه وينفط به ما بين لحمه وعظمه ثم لا يرده ذلك عن دينه،
0: نعم تفيد للمؤمنين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. ما تقول أنا مؤمن نعم وبكر الجنة، لا، لا بد من إصابة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة في الأجل امتحانا حتى يتبين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أظننا لا نعرف زيف الذهبي إلا إذا أدبناه بالنار، قل لا، ولا نعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار. أيضا ما يعرف المخلص إلا بالامتحان والابتلاء، فعليك يا أخي بالصبر، قد تؤذى على دينك، قد يستهزأ بك، وربما تلاحق، وربما تراقب، ولكن اثبت وانظر إلى ما حصل لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله في آمن بقعة على الأرض، هذا ما أذى أحد ولا شيء، في آمن بقعة على الأرض وهو المسجد الحرام، فيأتي طغاة البشر يأتون بالأذى والقدر، فلم ناقة يضعونه عليه وهو ساجد. هذا أمر عظيم، يعني ما يصبر عليه إلا أولو العزم، ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغيرة فاطمة تزيله عن ظهره، فيبقى القوم يضحكون ويقهرون. أنا أعتقد أن الإنسان نفسيا إلا من عصمه الله وثبته سوف يمل يتعب من شيء يفعل بهذا، وعلى الأقل يختفي بدينه، لكن اصبر واحتسب واعلم أنه مهما كان، يعني مهما كان الأمر، غاية ما هنالك الموت. وإذا مت على الصبر في الله عز وجل انتقلت من دار إلى إيش؟ إلى خير منه، إلى خير منها. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا تكن هكذا، اصبر واحتسب واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع الصابرين، وأن لك أقواما من إخوانك يرقبون ما يحصل منك، فإذا صبرت شجعتهم وصبرتهم. وتعلمون أن الأمة أفراد، إذا صلح فرد وفرد وفرد وفرد كونوا أمة. مش اللغة هذه، نعم. الركية هي البئر، إذا طاح منها واحد من حصاها اختلت ويمكن يطيح الجميع. فالمهم أن الله عز وجل يسلي المؤمنين بمثل هذا، ويخبر أنه أصاب من قبلنا، أصابهم بأساء، قلة مال وإعواز عظيم، فقر وضر في أبدانهم، يضربون ويجرحون وربما يقتلون، كما كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء بغير الحق. نعم، وتأتيهم المخاوف العظيمة وزلزلوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يسأل النصر إلا من القادر عليه وهو الله، لقوله متى نصر الله، قوله متى نصر الله. ويستفاد من ذلك فضيلة اتباع الرسل، قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يتفقون على هذه الكلمة التي فيها استدعاء النصر متى نصر الله. ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألا إن نصر الله قريب، ويستفاد منها حكمة الله حيث يمنع النصر

الجنة. نعم، لأن معنى الآية اصبروا حتى تدخلوا الجنة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حفت الجنة بالمكاره. قوله إن هذه مكاره، ولكنها هي الطريق إلى الجنة. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كأس الصبر، وهو من قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا إثبات الجنة. لقوله أن تدخل الجنة، وقد سبق أن مآل الخلق إلى دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار، فالجنة للمتقين والنار للكافرين. أظن انتهى. ثم قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، هذا مبتدأ درس الليلة. يسألونك ماذا ينفقون، نشوف يسألونك الجملة فعل وفاعل ومفعول به. قوله يسألون فعل، والواو فاعل، والكاف مفعول به، والضمير في قول يسألونك على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. وقوله ماذا ينفقون، ما اسم استفهام، وذا اسم موصول، وجملة ينفقون صلة الموصول. وعلى هذا فنقول ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبر، وينفقون صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. هذا إذا لم تلغى ذا، فإن ألغيت صار هناك إعراب آخر، وهو أن نقول ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، مفعولا مقدما لقوله ينفقون. نعم، وينفقون فعل مضارع، والفاعل الواو، والمفعول هو ما سبق. عرفتم؟ طيب، المعنى لا يختلف على العرابين، المعنى لا يختلف على العرابين. والسؤال سألوا ما الذي ينفقون، وش ينفقون؟ هل ينفقون طعاما؟ هل ينفقون ثيابا؟ هل ينفقون دراهم؟ ماذا ينفقون؟ السؤال هنا عن المنفق لا عن المنفق عليه. أولا، طيب عن المنفق، عن جنسه أو عن قدره أو عن الأمرين جميعا؟ الظاهر عن الأمرين جميعا، عن الجنس والقدر. قال الله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. هذا الجواب. ما أنفقتم، ما هذه موصولة، وإن شئت فاجعلها شرطية، وفللوالدين إن جعلت ما موصولة فهي الخبر، وإن جعلتها شرطية فهي جواب الشرط. ما أنفقتم من خير فللوالدين. قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله سبحانه وتعالى أجابهم عن ماذا ينفقون فيه، لا عن ماذا ينفقون، عن ماذا ينفقون فيه. حطيتوا بالكم؟ لأنه قال ما أنفقتم من خير فللوالدين، لأن حقيقة الأمر
أن الشأن

0: كل الشأن أن يكون إنفاقك في محله، فأنت لا تهتم ماذا تنفق، اهتم أين تنفق. قل لا، بعض الناس ينفق في الشر، وبعض الناس ينفق في شيء لا خير فيه ولا شر، وبعض الناس ينفق في الخير، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أقول قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن الجواب وقع على غير وفق السؤال، لأنه سأل عن إيش؟ ماذا ينفقون؟ فجاء الجواب فللوالدين. فهل هذا يكون من باب أسلوب الحكيم المعروف في البلاغة، حيث كان الجواب بهذه الصيغة إشارة إلى أنه كان ينبغي أن تسأل على من تنفق؟ هكذا يبدو، ولكنك عند التأمل يتبين لك أن الله عز وجل أجاب عن السؤال جوابا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليه، لأن الجواب عن السؤال يفهم من قوله ما أنفقتم من خير، من خير. إذن فما الذي ينفق؟ الخير، الخير هو الذي ينفق. وما دام الذي ينفق الخير فقد يكون الخير في الطعام، وقد يكون الخير في الثياب، وقد يكون الخير في الفرش، وقد يكون الخير في الدراهم، يختلف ولا لا؟ لو جئت إلى إنسان مضطر جائع مرة، جائع سيموت إلا من تطعمه، وعاري ما عليه ثياب أبدا، فما الخير هنا؟ الثياب ولا الطعام؟ الطعام معلوم، ابدأ بالطعام أول، خير من الثياب. ولو جئت لإنسان لم يصل إلى حد الضرورة إلى الأكل، لكنه في ضرورة إلى الثياب، لأن الجو بارد وليس عليه إلا ثوب رقيق، فما هو الخير حينئذ؟ بالثياب. واضح؟ إذن يكون الله عز وجل قد أجاب عما ينفقون بقوله ما أنفقتم من خير، وزاد على الجواب بذكر المنفق عليه، بذكر المنفق عليه في قوله فللوالدين. قد تقول إن الزيادة على السؤال إسهاب وتطويل، فنقول إنه إذا كانت الزيادة مما تدعو الحاجة إليه ويقتضيه حال السائل فليست إسهابا ولا تطويلا، بل هي من تمام الجواب. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر نتوضأ به، ايش قال؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتة، يعني ما سئل عن ميتة، ما سئل عن الحوت والسمك، قال الطهور ماء الحل ميتته، لأن راكب البحر يحتاج إلى ذلك. الله أعلم. الوالدين عن الأم والأب، والجدة والجد، لأن الجدة والجد وإن لم يكونا والدين مباشرة فهما والدين لوالديك، هما السبب في حصول الوالديك، ووالديك هم ووالداك هما السبب في حصولك أنت. فيشمل الوالدين الأقربين والأبعدين. وقوله والأقربين، الأقربين جمع أقرب، وهو من كان أدنى إلى من غيره إلى المنفق. فأخ وابن أخ، من الأقرب؟ الأخ. وعم وابن عم، الأقرب العم. وابن أخ وعم، الأقرب ابن الأخ، الأقرب ابن الأخ. ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لو اجتمع ابن أخ وعم في مسألة فرضية فيقدم ابن الأخ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي فلأولى رجل ذكر، فاتفق العلماء على أن ابن الأخ أولى من العم. طيب الأقربين والقربى دون الأقربين هل لهم حق؟ الجواب نعم، لأنه من الأرحام، لكن الأقرب أولى من الأبعد، وإلا فالكل له حق، والكل يؤجر الإنسان بالإنفاق عليه. وقوله فللوالدين والأقربين يشمل الأبناء، ها؟ يشمل الأبناء، ولكن الإنفاق على الأبناء جاءت السنة بتقييده بالعدل، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز أن نعطي الذكر ويمنع الأنثى، أو أن نعطي الأنثى ويمنع الذكر، أو أن يعطي واحدا ويمنع الآخر. فالوالد من الأقربين. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، ومن اليتيم؟ قال أهل العلم إنه مشتق من اليتم وهو الانفراد، والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ، يعني الصغير الذي مات أبوه هذا هو اليتيم. وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبرا لما حصل له من الانكسار بموت الوالدين، بموت الوالد مع صغره، ولهذا إذا بلغ استقل بنفسه فلم يكن يتيما. وقوله المساكين جمع مسكين، وهو المعدم الذي ليس عنده مال، وسمي مسكينا لأن الفقر قد أسكنه وأذله، فلهذا يسمى مسكينا. والمسكين هنا يدخل فيه الفقير، لأنه سبق لنا عدة مرات أنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة من المسكين فيفترقان. نعم. وتجد في القرآن أن الفقير قد يأتي وحده، والمسكين قد يأتي وحده، والفقير والمسكين قد يجتمعان. ففي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يشمل المساكين، وفي قوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين، وفي قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل كل الناس حتى الغني، حتى الغني فهو فقير إلى الله عز وجل، ولهذا قيدت أنتم الفقراء إلى الله. وفي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين يدخل فيه الفقير، وكذلك هنا. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر، وسمي ابنا للسبيل، السبيل هو الطريق، سمي ابنا له لأنه ملازم له، وكل ما لازم شيئا فهو ابن له، ولهذا يقال ابن الماء لطير الماء الملازم، في طير يسمى ابن الماء، نعم، لأنه ملازم له. وإنما خص الله ابن السبيل لأنه غريب في مكانه، قد يحتاج وهو لا يعلم عن حاجته، ولهذا فابن السبيل إذا أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق فإنه يعطيه، ولكن هل تعطيه إذا سأل أو تعطيه وإن لم يسأل؟ نعم، نقول هذا على وجهين، أحدهما أن تعلم أنه لا يحتاج، كما لو كان غنيا تعرف أنه غني ومر بهذه البلد عابرا، فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه، حتى لو أعطيته لرأى أن في ذلك نقيصة له. وآخر تعرف أنه معوز وعليه أثر الإعواز، هذا تعطيه ولا شك. وثالث تشك في أمره، فهذا إن أعطيته بعد سؤاله تقول هل أنت محتاج فإنه خير، وإلا فلا حرج عليه. وإن أعطيته ظنا منك أنه محتاج فأنت على خير. قال وما تنفقوا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الجملة الأخيرة شاملة لكل خير. هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير، فعمم الله ما تفعلوا من خير، وما هذه شرطية، وتفعلوا فعل الشرط، ولهذا حذفت من النون، وجملة فإن الله به عليم جواب الشرط. وقوله من خير من بيانية، بيان لماذا؟ لا لا لا، وما تفعلوا من خير بيان لما، لأنه سبق لنا عدة مرات أن الموصول مبهم، وكذلك أسماء الشرط مبهمة. فما تفعلوا من خير من بيان، من خير بيان لما. ولهذا لو أنك حذفت ما وقلت أي خير تفعلوا فإن الله به عليم، استقام الكلام ولا لا؟ استقام الكلام. إذن فقول من خير بيان لما، بيان لما. وقوله وما تفعلوا من خير، ما قال وما تنفقوا من خير، ليعم الإنفاق والعمل البدني والقول وكل شيء، كل شيء تفعل من الخير فإن الله به عليم. وقوله فإن الله به عليم، أي بهذا الخير الذي تفعله قليلا أو كثيرا فإن الله يعلمه سرا كان أم علنا. وما فائدة الجواب هنا مع الشرط؟ إذا قال قائل ما تفعل من خير فإن الله به عليم، ما الفائدة من كون الله يخبرنا بأنه عالم به؟ الفائدة هو أن نعلم أنه لا بد أن يجازينا عليه، لأن الله عدل لا يظلم، فإذا فعلنا خيرا فإن الله يعلمه وسوف إيش يجازينا عليه، يجازينا عليه. لا تقل إن هذا الجواب لم يطابق الشرط، إذ لا فائدة لنا من كون الله يعلمه، نقول بل لنا فائدة، وهو أنه إذا علمنا أن الله يعلمه فإن الله تعالى عدل لا يضيعه، بل لا بد أن يجازينا عليه. وفيه أيضا فائدة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد، وهي الإغراء والحث. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال. نعم نعم نعم، قال نعم فإن الله به عليم. الجار مجرور في به وتعلق بماذا؟ بعليم. نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرض، والكتب في الأصل بمعنى الفرض، ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والكتب كتب الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي وكتاب كوني. الكتاب الكوني لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف، والكتاب الشرعي قد يفعله المكتوب عليه وقد لا يفعله. فكتب عليكم الصيام، قد يصوم، قد يصوم الناس وقد لا يصومون. كتب عليكم القتال، قد يقاتلون نعم وقد لا يقاتلون. لكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هذا الكتابة الكونية القدرية، هذه لا بد أن تكون، لا بد أن تكون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتبه إيش؟ كونية. لا بد أن تكون. فكتابة إذن نوعان، كتابة كونية وكتابة شرعية. والفرق بينهما أن الكتابة الكونية لا بد من وقوع المكتوب فيها بخلاف الكتابة الشرعية. الفرق الثاني أن الكتابة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، نعم، وأما الكتابة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله. لا يمكن أن يفرض الله على عباده ما لا يحبه، بل كل ما فرضه فهو محبوب إليه. وقول كتب عليكم القتال، أي قتال هو؟ قتال أعداء الله الكفار، قتال أعداء الله الكفار. والقتال مصدر قاتل، وهذا هذه الصيغة الغالب أنها لا تأتي إلا بين اثنين، قاتل وشارك وما أشبهه. وقوله وهو كره لكم، الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرض الله عليه، لكنهم يكرهون القتال بحسب الطبيعة البشرية. وفرق بين أن نقول إننا نكره ما فرض الله من القتال، وبين أن نقول إننا نكره القتال. فكراهة القتال أمر طبيعي، فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر. فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا، وباعتبار أن النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها إليه. ومن أجل أن النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقيل عليها صار فيه هذا الأجر العظيم، صار الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. انتبه. إذن هل ينافي كراهة القتال، هل كراهة القتال تنافي صدق العبادة؟ لا، لأن الإنسان يحب هذا القتال من حيث إن الله فرضه عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصرون أن يقاتل، فيردهم أحيانا لصغرهم فيأسفون، حتى إنه رد في أحد بعض الصحابة الصغار قال يا رسول الله كيف ترد وأنت أذنت لفلان وأنا الآن أستطيع أني أصارع، قال ابو المصارع خلوا صارعني، فصارعه فصارعه فأذن له. كل هذا من محبتهم للقتال. كذلك أيضا عمرو بن جموح رضي الله عنه كان أعرج، فجاء يعني لزم بالقتال، وكان أولاده يقولون له لا تخرج إن الله قد عذرك، فجاء هو وإياهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد عذرك، فقال يا رسول الله إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام متعلقا بالقتال أذن له، وقال لأولاده قولا يعني أنه إذا كان يحب أن يخرج فلا تمنعوه. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كرهوا القتال بعد أن فرضه الله، بل أحبوه لأن الله فرضه. وكم من أشياء يكرهها الإنسان لولا أن الله تعالى أمر بها، فيحبها لأن الله أمر بها. الآن الحج فيه مشقة ولا لا؟ من حيث كونه مشقة قد يكرهه الإنسان، لكن إذا علم أن فيه رضا الله نعم أحبه. بذل المال بالزكاة مثلا، الإنسان مجبور على حب المال، وتحبون المال حبا جما، لكن إذا علم أن في ذلك رضا الله هان عليه. وهذا هو وجه الامتحان في العبادات التي يكلف بها العبد. وقوله وهو كره لكم، كره مصدر بمعنى اسم المفعول أي مكروه لكم، والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا، مثل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، يعني حمل بمعنى المحمول الذي في البطن. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. هنا كره بمعنى مكروه، والجملة هذه ووكره لكم، الجملة محلها من الإعراب، ها؟ في محل نصب على الحال، يعني والحال أن القتال كره لكم. ولكن شبه التسلية من الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى هذه هنا بمعنى الرجاء، أو بمعنى الإشفاق، أو بمعنى التوقع، أو بمعنى التعليل، لأنها أربعة معاني. نعم تعليل، تعليل لما تصح التعليل. لو قلت مثلا كل هذا الدواء عسى أن تبرأ، هذه التعليل واضح، أو للترجي. لكن هنا وعسى أن تكرهوا، الظاهر والله أعلم أقرب شيء أنها التوقع، أو أنها للترجية، وهو للترجي الله عز وجل ما يترجى، كل شيء عنده هين، لكن للترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب نعم إيش أن يرجو ذلك، أن يرجو هذا، يعني معناه افعلوا ما هو كره لكم عسى أن يكون خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا الذي ذكر الله عز وجل هنا واقع ولا لا؟ واقع، حتى في الأمور غير التعبدية أحيانا يفعل الإنسان شيئا من الأمور العادية ويقول ليتني لم أفعل، أو ليت هذا لم يحصل، فإذا العاقبة تكون حميدة، وحينئذ يكون كره شيئا وهو خير له. القتال كره لنا لكن عاقبته خير، لأن المقاتل كما قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول قل هل تربصون بنا إلا إيش إحدى الحسنين، يعني لا بد من حسنة إحدى الحسنين، ما هما؟ إما النصر والظفر، وإما الشهادة، أليس كذلك؟ إذن فالمقاتل في سبيل الله على خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا أيضا كثير ما يقع، يحب الإنسان شيئا ويلح فيه ثم تكون العاقبة السيئة. نعم، والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه، نعم، ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه. كل شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصبر نفسك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكل شيء يفوتك ونفسك تطلبه تسليها فتقول عسى أن تحبوا شيئا نعم وهو شر لكم. وهذا هو الواقع. ولو أن الإنسان تأمل ما جريات حياته اليومية لوجد في ذلك شيئا كثيرا. ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يقدر للمؤمن شيئا إلا كان خيرا له، ولا يوجب على المؤمن شيئا إلا كان خيرا له، ولا يحرم عليه شيئا إلا كان خيرا له. ولا تقل ليت هذا لم يحرم، ليت هذا لم يوجب، ليت هذا لم يقع، لا لا تقل هذا، لأن علمك قاصر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وش يعلم؟ ها؟ كل شيء، حتى المستقبل الذي تظنون أنه شر يعلم الله تعالى ما فيه من الخير. وقوله وأنتم لا تعلمون هذا نفي مطلق لعلم الإنسان. فهل نقول إن هذا النفي المطلق يراد به شيء معين، أو نقول إنه نفي مطلق على الأصل، وأن الأصل في الإنسان عدم العلم على الإطلاق؟ الجواب هو هذا، كما أن الأصل في صفة الله عز وجل العلم المطلق، فلله العلم المطلق، ولهذا قال يعلم ولم يقيد هذا العلم بمعلوم، يعلم. وأنتم لا تعلمون لم يقيد هذا النفي بمعلوم، ما قال لا تعلمون المستقبل ولا لا تعلمون الحاضر ولا لا تعلمون. فالأصل فينا إذن عدم العلم، ولهذا قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله يعلم أنتم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إعراب الجملة هذه عن الشهر الحرام هذا مجرور بعن، قتال فيه وش اللي جرى بدل من أي أنواع البدل؟ مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. أي الخمسة؟ اشتمال، اشتمال، لأن القتال ليس بعضا من الشهر لكن الشهر مشتمل عليه، فهو بدل اشتمال من الشهر. وقول يسألونك عن الشهر الحرام المراد الجنس، ويحتمل أن تكون أل للعهد الذهني ويكون المراد به شهرا معينا، فأل هنا يحتمل أن تكون للجنس فتشمل كل الأشهر الأربعة الحرم، ويحتمل أن تكون للعهد الذهني فيراد بها إيش؟ شهر معين. عرفتم؟ طيب هل أل إذا دخلت على المفرد تكون للجنس فيشمل كل أفراد الجنس؟ نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه أل داخلة على مفرد، والمراد المراد الجنس، المراد الجنس يعني كل إنسان. فإذا يسألونك عن كل شهر حرام يمكن هذا، أو يسألونك عن الشهر المعين الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية، نعم قتال فيه. والقضية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في السنة الأولى، سرية في جماد الآخرة، وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، فقال سمعا وطاعة. فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص، فلما مشى مسيرة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخبار قريش، يترقبوا أخبار قريش وما يحصل منهم. فصادفوا عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مكة، والعير تكون فيها أطعمة خضر وما أشبه ذلك. فحصل بينهم قتال بينهم وبين هذه السرية، فقتلوا منهم رجلا واحدا وأسروا رجلين وفر الرابع. لما قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جمادى الآخرة، على أنه في جمادى الآخرة، ولكنه تبين أنه كان في أول يوم من رجب، ورجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، لأن الأشهر الأربعة الحرم، وحسين يعدها علينا.
1: محرم
0: ورجب نعم. المشركون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله، وهذا أصحابه يقتلون الرجل في الأشهر الحرم، هذه كبيرة ولا لا؟ شاع الخبر، فضاق الصدور هذه السرية عبد الله بن جحش وأصحابه، ضاق صدورهم، لحقهم حرج، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وش الحكم؟ وليسوا يسألون هل القتال فيه حرام ولا لا، لأن هذا معلوم، لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكمه قتالا فيه. هكذا ذكر المفسرون، قالوا: لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما يحتاج من يسأل عنه، ولكن في نفس الشيء لأن لفظ الآية لا يساعده، فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فظاهر جدا أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى. وجه ذلك إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الأشهر الحرم قتال فيها، صار السؤال عن هذا القتال المعين لا، وإن قلنا إن الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر رجب، بقي عندنا كلمة قتال نكرة، نكرة ما هي؟ لو قال عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسرون، لكننا قد نقول لما كانت قتال بدلا من الشهر والشهر يراد به شهر معين فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال القتال في ذلك الشهر المعين، ولهذا قال قتال فيه أي في الشهر المعين، ولم يسبق قتال في الشهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من هذه السرية. على كل حال الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل أحيانا يجيب وأحيانا يتوقف حتى ينزل الوحي، حتى ينزل الوحي. في هذه الآية ماذا كان الجواب من الرسول أو من الله؟ من الله سبحانه وتعالى، ولهذا أجاب الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، قتال في شهر الحرام كبير لا شك، يعني من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، لأنه انتهاك لحرماتها، وهذا محرم، انتهاك حرمات الله من المحرمات، فهذا من كبائر الذنوب، من قتال فيه كبير. ولكن انظر رحمة الله عز وجل بعباده، شوف التسليه للصحابة: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه عند أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذا تسأل الصحابة، يعني لو وقع منكم هذه المسألة الكبيرة فعند الذين يعيرونكم بها ما هو أعظم وأكبر؟ القتال كبير ما في شك، لكن عند هؤلاء الذين يعيرونكم بذلك ما هو أكبر وأعظم؟ صد عن سبيل الله أعظم. نعم صحيح. ولا شك أن المشركين الذين عيروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلك يصدون عن سبيل الله ويقتلون الذين يلتزمون بسبيل الله صد عن سبيل الله. وسبيل الله طريقه الموصل إليه، والطريق الموصل إلى الله شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإنما سمي الشرع سبيل الله لأنه يوصل إلى الله، ولأن الله تعالى هو الذي وضعه، فإضافته إلى الله من ناحيتين الابتدائية والنهائية. الابتدائية هو الذي وضع، والنهائية ها يوصل إليه. طيب، هل سمى الله السبيل مضافا إلى غيره؟ نعم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف الله السبيل إلى المؤمنين، وليس في ذلك تناقض، فهو مضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه. أول مضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده، وهو الذي وهذا السبيل ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به، بمن؟ بالله. الكفر بالله أعظم من كبيرة يفعلها المرء، قل لا، وكفر به والمسجد الحرام. المسجد الحرام هنا معترك في إعرابه، هل هي معطوفة على الضمير في به ولا معطوفة على سبيل الله؟ طيب أجبت بسرعة ما شاء الله يا خالد، أرني كيف ذلك، كيف
1: سبيل الله والمسجد الحرام؟
0: طيب ما يصح وكفر به وبالمسجد الحرام؟ ما يصلح؟ يصلح. إذن كلاهما، وجاءت قولان بن جن. ها طيب، ها فيه رأيان. الرأي الأول يقولون إنه معطوف على قوله عن سبيل الله، يعني وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام. وهؤلاء يستدلون بقوله تعالى هم الذين كفروا، شوف هذا كفر بالله، وصدوكم عن المسجد الحرام، هذا صد عن إيش؟ عن المسجد الحرام. فيكون وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. لكن هذا الرأي لا شك من حيث المعنى قوي، إلا أنه يعني يلزم عليه أو يرد عليه أن قوله وكفر به أجنبي من قوله عن سبيل الله، أجنبي، لأن كفر مهم معطوف على سبيل الله، مش معطوف عليه، على صد. انتبه، نخلي بعد الأذان إن شاء الله، لأنه مسألة. وكفر بالحرام معطوف على سبيل، فقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه أجنبي، وهو قوله وكفر به، يعني معطوف على لما سبق، وحينئذ يمتنع العطف. عرفت؟ يمتنع العطف. هذا مقتضى اللغة العربية، أن المعطوف والمعطوف عليه لا يفصل بينهما بأجنبي، وهنا كفر به أجنبي. وش معنى أجنبي؟ يعني ليس معطوفا على ما عطف عليه ما بعده، إنما معطوفا على شيء سابق عليه. واضح؟ طيب، لكنه كما قلت قبل قليل المعنى يؤيده، لكن السياق من حيث السياق العربي يمنعه لأنه أجنبي. إذن يترجح القول الثاني وهو أن قوله والمسجد الحرام معطوف على الضمير في به وكفر به وبالمسجد الحرام، كفر به أي بالله وبالمسجد الحرام. نعم. وعلى هذا فيكون هنا معطوفا على الضمير في به، ولكن يرد على هذا القول إشكالان، مو إشكال واحد. الإشكال الأول أننا عطفنا على الضمير المتصل بدون إعادة الجار، بدون إعادة الجار، والمعروف عند أكثر النحويين أنه لا يجوز أن تعطف الضمير، أن تعطف على الضمير المتصل المجرور إلا بإعادة الجار. وابن مالك أشار إلى هذا بماذا؟ في أي بيت؟ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، ثم قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. طيب بالكم. وعلى هذا فنقول ابن مالك رحمه الله لا يرى وجوب إعادة حرف الجر إذا عطف على الضمير المجرور المتصل، زال الإشكال هذا، زال الإشكال الأول بماذا؟ بأن وجوب إعادة الجار إذا عطف على ضمير خفض متصل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في النحو، وابن مالك ممن يرى أنه لا يجب إعادة الجار. إذن زال الإشكال الأول. الإشكال الثاني قوله كفر به والمسجد الحرام، قد لا تتصور وش معنى الكفر بالمسجد الحرام، وش معنى الكفر بالمسجد الحرام؟ الصدع عن المسجد الحرام واضح، لكن الكفر بالمسجد الحرام وش معنى؟ نقول الكفر به ظاهر، الذي يجعل الأصنام في جوف الكعبة، نعم، كافر بالمسجد الحرام ولا معظم له؟ ها؟ كافر بالمسجد الحرام، كافر بالمسجد الحرام، لأنه ما آمن بحرمته وعظمته، بل هذا من أعظم الإهانة لبيت الله عز وجل أن تجعل الأصنام في جوف الكعبة، فهم كافرون بالمسجد الحرام. وعلى هذا يزول الإشكال الثاني، يزول الإشكال الثاني. طيب فإن قلت الإشكال في المعنى الأول وهو أن يكون قوله والمسجد الحرام معطوفا على سبيل الله، الإشكال اللي أوردنا هو أن العطف على قوله في سبيل الله فيه إشكال من حيث إنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي، لكن أجاب الذين يختارون هذا القول، أجابوا عن ذلك وقالوا إن قوله عن سبيل الله متعلق بصد، متعلق بصد، فيكون ليس أجنبيا، يكون غير أجنبي، أما فهمت، يكون ليس بأجنبي من صد. وعلى هذا فتكون كأن الآية وصد وكفر، نعم، وكفر يكون عن سبيل الله متعلق بصد فكأنه منه فليس بأجنبي، وحينئذ يزول الإشكال. إذن ما خلاصة هذا البحث؟ خلاصة هذا البحث أنه يجوز في قوله والمسجد الحرام وجهان: الوجه الأول أن يكون معطوفا على قوله عن سبيل الله، يعني وصد عن المسجد الحرام، والوجه الثاني أن يكون معطوفا على الضمير في قوله وكفر به أي وبالمسجد الحرام. والله أعلم. أن فيه تعظيما لشأن الشهر، كأن المسؤول عنه هو الشهر نفسه يعني عن شأن الشهر الحرام وهل هو ذو شأن عظيم، ثم قال قتال فيه الذي هو المقصود، هذا هو الفائدة. وإلا لك من كونه يأتي الشهر الحرام أولا ثم يبدل منه قتال، وإلا لكان السؤال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. نعم. طيب، قوله تعالى وإخراج أهله منه، قوله المسجد الحرام، المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، هذا هو المسجد الحرام، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسرى به من الحجر، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يقولوا فلا يقربوه، يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو إيش؟ نفس المسجد الذي فيه الكعبة، لأنه بالاتفاق أنه يجوز للمشرك أن يصل إلى حدود الحرم حتى لا يبقى بينه وبين الحرم إلا أن مله، ولو كان المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكان المشرك لا يجوز أن يقرب إيش؟ حدود الحرم، والأمر ليس كذلك. وقوله وكفرون بنا
1: قالوا
0: أنه يسري بهم
1: من
0: بيت المهاجمة، لا صحيح من الحجر، لكن بعضهم الذين صححوا روايتين قالوا كان نائما في بيت أم هانئ ثم استيقظ وذهب إلى هناك وأسري من هناك. وقول المسجد الحرام، الحرام فعال من الحرمة أو من التحريم، يعني المسجد ذي الحرمة والتعظيم، ولا يخفى على أحد حرمة المسجد الحرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عام الفتح وقال إن الله تعالى حرم مكة وأخبر أنها محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض، لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ترخص أحد في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أذن بالقتال في مكة لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إذنا عاما بل إذنا مقيدا، قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذه القصة فيها تمثيل للحكم الذي نسخ مرتين، كانت بالأول حراما ثم أحلت، هذا النسخ الأول، ثم حرمت، هذا النسخ الثاني، والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. فهذه من عظمة مكة، ومن عظمة مكة أنه لا يصح إسلام أحد حتى يحج البيت إذا كان قادرا، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن حرمتها أنه لا يدخلها أحد إلا محرما، إما وجوبا وإما استحبابا، وجوبا عند كثير من أهل العلم إنك ما تدخل مكة إلا محرما ولو كنت قد أديت الواجب، أو استحبابا على القول الراجح أن الإنسان إذا أدى الواجب لم تجب عليه العمرة ولو كان بطيء العهد بمكة مكرمة، أو بمكة على الأصح، لأن المكرمة وصف حديث. ومن حرمة مكة أن الناس كلهم يتجهون إليها في صلاتهم، لا كل الناس يتجهون إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومن حرمتها أن من وجد فيها لقطة لا يحل له أخذها إلا إذا كان يريد إنشادها أبد الآبدين. لو تجد فيها لقطة ما تأخذها، اللي غيره لك أن تأخذها لتنشدها لمدة سنة ثم تكون ملكا لك. أما مكة فلا تأخذها إلا إن كانك تبي تنشد عليها أبد الآبدين فخذها، ولكن من نبي يأخذها وهو لازم ينشد عليها أبد الآبدين؟ حتى لو مات يوصي من بعدها أن ينشدوا عنها، نعم، وإذا ماتوا ينشدون، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد دائما. والحكمة في هذا أنك إذا علمت أنك إذا أخذت هذه اللقطة يلزمك أن تنشد عنها أبد الآبدين، هل تأخذها؟ ما تأخذ، أنت في عافية. إذا لم تأخذها أنت ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فصاحبها إذا فقدها رجع إليها فوجدها، رجع إليها فوجدها. ولها خصائص كثيرة ذكرها الذين صنفوا في هذا الباب في تاريخ مكة كالأزرق وغيره، ولكن كل هذا مأخوذ من وصف الله تعالى لهذا المسجد بالحرام. نعم، هذه إذا كان هناك من جهة ولاة الأمور، من جهة ولاة الأمور من يتلقى هذه الأشياء فإنها تبرأ ذمته. هنا قال والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، الكلام إخراج أهله منه. من أهل المسجد الحرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون هم أهله، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال عن المشركين وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أهل المسجد الحرام هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، ولهذا قال إخراج أهله، وهي حجة ظاهرة على أن هؤلاء الذين أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا أهلا للمسجد الحرام. إذن هذا يشبه مانعا من موانع الإرث مر عليه، وهو أن الكافر لا يرث المسلم، وقال الله لنوح عن ابنه إنه ليس من أهله، كذلك الذين في مكة وليسوا مسلمين ليسوا من أهل مكة، ليسوا أهلا للمسجد الحرام، أهله المؤمنون. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر عند الله. نعم، وإن كانت في نفوس بعض الناس أهون من القتل في الشهر الحرام، لكنها عند الله أكبر. نعم، شوف الآن، صد عن سبيل الله وكفر بالله، وصد عن المسجد الحرام أو كفر بالمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أربع مسائل عظيمة جدا. هذه أكبر عند الله منين؟ من القتل في الشهر الحرام. شيء آخر، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة يعني الشرك. ممكن أن نقول إنها الفتنة صد الناس، إن الفتنة صد الناس عن الدين، لكنها قد سبقت في قوله وصد عن سبيل الله. إذن فالفتنة هي الشرك، يعني الفتنة وهي الشرك أعظم من القتل، الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إن أعظم الظلم وأعظمه أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب وأظلم الظلم. الفتنة أكبر من القتل. هل جاءت الفتنة في القرآن بمعنى الشرك؟ الجواب نعم، مثل لا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله، أو لا تكون فتنة هذه صد عن سبيل الله أيضا معتمد. لكن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الشيء.

أو مكان أو شخص فإنما هو من تعظيم الله، من تعظيم الله. الأشياء المخلوقة ليس لها حرمة بحد ذاتها، لكنها حرمة من جهة اتصالها بالله عز وجل. نعم، فالأشهر الحرم من الذي جعلها محترمة؟ الله. إذن تحريمها من تعظيم الله، نعم تحريمها من تعظيم الله، فيكون الشرك بالله أعظم من القتل في الأشهر الحرم. نعم، والفتنة لكم القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله أعلم. الكفار حريصون على أن يخرجون من دينهم حتى وإن عرضوا رقابهم لسيوفنا. ولا يزالون، ولا يزال هذه تفيد إيش؟ الاستمرار. يقاتلونكم، والقتال هو أن يلاقي كل واحد الآخر بالسيف ليقتله، يعرضون رقابهم لقصف رؤوسهم حرصا على أن يردون عن دينهم. ولكن شوف كلمة إن استطاعوا تفيد أنهم لن يستطيعوا، إن، ولكن مو حاصل، هذا لا يحصل إن شاء الله تعالى، لكن هم حريصون غاية الحرص على ردنا عن ديننا، حتى كانوا يعذبون الذين يسلمون في عهد من صغارهم، يعذبونهم في حر الرمضة في الشمس، يلقون عليهم الصخرات الحارة لعلهم يرجعون عن دينهم، ولكن لا يرجعون، هم ثابتون صامدون. هؤلاء المشركون لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن دينهم. وهل هذا أيضا صفة لليهود والنصارى بالنسبة لنا؟ نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا. نعم، هذا في أهل الكتاب. في المنافقين، نعم، كما قال الله تعالى في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني إذن جميع أصناف الكفر من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين كلهم يودون أن المسلمين يرتدون على أدبارهم ويكفرون بالله عز وجل. كل إنسان يود شيئا فإنه بمقتضى الطبيعة البشرية يحاول إيش؟ أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة، إما السلاح كما في قوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وإما بالإغراء والخداع كما في حال المنافقين وغيرهم. نعم، وهم قد لا يبوحون بما في نفوسهم، لكنهم شياطين الإنس يأتون إلى المسلمين بأمور يتفتت بها دينهم حتى يكون كنافقاء اليربوع، لو سقط عليه بيضة لخرقته ولم تنكسر البيضة. هم قد لا يقول لك تعال أكفر، لكن يدخلون عليك أشياء من المعاصي. المعاصي تفتت الإيمان، تفتته، تنقضه شيئا فشيئا حتى يزول بالكلية. ولهذا قال أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر. ما معنى بريده؟ التي توصل إليه، ينزل الإنسان إليها دركا دركا حتى يهوي في النار والعياذ بالله. فالمعاصي، لا تظنوا أن المسألة هينة بالنسبة للمعاصي، المعاصي تؤثر على القلب. وانظر إلى قول الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على القلب ما كان أعماله السيئة، حتى صار يقول عن أعظم الكلام وأفضل الذكر، يقول عنه إنه أساطير الأولين. يقول ذلك إما للحيلولة بينه

0: وبين الوصول إلى عظمة هذا القرآن، وإما لجحود عظمة هذا القرآن. وعلى كل حال فأهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا، يودون ذلك لأنهم يعلمون ما في قيام الدين الإسلامي من القضاء عليه. الدين الإسلامي لو قام حقا ما فقي على وجه الأرض أحد من الكفار. ولهذا هرقل لما أخبره أبو سفيان بما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات والأخلاق والدين الذي يدعو إليه، وش قال؟ قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. في ذلك الوقت هو ملك. ملك من؟ الروم. الروم والفرس في ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا في وقتنا هذا، أعظم دولتين. هذا الملك يقول ذلك وهو على مملكته وفي عاصمته، ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزول بدين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فرؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر بالأمس، يعرفون أن الدين الإسلامي لو قام ما أبقى لهم باقية، ولذلك يحاولون بكل طريق وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين الإسلامي، وذلك بصد أهله عنه بشتى الوسائل. والحقيقة أننا انخدعنا بهم، خدع المسلمون. ولا حاجة إلى ذكر الأشياء التي انخدع بها المسلمون من أجلهم حتى ضاعوا، ولكن الأمل بالله عز وجل أن الله سيعيد لهذا الدين مجده على أيدي الشباب الصالحين، مع العلم وغزارة العلم، لأن الداعية مهما كان قويا في الدعوة إذا لم يكن له علم فإنه يفشل. إذا لم يكن هناك علم يعتمد عليه الإنسان فشل، وكيف يدعو إلى الله عز وجل بدون علم؟ إذا دعا الله بدون علم أدنى واحد من الناس يقف أمامه يوقف، يورد عليه الشبهة فيقف، وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة، انهزام شديد. ولهذا لا أرى أن الإنسان يدعو إلا بما كان يعلم، بما كان يعلم خاص، وإلا فإن العاقبة تكون وخيمة. قال قال الله تعالى: إن استطاع. شوف الجملة الشرطية هذه تقيد ما سبق، يعني أنهم لن يستطيعوا ذلك، لكن هم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. ثم قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتد، هذه البنية لهذه الكلمة تشكل إذا قارنتها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. كيف قال من يرتد وهنا قال من يرتدد؟ نعم، نقول لا إشكال فيها، ليس فيه إشكال، لأن الإدغام في قوله من يرتد إدغام جائز لا واجب. الإدغام جائز ليس بواجب. وعلى هذا فيجوز إذا جزمت يرتد، يجوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتدد، يجوز. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الألفية في باب الإدغام حكم ذلك. وقول من يرتد منكم عن دينه، شف عن دينه، ما هو الدين؟ الدين يطلق على معنيين، أحدهما العمل الذي أراد صاحبه عليه المكافأة، والثاني المكافأة على ذلك العمل. الدين يطلق على معنيين، أحدهما العمل والثاني المكافأة على ذلك العمل. فمن الأول الذي يراد به العمل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المراد بالدين ما هو؟ العمل كذا. ومن الثاني قوله تعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، وقوله: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين الجزاء على العمل. وهنا: من يرتد منكم عن دينه، من أي المعنيين؟ العمل. وتأمل قوله عن دينه حيث أضافه إلى الدائن، لأن إضافته إليه توجب إغراءه به، يعني هذا دينك. هل الإنسان يفرط في دينه؟ لا، كما لو قلت هذا مالك، هذا ولدك، هذه سيارتك، إضافتها إلى نفسك توجب الإغراء بها، نعم، وشدة المحافظة عليها، لأنه دينه منسوب لك، نعم. فهو أبلغ مما لو قال: وما يرتد منكم عن الدين، نعم، لكنه قال دينه، يرتد منكم عن دينه، كما في قولها أيضا في الأول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يعني فاحتفظوا به لأنه لكم ومنسوب إليكم. ولهذا من تبرأ من هذا الدين وشتمه والعياذ بالله ولعنه فليس من أهله. فسب الدين كفر، سب دين الإسلام كفر بدين الإسلام، لأن الإنسان الذي يعتنق دين الإسلام ويعتقده دينا ما يمكن يسبه أبدا، ودينه رأس ماله. وقوله: فيموت وهو كافر. وما يرضى منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هنا ألف عاطفة، ويموت معطوف على يرتدد، نعم يرتدد. وفي غير القرآن كم يجوز فيها من وجه؟ أو ثلاثة أوجه. أما في القرآن فيقتصر على القراءة: فيمت وهو كافر. جملة وهو كافر حال، فالرجوع عن الإسلام كفر، لأنه ليس هناك واسطة بين الإسلام والكفر، خلافا للمعتزلة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى. وقوله فيمت وهو كافر، هذا القيد يقيد به كل نص دل على أن المرتد كافر، نعم، دل على أن الردة تحبط الأعمال. كل نص يدل على أن الردة تحبط الأعمال يقيد بهذه الآية. ما هو القيد؟ أنه إذا مات على الردة. فلو فرض أن أحدا ارتد عن الإسلام، مثلا صار لا يصلي وعزم على أن لا يصلي، وكان بالأول يصلي، إن مات على عدم الصلاة حبط عمله السابق، وإن هداه الله وصلى فإن عمله السابق لا يحبط، يبقى كما حتى لو كان قد أدى الحج قبل ردته، فإنه إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه إعادة الحج. حتى قال العلماء: إن الرجل لو كان صحابيا ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام هل تبطل صحبته؟ لا، ما تبطل، لا تبطل على الصحيح، كما مر علينا في النخبة، نعم. والحاصل أن هذا القيد يعتبر قيدا في جميع النصوص المطلقة الدالة على أن الردة تحبط الأعمال. وقوله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تحبط في الدنيا فلا ينتفعون بها ولا يجزون عليها، لأن الأعمال لها جزاء في الدنيا ولها جزاء في الآخرة، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا جزاء الآخرة. هؤلاء الذين ارتدوا تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك في الآخرة لا يسلمون من العقاب. وأولئك أصحاب النار، أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، فهم أصحابها الملازمون لها الخالدون فيها، هم فيها خالدون أبد الآبدين. نعم أبد الآبدين، لا تفنى ولا يفنوا، بل يعذبون فيها دائما وأبدا، لأنهم كما أفنوا حياتهم الدنيا بالكفر والشرك، حياتهم الآخرة تكون كلها عقابا وعذابا والعياذ بالله. بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهو العذاب يخفف عنهم، حتى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ولكن لا يمكن هذا. صلى الله عليه وسلم، اللهم نجنا من النار. إن الذين آمنوا، نعم، قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انتبه، إن الذين آمنوا، الإيمان في اللغة تصديق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، يقولون إخوة يوسف لأبيه. وأما في الشرع فإن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد، هذا الإيمان ليس مجرد التصديق. ولهذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن. لماذا؟ لأنه لم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يذعن له وينقد له، وعلى هذا فليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والانقياد. وقوله هاجروا، الهجر في الأصل الترك في اللغة، الهجر في اللغة الترك، ومنه هجرت فلانا إذا لم تكلمه، وله معنى عام وخاص. أما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا بالمعنى العام. والمعنى الخاص أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله، بأن يكون هذا البلد أو هذا الوطن لا يقيم فيه الإنسان دينه فيهاجر من أجل إقامة دين الله، حماية لدينه هو بنفسه، ونصرة لدين الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذين آمنوا وهاجروا، المراد بالمهاجرة هنا ما يعم المعنيين العام والخاص. وقوله والذين هاجروا وجاهدوا، تأمل، أعيد الموصول بعد قولها الذين آمنوا قال والذين هاجروا، ولكنه في الجهاد ما أعيد، ما قال والذين جاهدوا، وذلك لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان، وأما الإيمان فإنه هو أصل الأصول، ولهذا جعله منفردا وحده. إن الذين آمنوا، نعم، وأما الهجرة والجهاد فهما عملان متفرعان عنه. وقوله جاهدوا، الجهاد وبذل الجهد لأمر مطلوب، والجهد معناها الطاقة، كما قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي إلا طاقتهم، وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء، هذا الغالب. وإلا كل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد، ولهذا جهاد النفس يسمى جهادا، جهاد النفس جهاد بلا شك. ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك قال رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، هذا ما له أصل. ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة. أما الجهاد بالمعنى الخاص فهو بذل الجهد في قتال من؟ في قتال الكفار، وهو بحسب ما يحمل عليه. إن كان الحامل على ذلك العصبية والحمية والشجاعة والرياء فإنه ليس في سبيل الله، وإن كان الحامل عليه أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن بهذا يتحدد معنى قوله تعالى وجاهدوا في سبيل الله. جاهدوا مفعولها محذوف للعلم به، أي جاهدوا من؟ الكفار أو أعداء الله في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. واعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا، يقول مثلا جاهدت لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله. فجاهدت لله اللام لبيان القصد، فتدل على إيش؟ على الإخلاص. والباء الباء للاستعانة، فتدل على أنك فعلت ذلك مستعينا بالله. وفي للظرفية، فتدل على أن ذلك الجهاد في ضمن شرع الله لما تعدى فيه الحدود، كما تقول صليت لله بعد وبالله وفي الله، أي في دينه ما خرجت. وقوله في سبيل الله تقدم لنا قبل زمن غير بعيد أن السبيل بمعنى الطريق، وأنه يضاف إلى الله تارة ويضاف إلى الخلق تارة. فمثال إضافة إلى الله كثير كما في هذه الآية في سبيل الله، ومثال إضافة إلى الخلق قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل مضاف للمؤمنين، أما الذي قلتم ابن السبيل فالسبيل مضاف إليه وليس مضاف، نعم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، ومرة يضيف إليه. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالكوه، وأما إضافة إلى الله فلأن الله تعالى هو الذي شرعه ولأنه يوصل إلى الله، فهو مضاف إلى الله من وجهين. قال الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، كلمة إن الذين تحتاج إلى خبر، لأن الذين اسمها، فإن الخبر أولئك يرجون رحمة الله، هذا الخبر الجملة، الجملة لأن أولئك مبتدأ، ويرجون جملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة نعم خبر إن، فعندنا جملتان كبرى وصغرى، والصغرى فيها جملتان كبرى وصغرى، نعم ولا لا؟ طيب الجملة الكبرى في إن الذين آمنوا وخبرها، هذه الجملة الكبرى. الجملة الصغرى أولئك يرجون رحمة الله، هذه الصغرى باعتبار الأولى، يرجون صغرى باعتبار المبتدأ الثاني، نعم أولئك يرجون رحمة الله. إذا قال قائل كيف هذا التركيب؟ لماذا لم يقل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله؟ قلنا لأن الإشارة بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم، لا سيما وأنه أتى باسم الإشارة الدالة على البعد، أولئك يرجون رحمة الله. ثم إن تكرار المبتدأ يجعل الجملة كأنها جملتان، كأنه قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، فيكون في ذلك تنويها بذكرهم من وجهين: أولا الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو، والثاني أن تكرار المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين، يجعلها كالجملتين، فيكون في ذلك توكيد على توكيد. وقوله أولئك يرجون رحمة الله، المراد بالرجاء هنا الطمع. صل ركعتين أخ، إن كنتم ترجون رحمة الله، الرجاء بمعنى الطلب في حصول ما هو قريب، هذا الرجاء، والتمني الطمع فيما هو بعيد أو متعدد. ومعلوم أن الرجاء الطمع فيما هو قريب لا يكون قريب قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به، وهؤلاء فعلوا ما تكون رحمة قريبة منه. ما هو الذي فعلوه؟ الإيمان والهجرة والجهاد. فإذا لم يرجي هؤلاء رحمة الله، من الذي يرجوها؟ إيمان وهجرة وجهاد. ولهذا قال أولئك يرجون، هؤلاء هم أهل الرجاء. لكن الرجل مقصر لا هجرة ولا جهاد ولا عمل إلا القليل، رجاؤه إيش؟ رجاؤه يقولون التمني رأس مال المفاليس، نعم تمني رأس مال المفاليس، المفاليس يعني ما عندهم شيء يتمنى ولكن ما عنده شيء، فهؤلاء هم أهل الرجاء. أما الذي يرجو يفعل المعاصي وتنهاه وترشده يقول رحمة الله واسعه، هذا محل الرجاء؟ ها؟ لا، الرجاء لا بد من أسبابه، حسن الظن بالله لا بد أيضا من أسبابه، نعم. إذن يرجون رحمة الله بما عملوا، لكن مع ذلك ما قال الله أولئك لهم رحمة الله كما في آيات أخرى، لأن إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم راجون، لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها. وقوله أولئك يرجون رحمة الله، هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته، أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب. يحتمل معنى يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله. أولئك يرجون أن يرحمهم الله. وعلى هذا فيكون يرجون إيش؟ الصفة ولا الثواب؟ الصفة. يرجون أن يرحمهم. أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة بل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله. ولهذا قال أرحم بك جعلها كالآلة كالآلة. أما الفعل أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر. فالآية محتملة للمعنيين وكلاهما متلازمان لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان في جنة التي هي رحمته. قال والله غفور رحيم. مع ذلك الله غفور. تقول قد يقول القائل ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط. ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن نناجي الله في صلاتنا ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر الله. الإنسان ما يخلو. وقال تعالى فإذا أفضت من عرفات فإذا قضيتم إن الله غفور رحيم. لما ذكر الدفع من عرفة قال استغفر الله. طيب الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير. فلهذا قال والله غفور. أما رحيم فواضح مناسبته لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته. فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة. النعمة الأولى أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح ولا لا؟ بأي وسيلة بيّنها؟ بما أنزله من الوحي على رسله. ما ظنك لو أن الناس بقوا عميا ما يعرفون؟ فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل بل هي أفضل أعظم النعم يبينون لك. ثانيا نعمة ثانية عظيمة أن هداك لها لأن الله تعالى أضل أمما عن الإسلام أضل أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة. ثالثا أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية رتب لك الثواب الجزيل رتب لك الثواب الجزيل. ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله. أنت المحسن علينا أولا وآخرا ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم. هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب؟ وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل بالخلق أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه. نعم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل، ينعم ويثيب، ينعم بالهداية، بل ينعم بالبيان ثم بالهداية ثم بالثواب ثم يقول وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. نعم، كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا، الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته. لولا رحمة الله ما حصل هذا لمن آمن وهاجر وجاهد. ونرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله الثمن، يكون مراجعة في الدرس القادم. نعم، أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة، هم فيها خالدون جملة مستقلة، انت لو خبر. لا، بين ارتباط إن هذه مبنية على هذه فقط. لا لا، عربية لا. والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله يسألونك. ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال، قل قتال فيه كبير. ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله يسألونك، لأنهم سأل الرسول لما قاتلوا وصار الكفار يعيبونهم، نعم، صاروا يسألون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب بقوله قل قتال فيه كبير. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. نعم، ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة، وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حرام، ليس جائزا، بل إنه محرم. دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال قتال الكفار. ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا، متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم. ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجب؟ في رجب، وهو شهر حرام. ولكن الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق وأن لا محكمة، ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، ولا لا؟ اقتل المشركين، جاهد الكفار، عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافعة. وقتال المدافعة لا بأس به حتى في هذه الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغزوهم. وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. الصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال، لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتبرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة، وأزمنة محترمة وأزمنة غير محترمة، ولا لا؟ وهناك رسل وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا، درجات. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، لأن هذا على أن الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر، ولا كلها كبائر. فالإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو شرك مخرج عن الملة. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة. شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة. قتل النفس كذلك. إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك، لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر محدودة معدودة، إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا. نعم. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة. إيش معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا معينة، هذه وهذه وهذه وهذه، لا محدودة حدة، ويدخل في هذا الحد شيء كثير، شيء كثير. ثم اختلفوا في الحد، بماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير، وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة. أما إذا رتب عليه عقوبة، أي عقوبة كانت، فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه، من غش فليس منه كذا. طيب، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب كون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحد الحقيقة حد معقول، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فالذين يسعون يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط، ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في حد كبيرة هو أقرب ما يكون وأطرد ما يكون، أنه مضطرد. ويستفاد من الآية الكبيرة من الآية سبحان الله عنه، ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل. إيه نعم، أخيرا الفتنة أكبر من القتل. فيتفرع على هذه الآية الكريمة على هذه الفائدة أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. تجد شخص تجده مثل متعبدا طالب علم يقول: لا اشتبه هذا، اشتبه مثل بالمطاوعة، اشتبه طلب العلم. نعم، راحوا الناس الآن تقدموا إذا يصلنا القمر ويصلنا الفضاء وما أشبه ذلك. نعم، هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادنا عن سبيل الله، يكون صادنا عن سبيل الله. فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله، ولكن له ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء مثل ما يفعل المشركون قريش، ومن صد عن شيء أقل كمن صد عن تطوع مثلا فإنه أخف. لكن لا شك أن هذا جرم، النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب، وصد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في الشهر الحرام. أولى لقوله: وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام، عظم الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه أنه لا يجوز أن يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم، ها؟ يستفاد منه أنه لا يجوز منع الناس من الحج، لكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم، لأن الناس يقتلوا بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا، فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد؟ أو نقول إن في هذا نظرا؟ نعم، أي على كل حال المسألة هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد. وهل إن مراعاة المصالح بالنسبة للعموم ت تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا؟ نعم مبتدا الدرس عجيب يسألك ماذا يفقون؟ تستفيد فوائد. فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، حيث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من سؤال وقع للصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 12 مرة. ويستفاد منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه. من يؤخذ؟ من قوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فإنهم ما سألوا عن الذي ينفق عليه، إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفق عليه. أو طيب، وهل أجيب عن السؤال؟ أين؟ من خير. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين. وجه ذلك أن الله بدأ به، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء. وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله والمساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان، اليتم والمسكنة. طيب، وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين ثلاث استحقاقات، وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة، يمكن اليتيم يصير ابن سبيل؟ يمكن يسافر به. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه. نعم، لقوله وما تفعلوا من خير، فإن من خير نكرة في سياق الشر ما تفعلوا، فتكون للعموم لأن النكرة في. طيب، متى تكون نكرة للعموم؟ إذا كانت في سياق النفي إيش بعد؟ أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، فقول هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، في هذه الأربعة تكون للعموم. أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم، للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي. كلام باللغة غير العربية. ها؟ و... بالعربية لكن غير مفهوم. طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي. واضح التفصيل؟ طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني واحد منها يكفي عن الجميع، هذا المعنى. عمومه بدلي أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع. وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين مو على سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة يشمل الجميع، لازم كلهم تكرم. إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد لكن مو على سبيل التعيين، على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى. فهمتم؟ طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم. فإذا قلت أعتق رقبة، أي رقبة تعتقها كفى. وإذا قلت لا تعتق رقبة، فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب. تمام؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا لقوله وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط، اتقوا النار ولو بشق تمر. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. ما عندنا تزول. طيب يقول كتب عليكم القتال إلى آخره، يستفاد من الآية الكريمة فرضية الجهاد لقوله كتب بمعنى فرض. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا كره الشيء المكتوب عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به ولكن من حيث طبيعته بقوله وهو كره لكم، لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا، الرضا وانشراح الصدر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشر لا يعلمون الغيب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له. نعم. افرض مثلا أنك مسافر وحصل على السيارة عطل، تكره هذا ولا تحبه؟ تكرهه. لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال قطاع طريق وصار هذا التعطل صار خيرا لك، ما تدري. فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له، ولهذا لا ينبغي أن تكره. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم، لكن من أين نأخذ العموم؟ لا
1: لا لا
0: لا كيف لا لا كيف نأخذ العموم؟ إيه وفي المطار ما أدل على العموم. لا لا في المعمول حذف المعمول يفيد العموم.

0: أواك وآوى بك أيضا، ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت ولا هدى بك أيضا؟ هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، لو قال فأغناك ما استفدنا أن غيره أغناه الله به أيضا، بل أغناه وأغنى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. إذن نأخذ العموم من قوله والله يعلم، ها وش طريق العلم به؟ حذف المفعول. هنا فإن حذف المفعول يدل على العموم. ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون، فالأصل في الإنسان عدم العلم. نعم، ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. أخذنا فوائده، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخره. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم، ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ من قوله قل قتال فيه كبير، يعني من كبائر الذنوب. والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه، والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام، لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحريم القتال، يعني ما شأن القتال فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله. لا، الجواب من جواب الله له قل قتال فيه كبير، كذا. طيب، ينبني على هذه المسألة: هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا؟ الجواب نعم، له أن يجتهد، ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي، كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة. عرفتم؟ فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب، فقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
1: ما يشبههم ما يقول الله وما ينطق عن الهوى.
0: أي ما ينطق عن الهوى أكثر المفسرين على المراد بالقرآن، إن هو إلا وحي نوح، يعني إن القرآن وحي من الله. نعم. نعم. نعم. لا، إن ذكرنا أنه لا يلزم من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة، لكن أن يكون جائزا. فالرسول عليه أقره بمعنى ليس بمحرم، لكنه ليس بسنة، ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا. تحفظون منها شيئا؟ ها؟ نعم. أي. نعم.

0: فهذا جائز وليس بمشروع، لا يشرع لكل إنسان مات له ميتا يتصدق عنه. نعم. طيب، و يستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب، أن الذنوب تتفاوت. ليه؟ والقتال فيه كبير. نعم، هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. تدروا بالكم، الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع. فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله. واضح؟ وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص. عرفتم؟ طيب، والصحيح أنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق، فإذا جاءك آخر ازداد تصديقك ولا لا؟ ازداد. فإذا جاء ثالث ازداد، إذا جاء رابع ازداد، إذا وصل إلى حد التواتر أثبت العلم، أثبت العلم. فإذن التصديق بالقلب يزيد، حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الساعات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل، كما قال رسول الله تعبد الله كأنك تراه، وأحيانا يغفل ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانه. أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج، فالذي يسبح الله 100 مرة ليس كالذي يسبحه 10 مرات، أيهم أزيد؟ 100 مرة. وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية، فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح، عمل الجوارح يختلف، فالذي يصلي 4 ركعات ليس كالذي يصلي 8 ركعات. واضح؟ طيب، إذن يزيد يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل. والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله، نرد عليهم من وجهين. أولا أن الرسول أثبت النقص، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحياكم. ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة، يعني مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان، متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة. واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا أمر مسلم، وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم.
1: صحيح
0: نقول العلماء الطوارئ والعلماء الطوارئ والمعتزلة. إيه. علماء. كيف؟ علماء. إيه علماء، لكنهم ما نقول عبد الله لهم عبد الله، هذا شيء ثاني، لكن نقول علماء، هم علماء الملة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في فتوى الحموية انقسم أهل القبلة في مسائل الصفات إلى ستة أفراد، وعد منهم الجميع والمعطلة لأنهم ينتسبون للإسلام ويعدون من الفرق الإسلامية لكنها مخالفة. نعم، لا شك أن بعض البدع كفر، لكن الشخص بعينه لا يحتاج إلى أن تقوم عليه الحجة. نعم.
1: إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص.
0: نعم.
1: إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص.
0: نعم.
1: وإيمان العوام الناس يزيد وينقص.
0: لا، هذا غلط. نحن نقول الإيمان من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان يزيد وينقص بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم. هذا آدم كما قال عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، وهذا موسى قتل نفسه بغير حق، وأشياء كثيرة، ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله. نعم.
1: خطأ.
0: ها؟
1: قول يعني خطأ.
0: هنا نعم خطأ.
1: نعم.
0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا نعم. ما نستطيع نقول شيء، ما نقول شيء. نتوقف. ما نقول الإيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. أما باعتبار المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح، وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص. هنا. على أقوال ثلاثة، يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص.
1: يزيد وينقص.
0: هو أبو حنيفة رحمه الله مرجع، لكنه يدخل القول في في في مسمى الإيمان يدخله. طيب، في من فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله لقوله وصد عن سبيل الله إلى آخره. والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة. نعم، قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات، وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات، وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم. نعم، وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه. المهم أن طرق الصد عن سبيل الله يعني عن دينه لا حصر لها، كثيرة جدا. ويستفاد من آية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. أولى للآية. نعم. ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشهر الحرام. لقوله والمسجد الحرام ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في شهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشهر الحرام. تسلية من أين تؤخذ؟ يا من يتصف بها؟ المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشهر الحرام. يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك. أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس في المسجد الحرام بقوله إخراج أهله، مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ويستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل. فتنة أكبر من القتل. وش الفتنة؟ الشرك. الشرك أعظم، وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات. ويستفاد منها التحذير من الفتنة. لقوله والفتنة أكبر من القتل، فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلينأ عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. هذا هو الحديث أو معناه. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويستفاد من الآية الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين، إلى هذا الحد، إلى القتال لأجل أن يردونا عن دين. طيب وإذا حصل لهم الردة بدون قتال بس أحب لهم، أحب إليه، معروف إذا حصل أن المسلمين يرتدون بدون قتال فهو أحب إليه. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي، ولا لا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر، وأما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة، ما يمكنون أحد أن يقاتلهم. أما هذا فإنه والعياذ بالله سلاح فتاك. ولهذا كم أفسد على الأمة. أصل الفتن اللي وقعت في الأمة الإسلامية أصلها من مثل هذا، نعم، بدعة الروافض، بدعة الخوارج وما أشبه ذلك. من أين وش أسبابه؟ هو هذا، يفسدون الفكر حتى يوقعوا الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين، بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دين. ويستفاد من الآية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين بقوله إن استطاع، ولكن لن يستطيع حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم. نعم. ويستفاد منه أنها لا تبطل العمل إلا إذا مات على الكفر بقوله فيموت وهو كافر. وعلى هذا فنقول لو أن أحد ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام بدأ ما يصلي، ترك الصلاة نهائيا، ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي، فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟ ترجع، لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره. طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟
2: نعم،
0: نعم. على الأصح كما قال ابن حجر، على الأصح ترجع. طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام، يلزم بأداء الحج؟
2: لا،
0: يكفي الحج الأول. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد مخلد في النار لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين لقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وهل يرث ويورث؟ في خلاف. أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع ولا أدري، لكن الظاهر. أما كونه يورث فقد ذكر شيخ الإسلام، فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرث أقاربه المسلمون. نعم، ولكن الصحيح أنه لا توارث بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات، قلنا هالمال هذا ما هو لكم، المال لبيت المال. هذه صعبة جدا، لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال. ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا، ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه بالنصيحة. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعده، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة. نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط المال. وقد ارتد أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن خطب، أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، عبد الله بن خطب متعلق بأستار الكعبة في المسجد ولا خارج؟ في المسجد متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوا، اقتلوا. فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض، ومع أن الرسول قال: من دخل المسجد فهو آمن. فقال: اقتلوا. قال العلماء: لأن كفره والعياذ بالله عظيم، فإنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بما بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: لا نعم. من
0: أي
1: من دخل
0: هذا عام
1: ما يدخل فيها
0: إلا، لكن يجوز تخصيص العموم، هذا فيه تخصيص العموم.
2: شيخ
0: يعني إلا عبد الله بن خطل خصه الحديث. نعم أثمان. لا هذا شرعي، تغريب الزاني هذا شرعي.
2: أقول قصة ابن خطل هذه ما تعيد كلام شيخ الإسلام أن يقول أن سب الرسول
0: الله بالمكتب. إيه إن يسدل بها عليه. نعم. إيه لكن بعد ما قتل، تاب وبقى.
1: الشرك ما يحبط العمل.
0: ها؟
1: الشرك ما يحبط العمل.
0: الشرك إذا مات، إذا مات على الكفر هبط عنه.
1: طيب الساحر يعني الساحر هو حاجز من الحج. صدق على الساحر.
0: من يقول؟
1: من يحبط الحج.
0: إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وإن تاب تاب الله عليه.
1: يعني الحج لو أنه مشرك حج ما يعيد.
0: كيف لو أنه مشرك؟ شلون؟
1: ارتد يعني من هذا.
0: لو ارتد بعد الحج ثم عاد إلى الإسلام ما يعيد الحج.
1: إذا كان حج وأسلم.
0: إيه. ثم أسلم.
1: هو أسلم ما مات.
0: إيه.
1: هو حج.
0: إيه.
1: هذا حج.
0: ما يقطع الحج لا ما.
2: شيخ في الحج.
0: لا ما اشتكى الحج.
1: لا
0: اشتكى بعد يعني ارتد بعد الحج. يقول اذا لم يمت على الكفر فهو صحيح يعني فلا يبطل عنه. نعم.
2: طيب قوله
0: من عاتك
2: من عرف.
0: نعم.
2: هذا يقول لا تقبل الصلاه 40 يوم.
0: هذا كيف ساله؟
2: طيب اذا
0: فساله مجرد سؤاله ما تقبل له صلاه 40 يوم.
2: طيب اذا حج في ال 40 اليوم هذه تقبل ولا ما
0: تقبل؟ هذا شيخ تقبل.
2: ها؟
0: تقبل
2: والصلاة ما تقبل.
0: لا والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة، الذمة تبرأ بها، لكن معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة، فكأنه لم يصل بالاتفاق أن صلاته تصح. نعم.
2: بقي آية.
0: نعم. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم وجاهد. ويستفاد من أن الجهاد دون مرتبة الهجرة. من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وأما بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله، بل يكون راجيا راجيا، ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات: آية تبيحه، وآية تعرض بتحريمه، وآية تمنعه في وقت من الأوقات، وآية تمنعه دائما. أما الآية التي تبيحه فهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا. وأما الآية التي تمنعه في وقت دون آخر فآية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الآية التي تمنعه مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة 8 من الهجرة. فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة 8 من الهجرة. وقول يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك. ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، عن حكمهما لا عن معناهما، لأن المعنى معلوم، لكن عن الحكم. وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، لكن في القرآن كم سؤالا سألوا الرسول؟ نعم 12 أو 13، المعروف أن 12 سؤال. وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال. وقول يسألونك عن الخمر، الخمر من أين هو مشتق؟ قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته، فهو من التغطية. وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه. والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط، أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان؟ الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان، ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي، بل هو من باب المعنى اللغوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا. كل مسكر الخمر هذا الحكم، هذا التعريف، وكل مسكر حرام هذا الحكم. وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من الأشياء، لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا بغير ذلك. كل ما أسكر فإنه خمر، فالخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب، وهو مجرد ما يفقد الإنسان وعيه يكون سكران. فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرب، فلا يكون مسكرا. إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب. ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا، يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه. وكما يشهد لذلك الواقع أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكر، فغنته جاريته: ألا يا حمز للشروف النوائي. وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب، قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما، وأظنه بقر بطونهما أيضا، فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد ثمن ولم يصح بعد، فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع، ولهذا قال: هل أنتم إلا عبيد أبي. هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه. أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية. وقوله الميسر، الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيسار، والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء. والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا، ففيه يسر وفيه إيسار، كما أن فيه إعسارا أيضا. الميسر هو المغالبات والمقامرات بالعوض، المغالبات بالعوض هذا هو الميسر، مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة، مشتق من الإيسار، من الإيسار لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا، فهو مشتق من المعنيين جميعا. وكانوا أي العرب في الجاهلية يستعملون هذه المغالبة والمقامرة، يستعملونها بالأقداح وبالأزلام، وأحيانا يستعملونها بغير ذلك. والمهم المعنى دون الصورة، فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا. ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب، ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر. ومن ذلك التأمينات على الأموال، على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك، فإنها من الميسر، لأن فيها مغالبة في الحقيقة. فإن هذا الدافع للتأمين قد يربح وقد يخسر، لأنه إن سلم صار خاسرا، إن سلم كان خاسرا. ها؟ كيف السالم هو خاسر؟ لأنه أخذ منه العوض بدون مقابل. إن سلم فهو خاسر، وإن خسر فهو غانم. ها؟ إذا حصل حادث أكثر مما بذل، مثل أن يكون دفع قيمة التأمين 500 ريال، ثم حصل عليه حادث ب5000 ريال، ها؟ صار غانما، يعني صار أخذ أكثر مما دفع. وهذا هو مبنى الميس، أن يكون مبنيا على الحظ والنصيب، يكسب الإنسان الشيء بدون بدون حق. فهذا حرام، سيأتي حكم إن شاء الله تعالى. نعم. إيه، والمراهنة منها من الميسر. لو قال أنا أقول كذا وكذا، فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا، قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا، هذا منه. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك 3 أمور، وهي النصل والخف والحاق. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني منا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما ألف أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير، والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية، والكثرة تعود إلى الكمية. فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل به الإنسان، والإنسان مبتلى بذلك والعياذ بالله، ما يكاد يفلت منه. وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان، ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا. من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا. كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرة من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا، وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون؟ يفرح، يفرح وإن كان يفرح بما يضره، المهم إنه ينتبع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال، يروح يشيل كله ويأخذ السيارة، نعم، ويأخذ له زوجة مثلا، ويأخذ له أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف، قول وين فيه من مقدم، ما هي فيه ما خبر لقوله إثم معطوف، صح؟ فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع. الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهم. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم. فلهذا قال الإثم أكبر لسببين. السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا. والثاني أن النقص ثلم، والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص إذا نقص الشيء ما تعاد ينبني. وقول إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخروي أشد. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان، إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع، ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ يرجح ترك الإثم. نعم. قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون. السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا، من سأل الله شيئا أعطاه. الله هذا هو الأول، وشيئا هو الثاني. هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن. إلى الثاني بحرف عن. طيب وش تقول؟ أقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش مفعول واحد ويتعدل الثاني بعن، وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه، وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه، كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب، وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان، أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون تكون مفعولا مقدما لينفقون، والثاني أن تكون ما اسم استفهام وذا اسما موصولا، فما على هذا التقدير مبتدأ وذا خبر مبتدأ، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون، وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبر، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. العفو فيها قراءتان النصب والرفع، فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، جواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كان

العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم، وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا، وقال وقوله فمن عفا وأصلح عفاكم على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعفو، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة، فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في حاجة فلا تنفقوا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود، فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أمور، وهي النصل والخف والحافل. قال الله تعالى في الجواب قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس، نعم نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني منا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية، فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه، وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان
ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا.

0: من قرأ هذه الأضراب عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا. كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحماء وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم، ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وش يكون؟ يفرح، ها؟ يفرح، وإن كان يفرح بما يضره، المهم أنه ينتفع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال، يروح يشيل فلة، يأخذ السيارة، نعم، ويأخذ له زوجة مثلا، ويأخذ له أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس ومنافع للناس. طيب، أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف. نعم محذوف. قول وين فيه من مقدم ما هي فيه ما خبر لقوله اثم معطوف صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع، الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين. السبب الأول أنه نقص أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيويا. والثاني أن النقص ثلم، والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص إذا نقص الشيء ما تعاد ينبني. وقول إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخروي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان، إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ يرجح ترك الإثم. نعم قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه، الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني. هذا إذا كان السؤال طلب ما، أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. طيب وش تقول؟ تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش؟ مفعول واحد ويتعدى للثاني بعن. وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا، يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه. وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه. كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب، وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان: أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما بإيش؟ لكلمة ينفقون، هو المفعول المقدم لينفقون. والثاني أن تكون ما اسم استفهام وذا اسما موصولا، فما على هذا التقدير مبتدأ وذا خبر مبتدأ، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف. والتقدير ماذا ينفقونه، أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما، أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون. وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم، ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبر، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. العفو فيها قراءتان: النصب والرفع. فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدا وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النصب فعلى فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجب العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب، إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم، وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى فاعفوا واصفح، وقال وقوله فمن عفا وأصلح عفاءته على الله، ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المراد بالعفو ما هو أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوه، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود، فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أنفسهم وأهليهم لا أجر فيه وليس صدقة، ولكن هذا جهل منهم، فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة، وإذا كان صدقة فإن بذل مالك في الأقارب أولى من بذله في الأباعد. قال الله تعالى قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك إعرابه عبد الله لكم أي يبين الله لكم تبيينا مثل ذلك البيان. وقوله إذا ذلك المشار إليه ما هو؟ المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر وبيان ما ينفق، فقد بينه الله تعالى غاية البيان. فإن قلت كيف بينه الله عز وجل وهو ليس فيه تفصيل، يعني ما فصل الله المنافع ولا فصل الإثم، فيقال في الجواب عن ذلك إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان، فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيان إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير، وهذا بيان، فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما، وهذا بيع. والمنافع أيضا أجملها الله عز وجل، لأن تعدادها لا فائدة فيه، وربما يكون في تعدادها إغراء أو إغراء لذوي النظر القصير. وكذلك قوله قل العفو بين واضح ما في إشكال، أي ما زاد على حاجتكم وضرورتكم وليس في إشكال. كذلك يبين الله لكم الآيات، يبين يظهر، بينته فتبين يعني ظهر. ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين بمعنى يظهر، فمعنى يبين الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تكون واضحة جلية. والآيات جمع آية، وقد مر علينا كثيرا أن الآيات تنقسم إلى قسمين. إلى خالد. نعم، شرعية وقدرية. ما في تعبير ثاني غير القدرية؟ كونية. طيب، الآيات الشرعية سامي ما هي؟ الآيات الشرعية هي المخلوقات؟ بينها لا الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية، بينها بيانا تاما. لكن الآيات الشرعية بينها الله تعالى بيانا مفصلا لحاجتنا إلى العبادة، فإننا محتاجون إلى العبادة إجمالا وتفصيلا، ولهذا جاءت الآيات الشرعية مفصلة. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال أجل. ثم قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة في غائط أو بوء، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي برجيع أو عظم. إذن الآيات الشرعية مبينة مفصلة على وجه التفصيل لحاجتنا إليها. أما الآيات الكونية فإن التفصيل فيها يكون بالأجناس أو بالأنواع لا بالأفراد. تجد مثلا من آياته الليل والنهار في إيش؟ وش دلنا عليه؟ لكن ابحث أنت تجد الشيء الكثير. ومن آياته خلق السماوات والأرض، على أي شيء هي آية؟ ابحث وتجد. وعلى هذا فقس، فالآيات الكونية جعلها الله تعالى مجملة عامة، ما بينها تفصيلا لأن الناس ليسوا بحاجة إليها على وجه التفصيل. وأيضا فإنها آيات مشهودة محسوسة، يمكنهم أن يعرفوا ما فيها من على وجه التفصيل بقدر استطاعتهم. وقوله لعلكم تشكرون، لعلكم تتفكرون، لعل هذه للتعليل، واسمها الكاف وخبرها جملة تتفكرون. لعلكم تتفكرون، عندي هذه موقف. لكن نتفكر بماذا أو في ماذا؟ قال في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا، واضح أن التفكر واضح أن التفكر في الدنيا، لكن قوله والآخرة، هل الناس في يوم القيامة يتفكرون؟ إذن تتفكرون في الدنيا والآخرة في شؤونهما، وليس المعنى أن التفكر واقع في الآخرة، لا، إنما نتفكر في هذه الدنيا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة. وهذا مما يؤيد أن الآيات في قوله يبين الله لكم الآيات شامل للآيات الشرعية والآيات الكونية، لأن ما يتعلق بشأن الآخرة غالبه من الآيات الشرعية، وما يتعلق بأمر الدنيا غالبه من الآيات الكونية. يعني نتفكر في شؤونهم، وإذا تفكر الإنسان في الدنيا وجد أنها كما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. لماذا اختلط؟ لكثرته وامتداده، امتد وتشابك وكثر فتشابك، فاختلط بنبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني كمال زينتها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأنه ما بقي إلا أن يجنوها ويستثمروها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس. وقال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الله أكبر. عن اليتامى يسألونك، كل معطوفة بالواو كأنها أسئلة متتابعة، أسئلة متتابعة. سألوا أولا عن الخمر والميسر، ثم سألوا ماذا ينفقون. وجه الارتباط بين السؤالين واضح جدا، لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة، وفي الإنفاق إتلاف المال بفائدة. ثم قال: ويسألونك عن اليتامى، لأنك إذا عرفت السبب عرفت وجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبلهم. يسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، مشتق من اليتم وهو الانفراد. واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر، ولهذا جاء في القرآن الكريم: جاءت الوصاية بهم كثيرا. فقول ويسألونك عن اليتامى، سبب ذلك أن الله عز وجل لما أنزل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأنزل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. شوف يا حجاج اللي يتكلمون ذولا، لا شوشون علينا جزاكم الله خير. آيتين أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، فصاروا يجعلون طعام الأيتام على حدة وطعامهم هم على حدة، بمعنى أنه إذا طبخ لليتيم طبخا جعله له وحده، هذا الطبخ إما أن يفسد ولا يصلح للأكل، وإما أن يصلح للأكل لكن لا ليس على وجه الأكمل، فتحرجوا من ذلك وشق عليهم أن يجعلوا اليتامى طعاما على حدة ولهم طعام على حدة. وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم مع طعام اليتامى، والله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأجابهم الله عز وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة والاختصار والوضوح، فقال: قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير. وكلمة إصلاح تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون، سواء كان ذلك في التربية أو في المال، وسواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب. أي شيء يكون إصلاحا لهم فهو خير. وكلمة خير هل هي تفضيل مطلق أو تفضيل مقيد؟ بمعنى هل التقدير إصلاح لهم خير من الإفساد أو أنه خيرية مطلقة؟ الجواب خيرية مطلقة، فالإصلاح خير من كل شيء. وهذا نظير قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الثانية. وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذه الجملة الثانية مما تضمنه الجواب، لأن قلت قبل إن الجواب تضمن جملتين، إحداهما قل إصلاح لهم خير، والثاني ثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إن خالطتموهم في الأكل والشرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب، في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا. قد يكون الأخ الصغير قد مات أبوه وهو أخوك فيكون أخا لك في الدين وفي النسب، وقد يكون اليتيم من أبناء عمك وهو مؤمن فيكون أخا لك في الدين، وقد يكون أخا لك لكنه ليس بمؤمن فيكون أخا لك في النسب. المهم إنهم إخوان لنا سواء في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا. ومعلوم أن مخالطة الأخ لأخيه أمر لا يستنكف منه ولا يخشى منه، فإذا شعرتم وأنتم تخالطونهم بأنهم إخوانكم فإنكم سوف تحرصون على أن لا تخالطوهم إلا على وجه فيه مصلحة لهم. ولهذا قال فإخوانكم، ومعروف أن الأخ يحنو على أخيه. بهذا ارتفع الحرج، وتأمل أن الله عز وجل بدأ بالإصلاح قبل المخالطة، كأنه يفيد أنه إذا لم يكن في المخالطة إصلاح فالأفضل عدم المخالطة، وإن كان فيه إصلاح فهي خير وهم إخوان لكم لا يمكن أن تضروهم بشيء. إذن يجوز الآن المخالطة ولا لا؟ يجوز، تفهم من قولك فإخوانكم كأنكم صنوا أصل واحد، ولكن لا بد من أن يكون في ذلك إصلاح. نعم.
1: كيف يكون في أنفسهم حرج؟
0: قال والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. قوله يعلم، العلم هنا علم معرفة، لأنه لم ينصب إلا مفعولا واحدا، وقد قال ابن عباس قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، يعني يعرف سبحانه وتعالى، يعلم علم معرفة المفسد من المصلح في هذا وفي غيره، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله يعلم المفسد من المصلح، لم يقل يعلم المفسد والمصلح، بل قال المفسد منه، كأنه ضمن العلم معنى التمييز، يعني يعلمه فيميز بين هذا وهذا ويجازي كل إنسان بما يستحق، لأن التمييز بين هذا وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضا في الثواب والجزاء. وقوله يعلم المفسد من المصلح يشمل الإفساد الديني والدنيوي والإصلاح الديني والدنيوي، عرفتم؟ ولا بس في أمور الدنيا فقط؟ في أمور الدين والدنيا. فهو يعلم عز وجل المفسد من الإنسان المصلح. كلمة مفسد ومصلح هل تعني الذي فعلا أفسد، أو تشمل حتى من نوى الإفساد والإصلاح؟ حتى من نوى، فمن كانت نيته الإفساد فإن الله عالم به، وقد لا يحصل له مقصوده، قد يكون إنسانا مفسدا يحب إفساد الخلق ولا يتسنى له ذلك، وقد يكون كذلك مصلحا ولكن يحال بينه وبين إصلاحه، ولكن من علم الله من نيته هذا أو هذا فإنه يجازيه بما يستحق. ثم قال فيه: وهل يشمل هذا المفسد من المصلح في شؤون اليتامى؟ يشمل، معلوم، لأن الأصوليين يقولون إن مسألة السبب نص في المراد، يعني أنها قطعية الدخول، فإذا قلنا يعلم المفسد من المصلح في جميع الشؤون فإن أول ما يدخل في ذلك ما هي؟ الإصلاح والإفساد في اليتامى، لأنها هي السبب، وما كان سببا فهو قطعي الدخول في العموم. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو شرطية، شرطها قوله شاء الله، وجوابها لأعنتكم. وهل اللام في جواب لو واجبة أو غالبة؟ غالبة، ومن حذفها قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه، والأكثر وجود اللام في الخبر في جوابها. لو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم. بماذا شق عليكم؟ بأمرين في مسألة اليتامى: أحدهما أن تجعلوا طعامهم وشرابهم على حدة، الثاني أن تقدروا ذلك الطعام والشراب بحيث لا يبقى شيء يكون عرضة للتلف والفساد، وهذا شيء شاق على الناس، ولكن الله عز وجل برحمته نفى ذلك. والعنة قلت إنه بمعنى المشقة، ومنه قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. مش معنى العنة؟ أي المشقة. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الجملة التعليل لما سبق، ولكن هل هو تعليل لما سبق في الآية الأخيرة ويسألونك عن اليتامى إلى آخره، أو حتى لما سبق من قوله يسألونك عن الخمر والميسر، لأن هذه الآيات كلها معطوف بعضها على بعض؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، لكن لو أخذنا بالعموم لم يكن فيه مانع. ومعنى والعزيز تقدم لنا أنه من أسماء الله عز وجل، وأن له ثلاثة معان، وهي القدر ولا القدر، الفرق بينه
1: القدر.
0: القدر بالسكون، نعم. عزة قدري وعزة قهر وعزة امتناع. عزة القدر أي لا يدانيه أحد في علو شأنه. عزة القهر لا يغلبه أحد بل هو الغالب. عزة الامتناع أي يمتنع عليه كل نقص وعيب، فهو عزيز لا يعتريه النقص، عزيز لا يعتريه الذل بل هو الغالب القاهر سبحانه وتعالى. عزيز يعني أنه ذو قدر عال وشأن رفيع. أما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان غائية وصورية، يعني كون الشيء على هذه الصورة هذه حكمة، والغاية منه حكمة أيضا. فتكون فإذا ضربت اثنين في اثنين تكون أربعة. حكمة في القدر صورته وغايته، حكمة في الشرع صورته وغايته. نعم. طيب، وجه المناسبة لختم الآية الكريمة بالعزة والحكمة أنه سبحانه وتعالى له الحكم لو شاء لأعنتنا، لأنه عزيز وهو صاحب السلطان، ولأنه حكيم فهو صاحب الحكم، ألا له الخلق والأمر. إن الحكم إلا لله، ولكن مع كونه جل وعلا عزيزا حكيما فهو عفو رحيم، ولهذا لطف بعباده في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات. لا تنكحوا المشركات، الشرح هذا واضح ولا أنكم ما شوف في مناقشة؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ما يمكن أثناء الدرس. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. النكاح في الأصل الضم والجمع، ومنه قول الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان. أيها المنكح الثريا سهيلا، يعني أيها المريد أن تجمع بين الثريا وسهيل. فقوله كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم، وأما في الشرع فهو عقد على محللة للاستمتاع بها وصيانة الفرج إلى آخره وغير من المصالح التي تتعلق بالنكاح، فهو عقد على محللة لقصد المصالح المترتب على النكاح من تحصين الفرج والولادة والاستمتاع وغير ذلك. يقول الله عز وجل هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. لا لا يجمع بينهم. المشركات جمع مشركة، والمشركة أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكا فيما يختص به، سواء كان ذلك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن اتخذ مع الله إلها يعبده فهو مشرك. ولو آمن بأن الله خالق السماوات والأرض، ومن اعتقد أن مع الله خالقا للكون أو منفردا بشيء من الكون أو معينا لله تعالى في الخلق في خلق شيء من الكون فهو مشرك. ثلاثة أشياء حيدر، ما هي؟ خلق الكون فإنه مشرك. نعم، حتى الكتابيات وإن أخذنا بمعهودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود والنصارى، لأن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف المشركين على الكتاب فدل على أنهم غير. وهذا الخلاف ينبني عليه، هل هذه الآية باقية على عمومها أو مخصصة في آية المائدة؟ يأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في هذه الآية الكريمة. لأن الله عز وجل يقول على المشركات حتى يؤمن، حتى يدخلن في الدين الإسلامي ويؤمن بالله ورسوله. المشركات لا يحل للمؤمن أن يتزوج بهن، كما قال الله تعالى في سورة المنتقم: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قولوا لا تنكحوا المشركات يشمل من أشركنا بالله في عبادته أو أشركنا به في ربوبيته. فمن اعتقدت أن مع الله خالقا فإنه لا يجوز نكاحه من المؤمن، عبدت مع الله غيره فإنه لا يجوز للمؤمن نكاحها. وقوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هل يدخل في ذلك نساء النصارى؟ يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويجعلون المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله. خلف في ذلك أهل العلم، والصحيح يدخل في ذلك نساء أهل الكتاب. وإن كنا يزعمنا أن عيسى إله مع الله، لأن الله تعالى في سورة المائدة قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وسورة المائدة من آخر ما نزل، ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيها نص، كل ما فيها فهو محكم. وفي نفس السورة التي أباح الله فيها نساء الكتاب قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ووصفهم بالكفر وأحل نساءه. ولكن مع ذلك، مع كونها مباحة، فإن الأولى أن لا يتزوجها، لأنه يؤثر على أولادها منه، وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها مثلا وبجمالها وسلبت عقله، فربما تفضل إلى أن يكفر، كما حدثني بذلك بعض الناس أن أحد إلى بلد كافرة أعجب بفتاة فخطبها إلى نفسه، فقالت له: لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث وتقول إن الله ثالث ثلاثة. فحاول أن يمتنع، ولكنه والعياذ بالله قد ملك عقله جماله وشغف به. وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة
2: وشهد أن الله ثالث ثلاثة، نسأل الله العافية. ولكن هذا الرجل الذي فعل هكذا أبشركم أنه تاب، تاب إلى الله وندم مما صنع. يستفهم ماذا يكون عليه في هذه الحال التي أغرته فيها هذه المرأة. على ذلك أن نقول إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله حتى يؤمن، قد يقول قائل لماذا لم يقل حتى يوحدنا، لأن ضد الشهيد فقال حتى يؤمن. نقول لأن الإيمان أعم، إذ أنه يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله آخر والقدر خيره وشره. فلو أنها انتهت عن الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به فإنها لا تحب. السر في العدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير كمل. ثم عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، بين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك والحكمة، فقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. صدق الله، الأمة المؤمنة خير من المشرك حتى لو أعجبت الإنسان في جمالها أو أعجبت الإنسان في مالها أو أعجبت الإنسان في علمها أو أعجبت الإنسان في خفتها وما إلى ذلك، فإن الأمة المؤمنة من المشرك. قال ولا أمة، لا تظن أنه يعني بذلك الأمة المملوكة. إن شاء الله تعالى في سورة النساء أنه لا يجوز نكاح الإماء إلا بشروط، لكن المراد بالأمة هنا أمة الله أي العابدة لله عز وجل. والإنسان الذكر يقال عبد الله والأنثى يقال أمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ابن أمتك، ذكر الأم والأب، الأم الأب قال عبدك والأم قال أمتك. وبهذا نعرف أن ما ورد به الحديث في سيد الاستغفار وهو اللهم ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أن ذكرت. وأما من كان أنثى فإنه يقول، ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء إنك تقول إنها تقول في حديث سيد الفرق تقول وأنا عبدك، على تأويل أنها شخص، شخص مذكر ولا مؤنث؟ ها مذكر. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبلغ في التذلل والعبودية، فإن المرأة إذا قالت وأنا عبدك كأنما تشعر أنها رجل، لكن إذا قالت وأنا آمتك صار ذلك أبلغ في ذلها. أنا ولا آمة هنا، وش معنى الأمة؟ امرأة خير من مشركة.
3: خير والمفضل عليه
2: عدم التخريف، يراد به بيان أن هذا من الخير فقط. نعم خير، والصدقة خير، والأمر من الخير الذي هو ضد الشر. أما إذا ذكر المفضل عليه لفظا أو تقديرا فإن خيرا تكون ما سؤال على هذه الآية.

لكن تتميز صلاة الجماعة المعروف عند أهل العلم أنه ذكر مفضل ومفضل عليه، فإنهما في أصل الصفة. ويتميز المفضل على المفضل عليه. وهنا يقول الله عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. ومعلوم لا خير فيه، مشركة لا خير فيه، فكيف قال خير من مشركة؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين: أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين طرفين ليس فيه شيء منه، ويراد به التفضيل التفضيل المطلق تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والله ما في أهل النار خير مستقر حسن في مقيل، لكن هذا من باب كون اسم التفضيل دل على التفضيل وليس في الطرف الآخر من شيء. والثاني أن نقول إن ناكح المشركة قد يظن فيها خيرا، قال ولو أعجبته، فقد يظن الإنسان أن اتصاله بهذه المشركة خير، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يعتقده الإنسان خيرا في نكاح المشركة فإننا نقول له نكاح الأمة المؤمنة خير، بناء على ما كان يعتقده من خيرية في نكاح المشركة. قال ولا تنكح المشركين، لا تنكح المشركين، أبريد للمعلوم. لا إذا قلنا أنه هو بين المشهور ما بقي إذا كنا بين المعلوم بين على أساس مضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، أوله نعم ويفتح ما قبل آخره. مالك واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه مبني المجهول، بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل أول تنكح، فإنه من فعل الأول من نكح ينكح، والثانية من أنكح ينكح. قال في الأول ولا تنكح، والثاني قال تنكح، يتولى العقد بنفسه بنفسه، ما الولي والزوجة تزوج نفسها وإنما يزوجها، فهو إذن من أنكح الرسل، أنكح المشركين حتى يؤمن مشرك، أو إنكاح المشرك لا استثناء حتى لو كان من أهل الكتاب فإنه لا يجوز أن يجى بمسلمة. نصراني خطب من امرأة المسلم تزوجه، لا تنكح المشركين، هذا عام ما في استثناء، بخلاف ولا تنكح المشركات فإنه يستثنى من ذلك من الكتاب. تناظر رجلان في مصر المسلم، احتج القبطي على المسلم وقال لماذا تستحلون نساءنا، ترى القبطي قصر، لماذا تستحلون نساءنا ولا تحلون لنا نساء؟ هذا خلاف العدل على البديهة. قال لأننا، فإذا تزوج امرأة دينها دين النصارى زاد خيرا، اعترف بديننا وبدين الإسلام، لكن لو كان رجلا كافرا نصرانيا يريد أن يتزوج مسلما لا يعترف، النصراني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو ما يكفي، أنا ألتزم بدين المسيح وأقول شرعنا بخلاف، فإن المسيح أمرنا أن نتبع الشرع به، ترى بهذا الرسول إلا لأجل نتبعه وإلا

0: البشارة. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وسبق القول باختلاف المقابلة حيث قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحدوا. لا بد من الإيمان بكل ما يجب الإيمان به. الرجول عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله هذا موجود. أنه لا يوجد غالبا إلا لثائبا. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالحق ولا لا يقضون بشيء لا يقضون بشيء. لماذا لم يقل لا يقضون بالحق؟ لأن لا يقضون بشيء أبلغ أبلغ في نفس هذه الأصنام. لا تقضي بشيء لا حق ولا باطل. انتبه لهذه النكتة يكتب لها عز وجل. بدل عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك فائدة. تتأملها. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. صدق الله. العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الإيمان به خير من المشرك. والصواريخ والمراكب الفضائية جيد عبقر. ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء. أيهما خير؟ العبد المؤمن. فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من علوم الطبيعة ما ليس لها ولا عبد مؤمن من مشرك لو أعجبكم. ما قال ولو أعجبكم مع أن المرأة بيد ولي. ولو أعجبكم ونال إعجابكم بماله عز وجل وجه هذه الخير. فقال أولئك يدعون إلى النار. أولئك الضمير يعود على المشركين والمشركين. يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورسلهم أذلهم الله ولعنهم. يبثون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون والعمل بالمال والقول والعمل. حتى إن نسمع أنهم يبنون المدارس ويبنون حتى يشفى ويعالجون المريض حتى يشفى. يزالون يدعون إلى يومنا هذا وأنا بلد النصارى. لكن الحمد لله ليس لها قبول. ليس لها قبول الكلام الذي يقولهم في ذاته. يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال المسلمين. ما يدري إلا وقد جاءهم شريط. أي نعم شريط. الحمد لله أنهم يبغون بالبشر. كل ما يدعون إليه مهما دعوا إنما يدعون بالنار ولا من أسباب دخول الجنة. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفعهم. لا تنفعهم شيء. فرض نفعها أن تكون من مسلم. تعالى بالكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. إذن هل في ذلك خير ولا لا؟ دعوة إلى النار. دعوة إلى النار. ولهذا قال الله تعالى فسيمشقونها ثم تكون على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه النقطة وهي شرط نصفه أنهم إنما ينفقونها حرب الرحمن وأعداؤه. فعلينا أن ولهذا قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فعليكم أن المسألة ليست فيها تقابل. فقال أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون الجنة والمغفرة. عدل، لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى جنة الله والمغفرة، وإن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة، وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد دعوة إلى جنة الله ومغفرته. وهنا يقول ادعوا إلى الجنة والمغفرة. الجنة جزاء الأعمال الصالحة، والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا استغفر الإنسان منها، وذلك لأن الإنسان في عمله دائم بين أمرين، إما عمل صالح محض هذا يكون سببا لدخوله غير صالح لكنه يتاب منه، فهذه دعوة إلى المغفرة. وقوله عز وجل بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إلى إذن شرعي وإذن كوني. تعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني، وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما تقولون في الإذن هل هو شرعي ولا كوني؟ يعني يعلم الله فيشفع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله على شرع؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا أذن ولا شرع؟ طيب نشوف الاستفهام هنا للإنكار ولا للتقليد؟ إن الله عز وجل لهؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إذنه لهم شرعا غير هنا. هذا لمعنى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فترونها إذنا شرعيا إذنا كونيا أو كلام أو شرعي أو كوني. نعم، الصبي إذا سألت عن شيء فهو على على على الأخير، يقول مثلا اليوم السبت ولا حد، يقول لا حد اليوم لا حد والسبت، يقول السن الظاهر والله اعلم انها تشمل الكون والشرع، ان دخول الانسان فيما يكون سببا للجنه والمغفره كون، وشرع ما يكون سببا للجنه والمغفره هذا لم يشرع عبد المسلم. قوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يبين يعني يظهر، آياته جمع آية وهي العلامة القاطعة، قيل نسله من النار ومن حملنا ذرية فالجد مشكور، العلامة القاطعة التي تستلزم وجود ما هي علامة الله دين آياته. الآيات تنقسم إلى قسمين، شرعية فهما قد بينه الله عز وجل، فبين لعباده الآيات الشرعية، لم يبقى شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم في أمور دنياهم إلا بينه. قال الله تعالى وأنزلنا عليك كتابا لكل شيء لكل شيء. وقال أبو ذر فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذا يشكل على يشكل على ما بعض الناس قد يخفى عليه بعض الآيات الشرعية لا يتبين له فيها وجه الشرع. يناقض الآية إذا ما تبين الحكم الشرعي لشخص من الأشخاص، فيعني أن الحكم الشرعي في حد ذاته كان أنه قد يخفى على الإنسان إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق. هذه أسباب ثلاث توجب الخفاء، إما لقلة علمه، فيهم الناس لكنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة، وإما تجد ما يهتم ترد عليه مثلا مشكلة وهذه أتوقف فيها ولا أبحث. لكن الحق في حد ذاته قد بينه الله تعالى بيانا كان، وطرق البيان في الآيات الشرعية عمومي اللفظ وشموله، وإما بدخولها في علم إذا اتفق بالعلة فقد شملهما المعنى، إذن لا نقصر. وانظر إلى قوله عز وجل آيات المواريث، قال يبين الله لكم أن تضل. طيب الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات، وهي آية من آيات الله عز وجل. آية على أي شيء؟ على العلم ولا على القدرة؟ هذا على كل هذا. مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله، لا إيش؟ على القدرة والعلم والرحمة والسلطان. نعم، لأن كونها دالت على القدرة واضح. فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم طلوع الشمس أن يؤخرها له، ولكن خالقها الذي أمرها أن تسير بإذنه دليل على علم مفعول وهو مسبوق بالعلم والقدرة. مفعول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة. أن لو أنك صنعت يمكن أن تخيطه إلا وأن عالم كيف تخيطه، وكذلك قادر على خياطته، وإلا ما يمكن أن تخيطه. لا يمكن أن يكون اختلاف الليل والنهار إلا عن التي يختلف بها الليل والنهار. كدليل على سلطان، آية على سلطان، لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنوي، والذي قال الله فيه وتلك الأيام قولها بين الناس ظن ويصدر غنيا ويهدي ضالا ويضل مهتديا. حسب أصل أن الآيات الكونية آية على خالقها عز وجل، أن تقول على القدرة أو الرحمة أو ما أشبه ذلك، لا، تقول هي آية على كل معنى يناسب تلك الآية. لا يختلف بحسب الآيات. هل بيّن الله لنا الآيات الكونية من الله عز وجل مش سبب طول النهار؟ بيّن لنا أن ذلك بقدرته، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم إذا كان هناك سببا حسيا، أو إذا كان هناك أن الإنسان يدرس علم الفلك ليستفيد مما الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة. ولكن سؤال الآن، هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية؟ الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل، لأن الإنسان إليها حاجة ضرورية، عليها مدار سعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا بين الله عز وجل لعباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجلوس والاستئذان: أيها الذين آمنوا لا تقربوا نار بيوتكم حتى تستأنسوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بين الله حتى هذا الأمر. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: إن نبيكم علمكم كل شيء أداب القراءة. قال: نعم. وأن نستنجي برجيع أو عظم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان الله لأنه أطاع الله. إن الشرعية هو أشمل من البيان الكون. الآيات الكونية تأتي على سبيل العموم، على سبيل العموم الشرعية، لأن يعني الشرع لا بد أن يتلقى من الوحي. يبين الله لكم آياته. آمنت بهذه الجملة فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام المحدثين، وعندما تتأمل القرآن تجدها واضحة صريحة. أو عندما تتأمل السنة تجدها واضحة مبينة فيها، وهذا شيء معلوم. ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم، لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير. فلا بد أن يعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن عندما نتكلم عن بيانها في حد ذاته. أما كونها تعمى أو تعمى على بعض الناس هذا وارد، فإن الكفار قد يطلعون من الآيات الكونية على ما لا يطلعون المسلمون، لكنها لا تنفعهم لأنهم لا يستدلون بها على رحمة الله أو على وجوده. إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات، بقطع النظر عن المنتفع بها. ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر. ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ليلة من الليالي، فلما قدم إليه العشاء أكله كله. الله
1: أكبر. عمر أراد أن يمنع منه سياسة، ولكنه ما معنى لم يمنع منه حكما شرعيا واجتهاد منه، لكنه غير موفق فيه، غير موفق فيه، فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل، وإنما خشي على من تزوج بالكتابيات، خشي عليهما فقط. هذه لولي الأمر إذا رأى أن السياسة تمنع من التزوج فله المنع، مثل ما يوجد عندنا الآن في الحكومة السعودية وفقها الله تمنع من التزوج بالأجانب إلا بشروط ترضاها وتوافق عليها. فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج بالأجانب حتى ولو كنا مسلمات لأمر يتعلق بمصالح البلد فله أن يفعل ذلك. يعني ولي الأمر إذا قلنا إنك ما تفعل إلا شيء، ما تأمر إلا بمأمور به ولا تنهى إلا عن منه عنه، بقي سلطته عديمة التأثير. فلا بد أن يكون لولي الأمر شيء من النظر يمنع فيه ما يرى أن الحق في منعه، أو فيه ما يرى أن الحق في إباحته إذا لم يتعارض مع النص. نعم. لا، الحكم الشرع الإباحة، الإباحة. فلولي الأمر أن يمنع إذا رأى أن المصلحة في المنع، مثل ما أبيحت الرجعة في الطلقات الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ورأى عمر أن المصلحة تقتضي المنع فمنع. فالمصلحة اللي رآها، رأى أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أمان، وأن الواحد منهم بدأ كلما غضب أدنى غضب على زوجته بت طلاقها، فرأى رضي الله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذا الحال. فهذه ترجع إلى اجتهاد الحاكم، وهو فيما بينه وبين الله. إذا كان يريد الحق وهو مأجور سواء أصاب أم مصل، وإذا كان يريد شيئا آخر فربه يحاسبه. نعم.
2: أولئك يدعون إلى
1: النار، ومع هذه العلة موجودة. هنا وجه أن أهل الكتاب في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة، وهي أن ما عند المرأة من العلم الذي قدروها إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهل الذي قد تستمر فيه على الشرك. نأخذ الفوائد الآن. نعم.
2: كل الآن الكتاب عنده شرك.
1: شرك.
2: كيف يعني
1: يقدم تحت المشركين؟ لأن الله أخرجهم. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
2: يعني كل الآية هذه أيضا المائدة
1: مخصصة. مخصصة. هذا إذا قلنا إن الآية التي معنا من باب عامة. مع أن بعض العلماء يقول مراد بها المشركين ولا تدخل فيها الكتاب من الأصل، من الأصل ما تدخل فيها، فتكون عاما وأريد به الخصوص. في هذه الآية الكريمة تحريم نكاح المشركات على المؤمنين، من أين يأخذها؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اثنين، لقوله حتى يؤمن، دل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح، ومتى انتفى النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج ولي نفسه، من أين تؤخذ؟ ولا تنكح المشركين والمشركات. نعم، وجه الخطاب للزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب، لقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. ومثله قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا تغتر بالكثرة، ولا تغتر بالمهارة، ولا بالجودة، ولا بالفصاحة، ولا بغير ذلك. ارجع إلى الأوصاف الشرعية التي علقت بها الصفات المحمودة. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء، لقوله والعبد مؤمن خير من مشرك. وفيه رد واضح على الذين قالوا أو على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة. كيف ذلك؟ لأن التفضيل ينافي المساواة. والعجيب أنه لم يأتي في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة بها أبدا، ولا أن الله أمر بها ولا رغب فيها، لأنها من صحيح. إذا قلت بالمساواة دخل الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين، أن يجعلوا دين الإسلام دين مساواة، ما في فرق. لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة، وليس بها احتمال أبدا، وهي إن الله يأمر بالعدل. بالعدل، كلمة العدل تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيث اتفق في الصفات المقتدر التسوية، وأن نفرق بينهما حيث اختلف في الصفات المقتضية للتفريق، أليس كذلك؟ أكثر ما يوجد في القرآن نفي المساواة في هذا الباب. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وأشياء كثيرة، آيات كثيرة في هذا النوع. نعم، هل يستويان مثلا وما أشبهها. والحاصل أن هذه الكلمة أخرها أعداء الإسلام على المسلمين، وأكثر المسلمين ولا سيما ذوي الثقافة العامة ليس عندهم تحقيق وتدقيق في الأمور وتمييز بين العبارات، ولهذا تجدهم يرون هذه الكلمة كلمة نور، كلمة نور تحمل على الرؤوس. الإسلام دين المساواة، نقول كذبتم، الإسلام دين العدل، وأتوا لنا بحرف من كتاب الله أو من سنة رسوله يأمر بالتسوية، أبدا. لكن القرآن كله عدل، يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وزنوا بالقصاص المستقيم، وما أشبه ذلك. فهذه الكلمات وغيرها كثير، هذه الكلمة وغيرها كثير يجب أن نتنبه لها. نعم نعم، حتى هذا غلط، ما صحيح. من لا زكاة، من لا مال عنده، هل يساوي من عنده مال في الزكاة؟ ها؟ ومن ماله مليون هل هو مثل من ماله ألف؟ نعم لا. واللي يقدر يصلي قائم مثل اللي ما يقدر؟ عن المحيط. هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة التي وقعت فيها الأسئلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال الله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون الجواب موجبا لهم. قول عن المحيض، كلمة المحيض تصح أن تكون مصدرا ميمية فتكون بمعنى الحيض، وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض، أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض. ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية. قال الله تعالى: قل هو أذن. هذا الجواب، هو أي المحيض أذن، وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي، يعني يسألونك عن الحيض، قل هو أذى. أذى لمن؟ للزوج أو للزوجة أو لهما معا؟ أثبت الطب أنه أذى لهما معا، وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة، ولهذا قال هو أذى. والأذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقذر، وهو كذلك. فاعتزلوا النساء، الفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء، أو فبسبب كونه أذى اعتزلوا النساء في المحيض. وقولوا اعتزلوا النساء أي الحائضات، لقوله في المحيض، والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمانه، أي اعتزلوا النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض، ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض، فيكون المحيض هنا ظرف زمان وظرف مكان. اعتزل النساء في المحيض، وقوله اعتزل النساء بأي شيء، لا شك أن المراد به الجماع، وليس المراد به أن نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة، لا، لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوطي، بالجماع. فالمعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهر. لا تقربوهن أي النساء في المحيض حتى يطهر. وفي قوله لا تقربوهن دليل على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله، وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إلا ما فوق الإزار، وأما ما دونه فلا يحل، إن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وإلى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهر في قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وهذه القراءة تناسب الجملة التالية حتى يطهرن فإذا تطهر. وأما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض، فالقراءتان إذن حتى يطهرن أي يغتسلن، كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالاطهار بمعنى الاغتسال. وأما حتى يطهرن فالمعنى يطهرن من الحيض، يقال طهرت المرأة من حيضها أي انقطع. وعلامة الطهر المرأة هو القص البيض، بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها، يعني إذا دخلت القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر. وهذا هو الغالب في النساء أن الطهر هو البياض، لكن بعض النساء لا يرى ذلك، تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصة البيضاء، وعلى هذا فيكون الآية الكريمة دالة على منع إتيان المرأة حتى تطهر من الحيض، ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة، والغالب أن الطهر هو القصة البيضة. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن، هل المراد بالتطهر الاغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد حتى يغسلن دم الحيض، ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد فإذا تطهرنا أي تغتسلنا. وقالوا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وليس المراد بقوله اطهروا اغسلوا أثر الجنابة، بل المراد اغتسلوا. وعليه فيكون قوله إذا تطهرنا يعني اغتسلنا. على قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهرن لا فرق بين الجملتين، لكن على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهرن أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر، وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها نعم قبل الطهر. وهو كذلك، فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها، وأيضا فإنه يبيح لها الصيام إذا طهرت ولم تطهر، أبيح لها الصيام. وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق لأنها الآن راحل، فتكون مطلقة للعدة. فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر. وقوله فأتوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ألف رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله فإذا تطهر. وقوله فأتوهن أي جامعوهن، كني بالإتيان عن المجامع. وقوله أتوهن من حيث أمركم الله، قيل إن من بمعنى في، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه وهو الفرج. وقيل من للابتداء فهي على بابها، أي فأتوهن من هذه الطريق، من هذه الطريق من حيث أمركم الله. وما الذي أمرنا الله به؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، أمرنا الله أن نطأهن في الفروج، لقوله في الآية التي بعدها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. والحرث هو موضع الزرع، وموضع الزرع هو القبر، فيكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله أي من قبلهن وليس من الدبر. وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمرنا الله، ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومجبرة، يعني من قدام ومن خلف، لكن في صمام واحد أي في الفرج، فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها، لقوله فإذا تطهرن فأتوهن، والأصل في الأمر الوجوب. نعم،
3: اي
1: نعم، ولكن الجمهور خالفوه كما سياتي ان شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد. ثم قال عز وجل: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا تعليل لما سبق من الاوامر، وهي اعتزال النساء في المحيض واتيانهن من حيث امر الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين اي يثيبهم على توبتهم. لا كيف اللي يقولها الان معلمكم، معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم.
3: أول المعلم.
1: نعم.
3: أول المعلم. أنا
1: كيف؟
3: المعلم أولا.
1: أولاً.
3: أولاً. أولا.
1: أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إذا أخطأ. نعم. إذن يحب التوابين، المحبة صفة غير التواب. التواب من آثار المحبة ولوازمها، والمحبة صفة في ذات الله عز وجل، وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته، غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد مر البحث في هذا كثيرا، وبينا أن من أهل العلم بل من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يثيب، ولكن هذا ليس بصحيح. وقوله التوابين، التواب على وزن فعال، وزن فعال تأتي للمبالغة أي للكثرة، وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة. فما المراد به هنا؟ التوابين الكثير التوبة، أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة؟ الظاهر أنه يشمل، يشمل هذا وهذا، ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط، لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله. والله عز وجل يقول يحب التوابين، حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، هذا ليس من شرطه. شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، فإن عاد وسولت له نفسه العودة يا خالد فإنه يتوب الله عليه إذا تاب، يتوب الله عليه إذا تاب. إذن الرب عز وجل يحب التوابين. ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد:
3: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فعل، وأن لا يعود إلى الذنب،
1: وأن لا يعود أو وأن يعزم أن لا يعود،
3: وأن يعزم أن لا يعود إلى
1: الذنب. نعم.
3: وعدنا
1: ثلاثة. نعم.
3: وإن كانت
1: لا. لا هذه داخلة في الإقلاع، داخلة في الإقلاع.
3: تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغرب.
1: أن تكون في زمن القبول.
3: في زمن القبول.
1: طيب.
3: نعم. قبل طلوع الشمس.
1: في زمن القبول يدخل هذا واحد. فيه واحد بعد فقاري. الإخلاص لله. فشروط التوبة إذن خمسة: الإخلاص لله، والندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول. أما الأول فشرط التوبة الإخلاص، لأن التوبة من أجل العبادات، والعبادات من شرطها الإخلاص. فلو تاب الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تقبل. وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته، لأنه ما صدق في رجوعه. الراجع الصادق هو الذي يندم يقول ليتني ما فعلت. وإذا لم يقلع فليس بصادق، بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة. رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة، يا فلان ما شف فلان هذا السيء الخلق، تاب ولا لا؟ ما تاب. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا، تعالي ولا تخذ 100 ب120، تائب؟ هذا ما تاب. نعم. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس، وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه، تائب؟ ما هو تائب، ليس بتائب. إن توب الرجوع هذا ما رجع. الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته. فكان يقول أنا بعائد، لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب، فهذا ليس بتائب. الخامس أن تكون في زمن القبول، وهو أن تكون قبل حضور الأجل، فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع بعد ما شاهد العذاب، ما تنفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، ها، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن ما ينفع، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذه ليست توبة. كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب، أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نشوف الآن الشروط اللي معنا. هل من الشروط أن لا يصر على ذنب؟
3: لا.
1: إذن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين، لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة، فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء أولا المدح والثناء للتائبين. وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه. أفهمتم؟ فمثلا لو تاب من النظر المحرم لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء تقبل توبته؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تقبل، لأن الجنس واحد. وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد، ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولو من جنسه. وقوله تعالى ويحب المتطهرين، التوبة تطهير القلب، والمتطهرين تطهير الأبدان. يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس، ومن ذلك المتجنبون لوطء الحائض. المتجنبون لوطء الحائض لأنهم إيش؟ متطهرون في الواقع. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم، نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم، أي موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به. كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا. فالنساء حرث للرجال، ولهذا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. ألف هذه للسببية أو للتفريق، فأتوا حرثكم أنى شئتم، والمراد بالحرث هنا إيش؟ موضع الحرث وهو الفرج. ائتوه أنى شئتم، أنى بمعنى حيث، فهي ظرف مكان بمعنى ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة القبل يعني الأمام، من جهة الخلف، من جهة الجنب، من أي جهة، بل المهم أن يكون الإتيان في الحرث. وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها صار الولد أحول، وكذبوا في ذلك. وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وسيأتي إن شاء الله الفوائد على هذه الجمل، فوائد كثيرة. قال وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل. وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حرث لكم حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة. وقدموا لأنفسكم، ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية. مثلا الإنسان قد يجامع زوجته لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطر فقط، هذا لا شك أنه مفيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه

العمل الصالح الذي يترتب على النية. فينوي الإنسان مثلا بجماعه هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله. ثانيا ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته، لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين الفرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإنما معها، يعني مع أهله، مثل الذي معها. إذن فالجماع محصن للفرج، وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة. ثالثا ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا، ولا لا؟ وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ورابعا أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجماع، مثل التسمية عند الجماع، فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كل هذا داخل في تحت قوله تبارك وتعالى: وقدموا لأنفسكم. نعم. ثم قال: واتقوا الله. الله أكبر. لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله عليه، فقال: واتقوا الله. وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله، مثل أن يجامعها في الدبر مثلا، فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل، بل هو من معصيته. وقوله: واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا، وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم، فهو كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع للمثل. هنا قال: واعلموا، تنبيه لأن تعلم أنك ملاق الله عز وجل، أنكم ملاقوه. هذا اللقاء لقاء حقيقي، ولا المراد ملاقوه أي ملاقو ثوابه أو عقابه؟ الأول، لقاء حقيقي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل، فاستعد لهذه الملاقات، انظر ماذا أعددت لها. وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة، ما أقربها، مهما طال بك الزمن فإنه قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فما أسرع هذه الملاقات التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قد، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقول: واعلموا أنكم ملاقوه،

0: هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم؟ نعم، ربما يشمله، ربما يشمله، كما استدل به بعض أهل العلم أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم: واعلموا أنكم ملاقون. لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا، لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة بعلمه، لكن والله القلوب ميتة والشكوى إلى الله عز وجل. لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال: وبشر المؤمنين. الحمد لله، بشر المؤمنين. هذه الملاقات ملاقات خير، وهنا قال بشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشارة في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين، ولم يذكر وقت البشارة ولا مكانها ولا نوعها. إذن فهي بشارة عامة شاملة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. فأنت بشر كل مؤمن بكل خير حتى في ملاقات الله عز وجل، بشره، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم،
1: لها سبب نزول يا شيخ.
0: أيها
1: هي مسافة تخرج الله
0: هي ذكرناها قبل قليل.
1: لا أقول سبب
0: قصة اليهود الذين قالوا إذا أتى الإنسان امرأته من قبلها من دبرها في قبلها صاروا ولد أحكم، فقالوا ائتوا حرثكم إن شئتم.
1: في بعض المفسرين قالوا إن المهاجرين كانوا يفعلون كذا ولو صار
0: يعني داخلة فيها. أقول داخلة فيها، داخلة فيها. يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال بعضهم: المعنى لا تكثر الحلف، إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح لا تكثر الحلف بالله، فلا تجعل الله تعالى معروضا في أيمانكم دائما. ولا شك أن هذا منهي عنه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء. وقال بعض المفسرين: لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبغوا، يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا المعنى أقرب من الأول، وإن كان الأول معنى محتملا لكن هذا أقرب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعلى هذا يكون معنى الآية: لا تجعل الأيمان مانعا لكم من البر. ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمصدر منصوب بنزع الخافض أي عرضة عن بركم. وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب، إذا حلف على ترك واجب نقول لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الواجب. ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويفعل الواجب. مثل أن قال: والله لا أكلم فلانا، وفلان مؤمن يحرم هجره. نقول الآن حلفت وشو عليه؟ على إيش؟ على ترك واجب، فيجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تكلمه. قال: والله لا أصلي مع الجماعة. يصلي مع الجماعة يا ولد، صل مع الجماعة. فوالله عناد لكم، والله ما أصلي مع الجماعة. هذا يمكن يقع من بعض الصفات. طيب ماذا نقول له؟ صل مع الجماعة. قال: والله أنا حلفت عاد مضى مني يمين. ماذا نقول له؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك عن البر، قم بالواجب وكفر عن يمينك. نعم. طيب وقوله وتتقوا، هذا فيما إذا حلف على فعل محرم، مو على ترك واجب، على فعل محرم. قال: والله لأجحدن مال فلان الذي علي. حلف على إيش؟ على فعل محرم، وهو جحد الحق الذي الواجب عليه. ماذا نقول له؟ نقول: كفر عن يمينك وأد الحق إلى صاحبه. والله حلف جرى مني يمين، إني ما أكل، إني لا أجحد. نقول: هذا يمين لا يعيقك عن تقوى، اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه. طيب إنسان قال: والله لأضربن فلانا، وما ما ما فعل جناية، لكن صار في نفسه عليه شيء، قال: والله لأضربن فلانا، صار بينهم خصومة، قال: والله لأضرب، والله ما يروح من إلا أنا جاح رأسه وداق عنقه. وش نقول؟ نقول: يا أخي الحمد لله، هذا حرام، اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك. نعم. وأتي الذي هو خير، كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تدق عنقه. أولى. ولهذا قال أهل العلم: إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى، حفظ اليمين أولى في المباح. قال: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه، يقول: والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا. ليش؟ قال: لأن هذول أصلح بينهم ولحقني منهم الضرر. والله يكفيك شر من تحسن إليه. وش نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله. قال أنا جرى من يمين، يقول هذه اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل. إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش؟ يسمى تحلة، وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة. قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل: إلا تحللت يميني أو قال عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك، أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس. قال الله تعالى: والله سميع عليم. الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد، فإن الإنسان إذا جعل الله عرضة لأيمانه عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا شك أنه مستحق لللوم وللعقاب، لأن الله نهاه. ولهذا ختم الآية بقوله: والله سميع عليم. سميع لما يقال، عليم بما يفعل، بل بكل شيء، كما قال الله تعالى: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة؟ المتعدية. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط: الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل، ثانيا أن يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله متضمنة لذلك، والثالث أن يؤمن بما يترتب عليها من الحكم والآثار. فسميع أي ذو سمع يسمع به، عليم ذو علم يعلم به. والغرر أو الحكمة من ختم الآية في هذين الاسمين الكريمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه، فإنه إذا خالف الله فالله سميع عليم.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفائدة الأولى من قوله تعالى: ولا تنكحوا فوائد قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الآية: الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد لقوله حتى يؤمن، ولقوله حتى يؤمنوا، ولم يقل ولا تنكحوا المشركات حتى يوحدن، ولم يقل ولا تنكحوا المشركين حتى يوحدوا. الفائدة الثانية
0: ما يسمع يتذكروا، إن لعل هنا للتعليل. الفائدة الرابعة والعشرون اللي عندك 22
1: لا
0: 23 إذن 24 25 إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل إنما تكون بإذنه، لقوله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. السادسة والعشرون إثبات الإذن لله، وليس المراد بالإذن ما يكون به السمع، المراد بالإذن الأمر لقوله تعالى بإذنه. وقد بينا في التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة، إلى ثلاثة مصمم، إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. هذه من الفوائد، يمكن الإنسان لو يتأمل يجد أكثر من هذا. طيب نأخذ درس اليوم، تقرأ علينا الآيات التي تشرح قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: أخذنا الفوائد السابقة. نعم. طيب، قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، ناقشنا فيها ولا لا؟ ما ناقش. يسألونك عن المحيض، ما المراد بالمحيض؟ يقال في هذه الآية: ويسألونك، ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك، فيستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم، حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة، لقوله ويسألونك عن المحيط. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل هو أذن. ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. من أين يؤخذ؟ من قوله هو آذن فاعتذر النساء في المحيض. وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها، وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض، لأنه قذر ونجس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير، فقد كان النساء يصيب ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيأمرهن أن يقرصنه، تحكه أولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويستفاد من الآية الكريمة، لا تسلي بالتوفيق، يستفاد من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة حال الحيض، لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه، وهو الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض، لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل، الوضع حال الحيض. ويستفاد من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر، النهي عن قربانهن حتى يطهر، لقوله ولا تقربوهن. فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن هذا يقتضي قربانهن؟ قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين، يعني لا يقرب الإنسان الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار، وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يحل للرجل من امرأة وهي حائض فقال ما فوق الإزار، وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل، قبل الغسل، لقوله فإذا تطهرنا فأتوهن، وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا يعني يغتسل، وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك غسل الفرج وإزالة الأذى، وأنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل إذا غسل المحل. الدليل قوله فإذا تطهرنا، فإن معناها إذا اغتسلنا، كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالطهار التطهر معناه الاغتسال. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض، فأتوهن. نقول نعم، قال به بعض أهل العلم، قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن، ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة، صواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، فهو يرفع الحظر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي. انتبهوا للفرق بين قولنا أن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، بينهما فرق. إذا قلنا إن النهي إن الأمر بعد النهي للإباحة فمعناه أن النهي رفع الحكم الأول ألغاه، ثم جاء الأمر بعد النهي فأباح المنهي عنه. وأما إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للحظر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي، وعلى هذا فيكون قوله تعالى فأتوهن أمرا بعد الحظر، يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب، وإلا فلا. ولا ريب أن النساء يختلفن، فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون إتيانه لها من باب المعاشرة بالمعروف المطلوب، المطلوبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وبعض النساء لا يهمها ذلك، وبعض النساء ربما تكره ذلك، فالحاصل أن الأمر هنا رفع للحظر فيبقي الأمر على ما كان عليه من قبل الحظر. ونحن نقول لأبي محمد علي بن حزم ما تقول في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا؟ هل توجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يحمل البندق لأجل أن يصطاد الصيد؟ نعم، سيقول لا، والأمر في الآية هذه كالأمر في آية المائدة. أولى، لأن الله قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، فهو أمر بعد النهي. فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر. ويستفاد من آية الكريمة جواز إتيان المرأة، لا قبل، يستفاد من آية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله. من أين تؤخذ؟ من قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب التوابين، والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به. وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية لقوله من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب. منين يا عبد الله؟ نعم، كيف؟ فإنه مطلوب من الإنسان أن يفعل ما يحبه الله عز وجل. فإذن يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها من أسباب محبة الله للعبد. ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية لا الذاتية. كيف؟ لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله ويحب المتطهرين. ويستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي. من أين تؤخذ؟ نعم، لا سلام. يستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي. ما عندك علم حي
1: ولا تقربوهن حتى يطهرن؟
0: لا
2: إن الله يحب التوابين.
0: يا من هذا؟
2: الرحمن. إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. من الآية الأخيرة هذه.
0: طيب وين التطهر الظاهر والباطن؟
2: لا لا لا
0: أو الحسي والمعنوي.
2: التوابين هي شو اسمه؟ التوبة الباطنية.
0: نعم. التوبة الباطنية والطهارة الباطنية.
2: والطهارة الباطنية. ولا المتطهرين الذي يعني
0: طهارة حسية.
2: أي نعم.
0: طيب صحيح؟
2: صحيح.
0: نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو أذن فاعتزل، وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا لا؟ لأنه قال هو أذن فاعتزل النساء في المحيط. فإذن ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة، وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم. ويستفاد من الآية الكريمة فائدة لننظر فيها، وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة، حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع، وإدامة الجماع ضرر على الإنسان. وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. نعم. واحدهم تغدي منتن بطنه يسير على صديقه، وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك ويأكل من هاللحم والعصب وهو مملك بطن، وش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام، خطر عليه. وأما المدامة فهي الخمر، ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن، لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله. وكذلك الوطي منهك للبدن، ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه. أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية، حكمة الله عز وجل في الحيض وفي أمر الرجال باعتزال النساء فيه لأجل أن يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟
3: لو يقال إنما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في ديننا ودنيانا.
0: نعم.
3: وذلك لأنه فيه أذى يعني للرجل والمرأة. نعم. لذلك نهانا الله.
0: نعم.
3: وجميع ما شرع لنا مستفيدون على أن لنا فيه خير.
0: هذا ما في إشكال، لكن نحن نريد الخير المعين. ولا ما في شهادة، نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا والحمد لله أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة، وخير للعباد في معاشهم ومعادهم، هذا ما في إشكال، لكن نريد تلك المصلحة المعينة، هل هي صحيحة أم لا؟ نعم.
4: الظاهر أنها غير ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء ما دون
0: أباح الاستمتاع بما دون الفرج.
4: نعم.
0: إيه لكن بس هو صحيح. المهم كأنكم شباب عيّتوا علينا لا تقولوا هذا الفائدة كيف؟ نعم. طيب. نعم. أي. لا وأيضاً والاستمتاع بما دون الفرج. الاستمتاع بدون الفرج بعد يمكن ينهك البدن أكثر، لأن ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير ما أباحه الله. المهم خلاص انسحفت من هذا. نعم ما فيها. طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه. أي نعم. نعم.
5: ماذا نقول ذاتية فعلية؟
0: قد نقول أنها ذاتية فعلية. ممكن أن نقول لأن الله يعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه، لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا الشيء. نعم.
5: الحب والبغض لله.
0: أين؟
5: هذا هو قائم في نفسه.
0: هو قائم في نفسه لا شك، ولذلك قلنا لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غير معنوي، منها معنوي ومنها فعلي. لكن نقول إن المحبة تتعلق بالمحبوب، بالمحبوب، والمحبوب يكون حادثا. لكن الله تعالى يعلم أن شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده.
4: تفريق بعضكم بين تقربوهن وتقربوهن.
0: وإيش؟
4: وتقربوهن، على أن تقربوهن التلبس به، وتقربوهن يعني تزيين بهن.
0: ولا إيش معناها؟
4: تقربوهن أي تتلبسون.
0: إيه لا لا فرق، لا مو صحيح، لأن لا تقرب الزنا يشمل كل ما يدعو إلى الزنا، ومنه عن الزنا وعن أسبابه. نعم.
4: لأنه ذكرها بالفتح لأنها عامة وأشمل.
0: إيه.
4: ولم يذكرها بالضم لأنها خاصة بالذم والذم.
0: لا أبدا، يقال قارب يقرب وقرب يقرب. ما بس هي من بابين يسمون هذه أبواب الأوزان، ولا أظن بينها باب فرق. طيب، ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النساء حرث للرجال، بمعنى موضع زراعة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لقوله: نساؤكم حرث لكم، إلا أنه موقت في 4 أشهر على رأي بعض أهل العلم، أو فيما جرى به العرف على رأي آخر. ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة، لقوله: فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد؟ ها؟ من أين تؤخذ؟ غير قدمنا في قوله: فأتوا حرثكم، فجعل الله تعالى الإتيان بالحرث، فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد. وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد نية الولد، أو إلا بقصد الولد. وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا، ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوطر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع، لقوله: وقدموا لأنفسكم. وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لأنفسكم، وأن من معناها إيش؟ تسمية وإرادة تحصين الفرج وإرادة الولد كذا. وقوله وقدم، ويستفاد من الآية الكريمة أن إتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة، لقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن المصلحة لنا لا لغيرنا، فقدم نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقول الله تعالى: واتقوا الله، ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على إيش؟ على ما شرع الله، لأن ذلك من تقوى الله، فيجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرعه الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات البعث. أنتم خديران واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد منها إثبات رؤية الله. نين توقف؟ ما يلزم من لقاءات النظر؟ ها؟ أجب لاقاه وش منع؟ قابله شنو يبقى به مرض العيون؟ لا، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنها تفيد إثبات رؤية الله، لأن الملاقات الأصل عدم الحاجب، الأصل عدم الحاجب، فيكون دالا على إثبات رؤية الله. ويستفاد من الآية الكريمة تهديد الإنسان من المخالفة، لأن لما أمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه. من أين؟ واعلموا، ما قال اتقوا الله فإنكم ملاقوه، قال واعلموا أنكم ملاقوه، وهذا مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقاة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المؤمنين ناجون من أوضار هذه الملاقاة، قوله وبشر المؤمنين. ويستفاد منه أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وجهه عدم التقييد، وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات. من أين تؤخذ؟ لأنه لما أمرنا أن نعلم بأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين، يعني وأنذر غير المؤمنين، وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، تقيكم الحر والبرد. نعم، فهنا قال وبشر المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين. طيب، ويستفاد منه جواز إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبله، بقوله فأتوا حرثكم أن شئتم. وكانت اليهود عليهم لعائن الله يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تجعلوا نعم
6: ما فهم قول تعالى نساؤكم حرث لكم حتى الرجال على
3: المحافظة على نسائهم، لأن قال نسائكم وقال حرث لكم.
0: أي نعم، يستفاد منها، يستفاد من الإضافة نسائكم وحرث لكم، يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي وظيفت له، وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسب لقوله حرث لكم. وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحرث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع؟ يكثر من الزرع. نعم هذا هو الغالب لا شك، يكثر من الزرع. فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع. وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين، يريدون من المسلمين أن لا يكثروا، لأنهم إذا كثروا أرعبوهم، إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنهم، إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع الاقتصاد وغير ذلك. فإذا بقوا مستحصرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت، كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء، لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب، أقوم أنا على جموعي كالعاجل وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها، وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من التعب، وش نقول؟ أعظم الأجر ما خاف أعظم الأجر، لكن نقول هذا أمر طبيعي. إن الله يقول ووصينا الإنسان بولده حملت أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هذا أمر لا بد منه، كيف يجي ولد بدون أي تعب؟
1: أيضاً لا تسمح لتزوج غيرها.
0: نعم.
1: ولا تسمح لتزوج غيرها.
0: كيف تبلع الحبوب ولا؟ عجيب. هذا
1: مشكلة. تزوج.
0: نعم. نعم. لكن ملاقات الكافر، ملاقات الكافر قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا فيها، لأن الأصل في الملاقات عدم الاحتجاب إلا بدليل، إلا بدليل. شنو يلاقيه بدون نوى؟ هذا
3: كل مؤمن يرى الله عز وجل.
0: نعم، كل مؤمن في الجنة يرى الله. نعم درجات، ولكن يختلفون في رؤية الله، منهم من يراه كل يوم، منهم يراه كل أسبوع أو كل شهر، الله أعلم هذا، لكن لا شك أنهم يختلفون. إنما ما من مؤمن إلا يرى الله. وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن يفعل بها فاقرة، ولم يذكر الله وجوها أخرى. ثم قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وش عند حيدر؟
6: ما هو؟ تحديد باب الناس والله أمر الناس
0: والله أمر
6: الناس.
0: لا لا، ما هو اعتراض على الله عز وجل، لكنه خلاف الأولى. والصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل، والعزل معناه أنه يمنع الحمل.
6: لعل ظاهرة
0: لا، ما أمرهم الرسول.
6: لا
0: لا أبدا، كان حديث جابر كنا نعزل وقرن ينزل، لكن هم سألوا الرسول عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، فهذا يدل على أن الأولى تركه، وأنه لا ينبغي إلا لحاجة، مع أن أهل العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن النسل من حقها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يستفاد من الآية الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن الآية فيها معنيان كما سبق، لكن على رأي على قول من يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تكثر الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح، فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان بالله، ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح. فالمعنى يختلف ولا لا؟ يختلف، لأن المعنى على وجه الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما أفعله لأني حلفت على تركه، إذا حلف على فعل شيء وهو حرام ما يفعله ويقول لأني حلفت. ولهذا قال أن تبروا على فعل الخير وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم وتصلح بين الناس، واضح. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يفعل الخير ويكفر عن اليمين، لقوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويستفاد منها الحث على البر، ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين، وكذلك الحث على التقوى وعلى الإصلاح. ويستفاد منها يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله وتصلحوا بين الناس، فنص عليه مع أنه من البر، والتنصيص على الشيء بعد التعميم وش يدل عليه؟ على الاهتمام به والعناية به. ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من ضعف الصدر ولم الشعث وجمع الشمل، وهذا خلاف من والعياذ بالله من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس مثل النميمة. النميمة توجب القطيعة بين الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء، لا يدخل الجنة نماء. وعلى هذا فيستفاد، نعم ذكرنا أن يستفاد فضيلة الإصلاح بين الناس، ويستفاد منها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأثر. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة، وجهه أنه إذا كان الله سميعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به، فإنك إن خالفته بما يسمع سمع وبما يعلم علمك، فاحذر الله عز وجل. انتهى؟ نعم.
7: بالنسبة للرأي الأول في الحل هو يقول أن مثل
0: يؤاخذ يحتمل معنيين، أحدهما المؤاخذة بمعنى العقوبة، والثاني المؤاخذة

وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو، ما هو اللغو؟ اللغو في الأصل باللغة الشيء الساقط، والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه، هذا المراد باللغو في اليمين، ما لم يقصده الإنسان في قلبه. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يقصد إيش؟ لم يقصد عقده، هذا اللغو في اليمين. مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبلا والله، والله ما شوف فلان، نعم والله ما يسب فلان، نعم تبي تبضل معي؟ قال لا والله ما أنا برايح. يا رجال مش عليك كفارة ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما قصد اليمين، فإذا لم يقصد اليمين فلا كفارة عليه، للآية الكريمة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأساسي القاعدة العظيمة في الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان أخونا جاءه النوم ما حلمت. طيب وإذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، ويتبين بخلافه، أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، نعم. وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب أنه لا يدخل في لغو اليمين إلا أنه لا حكم له، لا حكم له، ما هو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا؟ صدق. فلذلك حتى لو كان الأمر بخلافه ما عليه شيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي. في الماضي مثل أن يقول والله ما جاء فلان، هذا ظنه ولكنه قد جاء. في المستقبل مثل أن يقول والله لا يأتي فلان غدا فيجيء، أو يقول والله لا يأتينا ثم لا يجيء. وأما إذا حلف على نفسه لقصد إلزام نفسه مثل أن يقول والله لا أفعلن غدا كذا ثم لا يفعل، فهنا عليها الكفارة إذا تمت الشروط. إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان، أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها، والثانية حسين صار أنك تحل، الثاني ما هو؟ نعم أن يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف ثم يتبين بخلافه. نعم. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الحمد لله ما قال بما حل في قلوبكم أو بما كان، ولكن قال بما كسبت، وهذه قاعدة عامة مو في الإيمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به. ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل، فليس مجرد ما يقع في القلب يكون مؤاخذا به، حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب ولكن تقتضي الكفارة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، وهما يا توفيق

0: العزيز العظيم أو الحكيم العزيز الحكيم صح؟ إياك والتقليد يا توفيق. الله غفور حليم. باللغو في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. ومن فوائدها أن المدار على ما في القلوب بقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم. ومن فوائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤاخذ به ولو تبين خلافه بناء على أحد التفسيرين، وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب، وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم. ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف، وهما الغفور الحليم. ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم، والقلوب لها أعمال ولها أقوال، فأقوال القلب إقراره واعتراره، وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين خبر مقدم وتربص مبتدا مؤخر، وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص. قوله للذين يؤلون من نسائهم، اللام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للاستحقاق، يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يباح لهم تربص أربعة أشهر. وقوله يؤلون الألية بمعنى الحلف، فمعنى يؤلون يحلفون، وقوله يؤلون من نسائهم، من قيل إنها بمعنى عن، يعني يحلفون عن وطئ نسائهم، وقيل إنها على بابها، آلى منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف. وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم، لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاته، وتكون امرأته بمجرد العقد وإن لم يحصل الدخول. قوله تربص بمعنى انتظار، تربص بمعنى الانتظار، وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب، والصبر بمعنى حبس النفس وانتظارها. وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم، لا من مطالبة الزوجة له، فينتظرون لمدة أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن، فإن الله غفور رحيم أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن، لأن حلفهم على أن لا يطأوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة، إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة 4 أشهر، فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له. وقوله فإن فاءوا يشمل ما إذا فاءوا قبل 4 أشهر أو فاءوا بعدها. فإن فاءوا قبل 4 أشهر فالأمر واضح، وإن فاءوا بعدها فكذلك، لكن لا بد أن يكون فيئتهم بعدها مباشرة، لأنه بعد 4 أشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تغلق. وقوله فإن الله غفور رحيم، في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل، الغفور والرحيم. والغفور ذو المغفرة، كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والرحيم ذو الرحمة، كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية. وقول رحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم. فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل، وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها. وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق أي قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد، أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق. ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق، كما فسر ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخاطر والتقي وإن عزموا على الطلاق. لكنه قد مر علينا أن النصب بنزع الخافض لا يطرد إلا في أن وأن. نعم أولا. وأما بدونهما فإنه يوقف على السماع، ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا بعزيمة تامة، فقد ضمن العزم هنا، العزم هنا بمعنى، أو ضمن العزم هنا معنى القصد. إن عزموا الطلاق أي أن يطلقوا زوجاته، فإن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم، ومنها الطلاق، عليم بأحوالهم ومنها مفارقة زوجاته. وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم، في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق، لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد. نعم، بخلاف الأول، الأول قال إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهنا قال إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان، أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع. أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، رحمك الله، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن قوله لسميع الدعاء يعني لمجيبه، وسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، ولهذا عدت باللام ولم يقل سمع الله من. أما السميع بمعنى مدرك المسموعات، والسمع بمعنى إدراك المسموع، فإن العلماء قسموه إلى أقسام. منها ما يراد به التهديد، ومنها ما يراد به التأييد، ومنها ما يراد به الإحاطة. فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا يراد به التهديد بدليل قوله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حق. ومثال ما يراد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء، والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع، لكن الذي يتجدد المسموع. أما سمع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به. وقوله عليم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضا، وإن أدركه إدراكا غير جازم فهذا ليس بعلم، لكنه إما ظن أو شك أو وهم. فالعلم إذن غانم، أنت معنا، أنت حاضر بين من؟ عبد الله سامي، المهم انتبهت الآن. وفهد، ما هو العلم؟ نعم أحسن. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل، لكنه جهلا مركبا، يعني جاهل جهلا مركبا. وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جزم، فليس بعالم، لكنه إما شاك أو ظان أو واهم. فهذه خمسة أقسام: من لم يدركه أصلا فهو جاهل جهلا بسيطا، مثل أن يقال لك: متى كانت غزوة بدر؟ فتقول: والله ما أدري. نعم، هذا ما هو؟ هذا جهل بسيط. قال لك قائل: إن في أحد أعضاء الوضوء جرحا، فهل يجوز أن أتيمم عنه؟ فقال: ما أدري. جهل بسيط. طيب، سأل سائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الثانية سنة سبع من الهجرة. كيف تبون أدق من هذا؟ ذكر لكم اليوم والشهر والسنة. ليس على ما هو عليه، هذا يسمى جهلا مركبا. منين هو مركب؟ مركب من كونه جاهلا ولا وجاهل بنفسه أنه جاهل، جاهل وجاهل أنه جاهل، فهو مركب من جهلين. قال لك: متى كانت غزوة بدر؟ قال: أظنها في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. هذا علم؟ ليس بعلم، هذا ظن. نعم. قال متى كانت؟ قال والله عندي شك فيها، هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة؟ ليس بعلم، هذا شك. طيب اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية، عنده طرف آخر أظنها في غيرها. أولا الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهما، الطرف المرجوح يسمى وهما. نعم. طيب يقولون إن رجلا يسمى توما الحكيم، ذكرت لكم قصته سابقا، يدعي أنه حكيم عالم، وكان له حمار، فقال الحمار مغنيا، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني يقول الحمار لو أن كان الدهر منصف، لكن الحمار عاد ما يدري، نسب الحكم إلى الدهر. نعم. يقول لو كان عنده انصاف الدهر كان أنا اللي أركب صاحبي، أركب على ظهري حط عليه أوثار وامشي، لكنه بالعكس
1: وارد مصاحب.
0: طيب أما قصة الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. التصدق على المحتاجين بالدراهم في فضل، في فضل قد يؤدي إلى دخول الجنات، لكن هذا قال بدل ما أروح أعطيهم فلوس ويتعبهم في خطبة تعال نعطيكم بنات، نتصدق على هؤلاء العزاب ببنات مباشرة. ماذا تريد يا توما؟ قال هذا أفضل، أنا أريد بذلك جنات النعيم. وش تقولون في هذه الصدقات؟ ها؟ هذا زينة والعياذ بالله، هذا زينة. الحاصل أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا هو العلم. الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ها؟ على ما هي عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قلت لشخص وأنت تكذب الله يعلم إني ما فعلت كذا، وأنت فاعل، إنك لو قلت هكذا فإنه ربما تكفر، ربما تكفر. ليش؟ قال لأنك إذا قلت الله يعلم إني ما فعلته وأنت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل، وأنه لا يدري، وهذا كفر. مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحال، يقول الله يعلم إني ما فعلته، أنت ما فعلت هذا؟ قال الله يعلم إني ما فعلته، هو فعله. هذه خطيرة جدا. قال وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال للذين، نعم. الإيلة، نعم.
2: لا تبدأ
0: من المطالبة. نعم.
2: على ذلك
0: ها؟ إيه يجينا شهر الفوائد أصبر. ثم قال تعالى والمطلقات، نعم. نعم. هو إن قصد المعنى كفر، لكن غالب الناس ما يقصد المعنى.
1: إن عزم الطلاق يا شيخ ما المقصد إن يعني إن عزم أزوج من هذا يطلقون؟
0: لا ما لا معنى. لا إن أراد الطلاق.
1: إن أرادوا أزوج من أربعة.
0: ما حصل له. يجينا إن شاء الله بالفوائد أسبوع، لا تستعجل إن شاء الله. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام ولا لا؟ وش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصولة. المطلقات من الأسماء الموصولة،
1: ليس كذلك
0: سبحان الله. صحيح من أسماء موصولة. أي طيب هذا موصول وصلته وصفة صريحة صلة أل. نعم ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن اسم موصول لأن المطلقات اسم موصول فهي عام يعني كل من طلقت. وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سيأتي إن شاء الله من لم يدخل بها لأن لما دخل عليها ما عليها عدة. يتربصن بأنفسهن أن ينتظرن. وقوله بأنفسهن أي بما في نفوسهن فهن المأمونات على أحوالهن. وأيضا يتربصن بأنفسهن أي في مكان حصين تحصن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق. ثلاثة قروء هذه ثلاثة نائبة من هذا الظرف أولى أو نائبة من هذا المفعول المطلق يعني تربصا ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء بالفتح واختلف العلماء في معنى القرء هل هو الحيض أو الطهر وحصل في ذلك نزاع طويل عريض. من أراد أن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. والصواب أن القروء هي الحيض لقول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنها تجلس قدر ما كانت تحبسها أقراؤها أي حيضها. فثلاث القروء أي ثلاث حيض. كم مدتها غالبا؟ ثلاثة شهور لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ولكن ربما تحيض المرأة لأقل من ذلك وربما لا تحيض إلا لأكثر. حتى إني سمعت أن امرأة تطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض شهرا واحدا كاملا شهرا كاملا كأنه بإذن الله يجب. وهذا نادر لكن الغالب أنه في كل شهر مرة. قال ولا يحل لهن. ولا يحل لهن أي لهؤلاء المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. منين؟ من الحمل. لا يحل لها أن تكتم الحمل. لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ وش غرضها أن تكتم الحمل؟ ها؟ إطالة العدة أو تقصير العدة؟ ها؟ إيه لكن هل إن تكتم ما في بطنها وتقول إن حارت ثلاث حيض لتطويل العدة ولا لتقليلها؟ لتقصير العدة. نعم ربما تكتم لتقصير العدة من أجل أن تتخلص من زوجها. فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في الرحم بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معاملة مع غيره فإنه يجب عليه البيان والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقوله إن كل ما خلق الله في أرحامهم سمي رحما لأنه ينضم على الجنين ويحفظه فهو كذوي الأرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. وقوله في أرحامهم لأن الجنين بإذن الله يكون في الرحم وليس في البطن. والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات: يخلقكم في بطون أمهاتكم، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة، وهي ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة الغشاء الذي على الجنين. هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلقه غشاء من ماء لزج لين جدا جدا، لأن الجنين كما تعرفون الجنين عبارة عن مضغة ما عليها جلد رقيقة جدا، لو لم يكن هذا الماء الذي يتحرك به تحركنا عظيما لكانت تتمزق، لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر، فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه، شبه الحكمة، وظهره إلى بطن أمه. ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه، إذا كان ظهره وإلى بطن الأم صار ظهره يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك. فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه، انقلب على رأسه في الرحم، ينقلب حتى يسلك مسلكه. ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم، امرأة حامل كافرة هي وولدها مسلم، وإن أين أخبرها؟ يقولون إن وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد، وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها. ولكن كيف تدفن؟ يقولون إنها تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، أو الجنب الأيمن، الجنب الأيسر مستدبرة القبلة، لأجل أن يكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. سبحان الله العظيم،
1: يصلي عليها،
0: اي يصلي على ما في بطنها، يصلي عليها وينوى الصلاة على ما في بطنها. وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم، إذا تقدمت امرأة حامل ليصلي عليها وولدها قد نفخت فيه الروح، يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه. لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة في الصلاة على ما في بطنها. وذي مسألة أظنها تخفى كثيرا من الناس، أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط، مع أن أهل العلم يقولون يجب أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا.
1: ما يخبرون
0: لكن أحيانا مثل عندنا إحنا هنا في قصيم يتبين الحمل تكون بطن الأم كبيرا،
1: ما أولادي
0: إيه قد لا يكون حمل. المهم على كل حال إن يجب على الأقل إن هذا الأمر ينشر، حتى لو أن أهلها فقط نووا ذلك يكفي، يعني مو لازم كل المأمومين ينوون ذلك، لو ينوي واحد من الناس كفى. قال ولا يحل لنا أكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كنا لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. ها؟ لا، إذن هذا الشرط يراد به الإغراء والتهييج، يعني إن كانت صادقة في أنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تكتم ذلك، كان صادقة فلا تكتم ذلك، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر نعم. والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ما المناسب للإيمان بالله هنا؟ الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان، أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام؟ ها؟ لكن المرأة وش تلاحظ الآن؟ هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم، أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين؟ ها؟ كلا الأمرين. نعم، كلا الأمرين، لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات، فإن المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع، أما المنهيات فيراعى فيها في الغالب جانب الخوف. نعم، إن كنا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وإنما ذكر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، الناس إذا بعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت، ما فيه إلا الخلود أبدا، إما في جنة وإما في نار. وقوله تعالى إن كنا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، لأنه يعلم أن فيه أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله، فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. وقوله إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر، نعم، قال وبعولتهن، البعولة جمع بعل وهو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني زوجي. بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره، أحق بردهن. منين؟ أطلق، ما قال أحق بردهن من أنفسهن، ولا قال من أهلهن، ولا قال من أزواج آخرين ليكون ذلك عاما، فالحق للزوج ما دامت في مدة التربص، حق بردهن في ذلك. وقوله وبعولتهن عائدا على المطلقات، قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص. من أريد به؟
1: الرجعيات،
0: لأن الأحقية هنا لا تكون إلا للرجعيات، أما البوائن بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث، فإن بعولتهن لا حق لهم في ردهن. وسيأتي إن شاء الله الفوائد بيان هذه المسألة. قال أحق بردهن في ذلك، المشار له إيش؟ التربص، يتربصن بأنفسهن ثلاث عقود، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن قال قائل كيف تقولون عائد التربص؟ أنا التربص، نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله يتربص، مصدر مفهوم من قوله يتربص، والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو يعني العدل، المفهوم من قول اعدلوا. فقول في ذلك المشار إليه التربص، المفهوم من قوله يتربص. نعم، لكن اشترط الله لأحقية الزوج البهولة، قال إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا أي البهولة إصلاحا في ردهن، فإن أرادوا إضرارا فظاهر الآية الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كيف يريد الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة راجع، فإذا راجع طلق، فإذا طلق وابتدأت العدة انتظر حتى تشارف على انقضاء العدة، فإذا شارفت على انتهاء العدة راجع ثم طلقها. الشرع حده الآن مع المفرقة، لكن في الجاهلية يتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها، ويتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها، وهكذا حتى حد الله ذلك بثلاث طلقات. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله هو الرحيم. يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم الإيلاء، ثبوت الحكم إن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر. ويستفاد منه أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة لقوله من نسائهم الذين يؤلون من نسائهم. ويستفاد منه من هذه الآية أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه لقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهنا قال للذين يؤلون ثم قال تربص أربعة، فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء. ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق، حقوق من؟ الزوجة، لقوله الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا، حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون ظالما. ويستفاد من الآية الكريمة أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر ويقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا. ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق، والضمير يعود على من؟ على الذين يؤلون من نسائهم. ويستفاد منه صحة الإيلاء من غير المدخول بها، يستفاد منها أي من الآية صحة الإيلاء من غير المدخول بها من قوله من نسائهم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقل. ويستفاد منه أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب. ويستفاد من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة. من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة. ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق لقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويستفاد منه أيضا من الآية استفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزموا الطلاق. وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل يؤخذ من الآية؟
2: رب صعب
0: ما قال إنفاؤه وإن عزم الطلاق. هل يؤخذ من أنه إذا لم يفئ ولم يطلق أجبر؟ طيب من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلالة؟ هذا يدل على أن الطلاق ليس محبوبا من الله.
3: هنا الأمران مخير في صحيح. الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يجبره عليه. بقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره.
0: إذا قام من يطلق والله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم
3: ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته.
0: ما يخالف الرجوع يمكن يقول ما نجبره على الرجوع.
3: ما بقي إلا الطلاق.
0: طيب
3: والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالث نلجأ إليها نجبره عليه.
0: نعم.
4: الله سبحانه وتعالى قال تربص أربعة أشهر محددة أربعة أشهر
0: أربعة أشهر، فإما أن نجبره على الرجوع، وإما أن تكون طالقة تطلقها قصرا. الشيء. أيها الله سبحانه وتعالى المؤلف أين أمرك؟ نعم. والمقام مقام تفصيله، يعني
4: لو كان في حالة ثالثة وهي إجبار
0: على الطلاق
4: لذكر. لا، هذول إذا أخذت إحداهما يلزم.
0: يشتغلون
2: من قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
0: طيب.
2: يعني وما فاءوا لا يجبرون على الطلاق.
0: نعم. وهو إن عزم. وما نقول مثلا إن ذكر أنه ما له إلا حالين. ها؟ هو يجبر على أحد الحالين. لأن الله إنما ذكر الحالين من أجل الحالين. حقوق من الزوجة، فإذا قلنا إن له أن يمتنع عن هذا وهذا ضاع حق الزوجة، وحينئذ يكون إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة، من باب الأخذ بحق الزوجة، لأننا لو نقول إنه إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة، والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل حق الزوج، فلا يمكن أن يضيع. ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق، يحبسه حتى يطلق، ومر عليها أيضا بالقواعد برد، إما أن يلزمه وكان لازم أن يطلق ويحبسه ويعزره حتى يطلق، وإما أن يطلق عليه. وهذا واضح، هذا هو الصحيح، ويمكن أن يؤخذ من الآية لأنه ما ذكر الله الحالين لأجل حماية حق الزوجة، وإذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على أحد الأمر، والفئة قد يتعذر الإجبار عليها لأن هذا شيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه. نعم.
2: الشيخ ما يؤخذ من الآية أن من رجع عن الذنب لو ما تلفظ بالتوبة أنه يتوب؟
0: إيه لا. هذا الرجوع عن المعصيه توبه.
2: اقول
0: لو ما قال استغفر الله واتوب اليه حتى ما ذكر في شرط التوبه. طيب فيه ايضا هل يؤخذ من الايه ان الايلاء لا يصح من الصعيد؟
4: نفس
0: ها؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم والصغير. طيب وقوله فإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق هل يؤخذ منه من هذه اللفظ أنه لابد أن يكون الطلاق على وجه شرعي؟ الجواب نعم، لأن الطلاق هنا مطلق، وما أطلق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيرها كلها تطلق على إيش؟ الحقائق الشرعية. وعلى هذا فلا بد أن يكون الطلاق على وجه مباح شرعا. فإن طلق في حال الحيض فإنه على قول الراجح لا يقع الطلاق، وعلى قول الجمهور يقع، ولكنه يقال له راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهما الغفور والرحيم والسميع والعليم، وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله، إثبات علم الله من قوله سميع عليم.
5: باب مبتدا والخبر احق بردهم، واحق كما نعلم جميعا اسم تفضيل، واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه. فالبعولة احق بردهن من اين؟ ممن؟ من غيرهم. غيرهم لا حق لهم في الرجوع اطلاقا، غير الأزواج لا حق له في الرجوع. حق بردهن من أنفسهن. فتفيد الآية أنه لو عارضت الزوجة وقالت لا أريد الرجوع فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوج. ولهذا لا يشترط في الرجعة رضا الزوجة، فيثبت الرجوع سواء رضيت الزوجة أم كرهها. وقوله تعالى أحق بردهن في ذلك، ذا اسم إشارة، والمشار إليه القروء الثلاثة، أي في ذلك الزمن، نعم، أو في ذلك المذكور. ولا صح أن تعود الإشارة إلى القروء باعتبار اللفظ، وإلا لقال في تلك، يعني في تلك القروء، لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو بالمذكور، في ذلك المذكور. وقوله سبحانه وتعالى إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا الضمير يعود على البعولة، إصلاحا يعني ائتلافا والتئاما بين الزوج وزوجته، وإزالة لما وقع من الكسر للمرأة بالطلاق وما أشبه ذلك. وقول فهذا شرط للأحقية إن أرادوا إصلاحا. وهل المراد بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة، أو إنه شرط للأحقية في الرجعة؟ على قولين لأهل العلم، أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح، ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة، وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة، ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث. عرفتم؟ ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ. والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة، وأن الزوجة إذا لم يقصد الإصلاح بل الواجب أن يكون إرادته في المراجعة الإصلاح. والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يريد الإضرار بها، أو يريد الإصلاح، أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته. ولا يهم، يمكن يراجعها يستمتع بها مدة ثم يطلقها ثانية. فإذا أراد الإضرار فلا شك أن رجعته لا تصلح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله: من ضار ضار الله به. ولأن هذه رجعة ليست على أمر الله ورسوله، إن الله تعالى لا يريد الإضرار، فلا تكون صحيحة ولا تقبل منه ولا ترجع الزوجة بها. وتارة يريد الإصلاح، إصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق والالتئام والائتلاف، فهذا لا شك أنه مشروع وأحق بالرجعة. وتارة لا يريد هذا ولا هذا، فهو محل احتمال. قد يقال إن الآية بين الله فيها أكمل الحالات، وأن من لم يرد لا إضرار ولا إصلاح فله الرجعة. وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجعة في ذلك حتى يريد الإصلاح. وقوله إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ ما الفرق؟ الصلاح لازم والإصلاح متعد. ثم قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن أي للزوجات، سواء كن مطلقات أو ممسكات، لهن مثل الذي عليهن. فكما أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها، وأن تقوم بما فرض الله عليها، فلها أيضا مثل الذي لها، في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه. وقد ذكر الله الأزواج في هذه الحال في قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا يحملنكم علوكم على الزوجات وفضلكم عليهن أن تجوروا عليهن، ولها إن الله كان عليا كبيرا. قال: ولهن مثل الذي عليهن. ولما كانت المماثلة تقتضي المساواة أخرج ذلك بقوله: وللرجال عليهن درجة. فالرجال وإن كان النساء يشاركن الرجال بالحقوق، لكن للرجال درجة عليهم في أحكام الله الشرعية والحقوقية العامة والخاصة. فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وبعد نظر، ولهذا يشترط في جميع الولايات العامة أن يكون المتولي رجلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا للرجال عليهن درجة في الأمور الشرعية، فالرجل أكمل دينا من المرأة، وعليه من الوظائف الدينية ما ليس على المرأة كالجهاد في سبيل الله ونحوه. ولا لا؟ هذه من الدرجات. للرجال عليهن درجة في القوة الجسمية، فإن جسم الرجل أقوى

كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق الخاصة حقوق الزوجية، ولهذا يعتبر الزوج سيدا للزوجة كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباء، وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة. اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم، ولهذا يجب عليه عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعتها، ولا لا؟ كما قال تعالى فإن أطاعنكم، فجعل وظيفتهن الطاعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل راع ومسؤول عن رعيته، فهذه ولاية خاصة للرجال عليهن درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء، وذلك في وجوب النفقة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. للرجال عليهن درجة في الميراث والعطية، فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأتان، قل لا، إلا فيما إذا كان سبب الميراث الرحم المجردة دون العصوبة، يعني رحم لا عصبة فيها، فإنه يتساوى الرجال والنساء، مثل الإخوة لأم، فإن الرجال والنساء يتساوون، وكذلك على المشهور من المذهب ذوي الأرحام، فإن الرجال والنساء سواء في الميراث. وقد سبق لنا أن الصواب أن ذوي الأرحام ينبني ميراثهم على من أدلوا به، فإن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل. المهم أن الرجال لهن على النساء درجة كونية قدرية وشرعية، قل لا، سواء كانت عامة أو خاصة. وفي قوله وللرجال عليهن درجة بعد قوله ولهن مثل الذي عليهن، فيه أسلوب من أساليب البلاغة، ما هو؟ الاحتراس، الاحتراس وله نظائر، مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وله أمثلة. المهم من هذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه. وسيأتينا في الفوائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق، لأن القائل هنا وللرجال عليهن درجة من؟ الله الخالق عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. عزيز اسم فاعل للمبالغة، أو هي صفة مشبهة وهو أولى، لأن العزة شيء واحد ما فيها تكاثر حتى نقول المبالغة، فهي اسم فاعل صفة مشبهة مأخوذة منين؟ من العزة، من العزة. قالوا والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني: عزيز في قدره، وعزيز في قهره، وعزيز في امتناعه، فهي ثلاثة معاني: عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه أنه سبحانه وتعالى قدره لا نظير له، كما نقول هذا الشيء عزيز يعني قليل فلا أحد يعادل.

0: يعاد الله سبحانه وتعالى أو يساويه في القدر. وأما عزة القهر فلا أحد يغلبه، بل هو سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء. ولهذا نقول فلان عزيز يعني غالب، يعني غالب. ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء. عزة الامتناع يعني يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى سوء. قال وهذا مأخوذ من الأرض العزاز، العزاز يعني الصلبة القوية، وفي لغة العامية نقول إنها عزاء ما نجيب الزاء. فالعزيز له ثلاث معاني. الحكيم نقول مشتق من الحكم والحكمة، والحكم نوعان كوني وشرع، والحكمة نوعان صورية وغائية، يعني كون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى. واضح؟ فنبدأ أولا بالحكم، الحكم كوني وشرع. مثال الكوني من القرآن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني شرعا، يعني أو يقدر لي ذلك كونا، نعم يعني كونا يقدر لي ذلك. طيب وهل مثل ذلك قوله تعالى فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين؟ وكذلك ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق، أو افتح افتح بيننا وبينه. نعم. الحكم الشرعي مثل قوله، مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينه، هذا حكم شرعي. والأحكام الشرعية كم أنواعها؟ خمسة: واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح، هذه الأحكام الشرعية. طيب الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني، الفرق بينهما من وجهين: أن الأحكام الشرعية الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرهه، إن كان أمرا فهو فيما يحب، إن كان نهيا فهو فيما يكرهه. هذا الفرق. الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويكرهه وما لا تتعلق به محبة الله ولا كراهته. الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. لكن الحكم الكوني لا بد أن ينفذ. أين لو حكم الله على شخص بمرض لا بد يمرض مهما كان، ولو أكفر الناس وأعتى الناس، ولو حكم الله على شخص بأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد لا يقوم. كل الأحكام الكونية أو الشرعية كلها مبنية على الحكمة، وهذه المرحلة الثانية ننتقل إليها وهي الحكمة. قلت أنها صورية وغائية، فكون الشيء على هذه الصورة معينة هذا حكمة، ثم غاية منه حكمة أخرى. فالحكمة مقارنة للحكم الكوني والشرعي، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أفهامنا عنه، إلا أننا نؤمن بأن كل فعل يفعله الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق للحكمة بلا شك. والله عزيز حكيم. ما هو يعني قرن الحكيم دائما بالعزيز؟ وش الفائدة من ذلك؟
1: كما قال الأعرابي أنه عز فحكم، كان له القدرة فكان له التشريع، على أن تقترن العزة بالحكيم.
0: وأيضا
2: عزته مقرونة
0: بحكمته، بخلاف عزة الآدمي قد تقرن بالطيش نعم والعتو والعناد. فإذا غلب، إذا غلب مثلا عز على غيره فعل بهم ما لا تقضيه الحكمة، أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك، عزته مقرونة بحكمته.
2: قول تعالى من الرجال عليه النظرة
0: قضية ثم ترفع إليه.
2: شيخ فسر عليه قول الله تعالى عليهم ولهن مثل الذي عليهن.
0: نعم.
2: ما الذي عليهن؟
0: عليهن ما يجي من معاشرة الزوج.
2: في سنة تفسير لابن عباس.
0: نعم.
2: من التحسن والتزين.
0: إيه هذه من المعاشرة.
2: لكن ما يكون خاص به.
0: لا لا لا. التجمل والتزين والمناطق والقوة والفعل. ثم قال تعالى الطلاق مرتان، لما ذكر حكم المطلقات ذكر حكم الطلاق، فقال الطلاق مرتان، وهذه لا بد أن يكون فيها تقدير، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان. وليس المعنى أن الطلاق المشروع طلقتان كما يظن بعض العامة، قال اكتب اني طلقت امرأتي، قلنا نكتب طلقة واحدة، قال لا اكتب طلقتين، الله يقول الطلاق مرتان. نعم، فالمشروع أن تكتب طلقتين، هذا خطأ، لأن الآية معناها الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة مرتان، لأنه لما قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك بيّن ما هو الطلاق الذي يقوم فيه الزوج حق برد زوجته، فقال الطلاق مرتان. شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين، ما قال الطلاق كلمتين، قال الطلاق مرتان، فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق. وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث مرات، فهل طلق مرتين؟ لا. وإلا لقلنا إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انتهى، يحصل له 33؟ نعم ما يحصل. لو قال مثلا سبحان الله 1000 مرة، نعم مرة واحدة ما يطاع، كما لو قال أنا أبصلي ركعة عن 4 ركعات يصلح؟ ما يصلح. لكن سيرد عليكم الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده ذات عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ما نقول في هذا الحديث؟ نعم
3: العدد غير متأكد،
0: لكن عدد خلقه هل معناه أني الآن أسبح عدد الخلق أو معناه كل خلق من مخلوقات الله؟ فإنه متضمن لتنزيه الله وحمده، إذا قلنا بهذا التقدير صار المعنى أن الإنسان يشعر بأن كل المخلوقات أجناسها وأنواعها وأفرادها كلها مقرونة بالتسبيح والتحميد، بمعنى أنها على وفق الحكمة التي يفرض عليها، وأنه ليس فيها عبث بل هو منزه سبحانه وتعالى عن العبث. قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق، وعلى هذا فيكون قول بولتهن عائدا على المطلقات مطلقة بدون استثناء. وسبق لنا أنه يشترط لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يريد الإصلاح، وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء، وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد الإصلاح، لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع، ولكن الصواب أن ما دل عليه القرآن. وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها، يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوج بالمعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها بالمعروف. ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وسبق لنا أن الله عز وجل لما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل، احترز من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة، وبينا أن هذه الدرجة في العقل بعد والدين بعد والقوة الجسمية والولاية والميراث، نعم، والعطية لنبية عليها. المهم أن الرجل يفضلها، نعم. وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن، خلافا لمن يقول إن الدين دين مساواة، نعم. وسبق لنا أن الله عز وجل بيّن أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها، فإذا علم أن فوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما يجب عليه فيها. وأظننا أخذنا الفوائد في الآية، أخذنا فوائد الآية، ها؟ ثم وسبق لنا قوله الطلاق مرتان، أو هذا مدة الدرس، ها؟ وتعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاقا، لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا ولما حاضت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة، لا تستأنف العدة، بل تبني على عدة الأول. وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء، لأنها لم تستأنف به العدة. ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها، أو بعد عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنا في ذلك رسالة مختصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين، أنه لا طلاق يتبع الطلاق، فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ست مرات فهي واحدة. وهذا هو الذي تدل عليه الآية الكريمة، وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد. ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف. إمساك مبتدأ خبرها محذوف، وإنما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين، فلهن إمساك أو فعليكم إمساك، نعم، ليصح التقديران، لأن الإمساك واجب على الزوج لمن؟ للزوجة. فإمساك أي فعليكم إمساك، أو فلهن إمساك بمعروف أي بما يتعرفه الناس من العشرة
4: الطيبة الحسنة، نعم، فإذا طلقها وشاء أن يراجع فلا بد أن تكون المراجعة بمعروف، كما بقوله إن أرادوا إصلاحا، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب كذا يا ياسر. طيب، أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيها، هل المراد بها الطلقة الثالثة وأن في الطلقتين الأوليين إمساك وليس في الثالثة إلا تسريح، أو أن المراد إمساك بمعروف في الطلق أو تسريح بإحسان في الطلقتين الأوليين، يعني إما أن يمسك ويردها إلى نكاحه، وإما أن يستمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا بإحسان. وقد روي في المعنى الأول حديث لكنه ضعيف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة، لكنه ضعيف. وقد سبق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، فإن كان يتنافيان طلب المرجح، فأيهما كان أرجح وجب الأخذ به. إذن كيف يكون على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ ما معناه على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ أي على المعنى الأول أي مراجعة، المراد بالإمساك المراجعة، والتسريح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة. وعلى القول الثاني إمساك بمعروف أي لكم في الأوليين إمساك بمعروف أي مراجعة، وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح بإحسان، إلا تسريح بإحسان، والمعنيان يعني لا يتنافيان، فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحة، يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة، ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة. ثم تأمل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عصمته، والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان، لكن في التسريح قال بإحسان، لأن في التسريح كسرا لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج، فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان، ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان. أو هنا للتخير، أي تخير؟ هو تأخير مصلحة ولا تشهي؟ نشوف حسب الضابط اللي مر علينا، إذا كان المقصود به التيسير على المكلف وأنه عائد إلى رأيه وإلى اختياره فهو تخير تشهي، يعني اللي تشتهي يفعل، وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة. فهنا طيب خلها خضوها حتى نعرف الزبدة. نعم، الآن هل الزوج هو المخير إن شاء استمر في طلاقه وسرحها في إحسان وإن شاء راجع، أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى المصلحة، فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع؟ الأخير لا، الأخير كان معناه مش الفائدة من الطلاق. إذا قلنا أنه يجب أن تنظر إلى مصلحة الزوجة، إذا كان مصلحة المراجعة لازم تراجع، نعم، إذا ليش يطلق من الأصل؟ هو تخيير تشهي، لكن هذا التخيير إذا لم يرد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز. نعم نعم، للتفريق يعني تبيعا على ما سبق يجب الامساك بالمعروف وتتبع السنه. نعم. لا بس التشهي مشروط في المصلحة، يعني معناه انك انت اذا لا يجوز لك ان ترجع الا اذا اردت الاصلاح. ثم قال: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، وفي قراءه الا ان يخافا الا يقيم حدود الله بالبناء المجهول، ففي قراءتان سبعيتان بالبناء المجهول والبناء للمعلوم. لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن من مهر او غيره، لان الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هديه في ايام الزواج ويعطيها هديه بعد ذلك ويعطيها نفقه واجبه في مقابل الاستمتاع، فلا يحل له ان ياخذ مما آتاها أي على أي وجه آتاها إياه. وقوله آتيتموهن شيئا، آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالها في آتيتموهن مفعولها الأول وشيئا مفعولها الثاني. نعم، تثبتون على هذا؟
3: صح.
4: ها؟ كيف؟ شيئا وش اللي وش الناس؟ تأخذ صح. نعم. إذن مفعول آتاء الثاني محذوف، التقدير مما آتيتموهن إياه، وهو العائد على الموصول، هو العائد على الموصول، لأن ما اسم موصول يحتاج إلى عائد. العائد محذوف تقديره إياه، هكذا عبد الرحمن؟ نعم. طيب إذن شيئا وش الناصبة؟ تأخذ، يعني لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا، هل المراد عند الطلاق أو مطلقاً؟ الآية عامة سواء عند الطلاق أو مطلقاً، أما كونه عند الطلاق فظاهر، لأن الطلاق عائد للزوج وهو يراعي مصلحته، فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه؟ وأما في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، يخافا بمعنى يتوقع ويخشى ألا يقيم حدود الله، أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الآخر. فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج، أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة، فحينئذ لا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، أما على قراءة أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فهنا يكون الخائف من؟ الزوجان، الزوجين أو غيرهما، غيرهما. إلا أن يخافا، يعني إلا أن تخشوا أنتم أن لا يقيم حدود الله. وعلى من يرجع الخوف هنا؟ هل هو على ولي الأمر كالقاضي والأمير، أو على الأهل أهل الزوجين، أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على أمر الله، فله أن يتدخل ويعرض الخلع. نعم، الظاهر الثاني العموم. ولهذا قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، ولم يقل فإن خافا أن لا يقيم حدود الله، قال فإن خفتم، وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهول. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، قلنا الحدود هي الشرائع، بأن يخاف الزوج أن لا يقوم بحقها أو الزوجة أن لا تقوم بحقها. قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، والخطاب في قوله خفتم يعم كل الأمة، ولكن لا شك أن الأخص بالزوجين هم الأهل والجيران والأصدقاء وما أشبه ذلك. فإذا علم هؤلاء القوم أنه لا يمكن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته، فحينئذ يعرض الخلع. وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين الزوج وزوجته. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي الزوجان، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فلا جناح عليهما أي على الزوجين، أي لا إثم. قد تقول لماذا جاءت بالمثنى؟ والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما افتدت به الزوجة فأخذه، لأن النهي بالأول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتمون شيئا، فكان مقتضى السياق أن يقول فلا جناح إيش عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا، لكن هنا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فما هي الحكمة من اختلاف التعبير أو من إتيان السياق على غير ما نتوقع؟ نقول لأن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب، وحرام على الزوجة أيضا بدون سبب، فالزوج لا يحل له أن يأخذ شيئا مما أتاها بدون سبب، وهي أيضا لا يحل لها أن تطلب الفداء والطلاق بدون سبب. ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سألت أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولهذا جاء الحديث لا جناح عليهما أي على الزوج والزوجة، فالزوج لا يتأثم فيقول أنا أخذت من مالها أو أخذت مما أعطيته، وهي لا تتأثم بطلبها إيش بطلبها الخلع. نعم. قال فلا جناح علينا فيما افتدت به، فيما أي في الذي افتدت به، افتدت به إيش افتدت به نفسها. وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من زوجها، فجعلت العوض فداء عن نفسها. وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم، أي فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثير، من قليل أو كثير. وقيل فيما افتدت به مما آتاها، فيما افتدت به مما آتاها، لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم، لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما إيش آتيتموهن، فيكون هذا العموم مرادا به إيش الخصوص، مرادا به الخصوص أي فيما افتدت به مما آتيتموهن. ولذلك اختلف العلماء كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد، هل يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها أو لا يجوز، بناء على أن هذا العموم على إطلاقه أو أنه عام أريد به الخصوص. فإذا قلنا أنه عام أريد به الخصوص فإنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وإذا قلنا أنه عام مطلق فيجوز. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله فيما افتدت به لا يعني أنه لا يجوز بذل العوض إلا من الزوجة، عوض الخلع، لأنه يجوز أن يبذله غيرها كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد. ثم قال تعالى تلك حدود الله، تلك المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع، حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله يعني شرائعه، وقوله فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها. تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، فما هو الفرق؟ قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها، وإذا كانت الحدود قال الله فيها لا تقربوها، وإذا كانت أوامر قال لا تعتدوها يعني لا تخرجوا عنها، لأن الأوامر محوطة ومحيطة بالإنسان لا يمكن أن يخرج عنها. وهنا اللي معنا أوامر ولا نواهي؟ أوامر، فيها أوامر، يلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما افترس به، بل فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ثم قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من اسم شرط جازم، ويتعدى فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخره، ما هو مجزوم يا أخي؟ يتعدى مفتوح الآن، ها؟ إيه. طيب مجزوم كيف؟ وش الدليل على أنه مجزوم؟ أصله يتعدى بالألف أولا. طيب إذن يكون مجزوم، وأنا جزم حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، صح. من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، إذن من اسم شرط جازم ويتعدى فعل مضارع فعل الشرط، وجملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط. وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيها وبإدخال ضمير الفصل بينهما، بتعريف طرفيها لأن أولئي اسم إشارة وهو معرفة، والظالمون ها اسم موصول وهو أيضا معرفة، وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم، وضمير الفصل هو الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب، وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتدأ، لا نعم يفصل بين الخبر والصفة، أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة. وله ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد سبق لنا الإشارة إليها، وهي التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين الخبر والصفة. أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراب، ما له محل من الإعراب، وهو ما يعرب، يقال هو ضمير فصل بصورة الضمير ولا محل له من الإعراب. ما يزعل علينا إذا قال إذا قلنا المالك محل، ها؟ لا خليه يزعل، ما يصير. نقول ما في زعل، لأن قلنا له أنت مالك محل من الإعراب، لكن لك فوائد ثلاث، نعم، وهي الحصر والتوكيد والفصل، وهذه نعمة. وأما القشور اللي لك محل من الإعراب ولا مالك محل من الإعراب ما يهم، أنت على بنائك لا تتغير، مضموم الأول ومفتوح الثاني، نعم، ولك هذه الفوائد الثلاثة يكفي. على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفسه، فهو الظالم دون غيره، كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم، لكن الظلم يختلف، ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك، فالشرك نقول إنه ظلم أكبر، وفعل كبائر ظلم كبير، وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف. ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد. فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر. والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه، يوفى المظلوم حقه على كل حال، ما يهدى الحق. لكن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق، وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة، لأن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب. فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته. هذا إذا تاب الإنسان توبة نصوحة وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه، مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المظلوم. الآن ما يمكن يوصل حقه، لكن إذا ضربه، إذا ظلمه بأخذ ماله ومات، فإنه يمكن أن يبرأ منه. بماذا؟ بإيصاله إلى الورثة. لكن الذي لا يمكن أن يبرأ منه هذا إذا تاب توبة نصوحا خالصة لله عز وجل، فإن الله تعالى يتحمل عنه. نعم. نعم. التمييز يعني، التمييز يعني يميز بينهم، الخبر الظالمون والمبتدأ ها نعم أولئك. لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقال فأولئك الظالمون، قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك وأن الخبر ما بعد جاء. فإذا قال هم الظالمون زال الإشكال. هنا نعم ها إلا أداة استثناء، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تنموا شيئا إلا أن يخاف، يعني فإن خفتم فلا جناح أن تأخذوا. إيه؟ هذا من باب التأكيد، يعني لا، يعني إذا خفتم إلا أن يخاف لا يكون أدنى خوف يحملكم على هذا الشيء، بل لا بد من أن تحققوا هذا الأمر. نعم عز وجل طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. إن طلقها الضمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان، يعني لا بد من الطلاق، لا بد من أن يكون سبقه عقد نكاح، لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت قيده. يعني فالطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، ولهذا قال فإن طلقها أي الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان. إن طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق. والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة، وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة، وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، نعم لكفى. لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى تتزوج، والمراد بالنكاح العقد، وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقال بعض العلماء المراد به قول حتى أنك زوج غيره هنا أي حتى تطأ، وهذا لا شك أنه لا صح، لأن المرأة ما تطأ ولكنها موطوءة، فالصواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوجا غيره. فإن قلت إذا كان هذا تقدير الآية فما الفائدة من قول زوجا؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا؟ فالجواب أن الفائدة من قول زوجا، الفائدة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا، لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا. فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا. فإن قلت حتى تنكح زوجا غيره، أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل للأول، وأنتم فسرتم النكاح بالعقد، وإذا فسرتموه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول. قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم، قد قال بذلك بعض أهل العلم وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطأها الزوج الثاني، ولكن جمهور الأمة على خلاف هذا القول. وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رددنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه لا بد من أن يجامعها الزوج الثاني جماعا تاما، بدليل أن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير، فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وقالت كذا بجلبابها. نعم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنها وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها، لكن بعض النساء ما عندها حياء، أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال الرسول ما وبخها، وإلا فقد كان في عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله، يعني كيف تقول هذه؟ ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله، فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فتكون السنة مبينة للقرآن أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف، هذا مثل البحث مناقشة في الانتساب. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني، يعني إن طلقها بعد العقد الصحيح الذي ثبت فيها زوجية فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح أي فلا إثم، وهذه نافية للجنس كما مر، واسمها كلمة جناح عليهما خبر التقدير، فلا جناح كائن عليهما أن يتراجع أي في أن يتراجع. والفاعل في قوله يتراجع يعود على من؟ على الزوج الأول وزوجته، أي فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول وزوجته أن يتراجع أي أن يعود إلى نكاحهما، ولكن لا بد فيه من عقد، لا بد فيه من عقد، لأنه لا يمكن أن يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الأول. أو وقوله أن يتراجع قد يفهم منه ما سيذكر في الفوائد إن شاء الله تعالى من أنها تعود إلى الزوج الأول على طلاق جديد، على طلاق جديد، فإذا رجعت إلى الزوج الأول فله ثلاث تطليقات، بخلاف ما إذا عادت إلى الزوج الأول بعد زوج آخر قبل أن يكمل الأول الطلقات الثلاث فإنها تعود إلى زوجها الأول على ما بقي من الطلاق. نعم. أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن الفاعل يعود على من؟ على الزوج الأول والثانية، أن يقيم حدود الله تعالى وهي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف، وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجة على للزوج الأول على زوجته بعد الزوج الثاني. وهل هو شرط للصحة أو من باب الحث على ذلك؟ نعم، بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فإنه لا يجوز له أن يراجعها، أو نقول هذا من باب الحث على ذلك رحمك الله، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإن معنى ذلك التعب والعناء في العقد، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله وتراجع ولم يقيم حدود الله حصل بذلك ضرر كبير، ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب، أو يقال إنه يبقى على ظاهره، وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجع إلى هذا العقد، لأنه يكون سببا لإيش؟ سبب، لأنه يكون سببا للظلم والعدوان، فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع. ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح، ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد. وقوله تلك حدود الله مع قوله في الأول الآية الأولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح، وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها، ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود. لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة. فالبيع والشراء مثلا وش يترتب عليه؟ إذا اشتريت مني هذه السيارة صارت ملكك، وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك، وكلها لا تعد أن تكون حقوقا مالية. لكن النكاح يترتب عليه آثار كثيرة، يترتب عليه التوارث، يترتب عليه رحم، يترتب عليه نسب، يترتب عليه حقوق زوجية. ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها. ولهذا اشترط فيه أن يكون بولي، فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها. اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم، وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد. أيضا اشترط فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم، والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك. أيضا لا يوقع في بعض اشترط فيه، وإن كان هذا يشاركه بعض العقود، أنه في بعض الأزمان لا يصح العقد، في بعض الأحوال لا يصح العقد. كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي يترتب عليه هذه الأمور كثيرة. وقوله يبينها أي يوضحها عز وجل ويظهرها. فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بينها بيانا كاملا، ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة، فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه، وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا. فبيان الله عز وجل بحدود متنوع. وقد مر علينا أن بعض الأذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى، والنصارى قاتلهم الله، دائما يشككون المسلمين في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم. اجتمع معهم في مطعم من المطاعم، وقدم لهم الطعام، فقال له هذا النصراني: إن كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأرني كيف تصنع هذه أو هذه الهريسة، ما نسيت ما هي الذي قدم، أرني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله. فقال له الرجل الذكي: هذا موجود في كتاب الله، موجود كيف يصنع في كتاب الله. قال: أرني. فدعا بصاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال: صنعته كذا وكذا. فقال: نعم، هذا ما في كتاب الله. أين هو يا رجل؟ قال: لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسواء كانت الآية تشمل هذا أو تدل عليه بمعناها، الذي تجهله بيّن لك الله عز وجل كيف تتوصل إليه، بأي شيء تتوصل إليه؟ بسؤال أهل العلم به. فالإنسان الذي تشكل عليه مسألة نحوية، من يسأل؟ يسأل أهل النحو، أو فقهية يسأل أهل الفقه، أو عقدية يسأل أهل العقيدة. فكل ناس يسألون عما يعلمون. فالله عز وجل إذن بيّن لنا كل حدوده، ما يوجد شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا بينه الله لهم، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم. وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات المسائل، ويأتي آخر في نفس الآية ما يستنبط إلا أحد المسائل. ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء.

تحول بيننا وبين الوصول إلى معاني كلام الله عز وجل، لأن الذنوب لا شك أنها تحول بين الإنسان وبين القرآن، بين الإنسان وبين معاني القرآن، بين الإنسان وبين معرفة أحكام الشريعة وأسرارها. ولهذا الذي إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين، بين الله حاله وش السبب أنه يقول أساطير الأولين وهي كتاب الله، وش قال؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل. وقوله يبينها لقوم يعلمون، أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم. وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه، لأن من يعلمه لا فائدة له في بيانه لأنه عالمه. فيكون معنى قوله لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم، أي ذوي استعداد للعلم والقبول. وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له. وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها. بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للإنسان الجاهل. وهذا إذا شئت فجرب نفسك، أحيانا تخلو بنفسك وتفكر في آية من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت قد بحثته من قبل. لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا كما يشمل تيسير ألفاظه يشمل تيسير معانيه. فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الإعراب، بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا تجده في كتب غيرك. ولشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد، يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. شوف اشترط شرطي تدبر، والثاني طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يقول عز وجل يبينها لقوم يعلمون، ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن طيب من أين وقفتم الفوائد؟ عجيب، سبحان الله، تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاثة قروء. وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر، وسبق لنا أن الجملة الخبرية التي بمعنى الأمر أوكد في الأمر من الأمر الصريح، كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون، فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم. عرفتم؟ يعني إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه. ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج. أولا كأن النفس تحثها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزوج، فقال تربص بنفسك، يعني انتظر بنفسك. نعم، مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا،

0: ويستفاد من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. وجهه أن الحيض لا يتبعض. نعم، أن الحيض لا يتبعض، فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ولا بد لها من 3 حيض جديدة. كذا يا حسين؟ نعم، في أن طلاق الحائض واقع. وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع في حديث ابن عمر، ولنصوص أخرى دلت على ذلك، على أن طلاق الحائض غير واقع. وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب. عموم الآية يشمل من طلقت قبل الدخول، فهل هو مراد؟ ليس مرادا. طيب ما هو الدليل؟ لا، ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ الرواية الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد والكبيرة، فهل هو مراد هذا الظاهر؟ قل يا حيدر. الآيسة عدتهما 3 أشهر، فيكون العموم غير مراد. طيب، ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل، فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود؟ ما ذكرنا الأمة، ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان حديث ضعيفا. فصار المستثنيات كم؟ 5، من لم يدخل بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، ومن؟ والأمة. المستثنيات من عموم الآية 5، صار المستثنيات 5، وأدلتها مبينة في التفسير. طيب، لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما نتكرر. مطلقات، لأن ال اسم موصول صلته الوصف، كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال. نعم، هذه هي الفائدة مبتدأ الرابع الآن، يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى. لكن يستثنى من ذلك الحامل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه، فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وولاة الأحمال؟ فالجواب أن السنة دلت على أن عموم قوله وأولاة الأحمال لا تخصيص فيه، وأنه مقدم على غيره، وذلك في حديث سبيعة الإسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، مع أن فيه عموما المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10. الثاني مما يستثنى من الآية من لا تحيض لصغر، والثالثة من لا تحيض لإياس، ودليل ذلك قوله تعالى واللائي يئس من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الرابعة مما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيس، وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة وإذا لم يخلو بها لم تجب العدة. الخامسة مما يستثنى الآية الأمة، فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم طيب، ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا، ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير. فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق، وهي مؤتمنة على ذلك. أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود، لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة، فدعوة المستحيل غير مسموعة أصلا. واضح؟ طيب، وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية عشان ما نتعب بالعدد، من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء. من أين تؤخذ؟ من العموم والمطلقات، فيشمل حتى البوائن. وهذه المسألة هي قول الجمهور، حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنها لا بد أن تعتد بثلاثة قروء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة، وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه، بل هو علق القول به على وجود مخالف، يعني كان في خلاف فالقول هو أن المطلقة البائن تعتد بحيضة واحدة. وربما يستدل لهذا القول بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن هذا الحكم إنما هو لمن؟ للرجعيات، فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض أفراده. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، إذا ورد لفظ خاص لفظ عام ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه، أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يقتضي التخصيص. ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء، وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق رحمك الله قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض. ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا؟ الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث، أن ينتزع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث، ينتزعها من اشتراه. مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد. هذه الشفعة، واضح؟ طيب إذا نظرنا إلى قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم نقول ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض. وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك أن يأخذه ممن اشتراه، يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه. لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من الأراضي. طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخلع، يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام، مر علينا في الخلع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فيما افتدت به عام، نعم، وقول لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص، ما قال لا تأخذوا من أموالهن، مما آتيتموهن. فهل نقول لا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها أو فيما افتدت به من كل مالها؟ تقدمنا الخلاف في هذا ولا لا؟ المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم، فمن نظر إلى العموم قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص. وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل إيش؟ من لها رجعة ومن ليس لها رجعة. وإذا نظرنا إلى قوله وبعولتهن قلنا إن المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد رأيه هذا في القياس على الخلع، فإن الخلع فراق بعوض، فراق في الحياة ولا بعد الوفاة؟ في الحياة. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أن المختلعة تعتد بحيضة، ورد فيه حديث مرفوع أيضا، ولا فرق بينهم. ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاث قروء من أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع، أما إذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة لزيادة حيضتين. والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر، الأمر هين أن تبقى شهرين. لكن إذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة كم نحبسها؟ السنة الأولى للحيضة الأولى، والثانية للثانية، والثالثة للثالثة. والمسألة هذه شيخ الإسلام علق القول بها على أنه لا جماع في المسألة، وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام أن أحد العلماء وهو ابن اللبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة، نعم. طيب إذن وش قلنا في هذه الفائدة؟ عموم الآية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة. نعم. وقول فعولتهن يقتضي أن يكون خاصا بمن لها رجعة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه عام. طيب ومن فوائد، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل لقوله نعم واضح، لقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عز وجل، ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لقوله إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، ومنكر البعث حكمه الكفر، منكر البعث كافر. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن، فأثبت أنه بعد فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى، لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعبر عنه قبل وجوده، ففي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم هذا عبر بالشيء لا قبل وجوده بعد انتهائه، وفي قوله إني أراني أعصر خمرا قبل وجوده. أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبهولتهن أي باعتبار ما مضى؟ نقول هذا خلاف الأصل، ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل، لكنه خلاف الأصل، لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات، وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل، استثنوا مسائل أربعا أو خمسا وقد مرت علينا فيما سبق. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح، لن يتوخذ من قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، وقد مر علينا في التفسير أن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الإرشاد، وهو أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح. وذكرنا أن هذا خلاف ظاهر الآية، وأن الواجب إبقاء ظاهر الآية، إبقاء الآية على ظاهرها، وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة، من أين تؤخذ؟ نعم، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهن، بالمعروف. ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف. من أين تؤخذ؟ من قوله بالمعروف. وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف. وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا، نعم، يعرفه من كان معنا من قديم. نعم،
1: وكل ما أتى ولم يحدد
0: به. نعم،
1: بالشرع وبالعرف.
0: لا، كمل الشطر. ها؟
1: كالحل.
0: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده. ما هو الحرز يا عبد الرحمن بن داود؟
1: نعرف
0: الحرز يطلق على الأذكار، لكن أيضا في حرز حلال
1: الكرم
0: فروض اللي يعملونه السماعي، هذا حرام. الحرز الثاني هو الأذكار. لا، مو هذا. الحرز ما تحرز به الأموال، ما تحرز به الأموال
1: يطلق على
0: المراد بالحرز في كلام الناظم، نعم، هو ما تحفظ به الأموال. فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. ما هو حرز مثلها؟ هل جاء بالشرع بيانه؟ لا. إذن يرجع إلى العرف. يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز. الحرز من يحدد لنا؟ العرف. أين؟ طيب، إذن الآية الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز، وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم، لقوله وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء، وللرجال عليهن درجة. ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها وليس على الزوج أن يطيع زوجته، لقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولم يقل فإن أطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا. وهذا هو معنى الدرجة. وقد مر علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة، نحتاج أن نعدها هنا ولا معروف عندكم؟ نعم نعم. طيب، الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء في العقل والجسم والدين والولاية، وقد تكون الولاية داخلة في العقل، فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك من نقصان عقلها. كذلك أكمل منها في الجسم ولا لا؟ أيهما أنشط؟ الرجل أنشط. أحيانا قد تكون المرأة أنشط، نعم، يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه، فلما جاء إلى الفراش سدحته في الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته برا، نعم. لكن هذه صورة، هذه صورة نادرة، ما فيها عبرة. إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان. طيب، قلنا في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة الدين، وفسر ذلك بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا. طيب، والرابع في الولاية، فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا، لا وزارة ولا غير وزارة. الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالفرس الذين ولوا أمرهم تلك المرأة. إذن الرجل له درجة على المرأة في كل المجالات، لكن هذه المجالات التي تحضرنا الآن هي هذه الأربعة، وهي أي نعم بالإنفاق. نعم هي على كل حال إن شئنا دخلناها في الولاية، وإن شئنا قلنا أنها منفصلة، لأنه يجب عليها أن ينفق ولا يجب عليها أن تنفق عليه إلا على رأي ابن حزم رحمه الله. فإن ابن حزم يقول إذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية وجب عليها أن تنفق عليه، واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وقال إن الزوجة ترث زوجها، فإذا كان فقيرا فإنه وهي غنية تلزم بالإنفاق عليه. وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقة، فإن لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح. فرق بين القولين، هذا يقول تبقى نعم وتنفق، والآخرون يقولون تطالب وتفسخ النكاح. أذوه في أمن الله، مت من الجوع ولا لك زوجة. نعم طيب، المسألة تأتي إن شاء الله تعالى في محلها. نعم، لأن المرأة قد تكون عاصبة كالمعتقة مثلا. هنا طيب، فيها والرجال عليهن درجة. يستفاد من الآية الكريمة أن الذين لهم درجة هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف، وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة، لأنه انتكس من الكمال إلى الدون، من الكمال إلى الدون. ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما العزيز والحكيم، وما تضمنه من صفة، وهي العزة والحكمة، على أن الحكيم تتضمن إيش؟ الحكم، نعم صفتين، الحكم والحكمة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، ولا يتم الإيمان به بدون ذلك. لكن أهل العلم يقولون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة، وإن كان متعديا فإنه يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر. واضح لي؟ واضحة؟ طيب، المتعدي يعني يتعدى إلى الغير. مثال ذلك الآن كلمة القوي، القوي من أسماء الله، قول متضمن لإيش؟ للقوة. وهل يتعدى أو القوة في ذات نفسه؟ ما يتعدى، لكن السميع من أسماء الله متضمن للسمع، ولا لا؟ ما نقول كما قال المعتزلة السميع بلا سمع، متضمن للسمع يتعدى ولا لا؟ نعم له مسموع يسمع، ولهذا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله سمع تحوّر. طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفة وهي العلم ولحكم يعلم، تمام. العظيم لازم متضمن للاسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة لكن ما يتعدى. وقد أشار إلى هذه القواعد ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، نعم، وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات علم أو أعلام، وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من المعاني صفات. طيب فهمت الآن يعني؟ فهمت؟ طيب عزيز غير متعدي إلا إذا قلنا من معانيها أنه غالب، من معانيها أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا. وحكيم نعم في محكوم عليه، نعم، لأنه متضمن للحكم والحكمة. وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وإن كان تكرار كثير منه طيب، لكن في ناس يمكن ما فهموا. الحكيم أخذ منين؟ من الحكم والحكمة، من حكم وأحكم. والحكم ذكرنا أنه نوعان، كوني وشرعي، فما تعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا فهو شرعي، وما تعلق بأفعال الله إيجادا أو إعداما فهو كوني. مثال الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حكما شرعيا ولا كونيا؟ كونيا. ما الذي أدرانا بأنه كوني؟ حتى يأذن لي أبي، لأن حكم الله الشرعي ثابت، لم يحرم الله عليه الرجوع إلى أرضه أولى، فهو شرعا مأذون له، محكوم له بذلك، له أن يرجع إلى أهله، لكن يحكم الله لي حكما كونيا. ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في سورة المتحنة، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، المراد الشرعي، المراد الشرعي. أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي فهي عن الحكم، فهو عام للشرع والكون، كما قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وكما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكما قال، مع أن هذه الآية الأخيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي، لكن نعم لا أحسن حكما لا كونا ولا قدرا ولا شرعا. ومثل: أليس الله بأحكم الحاكمين، يعم الكون والشرع. ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه، لأنها من أحكم الشيء إذا أتقنه، أنها قسمان غائية وصورية. فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة، نعم، وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة، الحكمة الغائية. وكل منهما يتعلق بماذا؟ بالحكم الكوني والحكم الشرعي. فأحكام الله الكونية لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا، وكذلك الأحكام الشرعية.
2: شيخنا
0: وهي
2: الصورة
0: كون الشيء على صورة معينة موافق للحكمة، مثلا كون الصلاة على هذا الوجه موافق للحكمة، والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته، هذا أيضا حكمة. نعم، كون مثلا للذكر متحط الأنثيين في الأولاد موافق للحكمة، صورة مطابقة للحكمة. وكون الغاية من ذلك، الغاية من ذلك هو أن الولد عليه نفقات أكثر ومسؤولية أكثر، فكان أحظ من المرأة. طيب، ثم قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث، لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات، فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة، فإذا شارفت الانقضاء نعم راجع ثم طلق، فإذا شارفت الانتهاء راجع، وهكذا. فتبقى المرأة معذبة، لا مزوجة ولا مطلقة، معلقة. فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاث، وهذه لها نظائر كثيرة، مثل السلام ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، رد الكلام إذا لم يفهم أول مرة ثلاثا، يعني ولم يفهم بالثلاث كيف يدور أحد يفهم. نعم، في الوضوء في العبادات أيضا تكرار ثلاث كثير. فإذن الثلاث تعتبر تكرار مكتفا به في كثير من الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق، بمعنى لا يتكرر به الطلاق، لأن قوله الطلاق مرتان وصف يجب أن يكون معتبرا. فإذا طلقت امرأتك قلت أنت طالق فقد طلقت، فإذا قلت ثانية أنت طالق فكيف تورد طلاقا على مطلقة؟ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال طلقت. وهنا قال الطلاق مرتان، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن الرجل طلق امرأته وحاضت مرتين ثم طلقها بعد الحيضة الثانية، هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى؟ قالوا إنها تبني على ما مضى، تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة. يكون إذا حاضت الثالثة وطهرت انقضت عدتها. ليش؟ قال لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة، ليس له عدة. وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة. وقال لأن الله قال طلقوهن لعدتهن، وأنتم تقولون إنه إذا كرر الطلاق بالمرة الثانية لا تستأنف العدة، فإذا هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق، يكون على خلاف ما أمر الله به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه، خلاف كلام شيخ الإسلام، لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة، فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا، وهذا القول هو الراجح وهو الذي أفتي به على أنه لا طلاق على طلاق، حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط. ويدل على هذا قوله الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أن يردها مع الأذى والمنة والتقصير فلا يجوز، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، أو بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى. الإمساك وش قال فيه؟ بمعروف، لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد، والتسريح قال بإحسان حتى ينضم إلى الفراق إيش؟ الإحسان. هنا الله أعلم.
2: كلما قارب الأجل كنا سنشير إلى هذه الفوائد. ها؟ كنا سنشير إلى هذه الفوائد. رحمة الله سبحانه وتعالى بالنساء، حيث كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له، فيبقيها لا مطلقة ولا مزوجة، فحصره الله تعالى في مرتين، حصره في مرتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته، ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته، إما نصفه بالعقد إن طلق قبل الدخول، وإما كله إن حصل ما يقدره، وإن كان من غير المهر فإنه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة محرم إلا الوالد فيما يعطي ولده. واضح؟ لو واحد يمكن يطلع الجزال خليلا اسمت يا بزران، اسمت ولا اطلب يا بزور؟ هربهم خل كل واحد الحال. كل واحد يقرا حاله يا عيال. يلا انتم اللي عند الدولاب عند الجدار تفرقوا. من قوله لا يحل لكم ان تاخذوا ما اتتمون شيئا الى اخره. طيب، ومن فوائد الايه جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض، بقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن فوائدها أن الخلع لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله، بقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ظاهر؟ نعم. وقد قال إن المراد بالآية بيان ما يمكن بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل، وليس ذلك بشرط. بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الكل، وهو أنه لا يحتاج إليه إلا إذا خيف أن لا يقيم حدود الله. لكن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يمنع هذا القيد، ويدل على أنه لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله. ويؤيد ذلك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها. من أين يؤخذ؟ من قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، ولم يقل فإن خاف أن لا يقيم حدود الله. وكذلك يؤيد هذا القياس الثاني، وهي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للوسائل أحكام المقاصد. من أين يؤخذ؟ نعم، من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاه أو بعضه إذا خيفت المفسدة، وهي عدم القيام بحدود الله. نعم، حرم الله أن يأخذ الإنسان من زوجته شيئا إلا إذا خاف ألا يقيم حدود الله، فأباح الله المحرم لدفع محرم آخر وهو عدم القيام بحدود الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، مراعاة أو اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد، لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال الله عز وجل، لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا. وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة، منه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة بل هو واجب، ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوا بغير علم صار سب آلهتهم ممنوع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاه على أحد القولين في المسألة. من أين يؤخذ؟ فيما كذب. كيف نأخذ منه الجواز؟ لأن ما من صيغ العموم فتشمل ما افتدت به من قليل أو كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجوع عن الزوج في الخلع، بمعنى أنه فراق دائم ليس فيه رجعة. من أين أخذ؟ من قوله افتدت به، فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عن شيء، فإذا استلم الفداء ما يمكن أرجع بالمفتي عنه وهو الزوجة. ولهذا الخلع لا رجوع للزوج فيه، لأن المرأة ملكت نفسها ببذل إيش؟ الفداء، ببذل الفداء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، من أين يؤخذ؟ من قوله فيما افتدت به ولم يقل بإذنه، ولم يقل بإذنه، وهو كذلك. فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف، فإن المرأة في مالها، أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة تتصرف فيه كما تشاء، سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق، ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض لزوج عليها. ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن النكاح وما يتعلق به، لأن الله قال تلك حدود الله نعم فلا تعتدوها، فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها. وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها، وبينا الفرق بينهم، وأنه إذا كانت هذه الحدود من المحارم قال فلا تقربوها، وإذا كانت من الواجبات قال فلا تعتدوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء، لقوله تلك حدود الله. ومنها أو هي تتبرع على هذه أنه لا حاكم للخلق ولا مشرع إلا الله، لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولو كان هناك مشرع غيره لكان يمكن لكل مشرع أن يتبع ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. طيب هل يؤخذ من الآية أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؟ أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؟ ها؟ من قوله فيما اختلف به، هذا إذا كان البذل منها فلا بد من رضاه، وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشترط رضاه. كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه نعم، فذهب إليه وأعطاه فدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها، هذا جائز ولا لا؟ جائز، حتى وإن لم ترضى بذلك نعم. وقد ذكرنا في الفقه أن الخلع قد إذا بذله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسه أي الدافع، أو مصلحة الزوج، أو مصلحة المرأة، أو مصلحتهما جميعا نعم، أو الاعتداء على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا. كم هذه؟ سبعة أقسام نعم، وبينا حكم كل واحد منها. طيب ثم وفي استفاد من الآية الكريمة تحريم تعدي حدود الله، تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ؟ من قول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم، ويؤخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين ومن الاتيان به في الجملة إيش؟ الإسمية الخبرية، فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق الثلاث المتفرق لقوله فإن طلقها

ومرة ثالثة، أو يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد إذا بانت منه بتمام العدة أو بالفداء، ثم الثانية ثم الثالثة. أما إذا جمع الطلاق الثلاثة جميعا في دفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم في هذا، هل يجوز إرسال الطلاق الثلاثة جملة أو لا يجوز؟ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ، ومنهم من قال بتحريمه مع نفوذه، ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة ومنهم من قال بأنه لا يقع لا واحدة ولا غيره. فإذن الأقوال أربعة في الطلاق المجموع، والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة، هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه تدل وعليه يدل الكتاب والسنة، لأن الله لم يذكر البينونة إلا فيما إذا طلقها بعد طلاق مرتين، والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق أنه لا يكون إلا ما إذا كان بينهما رجعة أو عقد، أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ليس بشيء، ما في مناقشة حتى نكمل إن شاء الله. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن نكاحها للزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول، من أين يؤخذ؟ من قولي حتى تنكح زوجا غيره، فأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح. ويتفرع على هذه القاعدة أنها لو نكحت من يحللها، يعني نكح إنسان نكاح تحليل فقط، فإنها لا تحل للزوج الأول. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح على الصحيح، العقد غير صحيح على الصحيح، إذ أنه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح. ما هو مقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح؟ عن ديمومة الزوجية، هذا مقتضى. الإنسان ما يتزوج امرأة إلا وهو يريد أن تبقى معه طول حياته، إلا أن يستجد سبب يقتضي الفراق فهذا شيء آخر. فإذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقها أو في إلى وقت معين صار النكاح باطلا، نعم، أو فاسدا بالعبارة الأصح، صار النكاح فاسدا، ونقول فاسدا لأن فيه خلافا، والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلاف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا، وإذا كان مجمعا على بطلانه سموه باطل. طيب، إذن نقول القول الراجح، لأن نقول من استفادنا هذه الآية أن نكاح المحلل لا يحلها للزوج الأول. فإن قلت ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فلعن المحلل ظاهر لأنه ارتكب الإثم وهو أشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله، ولهذا قال أمير المؤمنين عمر لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهم،

0: فجعل ذلك من الزنا. فلعن المحلل ظاهر، لكن لعن المحلل له ما وجهه؟ هذا إذا كان عالما، إذا كان عالما بأن نكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الإثم، وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. هذا القاعدة العامة في الشريعة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها، لقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها للزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني وإن لم يطعها، لقوله لا طعها الانتشار. أما لو كان معه مثل الخرقة ودخلته بأصبعها فإن ذلك لا يحلها للزوج الأول. ما الدليل؟ حديث زوجة رفاعة أنه طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وأخبرته بأن رفاعة طلقها وبت طلاقها وتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، وقالت إنما معه مثل هبة الثوب، وحرك الثوب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، الناس الجدد الآن أخذوا من هذا الحديث ما يسمى بشهر العسل. نعم، وقال هذا أنتم تقولون شهر العسل، ثم ليش تكلمون في شهر العسل؟ هذا الحديث أصل. نعم،
1: كله أصل من السنة.
0: هو أصل من السنة. المهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك، أنه لا بد من جماع بانتشار. أفلا يقول قائل إن نحمل الآية على قول حتى تنكح أي تطأ زوجا غيره، ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا، لأنها لا تكون حلالا إلا بزوجية؟ الجواب لا، لأنه قال حتى تنكح، وما يقال إنها نكح. هي منكوحة ولا ناكحة؟ منكوحة. وإن كان مطلق أحيانا يقال نكحت فلانا على سبيل التجوز والتوسع، وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن. ويستفاد من الآية الكريمة أنها لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول. من أين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره. فلو كانت المرأة مملوكة لشخص وقد زوجها شخص آخر فطلقها الزوج الآخر ثلاث تطليقات، ثم انتهت عدتها وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين، ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها، يمكن ولا لا؟ لا يمكن، لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق المراجعة على عقد النكاح، لقوله حتى لا فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها، هذه الرجعة عندهم، لكن هذا اصطلاح خاص. أما في القرآن فكما رأيتم تطلق المراجعة على عقد النكاح لقوله فلا جناح عليهما أي تراجع. هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام، فقال قد يراد بها العقد كما هنا، وقد يراد بها إعادة المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها كما في اصطلاح الفقهاء، وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق، بدون طلاق كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حامل. قوله فليراجعها مو معنى المراجعة المطلع عليها وهي التي لا تكون إلا بعد الطلاق، بل المراد فليراجعها يعني يردها، فليردها إلى عصمته، كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا، يعني تراجع العقد وألغيه. فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر على القول الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف ما أقول الآن، المراد بها إلغاء إيش؟ إلغاء الطلاق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه وحتى يغلب على ظن المرأة أيضا أنهما يقيمان حدود الله بأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه، لقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. ووجه ذلك أنهما إذا تراجعا وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد عبثا وعناء وتعبا، فصار مالية وتعبا. ومنها الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة، لأن طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق، ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ من قوله إن ظننا أن يقيمه إلى الله، فلا نقول تجزم أنك تقوم بالحدود ولا لا، يقول ما أجزم هذا شيء أمره إلى الله عز وجل، قلنا صحيح. فالأمور المستقبلة يكتفى فيها بالظن، لماذا؟ لأن تكليف اليقين، نأخذ قاعدة مهمة، تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة، وهي أن حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيه. صوتهم هذه؟
1: نعم.
0: حلف الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه، لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه، مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا، والله لن يقدم فلان غدا، ثم قدم فلان، هل عليه كفارة؟ لا، لأن الرجل حلف على غلبة الظن. أما على لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانثا، مثل أن يقول والله لأفعلن كذا غدا ثم لا يفعل، أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل، فإنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه الكفارة، لأن هذا شيء من فعل وإمكانه وليس خبرا عما في ضميره. وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه، هذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب فأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه، وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار أمر بخلافه فعليه الكفار. والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في إقامة ما يجب عليه، لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بيّن سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وأنه يترتب عليها أمور مهمة جدا. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار ذلك الشيء المباح حراما؟ نعم، لأن الرجوع إلى الزوجة وعقد النكاح عليها حلال في الأصل، فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بالحدود صار حرام وهو في الأصل حلال. وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطالا لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراما، وهو في مسائل كثيرة في الواقع، منها لو تبايع الرجلان فلزمهما صلاة الجمعة بعد نداء الثاني صار العقد حراما وباطلا غير صحيح، لأنه يعني وقوع فيما حرم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن لنا حدوده لقوله وتلك حدود الله يبينها. ومن فوائدها أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، وكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه إيش؟ أبين وأظهر. لاحظوا أن طالب العلم إذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه بهذه المسألة علمه بعدة مسائل، إما بالقياس أو بشمول اللفظ لمسائل أخرى، فالعلم سبحان الله عظيم يغذي بعضه بعضا، وطالب العلم رابح بكل حال، ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم يخسر. فطالب العلم أي مسألة يدركها فإنها مفتاح له، ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون أي لذوي العلم. فكلما كان الإنسان أعلم كان تبين حدود الله له أظهر وأبين، ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات، كل شيء مبين. نعم، فإن قلت هناك أشياء تشكل على أهل العلم ولا يعرفون حكمه، فما الجواب؟ الجواب أن الخلل هنا ليس في النص، ولكنه في من يستنبط أحكام النص، فهو يكون ناقصا في علم قليل. ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم، قطعا سيشكل عليه ما لا يعلم. ولهذا الآن أنتم إذا قرأتم كتاب من أوله فإنكم لا تعلمون آخرة. متى تعلمون آخرة؟ إذا وصلتم إليه. يعني هذا نقص في العلم. وقد يكون الخلل في قصور فهم الإنسان، قصور فهمه، إنه عنده علم لكنه قليل الفهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر، يقصد الاجتهاد وطلب الحق، يطالع كم من كتاب ثم يمل ويتعب ويقول خلاص بلا تعب، أقلد الإمام أحمد، أقلد الشافعي، أقلد ابن تيمية، أقلد فلان وفلان، وشكلت العافية نفسي، تعب بدني، وملان أخبار الكتب، نعم، وعيوني دنرت، نعم، وما أشبه ذلك. فيقصر في تدبر القرآن النصوص فيحصل نقص العلم. وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلد وتدبر، لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين وصول الحق، كما في قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم أكن يكسبون. الذي جعلهم يقولون عن كلام الله إنه أساطير الأولين ولا يفهمونه هو ما ران على قلوبهم من المعاصي، لأن المعاصي تظلم القلب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يستنير وكيف يتبين له الحق وهو مظلم؟ نعم. ولهذا لما قال الله لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائنين خصيما، قال: واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق. وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن الله بينها، ما في شيء مشكل، لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب المستدل. فالأدلة وافية كافلة، لكن المستدل قد تخفى عليه أحكام للأسباب الآتية، الأسباب التي ذكرناها وغيرها. المهم أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله. وبهذا ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي غلط من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام، قل لا، لأن الله قال: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. النصوص كافية من كل ناحية. وهل يستفاد من الآية الكريمة أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؟ نعم، نقول: تلك حدود الله يبينها، فكل ما خالف ما بين الله لنا فهو ليس من حدوده. وبهذا يقول: تشريعات أولئك الكافرين بحدود الله، الذين يشرعون في دين الله ما لم يكن منه، سواء كان يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات، إذا رغبوا عن شريعة الله فإنهم ليسوا في من دين الله على شيء. من أين يؤخذ؟ لأنه ذكر الخلع بعد الطلقتين وقال: فإن طلقها فلا تحل. له. فلو كان فروع طلاقا لكان قوله فإن طلقها يعني الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وإنما الطلاق ثلاث فقط. ولكن هل يشترط له أن لا يكون بلفظ الطلاق؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط، وقال إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، فلا بد أن يكون أن يقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء، لا يقع بلفظ الطلاق. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يحسب من الطلاق، وقال إن هذا هو ظاهر الآية، لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يذكر صيغة معينة. فكل ما حله المال وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو إيش؟ خلع لا يحسب من الطلاق، سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو أي لفظ كان، لأن العبرة في العقود بماذا؟ بمعانيها لا بألفاظها. فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به، فهذا لا يمكن أن نجعل نحسبه من الطلاق ولا وقع له الطلاق. وما اختاره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى، وما اختاره غيره ممن قال إذا وقع له الطلاق حسب من الطلاق فإنه منظور فيه إلى اللفظ. ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ، أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني. وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا، ما تكون رجلا. نعم، كما أنك لو ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة. فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها، فإذا صار المعنى هو أن تتخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقا؟ نعم
2: شيخ، إذا تزوج المطلقة بعقد
0: إن الرجوع هو العود إلى ما كان عليه أول، ورجع إلى كذا أو رجع إلى مكانه، يعني إلى ما كان عليه أولا، وهذا يقتضي أن تعود إلى أن تعود على ثلاث طلقات. قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله وإذا طلقتم، الخطاب هنا لعامة الناس، يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج، ولهذا لم يضف الله عز وجل إلى أحد، بل قال النساء أتى بأل الدالة على العموم، كما في قوله الرجال قوامون على النساء. فالمعنى إذا طلق أحد منكم امرأته فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ. ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك، وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على إيش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل نصفه عن ذلك. وعلى هذا فنكون معنى بلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن، وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تغتسل، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا حاضت 3 مرات من الطلاق بلغت الأجل، لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرها، المراد بالآية ظاهرها أي أتممن العدة فأمسكوهن، ولكن قوله فأمسكوهن يدل على الترتيب والتعقيب وأنه لا تأخر. وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع ما دامت لم تغتسل، لكن هذا فيه نظر، ولكن له أن يراجعها ما لم تغتسل إذا لم تدع الغسل الواجب. فأما إذا مرت عليها الصلاة ولم تغتسل ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك.
3: ما يكون عن يعني فأمسكوهن دليل على أنهم معنا بلغنا قاربنا؟
0: لا،
3: إن كيف يمسكها وبعد أن
0: نعم له أن يراجعها ما لم تغتسل، هكذا ورد عن الصحابة. وإن كان العدة تنتهي بانقضاء الحيض، ولهذا لو مات أو ماتت في بعد انقضاء الحيض الثالثة ما ترث ولا يرث.
2: لكن قد يحتاج يسافر.
0: شو لا؟ سؤال.
2: إذا كانت كتابية.
0: نعم. الظاهر أن الكتابية التي لا تغتسل أنها ينتهي بانقضاء الحيض. نعم.
2: قد يكون أهلها ليسوا موجودين.
0: لا لا لا، ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان له أن يراجع ما دام لم تغتسل ولو مع تمام العدة، فهذا يعتبر تفسيرا من الصحابة رضي الله عنهم للآية الكريمة. لا لا يفرق، لأن الحق له. لا لا ما يسافر، خلها تبقى ويطلب من أهلها أن يحضر ويسافر بها. نعم. نعم، إذا انتهت العدة ولا راجع واغتسلت فهو ما يجوز أن تبقى في بيته إلا إذا كان معه، إلا إذا كان ليس هناك خلوة، مثل إذا كان في البيت أحد فلا مانع. طيب، إذن نقول هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المعنى فبالغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ. وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد يراد به ما قاربه، ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة، أو سرحوهن أي دعوهن، والتسريح بمعنى الإطلاق يعني اتركوهن، يكن أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهن. وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهناك قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا قال سرحوهن بمعروف. فما هو الفرق؟ قد يقال إن هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية، لأن الإحسان ليس بواجب بل مندوب إليه، ويأتي شرحها أيضا التعرض لهذا في الفوائد. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون، وضرارا مفعول لأجله. وقد قال مالك في المفعول لأجله، نعم، يقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، كجد شكرا ودين. وهنا أبان تعليلا ولا لا؟ نعم. لا تمسكوهن لأجل الضرار، وكانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضاربة، يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستأنف العدة، ثم إذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستأنف العدة، وهكذا. وقد مر علينا أن الله عز وجل حدد ذلك بكم؟ بثلاث، فبعد الثالثة لا رجوع. وهنا قال ولا تمسكوهن ضرارا، وفي الآية السابقة قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فيكون الرجعة مشروطة بإرادة الإصلاح، وتحريمها مشروط بماذا؟ بقصد الإضرار، فإذا قصد الإضرار صارت حراما، وإذا لم يقصد الإصلاح فلا حق له في الرجعة، لكن لو راجع وهو ما قصد الإضرار فإنه لا يعتم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللام هنا لام التعليل، ولكنها لا هنا يراد بها العاقبة، أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حالكم. واللام التي تعرف عند بعض النحويين بلام كي، تارة يراد بها التعليل، وتارة تكون زائدة، وتارة تكون للعاقبة. فتكون للتعليل كما في قولك حضرت لأقرأ، وكما في قوله تعالى لا، وكما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وتكون زائدة كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة، لأن الإرادة هي التعليل. يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله أن يبين لكم. وتأتي للعاقبة وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود، لكن صارت العاقبة كذلك، مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوه لهذا الغرض؟ أبدا، ولو أنهم ظنوا ذلك لقتلوه، لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا. هذه الآية على أي الأحوال الثلاث تنطبق؟ نعم، على العاقبة. وقد يقال إن من أراد الإضرار فقد أراد العدوان، فكأنه قال لا تمسكون ضرارا وعدوانا، لأن قصد الإضرار بلا شك عدوان. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل، هذه جملة شرطية، وجوابها فقد ظلم نفسه. ولماذا ارتبط الجواب بالفاء؟ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط. وقد قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفاء، وقد نظمها بعض الناس تقريبا لطالب العلم في قوله عبد الرحمن بن داود. جواب الشرط الذي يجب أن نقرن بالفاء غاني، ما هو؟ ودائما تكرر علينا، ما هو المشكلة؟
4: اسمية طلبية وبجامد وبناء وقد ولن
0: وبلن
4: وبلن
0: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. في هذه الآية أي الأحوال السبعة؟ قوله وبقد، نعم عرفتم. فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترن بالفعل، وهذا يقرب لطالب العلم المبتدئ. وإن كان الضابط الذي ذكره ابن مالك ضابطا لا ينتقد. وقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أصل الظلم في الأصل، أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. ثم صار مستعملا في كل ما فيه نقص، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. ومن فرط فيما يجب له أو فيما يجب عليه أو انتهك ما يحرم عليه فقد انتقص، تقص نفسه حقه، لأن النفس عندك أمانة يجب أن ترعاها حق رعايتها، يجب أن لا توقعها فيما حرم الله عليك، ويجب أن تقوم بما أوجب الله عليك، وإلا كنت ظالما لنفسك. وقوله فقد ظلم نفسه، لم يقل فقد ظلم الزوجة، معانه في الواقع ظالم لزوجته، لكنه لما كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال ها فقد ظلم نفسه. لأنه لو قال فقد ظلم الزوجة فإنه هو من الأصل قد أمسكها لأي شيء، للإضرار والعدوان، لكن الشيء الذي يثير الإنسان ويوجب له أن يدع الشيء هو أن يقال إنك ظالم نفسك. وهذا الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا، بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه، ولكنه في الحقيقة يتبين له متى؟ في الآخرة، حينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويعطى لهذا المظلوم. فإن بقي شيء من أعماله الصالحة أخذ، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هزوا وقراءة في قراءة هزءا، ولا تتخذوا آيات الله هزءا أو هزوا، قراءتان سبعيتان. لا تتخذوها أي لا تجعلوها مهزوءا بها وموضع استهزاء. وآيات الله عز وجل جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء، لكنها لا تكون آية إلا إذا كانت برهانا موجبا فإنها تكون آية. فهي العلامة، وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وآيات كونية وهي هذه الكائنات التي نشاهدها. أما وجه كون ما جاءت به الرسل آية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي البشر بمثله لا في التنظيم ولا في الأسلوب ولا في الغاية ولا في غير ذلك، ولا سيما القرآن الكريم. وأما وجه كون آيات الكون الموجودات آيات كونية فظاهر، لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل أن يخلق مثلها. وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئا من هذه الآيات، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هل يمكن أن يخلقوا السماوات والأرض؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بشرا؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بعيرا؟ لا. فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اتخاذ آيات الله الشرعية هزءا ظاهر، بأن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل، سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء منه. حتى لو سخر بغسل الوجه في الوضوء فقد سخر بآيات الله كلها واستهزأ بآيات الله كلها، لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة، فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة أو بأركانها العظيمة، بأن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون أعظم وأعظم. فالمستهزئ بأي شيء من شريعة الله مستهزئ بجميع الشريعة، كما أن من كفر بأي شيء من شريعة الله فهو كافر بجميع الشريعة، ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آية الله هزءاً ولكنه لا يعمل بها، هل يكون كالمستهزئ؟ الجواب لا، لا يكون كالمستهزئ، لأنه فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عز وجل، وبين من يسخر بالعمل ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك. فالأول له حكم العصاة، إن كانت معصيته تبلغ به الكفر فهو كافر، وإلا فهو فاسق، وإلا فهو دون الفاسق، كما لو كانت من صغائر الذنوب ولم يصر عليها. وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر لا يصلح أن يكون عصرا للعمل بهذا الشرع، فهذا لا شك أنه كفر. طيب، إذا استهزأ الإنسان بغير الشريعة ولكن بحامل الشريعة فهل يكون كافرا؟ نعم، بحامل الشريعة هل يكون كافرا؟ إيه، لا في تفصيل. الكفر ما هو هين، الكفر ليس بهين، حتى كل شيء كافر كافر كافر. إذا استهزأ بحامل الشريعة من أجل حمله الشريعة فهو كافر، كما لو استهزأ برجل قد أعفى لحيته وقصده الاستهزاء بإعفاء اللحية سواء كان على هذا الرجل أو على رجل آخر. هذا كافر لأنه استأذى بشريعة من شرع الله. ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. والذي يقول عن حملة الشرع والعاملين به هؤلاء درويش ما يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات، هؤلاء أيضا كفار، لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف المسكين هالدرويش، نعم، تغامزون فيما بينهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وفي العصر أبدلنا ضالون برجعيون، إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنعمين، يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير أن استهزأوا بهؤلاء الدراويش على زعمهم. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين كفار. فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه أو من أجل مشيته أو من أجل هيئته فهذا كيف يتخذ الآيات الكونية خزان؟ لا يعني جلها خز خية
4: لا فائدة هذه الآيات بما لو وضعها.
0: مثلا لو نزل المطر، لو نزل في أيام الصيف اللي ما جرت العادة بأن ينزل به المطر، فيه المطر وكان يسخر، وش هذا؟ وش هذا التدبير؟ نعم، وش هذا التدبير؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر بشتى ما جاء والآن يأتي مثلا، هذا يمكن يوجد، يوجد من بعض الفجرة يقولون مثل هذه الأشياء. أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا، يقول ما هذا؟ شو هذا؟ يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان، كيف هذا؟ وذولا بني إسرائيل، نعم، وما أشبه ذلك. هذا من السخرية والاستهزاء بقضاء الله وقدره، سواء كان من فعله الذي لا صنع للآدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه، أو من الأشياء اللي للإنسان فيه علاقة. ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي، ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية الإتقان، وأنه في مكانه، وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا للحكمة. فالمهم أن الاستهزاء بالآيات الكونية ممكن أن يكون، يمكن أن يكون، وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات جزءا سواء كانت الآيات كونية أو شرعية. لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية. قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا بماذا؟ باللسان، بالقلب، بالجوارح، بالجميع،
4: لا
0: للجميع. واذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. تذكرها باللسان بأن تثني الله بها، تقول أنعم الله علي بكذا، وأما بنعمة ربك فحدث. تثني على الله عز وجل بها، تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك. وقول نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم، فما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكنا، لأنها ولا لها عدد. مختلفين أهل اللغة، هل الواحد عدد ولا غير عدد؟ المهم أن نعمة الله هنا عامة، نعم لا تحصى أجناسها فضلا عن أنفرادها. فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. واعلم أن النعمة خير والنعمة شر، لأن معنى النعمة التنعم والترف. قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخرين. وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان، فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان والقيام بحقها في الأركان واعتقاد أنها من عند الله تفضلا وإحسانا بالجنان بالقلب، حتى يكون بذلك متبرئا من حوله وقوته، لأن النعمة كلها من الرب عز وجل. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل، الواو حرف عطف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب عطفا على إيش؟ على الله ولا على نعمة؟ على نعمة. يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن ما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة من النعم، بل هو من أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه، ولهذا أفرد من العموم تنصيصا عليه، وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية. أخبركم لهذه القاعدة، دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، لأن العام أحيانا يراد به الخصوص وأحيانا يكون عاما مخصوصا، والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. أحسن، هكذا طالب العلم إذا ما ظهر له يقول هو ظاهر. الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده ثم يخرج منه بعض الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا، والذين آمنوا المحصنات هم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً.

0: بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. وده معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول. فآية القذف نزلت قبل آية اللعان، لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أجد على زوجتي لكع باللكع، ثم أذهب وأدخل أربعة رجال يشهدون، لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم، فأنزل الله آية اللعان: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. المهم هذا مثال لإيش؟ للعام، للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ما قصد عمومه، لم يقصد عمومه أصلا بل قصد به شيء معين، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له. هل المراد جميع الناس؟ شو قال عبد الرحمن؟
1: الناس ليس
0: أولا قال لهم الناس، ما قال إلا واحد، القائل واحد. ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم، من؟ أبو سفيان ومن معه، ما هو كل الناس. هذا يسمونه عام أريد به الخاص. تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية، بل دلالته ظنية، بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص. فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية. بارك الله فيكم، اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم. ولهذا خصص: تنزل الملائكة والروح فيها. الآن نعلم علم اليقين إن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك. نعم، لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نقول نعم العموم يدل على دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم. لكن إذا ذكر الفرد من أفراد العموم قطعنا بدخوله. ثم نقول: هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟ يا أسرع ما تجيبوا، ما يعتمد عن فهم ولا عن قدر. هل تخصيصه بالذكر يخرج من العموم؟ أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين؟ مجالنا الأول هذا أيضا في خلاف العلماء. منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم، فكأنه قال: واذكروا نعمة الله عليكم، وهو يريد غير ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ثم قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن الصحيح أنه داخل في العموم، وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين، وأن المغايرة قد حصلت بالعطف لأن عطفنا خاصا على عام، وهذا نوع من المغايرة. والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف، كما في قول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. من الذي قدر؟

0: فهذا هو الذي أخرج معه العطف يقتضي الموارد. طيب وش يقولون بالقاعدة هذه؟ العطف يقتضي الموارد، وش يسوون؟ مغايرة الصفات. نعم، هنا التغاير في الأوصاف ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير الأخرى، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى، لكن هذه صفة وهذه صفة. إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر أنه من نعمة الله، وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك. ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس نقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة، لا، اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم، وهذا هو ذكر القرآن. كيف يكون ذاكر القرآن من لم يعمل به؟ أين ذكره القرآن؟ فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل، معترفين لله بالفضل بإنزالها، ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي. مفهوم لا؟ وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب، المراد به الكتاب، المراد به كتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبنا بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس، ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب. طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في لوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مكتوب بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. مكتوب بالصحف التي بأيدينا قل لا، فإذن هو مكتوب. وقوله والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم؟ يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم، لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة، أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة؟ فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن، وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل قل لا. وقد بينا كثيرا بأن التعليل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء؟ يفيد ثلاث فوائد. نعم نشوف. أولا بيان سمو الشريعة وعظمتها، وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل. ثانيا طمأنينة الإنسان، لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا، حين أقول إنه الثالث أن يقاس عليه أي على الحكم، على الحكم ما شاركه في تلك العلة. هذه ثلاث. ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع، إما من كيسه ولا من قلبه. ها؟
1: ما في.
0: ما في. طيب. إذن.
1: نقول أيضا القيادة المكلف. القيادة المكلف.
0: هو الطمأنينة، هذا فرع على الطمأنينة. إذا اطمأن انقاد. طيب. هذا رأي. أو نقول المراد بالحكمة السنة. نعم. أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة. الأخير، لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل معاني المذكورة بدون تناف بينها الواجب حملها على الجميع.
2: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به.
0: يعظكم، الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب. ومن الترغيب فيها ذكر عللها، لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به، وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها. فإذن الموعظة ذكر الأحكام إيش؟ مقرونة بالترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة أعم، فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ. لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام بماذا؟ بعللها. في حديث العباد المستارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب. وكل أحكام الله تعالى موعظة، لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها، إما محثومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك. وجملة يعظكم به حال من فاعل أنزل، وهو الله، ولا لا؟ يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا. ويجوز أن يكون حالا من الكتاب، يعني حال كون الكتاب موعوظا به، وهما متلازمان. فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال، وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والاشتقاق يدل على هذا، يعني مأخوذ منين؟ من الوقاية. وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعضهم فيها: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكل هذه تعبيرات، لكنها تنصب في معنى واحد، وهي ما أشرنا إليها أولا وهو أجمعها. وقول اتقوا الله واضح أنه أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل. لا يتقي الذنوب خوفا من عيب الناس عليه، ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك، سواء كانت الطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك. كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم: أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا. فقال: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ فاستعاذ منه رحمه الله وقال: كيف من يصلي خلف هذا؟ ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من رزق من بيت المال، فإن هذا لا بأس به إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل، غير مشرف ولا سائل فلا بأس به. أما إن كان سائلا كما لو كتب يقول أنا مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة ما جر راتب، أو كتب يقول زودوا الرواتب أو ما أشبه ذلك، فهذا أخشى أن لا يحل له هذا، لا يحل له حتى في من سألوا زيادة الراتب من المعلمين وغيرهم، أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم، لأن كل شيء تفعله لله يجب أن لا توج به إلا الدار الآخر، إلا ثواب الله عز وجل. أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة فهذا خلاف العقل كما أنه خلاف الشرع. قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا، هذا أمر بالعلم، العلم الذي يجب أن يثمر، هو مجرد العلم فقط، يجب أن يثمر. إذا علمت أن الله بكل شيء، كل من صيغ العموم وشيء كذلك، فإن كلمة شيء من أعم الأشياء، نعم، حتى أن تقال حتى في العدم كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا، فشيء من أعم الكلمات ومضاف إليها كل، إذا تعم كل شيء الموجود والمعدوم والصغير والكبير وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى وما يتعلق بفعل العباد، وما كان سرا وما كان علنا، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذكر قوله بعد واعلموا أن الله بكل شيء عليم بعد الأمر بالتقوى إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك، إن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك، فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك. والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان، ولا لا؟ وما سيكون في قلبه، إذن فهو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بك من نفسك، واضح؟ قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. ألن أعنيت الأسئلة المشكلة؟ ما في شيء. طيب قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب وقوله بكل شيء مفعول مقدم لعليم، نعم قوله مفعول مقدم لعليم جار ومجرور متعلق بعليم، فهل نقول إن هنا من فائدة التقديم الحصر؟ ها؟ كيف ما في حد؟ وش الفائدة من التقديم إذن؟ مراعاة الفواصل، لا شك في هذا، مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم، لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أصغى للسمع، في مراعاة الفواصل. ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله، ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاقا، لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعلمه محدود من كل ناحية، من أوله وآخره وشموله. فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أولا. وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنه كنت أمس جاهلا به. كذلك هو محفوف بالنسيان، فهو ملحوق بالجهل ومسبوق، فهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان. ثم هو أيضا ليس بشامل، أولا ما ليس بشامل، محصور ضيق جدا، حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية إشكال من جهة الضمائر، هي إشكال من جهة الضمائر. نشوف إذا طلقتم، الخطاب لمن؟ للأزواج. فلا تعذروهن، الخطاب للأولياء. هذا هو المشهور. ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوما، لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوما، مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم. فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشتيتها فائدة. ما هي؟ انتباه الذهن، انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتأمل. فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش؟ ينتبه، يفكر، يؤمن على من يتلقى الضمير. إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى. فالآية فيها أقوال. القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج، وقوله فلا تعذروهن خطاب للأولياء. ولا مانع من أن تشتت الضمائر لوضوح المعنى. والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج، فلا تعذروهن خطاب للأزواج أن ينكحن أزواجهن. وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل، ما يستقبل. وعلى الأول أزواجهن باعتبار ما مضى. واضح الدوحة؟
3: نعم
0: واضح.
3: نعم
0: مهرد هنا الأزواج أيضا عندنا فيها معنيين.
3: نعم
0: كلمة أزواجهن هل الماضين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذروهن إنه خطاب للأزواج، فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب للأولياء فالمراد بالأزواج من مضى. كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره؟ نقول نعم هذا موجود في الجاهلية، يكون الرجل شريفا وذا جاه، فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده، فإن فعل فيا ويله، وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده. نعم وهذا لا شك أنه ظلم، لكن هذا واقع، هذا واقع. وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأته رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة السعد؟ والله إني لا أغير من سعد والله أغير مني. فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيره سعد بن عبادة، حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده، لكنه رضي الله عنه مو بيمنع الناس. على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه. وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا على نسق واحد؟ على نسق واحد. فيه وجه ثالث في الآية، أن الخطاب لعموم الناس، إذا طلقتم أيها الناس، وليس الخطاب للأزواج، فلا تعضلوهن أيها الناس. وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه. وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد، فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد، هذا المعنى له قوة عظيمة، أن الله يخاطب جميع العباد، يقول إذا طلقتم النساء فلا تضلوهن، فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد، أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر. نعم، يكون المعنى إذا طلقتم فلا تعضلوا، وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه، من يتوجه منه العضل، من الأولياء أو من الأزواج. وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية، إذا طلقتم النساء، ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد، أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه في الرجعية. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الأجل هنا تمام العدة بالاتفاق، بخلاف الأجل في الآية التي قبلها، الأجل في الذي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال. لكن هنا فبلغنا أجلهن، أي أتممنا عدتهن بالاتفاق. إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، ألف هنا رابطة للجواب. ليش رابطة للجواب؟ لا طلبية، هي طلبية وش لا؟ لا ناهية، قولي ناهية ولا نافية؟ ناهية. نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل أنها ناهية جزم الفعل لأنه محذوف النون، نقال فلا تعضلونهن، إذن هي طلبية. فلا تعضلوهن، والعضل معناه المنع. نعم، أي فلا تمنعوهن. وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية، وهي وما بعدها مؤول بمصدر منصوب بنزع الخافض، والتقدير من أن ينكح، أي من نكاح أزواجهم. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟
1: مضطرد.
0: وش الدليل من كلام المالك؟
3: المعد لازما بحرف الجر،
0: وين حذف؟
3: وين حذف النصب للمجر حتما
0: نقلا،
3: وفي ان وان يقال
0: او بينهم بالمعروف ينكحن ازواجهن. هنا اضاف النكاح الى النساء لان المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة. وأما الوجه فإنهم يقالون يقال نكح الرجل زوجته ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها. فإذا صار المراد بالنكاح عقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة. وقوله أزواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد، فالزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور. وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعلوا أي حصل الرضا من الطرفين. وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف، ألب هنا للتعدية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا. فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل النساء من النكاح. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، لكل من يصح خطابه. وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم، لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء، فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب. الكافة التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه. الوجه الأول مراعاة المخاطب، إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، وإذا كان جمعا جمعت، وإذا كان مثنى ثنيت. والوجه الثاني أن تفتح دائما، تكون بالإفراد والتذكير ذلك أيا كان المخاطب. فكأن المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا. والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر. مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن، فتقول ذلكن، كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لأن تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة، فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن. ويجوز أن أقول في خطابهن ذلك بالكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء، ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد. وكل هذا جاءت به اللغة، والأفصح مراعاة المخاطب، هذا هو الأفصح. ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل. هنا قال ذلك يوعظ به، ذلك أي المذكور واضح المشار إليه مفرد مذكر، لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور فيقصد أن يقول إيش ذلكم، كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرجا. وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح. وقول يوعظ به من كان، الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي، هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها. وقد تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. على أن هذه الآية ينعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ ينعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن هذا معنى الموعظة، ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا. ولهذا هنا قيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما خصه بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو الذي يتعظ وينتفع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون. وقوله يؤمن بالله لا بد من هذا كله. أما الإيمان باليوم الآخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقد ذكر الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقرن الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل. إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم. وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما فيه بعد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهذا ليس بعامل. نعم، فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على العمل، فعل للمأمور وترك للمحظور. وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده، وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه، لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، فليس فيه إلا يوم فقط. ولهذا سماه الله اليوم الآخر، فلا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا، ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط وذنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب. ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاء، والزكاء في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة. فالزكاة في اللغة النمى. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام، أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام: إذا طلقتم النساء فلا تضروهن، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ. فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم، تشمل الجميع. يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ. أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الزكاء وهو النماء، وأطهر. أطهرني أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة. فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء. ولهذا قال أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر منين؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي نفي العلم عن عباده. قال والله يعلم، هذه جملة اسمية مبتدأ بالاسم، وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمله. وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده، حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار إيش؟ باعتبار أصل الإنسان أنه ليس بعالم، وإلا فإن الإنسان يعلم كما قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالإنسان لا شك أنه يعلم، لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة، لأن طرق العلم متعددة. فالعلم فالوحي من طرق العلم قل لا، والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوقه، هذه من طرق العلم. ومن طرق العلم أيضا الفطرة، فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: والوالدات. إيه بس ما انتهى الوقت، ناخذ الفوائد لو ما انتهى الوقت.
4: الفوائد يمكن انتهى الوقت
0: على شيء مما سبق. الآيتين السابقات فقط. طيب، إذا وإذا طلق النساء فناجهن فأمسكوهن بمعروف، هذا مبتداها. طيب، قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف. من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا، لقوله: وإذا طلقوا النساء فبلغن أجلهم. وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل، لكنه مبين في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغيرها من الآيات الدالة على العدة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا، ويدل لذلك قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل، فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم، فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم قل لا. لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم. فإذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل، فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة، لقوله: فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم، وقوله إذا طلقتم، وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل، بعد بلوغ الأجل، ضرورة أن الشرط أن المشروط يقع بعد الشرط، المشروط اللي هو الجواب يقع بعد الشرط. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها، فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع. ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة، وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ، قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة. ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح، لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج، لأنه قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس، وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول، لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسيعة عليهما. وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته، أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه، فإذا حصله قد يزهد فيه. فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها، فإذا دخلت في ملكي ما يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب، وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق، لقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك. ومن هنا نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها عند أعطاها إياها في المهر أو فيما بعد ذلك، تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطين كل شيء. نعم، حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف، سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة. فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة. الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة، بقوله ولا تمسكوهن ضرارا. فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم؟ نعم، قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضارة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، وجاء في الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان، لقوله لتعتدوا، سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل، يعني سواء كان الإنسان قصد في المضارة الاعتداء أو لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها، لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه، لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس. لا يقول الإنسان أنا حر بفعل وش عليكم، أنا صابر على العذاب، نقول لها خطأ، فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المطلوب، فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك. كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام، فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام. طيب، فقد ظلم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير، حيث قال فقد ظلم نفسه، لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه، وهو في الحقيقة ظالم لنفسه. هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يا سرعكم ما شاء الله بس البعض. كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس، وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك، كما أنك إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي، في ظلم غيرك معتدي، فأنت في ظلم نفسك كذلك معتدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آيات الله غزوا، بقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومنها أن المخالفة نوع من الهزء، وهذه مسألة خطيرة جدا، مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزء. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم، ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها. لو أن ملك من الملوك ولله المثل الأعلى نهاك عن شيء، ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر، ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزئ بي؟ ها؟ أنا أمرك تخالف أمامي؟ نعم؟ أو أنها تفعل ما نهيتك عنه أمامي؟ فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية. نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات، أما الآن فلا، ما حاجة للأذان، هذا يعتبر
5: تحصيل حاصل
0: ولا حاجة إليه. أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة. فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم، مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء، كما أنها نوع من الشرك، لكنها ما هي بالشرك الذي يصطلح عليه، وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة، إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا اتخذوا آيات الله هزوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم،

جميل، لكن ذكره أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليهم. فإن كان على سبيل الافتخار عليهم فإن الله لا يحب كل مختال فخور. يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة، كما لو كان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليه بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرجل في دابته وما أشبه ذلك، أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا أعطاني ولدا وما أشبه ذلك، على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق. فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليكم. ومن فوائد وأما ذكرها بالقلب فظاهر، يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله عالما بأنها محض منة من الله عز وجل، لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي، بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة، كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص، وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله بها علينا وأعظم نعمة. وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا أن المراد أن تثني على الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه. قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة، ووجه ذلك التخصيص بعد التعميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله وما أنزل عليكم، لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين، ففي هذه الحال يكون مخلوقا. وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصفا في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله، فهو من صفات الله عز وجل. مثال العين قوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فأنزل السكينة، السكينة هذه صفة في قلب المؤمن، والمؤمن عين قائمة بنفسه، فتكون هنا مخلوقة، السكينة مخلوقة، وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق. أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل، والكلام صفة نعم في المتكلم، فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه. ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة

0: لتشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من الأشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل: ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا؟ تقول مشرف: ما نعلم الحكمة. طيب وهل لها حكمة؟ نعم لها حكمة، لكننا لا نعلمها. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته، ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه، وإنما تعبد بماذا؟ بهواه. بهواه. سألت عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرة سألت عائشة قالت: يا رسول الله، يا معاذة، سألت عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت الحكمة كذا وكذا، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء. يسألونك عن الأهلة، نعم، قل هي مواقيت الناس والحج. فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به، بل هو من طلب العلم. والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ. ويستفاد من آيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد، والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. وعظته فاتعظ يعني انتفع، وترك ما فيه المضرة إلى ما فيه المصلحة. وهذا مأخوذ من قوله: يعظكم به. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة. من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة. لماذا؟ لمصلحتنا، لنبتعظ به. فرحمة الله تعرف بآثارها. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى بقوله: واتقوا الله. وقد سبق تعريفه أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله: أن الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها أيضا التحذير، تحذير المرء من المخالفة. ما وجهه؟
1: أن الله بكل شيء عليم.
0: أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته، ولهذا عقبها بعد أمر التقوى فقال: واتقوا الله واعلموا، وصدر ذلك بقوله: واعلموا للتنبيه. يعني إذا قل اعلم كذا فهو زيادة تنبيه. وهذا كقوله في آخر السورة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيعقب الأمر بالتقوى ببيان إحاطة علمه بكل شيء. حتى نحذر ولا نتهاون. وفي الآية رد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم حتى تقع. لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما. قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، إنكار العلم قليل، لكنهم كما تعرفون أي القدرية يقولون إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر النكاح والطلاق، لأنه من أهم العقود وأخطرها، ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة، بقوله فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، وهو كذلك، فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له، إلا ممن كانت العدة له. يمكن؟
2: نعم
0: يمكن. كيف ذلك؟ ها؟ لا لا، هذا مو نكاح. لو طلقها على عوض خلع، ففي هذه الحال تبين منه، ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجتي، بل لا بد من عقد. والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأنه ممن له العدة. مفهوم عبد الرحمن؟ مفهوم؟ طيب، أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب، وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة، وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة. والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي، وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه، لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها، لكن جمهور أهل العلم على حلها لهذا الذي عقد عليها بعد انقضاء العدة. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته، بقوله فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. وجهه أنه نعم وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير، ما كان له تأثير، عضل أو لم يعضل تزوج نفسه. فلولا أن عضله مؤثر، نعم، ما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية، وربما منازع في دلالتها على ذلك، لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس. وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها. يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي، عرفتم؟ لأنه من الممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها، لأن يكون لها حق تزويج نفسها، لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قتلتك. ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج. كما لو قال لها إن بعت بيتك قتلتك مثلا، صار منعها أن تبيع البيت، قول منعها أن تبيع البيت، لكن لو باعته صح البيت ولها ذلك. ويستفاد من الآية الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولي، مثل قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب ثم قال فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل، مع أنه في الحال لا يتصف به. قوله أن ينكحن أزواجهن، لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهم أزواجهن باعتبار ما مضى، وإن كان المراد الخطاب فهم أزواجهن باعتبار المستقبل. وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن، وآتوا اليتامى أموالهم. ومع أنهم حين أتيان المال قد بلغوا وزال عنهم مصفلته، إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح، وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وهو في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لا بد من رضاها. والمعنى يقتضيه أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون رضاها؟ لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت، وش حكم العقد؟ غير صحيح، مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم أو يومين، فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟ نعم، الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت، هذا بعيد، لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير جل وعلا. فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان. لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أن يمنع. وفي هذه الحال لو بقيت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء، لأنه مأمور بذلك، وما ترتب على المأمور فغير محظور. فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وش تقول هذا؟ يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها 2 سنين. لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض في زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا. بل لما خيرها بأمر الله، أول ما خير من نسه نعم وش قالت؟ قالت اختار الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسي. قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ وقصة معروفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول اللين اللطيف نعم وفي أمان الله، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثاله لأمر ربه صلى الله عليه وسلم، ما راح يبدأ إلا بأغلى النساء عنده وأحب النساء إليه، وهي أيضا أشب نسائه، بمعنى أن قد تختار الحياة الدنيا وزينتها. فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها اختارت الدنيا، مع أن المصلحة لها. لما خيرها قال لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني تستشيري أبويك، خاف أن تتعجل السرة. لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفيها أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فانظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى في بعد بقاء العقد يمكن أن تخير. المهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح من لا تريد، والاستدلال بحديث عائشة استدلال في غير محله، لأن عائشة كما تشاهدون خيرت واختارت إيش؟ اختارت الله ورسوله. فمن اختارت الله ورسوله بعد أن خيرت هل يمكن أن تعارض في أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. مع أن الغيرة في النساء، الغيرة في النساء إذا خيرت وقال زوجها تبين تقدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش، أو تبين الدنيا تروحي لفلا وفلا، الغالب على المرأة أنها تأخذها الغيرة وتزعل، تزعل تقول اللي ما يبينا ببلاش، اللي ما يبينا ما نبيه، ومن باعنا بالرخص بعناه ببلاش. نعم. لكن على كل حال الصحيح بلا شك أنه لا بد من رضا الزوجة، وأدلتها من القرآن والسنة واضحة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف بل على وجه منكر لا يقره الشرع فإنها لا تمكن من ذلك، لقوله بالمعروف فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين لكن ما وصل إلى حد الكفر، فهل لوليها أن يمنع؟ نعم له أن يمنع لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب ولو قالت رضيت به بلا مهر، يعني به بلا مهر لا تأخذ من الشيء، له أن يمنعها؟ له أن يمنعها، لأنه من شرط صحة النكاح المهر، ولهذا إذا شرط في المهر فالصحيح أن النكاح باطل. أما إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. نعم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فهنا فرق بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر. نعم ويستفاد من آية الكريمة أن الحكم أو أن الأحكام كلها مواعظ، لقوله ذلك يوعظ به. ذلك المشار إليه كما تقدمنا في التفسير كل ما سبق من ذكر الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أيضا أن مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين، بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا وجدت نفسي لا أتعظ بمواعظ القرآن فيجب أن أتهمها، يجب أن أتهمها. كيف؟ أقول لما وش الدليل؟ لأن الله بيّن أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يتعظ بأحكام القرآن، فإذا وجدت من نفسك أنك لا تتعظ فاتهمها، فتش. قد يكون في القلب شيء أخل به، ولا تعتمد على الرسوم الظاهرة، لا تعتمد على إصلاح الصلاة ظاهرا بالحركات والأقوال، نعم، ولا على كثرة الذكر باللسان، لأن هذا أحيانا لا يصل إلى القلب فلا ينتفع به. قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة، حينئذ ما ننتفع بالصلاة، يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر قصم لا ينفذ الماء من ورائه، ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالله عليكم هل أنت إذا سلمت من الصلاة تشعر بأنك تكره الفحشاء والمنكر أكثر مما تكرهها قبل أن تصلي؟ الجواب لا، لنكون صريحين، الجواب لا، إلا أن يشاء الله. أحيانا يجعل الله عز وجل في القلب نورا يحضر جدا في الصلاة حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى وأنت تخاطب بلا شك، لكن يحضر القلب فيجد الإنسان من هذه الصلاة لذة لا ينساها، ويجد بعد انصرافه كراهة للفحشاء والمنكر وحبا للخير، ويود أنه يبقى مع الله دائما في هذا الحال. فلهذا أنا أقول إننا يجب أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه الموازين، هل مواعظ القرآن هل ننتفع بها؟ ننظر، كلما كنا أشد انتفاعا في مواعظ القرآن فنحن أكمل إيمانا، وكلما نقصنا فالإيمان ناقص. وفي الآية دليل على إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويشمل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض ودنو الشمس والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، حتى فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وسمي ذلك يوم الآخر مر علينا أظن. نعم. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر منكم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس، بقوله ذلكم أزكى لكم، تزكية تنمي النفس، تنمي الإيمان، تنمي الأخلاق، تنمي الآداب. فهنا قال أزكى لكم ولم يقيد محل الزكاة ليكون ذلك عاما في كل شيء. وكل إنسان يطلب الزكاة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فيستفاد من ذلك أنه كلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له. ويستفاد من ذلك أيضا أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان، أطهر لقلبه ولا لبدنه؟ لقلبه، لأن بعض الأحكام ما لها تعلق بتطهير البدن. الوضوء والغسل فيه تعلق لتطهير البدن، لكن بعضها ليس فيه، لكن أطهر للقلب. ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن. ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن حقا عنده من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره، يعرف ذلك في وجهه. الإنسان والعياذ بالله صاحب المعاصي مظلم الوجه، كاسف البال، لو فرح بما فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خاطئ. لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك. فقد نقول أيضا إن طهارة القلب، بل نقولها، قد نقول إن طهارة القلب لا شك أنها تطهر البدن. وأسعد الناس بالدنيا أطهرهم قلبا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووجه النقصان أو وجه إثبات نقصانه بطريقين: إثبات العلم لله ونفي عن الإنسان، لأن نفي العلم عن الإنسان، لأن النفي فقط ما يدل على شدة النقص، لكن نفي مع إثبات أشد. فمثلا أنا إذا قلت لك أنا أعلم وأنت ما تعلم، أشد وقعا في قولي أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. ولهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ما قال إني أعلم منك أو إنك ما عندك علم. فالمراتب ثلاث: تارة يقول الإنسان أنا عندي من العلم ما ليس عندك، وهذا ألطف ما يقول، لأن هنا يشعر بأن لدى المقابل علم، لكن أنا عندي ما ليس عندك. ولا يلزم من قول الإنسان لغيره أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن يكون أعلم منه، لأن قد يكون عندي علم مثلا بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة، لكن عندك علوم أخرى أكثر من النجارة، أليس كذلك؟ ثانيا أن يقول أنت لا تعلم هذا الشيء، أنت لا تعلم هذا الشيء، وهذه أشد من الأولى لأنه نفى عنه الجهل. وتارة يقول أنا أعلم وأنت ما تعلم،
2: هذه أشد، لأن فيها إثبات فضل المتكلم على المخاطب، وفيها انتقاص إيش المخاطب. وهنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وأن لا نعارضها بعقولنا، مهما كانت العقول إذا خلفت الشرع فليست بعقول حقيقة. ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين ينعاهم بعدم العقل، فكل ما خالف الشرع فليس بعقل، نسميه ذكاء، صحيح نسميه ذكاء وعقل إدراك، لكنه ليس عقل تصرف ورشد. وما أحسن عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في أهل الكلام إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، نعم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، نعم، أوتوا ذكاء عندهم ذكاء عندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو ثمرة العلم. ترى ولم يؤتوا ذكاء من منين؟ من التزكية، الذكاء، نعم. طيب، المهم أن الله بين لنا في هذه الآية كماله جل وعلا ونقصه. وما أحسن مثل هذا الجمع أن يبين نقص الإنسان وكمال الخالق، أن يبين نقص المخلوق وكمال الخالق. اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا ويبقى وجه ربك وإن كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، والله عز وجل لا يريد من هذه الآية أن يبين أن الناس فانين أو الناس يفنون، إنما يريد بيان نقص البشر أو نقص الخلق وكمال الخالق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والنفي هنا قد يقول قائل هل هو سلب مطلق أو سلب إضافي؟ إضافي، إنما إضافي نسبي وليس سلبا مطلقا، لأن لدينا علما لكن ناقص، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة، ولكن ولا تنسب إلى عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات، نعم، أو المعروف، المعروف واجب والإحسان سنة، ذكرنا هذا.
1: الفاء في قوله تعالى فأمسكوهن على ماذا تدل؟ الفاء في قوله تعالى فبلغنا أجلهن فأمسكوهن،
2: نعم،
1: الفاء في أمسكوهن على ماذا تدل؟
2: على ماذا عطفت؟
1: على ماذا تدل؟
2: على أنه من حين ما تبلغ أجله فهو إما إمساك أو تسليه، حتى نعرف وش المفوضة. المفوضة الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا نقول فيها شيء، لا نثبت معنى له الظاهر ولا معنى يوافق الظاهر، بل نفوض أمرها إلى الله ونقول ما علينا إلا التلاوة فقط، وأنها بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، كان حروف هجائية ما لها معنى. على أن بعضهم بعض المفوضة يتناقض، يقول نحن لا ندري ماذا أراد الله بها لكننا نعلم أنه لم يرد ظاهرها. طيب وش كيف بالأول تفوضون ثم تتناقضون تقول لم يرد ظاهرها؟ وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تناقض هذه الطائفة منهم. المفوضة هل نقول إن هذه الآية ترد عليهم واعلموا أن الله بكل شيء عليم؟ لأننا إذا لم نعلم أن الله سبحانه وتعالى له علم يدرك به ما نفعل فلا فائدة من القول، فلا فائدة من قوله اعلموا إن الله. نعم يمكن فيها رد، ولا شك أن مذهب المفوضة يا إخواني أخبث من مذهب أهل التحريف، أخبث، وهو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول وبه استطاع الفلاسفة المنكرون للصفات، بل المنكرون للخالق، بل المنكرون لليوم الآخر، بل المنكرون للخالق. وش قالوا ذول أهل التخيل؟ قالوا روحوا أنتم بحبيسكم، أنتم جهال مثل الصبيان، ما تدرون شاء الله أراد، لكن نحن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد الله. وش أراد الله؟ قالوا أراد الله التخيل، ما له حقيقة، ما فيه رب ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا شيء، وما هو إلا إلا تخيل. وقالوا نحن أولى منكم أيها المفوضة. وشلون أولى منا؟ لأننا عرفنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد. وإن كان قولهم من هذا هو المراد خطأ بلا شك، كما سيبين قريبا إن شاء الله، لكن الكلام على إن مذهب التفويض يجعل الناس أميين، بل يجعلهم صبيانا. كيف الله ينزل علينا آيات في الوضوء والصلاة وما أشبه ذلك ونعرف معناها وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرفه؟ هذا معقول؟ غير معقول، غير معقول. ولا يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعرف من أسمائه وصفاته ما تقوم به العبادة. أما الرد على أهل التخيل فلا يمكن إفحامهم وإقحامهم إلا بطريق من السلف، لأنه يقول نحن نعلم ماذا أراد ربنا بكلامه وأنه حق على حقيقته، لكن الكيفية والحقيقة التي عليها هذه الصفات ما ندركها. الله أكبر. جملة يرضعنا خبره، الجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية، أي بمعنى الأمر. قال أهل العلم وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها وامتثالها، يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه. وقولها الوالدات اسم فاعل، يعني اللاتي ولدنا، يرضعن أولادهن، أولادهن يشمل الذكور والإناث، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول بمعنى السنة، وهي 12 شهرا هلاليا. فإذا قيل حولين فالمعنى سنتين 24، فالمعنى سنتان 24 شهرا. ثم أكد الله هذين الحولين بقوله كاملين، فالصفة هنا بالكمال لئلا يتبادر أو لئلا يتوهم واهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قارب التمام، فقال حولين كاملين. ونظير ذلك قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فأكدها بكاملة مع أنها 10 لئلا يتوهم واهم أنه لما انفصلت 3 عن 7 لم تكن 10، فبين الله أنها 10 كاملة. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، الجار ومجرور هنا لا بد له من متعلق كسائر المواضع، كما قيل لا بد للجار من التعلق
0: بفعل أو معناه نحو مرتقب، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فقوله لمن أراد، هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قيل إنه متعلق بقوله يرضعن أولادهن، فيكون المراد بمن الأزواج، لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضع لهم، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فالجار والمجرور متعلق بالفعل يرضعن أولادهن، يعني يرضعن الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة. منين؟ من الأزواج. وقيل إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره ذلك، أي ذلك الحكم، وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيكون المراد بمن الزوجات المرضعات، أو تكون شاملة لهن وللمولود له، بخلاف على التقدير الأول. وقول لمن أراد أن يتم الرضاعة أي أن يأتي بها على وجه التمام، فإنها لا تنقص عن شهرين. وهل تزيد عن حولين؟ عن حولين. وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل، إن بقي محتاجا إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى. وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي بالنصب، على أن أن مصدرية، على أن، وقرئ شاذا أن يتم الرضاعة على أن مخففة من الثقيلة. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الإعراب أظنه واضح، وهو أن على المولود جار ومجرور خبر مقدم، ورزقهن مبتدا مؤخر، وأما له فهي متعلقة بالمولود. وعلى المولود له، من المولود له؟ قد يكون الزوج، وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة كذا، وقد يكون غير ذلك. نعم، لو فرض، لكن ما يتصور إلا في الزوج أو السيد، في الزوج أو السيد. وقولها المولود له، ولم يقل وعلى الوالد، قال بعضهم لفائدتين: إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة والدة ومولود له، وأما الفائدة المعنوية فلأن الوالد موهوب له، فالولد هبة لوالده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، فكأنه موهوب له هذا الولد. وقال زكريا: فهب لي من لدنك وليا. فلهذا عبر بقوله على المولود له، نعم، رزقهن وكسوتهن. الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام وغيره. وقول كسوتهن
2: ما يكسو به الإنسان بدنه. وقد مر علينا أن الكسوة نوعان: كسوة ضرورية لا بد منها، وكسوة كمالية. ذكر في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالريش لباس الجمال والزينة، والمواري للسوءة هو اللباس الضروري. وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية منه غير متصلة به، ككسوة الحيوان مثلا. ما هي؟ أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به عورته، وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية، ومن اللباس الحسي إلى اللباس المعنوي، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق، يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف، أي بما تعارفه الناس بينهم وبما أقره الشرع. فالمعروف من العبادات ما أقره الشرع، والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف. وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العادات؟ أو منهما؟ منهما جميعا. ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها، فهو من العبادات لكنه حق لآدم لا حق لله، وهو من العادات أيضا لجريان العادة به. إذن بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقره. وقوله هنا: وعلى المولود له، يشمل الزوج المفارق والمصاحب، أي أنه يلزمه أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن. ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفقة، وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة، كما قال تعالى في المطلقات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة، وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال، أفلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاع؟ قلنا القول الراجح أننا لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب عليه أجرة للإرضاع. فكأن الله لما قال: والوالدات يرضعن أولادهن، كأن سائلا سأل: إذن ما الذي على المولود له؟ تبين أن على المولود له رزقهن وكسوتهن. وحينئذ بيّن الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاع المرأة ولدها. ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها. متى؟ إذا نشزت. وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. تكلف، التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة. ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا يكلفني أو هذا كلفني. فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، يعني لا يلزم الله عز وجل نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، فإن الله لا يوجب شرعا ولا يلزم شرعا بشيء لا يستطيعه الإنسان ولا يدخل تحت وسعه. أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر، وهذا معلوم. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما الذي نصب وسعها؟ يكلف على أنه مفعول ثان ليكلف، والمفعول الأول نفسا، وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا، لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة. لا تضار والدة بولدها، فيها قراءتان، لا تضار ولا تضار، فعلى قراءة الفتح لا تضار نقول لا ناهية، وتضار فعل مضارع منصوب بلا الناهية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، صح؟ لا عندنا الآن الفعل مفتوح الكسر. طيب إذن نقول لا ناهية، والناهية ما تنصب، وليس في اللغة لا تنصب المضارع أبدا، وعلى هذا فنقول لا ناهية، تضار فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. نعم، فإن قلت لماذا لم يحرك بالكسر؟ لأن التحريك بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين، مثل لم يكن الذين كفروا، فالجواب أن الراء أن فتح أخف، فلهذا اختير الفتح. أما على قراءة الرفع فإن لا نافية، ولهذا ما عملت بالكذب. وتضار فعل مضارع مرفوض بالضمة الظاهرة. ولكن ماذا تقولون، هل تضار مبني للفاعل أو مبني للمفعول؟ إن قلت مبني للفاعل خطأ، مبني للمفعول خطأ، يصلح لهما يصلح، مثل مختار، مختار هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يصلح. والذي يعين أحدهما السياق. هنا لا تضار، إذا قلنا إن تضار مبنية للفاعل صار فك الإدغام هكذا، لا تضارر والدة بولدها، كذا لا تضارر، قوله مثل لا تضارب، لا تجاهد، لا تقاتل، لا تضارر. وإذا قلنا إنها مبنية الفاعل المفعول صرف كل تقام هكذا، لا تضارر، مثل لا تضارب، لا تقاتل، لا تجاهد، وما أشبه. إذن فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول. وقد ذكرنا فيما سبق من قواعد التفسير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكثر لا تناقض بينهما حملت عليهما، وأن هذا من بلاغة القرآن. فإن

0: من المضار؟ المضارر المولود له، يعني لا تضار الوالدة المولود له فتحمله ما لا يشق ما لا يستطيع، بأن تطلب منه أجرة كثيرة لا يستطيعها، أو تمتنع من إرضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات. هي فيها لبن لكنها تقول خلوا يتعب يروح يدور المرضعات، هذه مضارة ولا لا؟ مضارة، والمضارة في الشرع ممنوعة محرمة. إذن لا تضار الوالدة بولدها، المضارر هو المولود له. وذكرنا مثالين من المضارة، أحدهما أن تطلب من الأجرة أو النفقة ما لا يطيق، والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده، لتحرج والده فيها لبن، ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل، فنهى الله عز وجل عن ذلك. أما إذا فسرناها على أنها مبنية المفعول لا تضارر والده، فالنهي هنا منصب على من؟ على المولود له، يعني لا يضار المولود له الوالدة. وبماذا يضارها؟ لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها، بأن تطلب أن ترضع ولدها فيقول لا أنا لا أريد أن أرضعه، أن ترضعيه، هذه مضارة لها، لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد. كذلك يضارها بولدها بأن يلزمها به وهي لا تتمكن منه، لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثديها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك، المهم أن يلزمها بما لا تطيق، هذا من المضارة. ومن المضارة أيضا أن يماطل بحقها من النفقة أو من الأجرة، فإن ذلك من المضارة. وقوله والدة كيف نعربها؟ إن قلنا انتظار ما بين المفعول فهي لا، إن قلنا انتظار ما بين المفعول فهي نائب فاعل، وإذا قلنا ما بين الفاعل فهي فاعل. طيب، وقوله والدة نكرة في سياق النهي أو النفي، هل القراءتين تدل على أن على العموم، أي لا يحل لأي والدة أن تضار بولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة، لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها، لأن هذا حق لمن؟ لها ولولدها، فلا يمكن أن يضارها به. ولهذا جاءت الوالدة منكرة حتى تعم كل والدة. طيب، وهل يدخل في ذلك البهائم؟ ما يدخل فيه؟ يعني يجوز الإنسان أن يضار البهيمة بولدها؟
1: لا،
0: إذن وش؟ ما يأخذ من هذه الآية، لأن الآية في سياق بني آدم، إنما يؤخذ من طريق آخر، من حديث أخرى، وهي وجوب الرحمة بالحيوان. قال ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له بولده. الواو حرف عطف لا نافية، ومولود معطوف على والده، فكيف تعرف

0: قارب مولود ها؟ لكن على الوجهين. لكن إذا أعربت والد فاعل فأعرب هذا نائب فاعل، وإن أعربت والد نائب فاعل فهذا فاعل. وهذا غريب أن يعطف شيء على شيء يوافقه في الإعراب فقط دون المعنى، دون المعنى. ولكن إذا كان يخالفه المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنياً لما يناسب الإعراب، يقدر الفعل مبنياً لما يناسب الإعراب، لأن المعروف أن المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل. فإن كان يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلا يناسبه، كما في قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا. ما نقول ماء باردا معطوفة على تبنا لأنه ما يستقيم المعنى، وإنما نقول وسقيتها. وعلى هذا فلا بد أن نقدر فعلا بعد لا، يكون مولود معمولا له. وقوله: ولا مولود له بولده، كيف يضار المولود له بولده؟ سبق في الصورتين: تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده بطلب الإرضاء لولده، أو بزيادة النفقة أو الأجرة. فإن كان هو اللي بيضار فإنه يضار المرأة المولود لها الوالدة بماذا؟ بمنع إرضاعه أو إلزامها بما تتحمل أو مماطلته بحقوقها. هكذا نعم، أيها أو نقص الإجرة، هذه من المماطلة. ولا مولود له بولده، قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث جار مجرور خبر مقدم، ومثل ذلك مبتدا مؤخر. وقد مر علينا في أصول الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوب. إذا قيل عليك كذا يعني واجب عليك. على الوارث مثل ذلك يعني ويجب على الوارث والأم، ممكن أن نقول هكذا، وأن المثلية هنا عائدة إلى الإرضاع وإلى الرزق والكسوة. وأما عودها إلى الرزق والكسوة فظاهر جدا، ولكن قوله على الوارث، هل المراد على وارث المولود له أو على وارث الرضيع مثل ذلك؟ في هذا قولان للمفسرين، والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع. وتأمل أنه قال وعلى الوارث، وهنا قال على المولود له، لأن الوارث لا ليس كالأب موهوب له، بخلاف الوالد فإنه موهوب له. على الوارث مثل ذلك، من الوارث بفرض أو تعصيب أو رحم؟ نعم، هذا أيضا موضع خلاف. فإذا نظرنا إلى ظاهر الآية فإنه شامل لكل من يرث بفرض أو تعصيب أو رحم، وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الدية، فقال إن المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة. فكما أن أصحاب الفروض لا يحملون من الدية شيئا، فكذلك لا يحملون من الإنفاق شيئا، وكذلك ذوي الأرحام. ولكن الراجح أنه شامل لكل من يرث بفرض أو تعصيب إلا ما خصه الدليل، فما خصه الدليل وجب أن يخصص بمقتضى ذلك الدليل، وإنما استثنينا لئلا يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا. فإن بعض أهل العلم أخذ من عموم الآية وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا، قال لأن زوجه وارث، ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بدون تفصيل. وقوله على الوارث مثل ذلك: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إن أرادا فصالا، الفصال بمعنى الفطام، والفاعل في أرادا يعود على الوالدة والمولود له. والإرادة هنا ليست إرادة تشهٍ بدليل قوله عن تراض منهما وتشاور. شوف الأولاد على الأسر، لابد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما، والتراضي تفاعل من رضي، فلا بد من أن يكون من الطرفين. لو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال، ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال. وقوله وتشاور، التشاور تفاعل أيضا، وأصله من شار العسل إذا استخلصه. من استخلصه؟ من الشمع. شرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشمع حتى ظهر نقيا خالصا، فهو تفاعل من شار. إذن ما معنى التشاور؟ التشاور التراجع في الرأي لاستخلاص الصحيح منه. يتراجع اثنان في الرأي من أجل أن يتوصل إلى الرأي الصحيح الموافق المفيد. فلا بد إذن من إيش؟ من أن يقع التشاور. لو أنهما تراضيا بدون تشاور، جت الأم قالت لأبيه ودي نفطن الولد علشان ما يتعبني في حمله وسقيه وما إلى ذلك، قال طيب توكل على الله بدون أي تشاور، فهذا لا يجوز، لا بد أن يتشاور. طيب التشاور ما محله وموضعه؟ هل محله وموضعه مصلحة الأب والأم من حيث حضانة الطفل والتعب عليه، أو موضعه مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل، لا بد أن يتشاور في مصلحته. هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين، أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين، أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضا، يعني ربما يكون محتاجا إلى الرضاع حتى بعد الحولين، فلا بد من التشاور في هذا الأمر، وينظر إلى مصلحة من الطفل. وقوله فلا جناح عليهما، على من؟ على الأبوين، في فصله قبل تمام الحولين. وجناح اسم لا مبني معها على الفتح، وخبرها الجر المفعول في عليهما، والجناح سبقا معناه الاثم. ثم قال تعالى: وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، وفي قراءة ما أتيتم. والفرق بين أتيتم وأتيتم أن أتيتم المقصور معناه جئتم، وآتيتم الممدود معناها أعطيتم. قال الله تعالى وآتي ذا القربى حقه، آتي بالمد، وقال تعالى فأتوا بسورة مثله، فأتوا ولم يقل آتوا، يعني المراد جيئوا. فإذا كان مهموزا يعني ممدودا، الهمزة ممدودة فيه فهي بمعنى أعطى، وإن كانت مقصورة فهي بمعنى جاء. طيب، هنا يقول عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، الخطاب لمن؟ كيف الأولاد؟ للمولود له، للمولود له. وحينئذ يجب أن تستشكلوا كيف قال وإن أردتم، مع أنه قال في الأول وعلى المولود له، مولود ولم يقل المولود لهم، فيقال إن المولود اسم جنس، وإن شئت فقل إن المولود اسم موصول باعتبار أل، لأن أل إذا كان صلتها صفة صارت اسما موصولا من الأسماء المشتركة التي تصلح للمفرد ولغيره، وحينئذ فإفراد الضمير الراجع إليها باعتبار اللفظ، وجمعه إن أردتم باعتبار المعنى. طيب، وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن، وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، تذكرونها؟ ما هي؟
1: قصة الطلاق، قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
0: خالدين فيها أبدا، نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كله الآن هذا باعتبار إيش؟ اللفظ مفرد، خالدين فيها أبدا باعتبار المعنى، قد أحسن الله له رزقا باعتبار اللفظ. فهنا أردتم الخطاب للمولود لهم باعتبار المعنى أن تسترضعوا أولادكم، أراد الشيء يحتاج إلى مفعول به، فأين مفعول أردتم؟ إن أردتم أن وما دخلت عليه في تو المصدر مفعول به، وقوله أولادكم منصوبة، وش اللي نصبها؟ هل تقول استرضع ولده ولا استرضع لولده؟ الأخير. إذن أين مفعول استرضع؟ لأنه استرضع تحتاج إلى مفعول، استرضعت يعني، لأن معنى استرضع أي طلب الإرضاء، طلب الإرضاء، فهنا مطلوب منه الإرضاء لشخص راض، فأولادكم هو الشخص الراض، وأين المطلوب منه الإرضاء؟ محذوف. وتقديره أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، فنعرب أولاد على أنها منصوبة بنزع الخافض، وحذف الخافض هنا لوضوح المعنى، لوضوح المعنى. وقيل إنها منصوبة بالفعل تعديا من باب التجوز، وعلى كل حال فإن مفعولها الأول محذوف، تقدير مراضع على أولادكم. طيب، يعني إن أردتم أن تطلبوا من يرضع الأولاد فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليه. ولكن هل هذا مطلوب أن الإنسان يطلب مراضع لأولاده، أو الأولى أن لا يطلب، أو في ذلك تفصيل؟ فيه تفصيل يأتي إن شاء الله ذكره في الفوائد. وقوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، اشترط الله عز وجل أنه لا جناح علينا أن نطلب المراضع بشرط أن نقوم بما التزمنا به. فقول إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم بالمعروف، اعلم أن قوله إذا سلمتم ما آتيتم لا بد فيها من تقدير، لأن إذا سلمتم ما آتيتم قد يقول قائل الذي نؤتيه قد سلمنا، فما الفائدة من قول إذا سلمتم؟ ولكن المعنى إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه، ما فرضتم إيتاءه، وإنما عبر بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل، يعني كأن هذا الأمر الذي التزمتم به وفرضتموه على أنفسكم من الأجرة للمراضع كأنه أمر قد سلم وأوتي. ولهذا قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، المعروف متعلق بسلمتم. وتسليم الأجرة في المراضع بالمعروف أن يكون إيش؟ على نحو ما شرط، قدرا وأجلا وجنسا ووصفا، يكون على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط، ايش قلنا؟ قدرا وجنسا ووصفا وأجلا. فمثلا إذا قال ترضعيه بعشرة أصواع من البر الطيب تحل في أول يوم من شهر ربيع الثاني، وجب عليه أن يسلم عشرة أصواع من البر، وهذا إيش؟ القدر والجنس، الطيب الوصف، في أول يوم من ربيع الثاني الأجل. هذا داخل بقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فلا بد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشرع ويقره ويتعارف الناس فيما بينهم. ما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى في كتابه، ويأمر بالتعاون على البر والتقوى. والتقوى كلمة مأخوذة من الوقاية، ويقال إن أصلها وقوى، لكن قلبت الواو تاء فصارت تقوى، وهي مصدر، مصدر على وزن فعلى. وأصح ما قيل في تفسيرها إنها أصح ما قيل في تفسيرها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، يعني بثلاث أمور: بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وإن شئنا لقلنا إن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره، لأن تصديق الأخبار من الواجبات، لكن على سبيل الإيضاح أحسن. يتقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وقول اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هذه معطوفة على اتقوا الله، والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله عز وجل. لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم هذا العلم أن الله بما تعمل بصير، لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجدك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، لأنه بصير. وقوله سبحانه وتعالى بما تعملون عام، لأن ما اسم موصول وأسماء موصول من ألفاظ العموم، سواء كانت هذه الألفاظ سواء كانت اسماء الموصول من الألفاظ العامة المشتركة أو من الألفاظ الخاصة. الفرق بين الموصول الخاص والمشترك، الخاص هو ما دل على واحد أو اثنين أو جمع، والمشترك ما كان صالحا للجميع. فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللاء الخاص، ومن وما وأل هذه مشترك عام. فاسم الموصول وإن كان مفردا فهو العموم. انظر إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فالمتقون يعني مفرد لأنه صالح للعموم وخاص موضوع المفرد في الأصل، لكن الاسم الموصول يفيد العموم، ولهذا أخبر عنه بالجمع فقال أولئك هم المتقون. لكن هنا لمعنى بما تعملون البصير الألفاظ المشتركة الدالة وضعا على أو الصالحة وضعا على المفرد والمثنى والجمع. وقول بما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح، فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري، كان من عمل الجوارح تعلق به البصر العلمي والنظري. كيف العلم والنظري؟ إذا عملنا عملا فإن الله ينظر إليه ويراه سبحانه وتعالى بعينه، وكذلك يعلمه بعلم، والعلم بصر، العلم بصر، يقال فلان بصير بكذا، بصير بكذا يعني علم به، يعني ذو خبرة. فما كان من المشهود من الأعمال المشهودة تعلق به البصر العلمي والنظر، وما كان مسموعا يعني غير مبصر فإنه يتعلق به البصر العلمي. فالأشياء التي نقولها من عملنا ولا لا، والتي نقولها حتى بالقلوب من العمل كذا عبد الله، فأعمال القلوب وأعمال وأقوال اللسان من العمل، وعليه فنقول إن قوله بما تعملون شامل لعمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان، عرفتم؟ فعمل القلب هو محبته ورجاؤه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك، وعمل اللسان القول، وعمل الجوارح الفعل. والله تعالى بصير بهذا كله بما تعملون بصير. والفائدة من ذكر هذه الجملة بعد قوله واتقوا الله، الفائدة التحذير من المخالفة، فإنك إن خالفت فإن الله بصير بعمل لا يخفى عليه شيء مما تفعله. وفي قوله بما تعملون بصير ولم يقل بما توسوسون به، إشارة إلى أن الإنسان لا يؤاخذ بالوسوسة، لا يؤاخذ بالوسوسة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والله ما تعملون بصير. طيب بما تعملون قدمت على متعلقها، يعني متعلقة بماذا؟ ببصير. فما هي الفائدة من تقديمها؟ نعم نشوف هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، مع أنه يصح أن تكون فاصلا بقول التصريح بما تعملون كما جاء في آيات أخرى. نعم. ثانيا أنه قدم لبيان الاهتمام به، ما يقال للحصر وأنه لا يعلم إلا ما نعمل، ويعلم كل شيء، لكن من أجل العناية به، يعني كأنه قال لو فرض أنه لا يعمل إلا ما عملتم لكان ذلك كافيا في تحذيركم وردعكم عن مخالفته. نعم. طيب الآن تأخذ الفوائد ولا نقرأ ونأخذ الفوائد للدرس القادم؟ على العالة على الآية وش بس الآية هذه. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد عديدة. أولا وجوب الإرضاء على الأم بقوله والوالدات والوالد، ولكن هذا الوجوب ينافيه آخر الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليه، وعلى هذا فيتعين الوجوب فيما إذا لم يقبل الصبي ثديا غير ثدي أمه أو لم نجد مرضعة سوى أمه، ففي هذه الحال يجب الإرضاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بوالدها، قول لأن الله أمر الأم أن ترضع، هو اللي أمر، مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع، لكن هذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها. وقد مر علينا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قلنا إن هذه الآية تدل على أن الله أرحم بأولادنا منا، ولهذا جعلنا أوصياء عليهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الرضاع أن لا ينقص عن حولين، أو أن تمام الرضاع في الحولين، أو بعبارة ثانية أن تمام الرضاع ببلوغ الحولين. الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاع، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ومن فوائدها توكيد اللفظ إذا كان يمكن أن يدخله الاحتمال لقوله كاملين. نعم. ومن ذلك يعني مثال آخر تلك عشرة كاملة، لئلا يتوهم واهم في تلك عشرة كاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر. ومنها أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حتى لا يقول قائل إن المراد بالكلام مجاز. نعم. طيب قوله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه. لنا أولادهم يعني توقع لنا ولدها مو ولد غيرها، فيكون هذا فيه إيش؟ استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء، قل لا. ومنه ومثاله قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه، ما قال ما ضل محمد أو رسول، صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه ما ضل صاحبه، وكان يجب عليكم وهو صاحبكم أن تكونوا أولا مصدق به وأولا قابل لما يقول. هنا طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لكن بعد التشاور والتراضي، لقوله لمن أراد أن يتم. ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام يطلق على إتمام الناقص وعلى إتمام الكامل. فإتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب، كقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. هنا ما نقول إتمام كمال، هذا إتمام واجب، وتارة يكون المقصود إتمام الكمال، مثل ما جاء في حديث من صلى في قباء فله أجر عمرة تامة تامة تامة، هذا المراد تمام إيش؟ تمام الكمال. هنا هل المراد تمام الكمال ولا تمام الوجوب لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ آخر الآية يدل على أنه تمام الكمال، وإلا كما لو كان تمام الوجوب لم يكن الإنسان فيه خيار ولا لا؟ طيب هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية لمن أراد، فات الإرادة لمن أراد أن يتم الرضاعة، والجبرية الذين يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره، إرادته وقدرته. يقول الإنسان ما له إرادة ولا تعال هنا مكانك موجود، ما له إرادة ولا له قدرة، ما له إرادة ولا له قدرة، إنما هو مجبور على عمله. فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك بارتعاش وبين الذي يتحرك باختيار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الولد هبة للوالد لا للأم، يقال على المولود له، وإن كانت هذه الفائدة تمشي على رجل واحدة إن كانت شبيهة بالآدميين أو على رجلين إن كانت شبيهة بذوات الأرض، يعني ما هي الذكاء القوية، إنما بعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له. وعلى كل حال عرض قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. نعم، ولا شك أن الأب أن الولد ملك لوالده هو وماله، ولهذا كما أن للوالد أن يأخذ من مال الولد ما لا يضر ولا يحتاجه، فله أن يستخدمه فيما لا يضر الولد ولا يصده عن مصالحه، له أن يستخدمه، ويجب على الولد أن يطيع، فإن لم يفعل أجبر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يكون للشيء الواحد سببان، قد يكون للشيء الواحد سببان، كيف؟ يمكن مننا
2: قوله وعلى الوالد المولود له رزق له بالصلوات في سبب الرضاعة، إذا كانت زوجة يكون بسبب الرضاعة وسبب زوجية،
0: وإن كانت لا زوجة يعني إذا الرزق والكسوة هنا في التي مع الزوج لها سببا، والشيء قد يكون له أسباب متعددة. نعم، ولو كان شيء واحد كالفقير مثلا والغارم وما أشبه ذلك، يأخذ لفقره ولغرمه، وكابن العم الذي هو زوج، وكابن العم الذي هو زوج ومعتق، يأخذ الأسباب الثلاثة للزوجية والقرابة والولد. طيب، إذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر. فلو فرض أن هذه المرأة ناشز ما ترضع زوجها وهي ترضع ولده، كان لها الرزق والكسوة لا بالزوجية لأنها ناشز، ولكن بالرضاع، ولكن بالرضاع. فإن قلت إذا كان سبب الرزق والكسوة هو الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير، قلت لا، لا أصبح عديم التأثير، لأن قلنا إذا تخلف الإنفاق بالزوجية وجب بالرضاع، هذه واحدة. ثانيا، أنه ربما يترتب عليها أو يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع. المرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائما من الرضاع، وتحتاج إلى زيادة الطعام وشراب، وربما يقال إنه لا بد أن تطعم هذا الطعام المعين، فحينئذ يكون له تأثير ولا لا؟ يكون له تأثير، يعني لا يمكن أن يتساوى من كل وجه الطعام والرزق والكسوة للزوجية مع الرزق والكسوة لماذا؟ بالإرضاء. وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون للآية معنى. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف بين الناس بقوله بالمعروف، وهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، ومعلوم أنه إذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره، فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرف، ألغي العرف، وإن سكت عنه اعتبر العرف. في المراتب ثلاث، إما أن يقدر بالعرف نصا ويرد الشارع الأمر إلى العرف، وهذا واضح ولا لا؟ واضح. وإما أن يقدره بالشرع فلا عبرة بالعرف، وإما أن يقدره، وإما أن يسقط، يوجب ويسقط، يرجع في ذلك إلى العرف كذا. طيب، مثال الذي قدره الشرع ولا عبرة فيه بالعرف زكاة الفطر. زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، من الحكمة فيها أنها طعمة للمساكين، فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصاع، هل نقول نزيد على الصاع للكفاية؟ مقدر بالشرع، نعم، هذا السبب مقدر بالشرع. الشرع لم يقل أطعموهم في هذا اليوم، قدر صاع، كما أنه لو زاد الصاع على نفقة وعياله نقصره ولا لا؟ ما نقصره، نعم. وأما ما جاء به الشرع ولكنه أطلقه فهذا كثير، نعم، مثل أسكنهن، لكن من حيث سكنتم قد نقول مقدر بالشرع، نعم، السفر على قوم، نعم، والحرز، حرز الأموال هذا لم يقدره الشرع، والحرز معتبر في عدة مواضع، منها السرقة والوديعة، الوديعة يراعى فيها الحرز، يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعة، وديعة يجب عليك أن تحفظه، بماذا؟ بحرز مثل، فأنا أعطيتك كيس من الذهب، ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنم، في حوش الغنم، هل وضعها في الحرز؟ قال لا، هذا حرز، هذا حرز الكيس الفحم، أنا أحط كيس الفحم فيها، نعم، وأجيب الشاة وحطها في الحظيرة هذه، ويعتبر هذا حرز.
2: ليس حرز مثلا.
0: إيه، يقول نعم، لكن الحرز حسب العرف. اسأل أي واحد من الناس، هل صرة الذهب تجعل في المكان اللي يجعل فيه كيس الفحم؟ وش يقولون؟
2: لا.
0: لا. إذن يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف. فالمراتب إذن ثلاث، ما عين شرعا فهو تبع الشرع، ما يمكن أن يتغير، وما نص الشرع على اعتبار العرف فيه فيأخذ بالعرف اتباع النص، وما سكت عنه الشرع يرد فيه، يرد فيه العرف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رزقهن وكسوتهن، أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج، لأنها ضاف الرزق والكسوة إلى الزوجة، فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله والكسوة التي تصلح لمثله. وعلى هذا فإذا كان زوجه فقيرة وهي غنية نلزمه بماذا؟ نفقة غني وكسوة غني لا بد. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وأجاب عن الآية بأن قال رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثالكم، وبهذا تجتمع الآيتان. وقال بعض أهل العلم بل نعمل بالآيتين جميعا، فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة، المعتبر حال الزوج والزوجة جميعا، إن كان موسرين فنفقة موسر، وإن كان معسرين فنفقة معسر، وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا، واحد لا ربع، واحد نص كم نصفه؟ لكن معدل واحد نص لا ربع، إذن فيجعل متوسط، نفقة متوسط. إذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة أو الزوج فقيرة وهي غنية يعتبر نفقة متوسط بين الغني والفقير. طيب الزوج فقير ما عنده شيء يلزم نفقة متوسط، لأن زوجك غني، والآن احنا نقصنا من حقه بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين حالتيكم. أعرفتم الآن؟ الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافعي، وإن كان مذهب الحنابلة على أن المعتبر حال الزوجين جميعا، لكن الحق وحق يتنى، المعتبر حال الزوج ويكون معنا قول هنا رزقهن وكسوتهن من أمثالكم ولا في الآية إشكال. ترى الساعة أعلن
3: طيب الآن عكس شيء، الآن هنا مذهب الحنابلة الزوج هو المعتبر، في مصر مذهب الشافعي الزوجي.
0: نعم، بقوله على المولود له عز وجل وكسوتهن بالمعروف. من فوائد الآية الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرع. من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق، لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا ما تطيق. ويتفرع على هذا الفائدة بيان رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى عبد الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لأن معنى إلا وسعها يعني إلا طاقتها. طيب، ومن فوائد الآية تحريم المضارة لقوله لا تضار والدة بولده، وهذا نهي، ولا مولود له بولده. وهل هذا خاص بالوالدة مع في ولدها والوالد في ولده، أو يستفاد منه العموم؟ نقول ولا شك أن سياق اللفظ خاص، لكن المعنى يقتضي العموم، كما تشهد لذلك الأدلة: من ضار ضار الله به، ولا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفقة على الوارث للمولود لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن فوائدها أيضا أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين، لكن بشروط التراضي والتشاور، لقول فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الرضع، وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور للآية الكريمة، فإن أراد فصالا أن تراضي منه وتشاور. ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام، بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاور والتراجع في الأمر، حتى إذا تبينت المصلحة للطفل أقدم على ذلك. فلو أنها قالت لزوجها: أترخص لي أن أدع الرضاع بقية الحولين؟ فقال نعم، فهذا تراضي، لكن ما في التشاور، لا بد أن يقول ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم الأمر. وهل يؤخذ منه أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه؟ نعم، لعناية الله سبحانه وتعالى بذلك، بقول فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشاور فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع بقوله وإن أردتم أن ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وهل يشترط إذن الزوجة إذن الأم في ذلك؟ نعم، ظاهر الآية أنه لا يشترط. كيف يتخذ الآيات القوية خمسة لا يعني جلها خذية
2: لا فائدة هذه الآيات بما لو وضع
0: مثلا لو نزل المطر، لو نزل في أيام الصيف اللي ما جرت العادة بأن ينزل به المطر فيه المطر، وكان يسخن الشهر، وش هذا التدبير؟ نعم، وش هذا التدبير؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر فشتى ما جاء والآن يأتي مثلا، هذا يمكن يوجد من بعض الفجرة يقول مثل هذه الأشياء. أو مثل يغلب قوميون من العرب ساعة تغلبهم اليهود مثلا فيقول ما هذا شو هذا، يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان، كيف هذا وذولا بني إسرائيل؟ نعم وما أشبه ذلك، هذا من السخرية من الاستهزاء بقضاء الله وقدره، سواء كان من فعله الذي لا صنع للآدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه، أو من الأشياء التي للإنسان فيه علاقة، ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني كما يستسلم لأمره الشرعي، ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية الفقان، وأنه في مكانه، وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا للحكمة. فالمهم أن الاستهزاء بالآيات الكونية ممكن أن يكون، يمكن أن يكون، وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات جزءا، سواء كانت الآيات كونية أو شرعية، لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية. قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا لماذا؟ باللسان، بالقلب، بالجوارح، بالجميع، بالجميع، اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. تذكرها باللسان بأن تثني الله بها، تقول أنعم الله علي بكذا، وأما بنعمة ربك فحدث، تثني على الله عز وجل بها، تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك. وقول نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم، فما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكنا، لأنها ولا لها عدد، مكتفين أهل اللغة، هل الواحد عدد ولا غير عدد؟ المهم أن نعمة الله هنا عامة، نعم لا تحصى أجناسها فضلا عن أنفرادها، فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، واعلم أن النعمة خير والنعمة شر، لأن معنى النعمة التنعم والترف. قال الله تعالى فأخذناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخرين. وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان، فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان، والقيام بحقها في الأركان، واعتقاد أنها من عند الله تفضلا وإحسانا بالجنان بالقلب، حتى يكون بذلك متبرئا من حوله وقوته، لأن النعمة كلها من الرب عز وجل. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وما أنزل الواو حرف عطف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب عطفا على إيش؟ على الله ولا على نعمة؟ على نعمة. يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن ما أنزل الله علينا الكتاب والحكمة من النعم، بل هو من أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.

0: وعلو شأنه. ولهذا أفرد من العموم تنصيصا عليه، وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية. تبارك لهذه القاعدة، دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، لأن العام أحيانا يراد به الخصوص، وأحيانا يكون عاما مخصوصا، والفرق بينهما ظاهر. الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. أحسن، هكذا طالب العلم إذا ما ظهر له يقول هو ظاهر. الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده، ثم يخرج منه بعض الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا، والذين آمنوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا عام أولى، لكنه مخصوص للزوج إذا قذف زوجته فإن له حكما خاصا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول. فآية القذف نزلت قبل آية اللعان، لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أجد على زوجتي لكع باللكع، ثم أذهب وأدخل أربعة رجال يشهدون، لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم، فأنزل الله آية اللعان: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. المهم هذا مثال لإيش؟ للعام، للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ما قصد عموما، لم يقصد عمومها أصلا بل قصد به شيء معين، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هل المراد جميع الناس؟ شو قال عبد الرحمن؟
1: الناس ليس
0: أولا قال لهم الناس، ما قال إلا واحد، القائل واحد. ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم، من؟ أبو سفيان ومن معه، ما هو كل الناس. هذا يسمونه عام أريد به الخاص. تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية، بل دلالته ظنية، بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص. فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية. بارك الله فيكم، اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم، ولهذا خصص: تنزل الملائكة والروح فيها. الآن نعلم علم اليقين إن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك، نعم، لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نقول نعم العموم يدل على دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم، لكن إذا ذكر الفرق من أفراد العموم قطعنا بدخولهم.

0: ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟
1: مخرج
0: يا أسرع ما تجيبوا ما يعمل عن فهم ولا عن غير فهم. هل تخصيصه بالذكر يخرج من العموم أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين؟ مجالنا الأول هذا أيضا في خلاف بين العلماء. منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم، فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم، وهو يريد غير ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة. ولكن الصحيح أنه داخل في العموم، وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين، وأن المغايرة قد حصلت بالعطف لأن عطفنا خاصا على عام، وهذا نوع من المغايرة. والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف، كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. من الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى؟ العطف يقتضي المغايرة. طيب وش يقولون بالقاعدة هذه؟ العطف يقتضي المغايرة، وش يسوون؟ مغايرة الصفات. نعم، هنا التغاير بالأوصاف ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير أخرى، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى، لكن هذه صفة وهذه صفة. إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر، أنه من نعمة الله، وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك. ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس نقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة، لا، اذكروه في قلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم، وهذا هو ذكر القرآن. كيف يكون ذاكر القرآن من لم يعمل به؟ أين ذكره القرآن؟ فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل، معترفين لله بالفضل بإنزالها، ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي. مفهوم لله؟ وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب، المراد به الكتاب، المراد به كتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبنا بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس، ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب. طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مكتوب بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. مكتوب بالصحف التي بأيدينا ولا لا؟ فإذن هو مكتوب. وقوله والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم، لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة، أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة؟ فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن، وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل، قل لا؟ وقد بينا كثيرا بأن التعليل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء؟ يفيد ثلاث فوائد. نعم نشوف. أولا بيان سمو الشريعة وعظمتها، وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل. ثانيا طمأنينة الإنسان، لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر، ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا، عشان يطمئنون. الثالث أن يقاس عليه، أي على الحكم، على هذا الحكم ما شاركه في تلك العلة. هذه ثلاثة. ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع، إما من كيسه ولا من قلبه. ها؟
1: ما
0: في. إذن
1: هو
0: طمأنينة، هذا فرع على الطمأنينة. إذا اطمأن انقاد. طيب هذا رأي. أو نقول المراد بالحكمة السنة. نعم. أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة. الأخير، لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل معاني المذكورة بدون اتناف بينها، الواجب حملها على الجميع. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعظكم، الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب. ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ومن الترغيب فيها ذكر عللها، لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به، وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها. فإذن الموعظة ذكر الأحكام إيش؟ مقرونة بالترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة أعم، فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ. لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام بماذا؟ بعللها. في حديث العباد المستارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فقلنا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب. فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب. وكل أحكام الله تعالى موعظة، لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها، إما محثومة باسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته، أو ذكر من عقابه، أو ثوابه، أو ما أشبه ذلك. وجملة يعظكم به حال من فاعل أنزل، وهو الله، ولا لا؟ يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا. ويجوز أن يكون حالا من الكتاب، يعني حال كون الكتاب موعوظا به، وهما متلازمة. فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال، وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والاشتقاق يدل على هذا، يعني مأخوذ منين؟ من الوقاية. وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد، وهي ما أشرنا إليها أولا وهو أجمعها. وقول اتقوا الله واضح أنه أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل. لا يتقي الذنوب خوفا من عيب الناس عليه، ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك، سواء كانت الطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك. كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، فاستعاذ منه رحمه الله وقال كيف من يصلي خلف هذا. ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من رزق من بيت المال، فإن هذا لا بأس به إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل، أي مشرف ولا سائل فلا بأس به. أما إن كان سائلا كما لو كتب، ولأن مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة ما جاء الراتب، أو كتب يقول زودوا الرواتب أو ما أشبه ذلك، فهذا أخشى أن لا يحل له هذا، لا يحل له. حتى في من سألوا زيادة الرواتب من المعلمين وغيرهم، أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم، لأن كل شيء تفعله لله يجب أن لا توج به إلا الدار الآخر، إلا ثواب الله عز وجل. أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة فهذا خلاف العقل كما أنه خلاف الشرع. قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا، هذا أمر بالعلم، العلم الذي يجب أن يثمر، هو مجرد العلم فقط، يجب أن يثمر. إذا علمت أن الله بكل شيء، كل من صيغ العموم وشيء كذلك، فإن كلمة شيء من أعم الأشياء، نعم، حتى أن تقال حتى في العدم كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا، فشيء من أعم الكلمات ومضاف إليها كل، إذن تعم كل شيء، الموجود والمعدوم والصغير والكبير وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى وما يتعلق بفعل العباد، وما كان سرا وما كان علنا، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذكر قوله بعد واعلموا أن الله بكل شيء عليم بعد الأمر بالتقوى إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك، إن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك، فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك. والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان، ولا لا؟ وما سيكون في قلبه، إذن فهو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بك من نفسك، واضح؟ قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. الآن أعنية الأسئلة المشكلة.
2: ما ما
0: في شيء. طيب قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب وقوله بكل شيء مفعول مقدم لعليم. نعم قوله مفعول مقدم لعليم جار ومجرور متعلق بعليم. فهل نقول إن هنا من فائدة التقديم الحصر؟ ها؟ كيف ما فيها؟ وش الفائدة من التقديم إذن؟ مراعاة الفواصل لا شك في هذا. مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم، لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أصغر السمع. هي مراعاة الفواصل. ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله، ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاق، لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعلمه محدود، محدود من كل ناحية، من أوله وآخره وشموله. فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أولا، وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنك كنت أمس جاهلا به، كذلك هو محفوف بالنسيان، فهو ملحوق بالجهل ومسبوق، فهو مسبوق بالجهل ومحفوف بالنسيان. ثم هو أيضا ليس بشامل، أولا ما ليس بشامل، محصور ضيق جدا، حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية إشكال من جهة الضمائر، هي إشكال من جهة الضمائر. نشوف إذا طلقتم، الخطاب لمن؟ للأزواج. فلا تعذروهن، الخطاب للأولياء. هذا هو المشهور. ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوما، لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوما، مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم. فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشتيتها فائدة. ما هي؟ انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتأمل. فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش؟ ينتبه، يفكر، يؤمن على من يجرى الضمير. إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى. فالآية فيها أقوال. القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج، وقوله فلا تعذروهن خطاب للأولياء. ولا مانع من أن تشتت الضمائر لوضوح المعنى. والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج، فلا تعذروهن خطاب للأزواج أي ينكحن أزواجهن. وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل. وعلى الأول أزواجهن باعتبار ما مضى. واضح الدوحة؟ واضح؟
1: نعم.
0: مهند هنا الأزواج أيضاً عندنا فيها معنيين.
1: نعم.
0: كلمة أزواجهم هل الماضين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذرهن إنه خطاب للأزواج، فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب للأولياء فالمراد بالأزواج من مضى. كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره؟ نقول نعم، هذا موجود في الجاهلية، يكون الرجل شريفا وذا جاه، فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده، فإن فعل فيا ويله، وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده. نعم، وهذا لا شك أنه ظلم، لكن هذا واقع، هذا واقع. وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأته رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة السعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيرة سعد بن عبادة، حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده، لكنه رضي الله عنه مو بيمنع الناس. على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه. وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا على نسق واحد؟ على نسق واحد. فيه وجه ثالث في الآية، أن الخطاب لعموم الناس، إذا طلقتم أيها الناس، وليس الخطاب للأزواج، فلا تعضلوهن أيها الناس. وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه. وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد، فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد، هذا المعنى له قوة عظيمة، أن الله يخاطب جميع العباد، يقول إذا طلقتم النساء فلا تعذروهن، فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد، أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر. نعم، يكون المعنى إذا طلقتم فلا تعضلوا، وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه، من يتوجه منه العضل من الأولياء أو من الأزواج. وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية، إذا طلقتم النساء، ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد، أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه في الرجعية. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الأجل هنا تمام العدة بالاتفاق، بخلاف الأجل في الآية التي قبلها، الأجل في الآية الذي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من أهل العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال. لكن هنا فبلغن أجلهن، أي أتممن عدتهن بالاتفاق. إذا بلغن أجلهن فبلغن أجلهن فلا تعذروهن، ألف هنا رابطة للجواب. ليش رابطة للجواب؟ طلبية، في طلبية، وش لا؟ لا ناهية. قولك ناهية ولا نافية؟ نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل أنها ناهية جزم الفعل لأنه محذوف النون. نقال فلا تعضلونهن، إذن هي طلبية، فلا تعضلوهن، والعضل معناه المنع. نعم، أي فلا تمنعوهن. وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية، وهي وما بعدها مؤول بمصدر منصوب بنزع الخافض، والتقدير من أن ينكحن، أي من نكاح أزواجهن. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟
1: مضطرد.
0: وش الدليل من كلام المالك؟
2: المعد لازما بحق الجبري،
0: وين حذف؟
2: وين حذف النصب للمجبري حتما
0: نقلا
2: وفي ان وان الطالب
0: او غيره بالمعروف. ينكحن ازواجهن، هنا اضاف النكاح الى النساء لان المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة. واما الوقت فانهم يقال نكح الرجل زوجته، ويقال نكح بنت فلان اي عقد عليها. فاذا صار المراد بالنكاح عقد صح ان يطلق على الرجل وعلى المرأة. وقوله أزواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد، فالزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور. وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال، فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعلوا، أي حصل الرضا من الطرفين. وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف، ألب هنا للتعدية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا. فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل النساء من النكاح. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، لكل من يصح خطابه. وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم، لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء. فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب. الكاف التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه. الوجه الأول مراعاة المخاطب، إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، وإذا كان جمعا جمعت، وإذا كان مثنى ثنيت. والوجه الثاني أن تفتح دائما، تكون بالإفراد والتذكير. ذلك أيا كان المخاطب، فكأن المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا. والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر. مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن فتقول ذلكن، كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لأن يعني تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة، فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن. ويجوز أن أقول في خطابهن ذلكي بالكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء، ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد، وكل هذا جاءت به اللغة. والأفصح مراعاة المخاطب، هذا هو الأفصح. ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل. هنا قال ذلك يوعظ به، ذلك أي المذكور واضح، المشار إليه مفرد مذكر، لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور فيقصد أن يقول إيش ذلكم، كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرجا. وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح. وقول يوعظ به من كان، الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي، هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها. وقد تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكر، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، على أن هذه الآية نعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ نعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن هذا معنى الموعظة، ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا. ولهذا هنا قيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما خصه بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو الذي يتعظ وينتفع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون. وقوله يؤمن بالله لا بد من هذا كله. أما الإيمان باليوم الآخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقد ذكر الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقرن الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل، إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم. وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما فيه بعد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن، فهذا ليس بعامل. نعم، فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على العمل، فعل للمأمور وترك للمحظور. وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده، وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه، لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، فليس فيه إلا يوم فقط. ولهذا سماه الله اليوم الآخر، فلا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا، ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط وذنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب، ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاء، والزكاء في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرامة. فالزكاة في اللغة النمى. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال، وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام، أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام، إذا طلقوا النساء فلا تضروهن، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ، فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل المعنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاظكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم، تشمل الجميع، يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاظ. أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الزكاء وهو النماء، وأطهر. أطهر من أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة، فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء. ولهذا قال أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر منين؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده. قال والله يعلم، هذه جملة اسمية مبتدأ بالاسم، وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمل. وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل، فنفي العلم هنا باعتبار إيش؟ باعتبار أصل الإنسان أنه ليس بعالم، وإلا فإن الإنسان يعلم، كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالإنسان لا شك أنه يعلم، لكن الأصل فيه عدم العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة، لأن طرق العلم متعددة. فالعلم فالوحي من طرق العلم كل لا، والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوقه، هذه من طرق العلم. ومن طرق العلم أيضا الفطرة، فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات. إيه بس ما انتهى الوقت، ناخذ الفوائد لو ما انتهى الوقت.
3: الفوائد يمكن انتهى الوقت
0: على شيء مما سبق. الآيتين سابقات فقط. طيب إذن وإذا طلق النساء فنرجعهن فأمسكوا بالمعروف، هذا مبتداها. طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف، من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا، لقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وغيرها من الآيات الدالة على العدة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا، ويدل لذلك قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل، فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم، فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم ولا لا. لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم. فإذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل، فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة لقوله فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم، وقوله إذا طلقتم، وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل، بعد بلوغ الأجل، ضرورة أن الشرط أن المشروط يقع بعد الشرط، المشروط اللي هو الجواب يقع بعد الشرط. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها، فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع. ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة، وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة. ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح، لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج، لأنه قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس، وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول، لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسيعة عليهما. وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته، أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه، فإذا حصله قد يزهد فيه. فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها، فإذا دخلت في ملكي ما يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب، وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق لقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك. ومنه نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها عند أعطاه إياها في المهر أو فيما بعد ذلك، تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطين كل شيء، نعم، حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه. فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف، سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة. فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة. الأمة الإسلامية أمة واحدة كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة بقوله: ولا تمسكوهن ضرارا. فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم؟ نعم، قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضارة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. وجاء في الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان لقوله: لتعتدوا. سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل، يعني سواء كان الإنسان قصد في المضارة الاعتداء أو لم يقصدها، لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها لقوله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه، لأن الله نهى ثم قال: من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس. لا يقول الإنسان: أنا حر بفعل، وش عليكم، أنا صابر على العذاب. نقول: لها خطأ، فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بنفسك في حصول المطلوب، فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك. كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام، فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام. طيب، فقد ظلم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير، حيث قال: فقد ظلم نفسه. لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه، وهو في الحقيقة ظالم لنفسه. هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يا سرعكم ما شاء الله. كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس. وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك، فيجب أن لا تظلم غيرك. كما أنك إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي، في ظلم غيرك معتدي، فأنت في ظلم نفسك كذلك معتدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آيات الله غزوا بقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومنها أن المخالفة نوع من الهزل، وهذه مسألة خطيرة جدا. مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزل. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم، ثم عصيته، كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها. لو أن ملك من الملوك ولله المثل الأعلى نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر، ألا يمكن أن يقول

الاستهزاء في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان. يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات، أما الأذان أما الآن فلا، ما حاجة للأذان. هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجة إليه. أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة. فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم. مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء، كما أنها نوع من الشرك، لكنها ليس بالشرك الذي يصطلح عليه، وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة، إنما المخالفة. لا شك أنها نوع من الاستهزاء، كما قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليك. وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتؤمن فيها، أو ذكرها أمام الناس بالقول، أو ذكرها أمام الناس بالفعل؟ يشمل الجميع، لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليهم. فإن كان على سبيل الافتخار عليهم فإن الله لا يحب كل مختال فخور. يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة، كما لو كان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليه بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرب في دابته وما أشبه ذلك، أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا، أعطاني ولدا وما أشبه ذلك، على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق. فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليكم. ومن وأما ذكرها بالقلب فظاهر، يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله، عالما بأنها محض منة من الله عز وجل. لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي، بل يقول إن هذا، يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه، بأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة، كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص. وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله بها علينا وأعظم نعمة. وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا أن المراد أن تثني الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة، ووجه ذلك التخصيص بعد التعميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله وما أنزل عليكم، لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين، ففي هذه الحال يكون مخلوقا،
وأما

0: إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله، فهو من صفات الله عز وجل. مثال العين قوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فأنزل السكينة، السكينة هذه صفة في قلب المؤمن، والمؤمن عين قائمة بنفسه، فتكون هنا مخلوقة، السكينة مخلوقة، وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق. أما هنا الكتاب، فالكتاب كلام الله عز وجل، والكلام صفة نعم في المتكلم، فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه. ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة، بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من الأشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا؟ سؤال مشرف، ما نعلم الحكمة. طيب وهل لها حكمة؟ نعم لها حكمة، لكننا لا نعلم. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته، ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه، وإنما تعبد بماذا؟ بهواه، بهواه. سألت عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله يا معاذ، سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت الحكمة كذا وكذا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاسترشاد فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء، يسألونك عن الأهلة، نعم قل هي مواقيت الناس والحج. فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به، بل هو من طلب العلم. والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ. ويستفاد من آيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد، والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. وعظته فاتعظ يعني انتفع، وترك ما فيه المضرة إلى ما فيه المصلحة. وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة، من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة. لماذا؟ لمصلحتنا، لنتعظ به. فرحمة الله تعرف بآثارها. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى بقوله واتقوا الله، وقد سبق تعريفه أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها أيضا التحذير، تحذير المرء من المخالفة. ما وجهه؟ أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته، ولهذا عقبها بعد أمر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا، وصدر ذلك بقوله واعلموا بالتنبيه. يعني إذا قل اعلم كذا فهو زيادة تنبيه، وهذا كقوله في آخر السورة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيعقب الأمر بالتقوى ببيان إحاطة علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتهاون. وفي الآية رد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم، حتى تقع. لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما، قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، إنكار العلم قليل، لكنهم كما تعرفون أي القدرية يقولون إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر النكاح والطلاق، لأنه من أهم العقود وأخطرها، ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة بقوله فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، وهو كذلك، فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له، إلا ممن كانت العدة له. يمكن؟
1: نعم
0: يمكن. كيف ذلك؟ ها؟ لا لا، هذا مو نكاح. لو طلقها على عوض خلع، ففي هذه الحال تبين منه، ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجتي، بل لا بد من عقد. والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأنه ممن له العدة. مفهوم عبد الرحمن؟ مفهوم؟ طيب، أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب، وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة. وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة، والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي، وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه، لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. وقبح المانع، فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها، لكن جمهور أهل العلم على حلها لزوج لهذا الذي عقد عليها بعد امتلاء عدة. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. وجهه أنه نعم وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير، ما كان له تأثير، عضل أو لم يعضل تزوج نفسها، فلولا أن عضله مؤثر نعم ما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية، وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك، لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر، وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس، وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها. يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي، عرفتم؟ لأنه من الممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها، لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قتلتك، ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج. كما لو قال لها إن بعت بيتك قتلتك مثلا، صار منعها أن تبيع البيت، قول منعها أن تبيع البيت، لكن لو باعته صح البيت ولها ذلك. ويستفاد من الآية الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولي مثل قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب ثم قال فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به، قوله أن ينكحن أزواجهن، لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهم أزواجهن باعتبار ما مضى، وإن كان المراد الخطاب فهم أزواجهن باعتبار المستقبل. وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن، وآتوا اليتامى أموالهم ومع أنهم حين أتينا المال قد بلغوا وزال عنهم أصلته، إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لقوله إذا تراضوا بينهم في المعروف. والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح، وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذن يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وفي صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، وهذا صريح بأنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لا بد من رضاها، والمعنى يقتضيه أيضا، لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون رضاها؟ لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت، وش حكم العقد؟ غير صحيح، مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه، أن تبيعه بعد يوم أو يومين، فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟ نعم، الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت، هذا بعيد، لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير جل وعلا. فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان، لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أيام. وفي هذه الحال لو بقيت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء، لأنه مأمور بذلك، وما ترتب على المأمور فغير محظور. فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وش تقول هذا؟ يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها 2 سنين، لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل لما خيرها بأمر الله أول ما خير من نسه، نعم، وش قالت؟ قالت اتبع الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك، خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسك، قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ وقصة معروفة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول اللين اللطيف، نعم، وفي أمان الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثاله لأمر ربه صلى الله عليه وسلم، ما راح يبدأ إلا بأغلى النساء عنده وأحب النساء إليه. منع الحق لمن يستحقه دولة التعذيب، والتعذيب من الحق لمن يستحقه جائز. وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معتدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعذيرا فله ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب بقوله حتى يبلغ الكتاب أجله كذا. ومن فوائد الآية الكريمة المخاطبة بالمجمل وأنها أسلوب من أساليب البلاغة. من تؤخذ؟ حتى يبلغ الكتاب أجله، لأن أجله ما بين هنا. نعم، وإن كان بين في آية ثانية. وقد سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه. واضح؟ ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب، يعني ما نؤيد أننا نجيب الكتاب ونشرح له كل ما فيه، خلي الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يسأل الفكرة. نعم، ولا نؤيد استعمال الطالب للآلات الحاسبة إلا عند الضرورة. وش الآلات الحاسبة؟ معروفة، لأن إذا تعودتها تبلد فيك وصار ما تعرف إلا بهذه الآلة. ولا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات الفرائض، آلات علم الفرائض. هي آلات الآن كمبيوتر، ما تبي لك علم الفرائض، اعرف استعدادها واضرب الأرقام هذه وتحل لك المسألة، تقسم لك أي مال يكون، بدل من أنه تتعب في قسم التركات وتراجع كل الفرضيين، استعمل هذه. نعم، ولكن ما معلمكم مني عنده، لأن أخشى بعد أن تخلع. استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من الأفراد أبدا، بس يوريك كيف تعمل. ثم تجيب المال وتكتب على الشاشة، ثم تنغز الأزرغة حقات الورثة. نعم، ومع ذلك لو نغزت واحد ما يريد من هذولا ما تطلع اسم، ما تعطيه، مذهبها على المشهور عند الحنابلة.
1: حسب،
0: لكن أنا أعلم، أقول إني لا أؤيد ذلك، لأن الطالب ينبغي أن يدرك العلم بفهمه. نعم، طيب، قوله يستفاد من الآية الكريمة أيضا إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ويستفاد منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه، من قوله فاحذروا. ويستفاد منه أن هذا القرآن العظيم مثاني، بمعنى أن تثنى فيه الأمور والمواضيع، فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف، وهكذا. وقد نص الله على ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهو هذا القرآن. من يؤخذ من هذه الآية؟ لأن لما حذر قال واعلموا أن الله غفور حليم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغفور والحليم. وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. وهل يتضمن الحكم؟ في تفصيل، إن كان متعديا تضمن الحكم، وإن كان غير متعدي لم يتضمن. وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم، ربما يدل بدلالة الالتزام، لأن أنواع الدلالة عندهم ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. وياسر يضرب لنا مثالا للمطابقة،
1: ايش؟ كنت اريد ان اسالك التعيد على المشرحه.
0: طيب مثال ذلك اقرب شيء يمثل بالمحسوس. انا عندي الان بيت، فاذا قلت هذا بيت فلان، كلمة بيت فلان تدل على كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصراف وما أشبه ذلك، ولا تدل على مجموعة دلالة مطابقة، لأنه يعني معناه إذا دل اللفظ على كل معناه فهو مطابق، وتدل على الحجرة الواحدة والصالة الواحدة والفسحة الواحدة بالتضمن، يعني إذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن، وتدل على أن لهذا البيت ثانيا بالالتزام، لأن البيت ما يقوم بنفسه لا بد من بان يبنيه، سمى هذه التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله، نعم، وهو من لوازمه يسمى دلالة التزام. بالنسبة لأسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، تدل على الأمرين دلالة مفارقة، وتدل على الأمر الخارج اللازم لهذا المعنى تدل دلالة التزام، مثل الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله دلالته على الذات والخلق مطابقة، ودلالته على العلم والقدرة التزام، ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها تضمن. واضح يا صالح؟ واضح يا ياسر؟ واضح؟ طيب، الخالق الآن يدل على ذات الله وصف، يعني الخلق دلالة مطابقة لأنه دل على كل معنى، ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضم، يعني معناه إفراد كل واحد عن الآخر، ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. كيف؟ ما يمكن يكون خالقا إلا وهو عالم قادر، قل لا، هل يخلق من لا يقدر؟
2: لا.
0: هل يخلق من لا يعلم؟ لا، لا يكون عالما قادرا. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق، ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا بعلم كيف يخلق وبقدرة على الخلق، وإلا فإن عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية، الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها، بقوله لا جناح عليك، وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك وأن لا يطلق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم لها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد لا تصلح، قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق، فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا. طيب، وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة إطلاق المس على الجماع، لقوله ما لم تمسوهن، ويستفاد منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر، من أين يؤخذ؟ من قوله أو تفرضوا، لأنه معطوف على قوله ما لم تمسوهن، يعني وما لم تفرضوا لهن فريضة. وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهر لها، فمنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر المثل، ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح، وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط عدم المهر النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل المال، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشرط المهر ويعين، أو يسكت عنه، أو يشرط عدمه. ففي الحالة الأولى النكاح صحيح ولا إشكال فيه ولا نزاع، وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر المثل إذا سكت عنه، وفي الثالثة أن يشرط عدمه موضع خلاف بين أهل العلم. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، لقوله ومتعهن، وهذا الإجماع أنه إذا طلقها قبل المسيس والخلوة ولم يفرض لها مهرا فلها المتعة، واجبة في الإجماع. ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة بالمتعة حال الزوج، إن كان ميسرا فعليه قدره، وإن كان ميسرا فعليه قدره، لقوله على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة امتناع التكليف، يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكليف بما لا يطاق. كيف ذلك؟ لقوله على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. وهذه القاعدة امتناع التكليف بما لا يطاق دل عليها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إذا أمتع زوجته هذا الإمتاع أن يكون بالمعروف، أي بما يقتضي العرف، بحيث يبذله عن سخاء نفس وبدون منه، لقوله متاعا بالمعروف. ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحسان وإن كانت واجبة، بقوله حقا على المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بشأن النكاح، حيث أنزل فيه هذه الآيات الكثيرة المتعددة ولم تتم بعد أيضا، لأنه عقد من أخطر العقود، إن لم يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها. واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج. لقوله المسلم قدره وعلى المقتدى قدره، فقاس الإنفاق على الإمتاع. نعم، وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل، لكن يغني عنه النص في هذا، وهو قوله تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها، إذا دخل بها ولم يمسها وجب المهر، من أين يؤخذ؟ من قوله ما لم تمسوهن، فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا لأن الخلوة كالمسيس، لأنه استباح منها ما لا يباح لغير الزوج وهو الخلوة، فإذا خلا بها أو قبلها أو باشرها لشهوة فهو كالجماع يتقرب به المرء. نعم.
1: فائدة
0: بالماء. إذا قال ما لم تمسوه ثم قال ومتعوهن، فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن يجامع فإنه ليس عليه متعة، مع أن عليه متعة في هذا الحال. إذا خلا بها ظاهره أنه أن عليه المتعة إذا خلا بها، وليس عليه المهر كاملا، لأنه علق الحكم ما لم تمسوهن، فعلق الوجوب المتعة في حال وهي إذا لم يمسها، فظاهره أنه وإن خلا بها لا يجب لها المهر. واضح؟ ولكن الصحابة حكموا بأن الخلوة كالجماع، وعلى هذا فإذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة. واضح؟ كامل. نعم، المهر كامل
1: بدون مسيس ولا جماع.
0: اي نعم، بدون مسيس ولا جماع يجب لها المهر، وتجب عليها العدة، ويثبت كل ما يثبت الجماع. ثم قال الله تعالى وإن طلقتموهن، هذا مبتدا درس اليوم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن، والمراد به الجماع. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تماسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وهنا كلمة قبل نجد أنها مجرورة بمن، فهي إذن معربة، وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون؟ لأنها مضافة. مضافة إلى أي شيء؟ لأن أن الداخل على الفعل فأول بمصدر، أي من قبل مسهن أو مماستهن على القراءة الثانية. وقوله من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الواو هذه للحال، يعني والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي عينتم لهن مهرا مسمى، مثل أن يتزوجها على 1000 درهم معين، ثم يطلقها قبل ذلك، قبل أن يمس. هذا فرض المسألة بذكر الله عز وجل. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ألف هذه واقعة في جواب الشرط، وهو قوله إن طلقتموهن، ونصف مبتدا خبره محذوف، وما تقدير هذا الخبر؟ فلهن أو فعليكم، يصلح هذا وهذا، فلهن نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فرضتم. ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدا محذوف، خبر مبتدا محذوف، ويكون التقدير فالواجب نصف ما فرضتم. قول نصف ما فرضتم، إن كان هذا المفروض يمكن إفراز بعضه عن بعض قسم، كما لو كان 1000 درهم فيجعل 500 و500، وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعا، كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة، لو كان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها، فكيف نقول له له النصف؟ مشاعا، يقول له النصف مشاعا، أي لها نصف هذه السيارة وله نصفها. إلا أن يعفون، إلا استثناء من أعم الأحوال، يعني فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال، وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من أعم الأحوال، يعني كأنه يقول فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال. إلا أن يعفون، أن هذه حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، والمشكل أنه لم ينصب لأن الواو موجودة إلا أن يعفون، فهل نقول إن هذا للضرورة؟ لا ضرورة، هي النون واو فاعل، النون واو فاعل، يعفون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. النون للنسوة، إذن الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. سكون إيش؟ سكون الواو، يعفون، لأن الواو هذه من الفعل، ولهذا لو وزناه بالميزان الصرفي لكان ميزانه يفعلن، بخلاف قولك الرجال يعفون، فإن وزن يعفون لا يفعون، وزن يعفون يفعون، صح؟ لأن لام الفعل حذفت لأجل واو الجماعة. إذن نقول يعفون هذه منصوبة لكنها مبنية على السكون في محل نصب لأنها متصلة بنون النسبة. إلا أن يعفون، الضمير يعود على من؟ يعود على النساء المطلقات أو كيف؟ لا لا، كيف يعود على الزوج؟ نقول نون النسوة الأولى يكون النساء. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن عفونا أو عفى الذي بيده عقدة النكاح فما الحكم؟ ننظر منه مستثنى، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو، فإن عفوا فكل ما فرضتم. طيب لكم ولا لهن؟ لكم ولا لهن؟ طيب نشوف، هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون في هذا والفقهاء أيضا، فقال بعض أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق. أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال هونت ما أبغى، ينعقد النكاح؟ ما ينعقد، أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال قبلت ثم قال طلقت، ينفسخ النكاح؟
1: ينفسخ
0: زوجة. إذن من الذي بيده العقدة الآن؟ هو الزوج، وهذا واضح جدا أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج. وقيل إن الذي بيده عقدة النكاح الولي مطلقا، لأنه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجته، وحينئذ يكون بيده العقدة. وقيل إن الذي بدع عقد النكاح هو الأب خاصة، بناء على القول بأن الأب يجبر ابنته، فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد، بخلاف الأولياء الآخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياتهم، فيكون الذي بدع عقد النكاح هو الأب خاصة. إذن ففيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنه الزوج، الثاني أنه ولي مطلقا، الثالث أنه الأب خاص. ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقضيه اللفظ وجدنا أن القول الأول هو الصواب، وأن الذي بديه عقدة النكاح هو الزوج، أليس كذلك؟ وأيضا إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من الآية فائدتين. الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج. وإذا جعلنا الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا أو الأب، صار العفو من جانب واحد، صار العفو من جانب واحد. ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون، يعني فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، قل لا. وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلكم الكل دون النساء، واضح؟ ودلالة الآية على معنيين أولى من دلالتها على معنى واحد. فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج، مع كون اللفظ دالا عليه بنفسه بدون مرجح. لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع نرغب في أن نزوجك، وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء وقالوا زوجناك، فقال لا أريد، إيش يكون؟ ما هناك. إذن اللي بدي العقد حقيقة هو الزوج، ولا حاجة لمرجح ما دام اللفظ دالا عليه. وبناء على ذلك يكون الاستثناء، نعرف الآن الاستثناء، إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيد عقد النكاح فلهن الكل، صح؟ قول طيب نعم. أقول إلا أن يعفون، إلا أن يعفون مستثن من قوله فنصف ما غلطت، إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيد عقد النكاح فلهن الكل، تمام؟ طيب يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو اللي بيده عقد النكاح وأسقط حقه، أسقط حقه، كيف يقول إلا أن يعفون؟ وكيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعفو؟ نقول نعم، لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر، فإذا سلم المهر بقي عند من؟ عند الزوج. فإذا قال أو يعفو، فإذا عفو الزوج معناه أن لا يطالبها بما قبض، ولا لا؟ بما قبض. طيب إذا كان نصف المهر مؤجلا، نصف المهر مؤجلا، فكيف يصح عفو الزوج في هذه الحالة؟ لا عفو الزوج لا يكون بناء على الأغلب، لأن الآن قصدي إن الزوج يعفو، كيف يعفو وما بعد صار في ذمة الزوجة الشيء؟ إلى الآن ما بعد سلمها نصف المهر، فكيف يصح أن نقول إلا يعفو؟ نقول إن الآية مبنية على الأغلب، وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجلا لا مؤجلا، إيه معجلا مقدم لا يعني لا مؤجلا. وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى أنه يسقط ما قبضته المرأة فلا يطالبها به. طيب وقوله بيده عقدة النكاح، كلمة عقدة ولم يقل عقد، إشارة إلى أن النكاح قبض، بين الزوجين كما تربط العقدة بين أطرافي الحبل. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا أيضا مما يرجح أن المراد به الزوج. وأن تعفو أيها الأزواج، ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوى، فقال وأن تعفو، لأن الانكسار الآن من جانب من؟ الزوجة. فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجبر لخاطرها، لأنه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل أن يدخل بها. فقولوا أن تعفوا يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه. ربعه لنصفه متأكدون؟ طيب، وهو نصفه. إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوى. وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى، لأن العفو ليس بواجب، لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل فيما يجب تقواه به. ولا تنسوا الفضل بينكم. الخطاب هنا لا تنسوا، هل هو خاص بالزوجين، الزوج مع الزوجة وأوليائها، أو هو عام؟ نقول إن نظرنا إلى لفظه فهو عام، وإن نظرنا إلى سياقه فهو خاص، وإذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فإنه يكون عاما بالعموم المعنوي، لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء. كل الناس نقول لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك. وقول لا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا هنا بمعنى تتركوا، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول، ويكون المعنى لا تنشغل بما بينكم مما يحصل بالفراق قبل الطلاق قبل الدخول، لا تنشغلوا عن نسيان الفضل، لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينسى. فالنسيان إذن يحتمل أن يكون المراد به الترك، ويحتمل أن يكون به الذهول، وكلاهما وارد في اللغة العربية. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى نسوا الله فنسيهم. الإنسان هنا بمعنى الترك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء المعلوم. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أي يصلح هذا وهذا؟ إن قلنا إن النسيان بمعنى الترك فلا إشكال، وإن قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتجنا إلى الجواب على كيف يعذبه الله عز وجل، أو كيف يعاقبه مع أنه نسي. والجواب على الإشكال الأخير ظاهر كما أجاب به أهل العلم، فقالوا إن عدم المؤاخذة في النسيان من خصائص هذه الأمة وليس للأمم السابقين. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسلك الوعي. طيب، هنا لا تنسوا، قلت يحتمل أن يكون النسيان بما الترك، يعني لا تتركوا الفضل بينه، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان، لأن الإنسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى.